وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب العظة في كل شيء، وجعل في الحوادث عبرة، وفي المواقف درسا، وفي كل مخلوق آية تدل عليه سبحانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دل الأمة على مكارم الأخلاق، وفتح لها أبواب التفكر والتدبر، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، من المشاهد العظيمة التي يذكرها القرآن الكريم ذلك المشهد المؤثر الذي جاء بعد أول جريمة قتل عرفتها البشرية. يوم امتدت يد الأخ على أخيه، لا لشيء إلا لأن الحسد أكل قلبه، والغيرة أظلمت بصيرته، والنفس إذا تركت لشرها قادت صاحبها إلى ما لا يتخيله عقل. إنها قصة ابني آدم حين تقرب كل واحد منهما بقربان، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكان الواجب أن يراجع الإنسان نفسه، وأن يسأل لماذا لم يقبل مني، وأن يصلح ما بينه وبين الله. لكن النفس إذا استسلمت للكبر فإنها ترفض المراجعة وتبحث عن الانتقام. قال تعالى: واتل علي

هكذا تبدأ المأساة. لم تكن المشكلة في قربان ولا في دنيا ولا في أمر صغير، بل كانت المشكلة الحقيقية في قلب امتلأ بالاعتراض على قدر الله، ولم يرضى بحكم الله، ولم يحسن التعامل مع مشاعر الغيرة والغضب. فرد الأخ المؤمن ردا يفيض إيمانا وطمأنينة: إنما يتقبل الله من المتقين. يا لها من كلمة! لم يقل له: أنا أفضل منك، ولم يقل: أنا أحق منك، ولم يواجه التهديد بتهديد مثله، بل أعاده إلى أصل القضية. القبول عند الله لا يكون بالشكل ولا بالدعوة ولا بالصوت المرتفع، وإنما يكون بالتقوى. ثم مضت الأحداث حتى وقعت الجريمة، وارتكبت يد الإنسان أول قتل في تاريخ البشر. سقط الأخ قتيلا، ووقف القاتل أمام جسد أخيه لا يدري ماذا يصنع. لقد أطفأ الغضب نور العقل، وحين انتهت الجريمة بدأ الارتباك، وبدأ الندم، وبدأت الحيرة. كيف يتصرف؟ ماذا يفعل بهذا الجسد الهامد؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ وهنا يأتي المشهد القرآني العظيم.

تأملوا هذا المشهد. إن الله سبحانه القادر على أن يرسل ملكاً والقادر على أن يلهم الإنسان مباشرة، اختار أن يبعث غراباً طائراً من الطيور، مخلوقاً من مخلوقات الله، ليكون معلماً للإنسان في تلك اللحظة. وهنا درس عظيم. إن الله قد يجعل الحكمة على لسان من يشاء، أو في فعل من يشاء، أو في مشهد بسيط يمر أمام العين، لكن القلوب المنتبهة هي التي تبصر، والعقول المتواضعة هي التي تتعلم. هذا الغراب

لم يخطب خطبة ولم يعطي درسا طويلا، لكنه بحث في الأرض، حفر التراب، وأظهر للقاتل كيف يمكن أن يدفن الجسد، وكيف يمكن أن يستر الميت، وكيف يمكن أن يوارى الجسد تحت التراب. إنه تعليم بالفعل لا بالكلام، وتربية بالمشهد لا بالموعظة المباشرة. وهنا نرى أن أول درس في دفن الموتى أخذه الإنسان من مشهد أمامه، من غراب يبعثه الله. وكأن القرآن يريد أن يقول لنا: لا تحتقر شيئا من آيات الله، فالعبرة قد تأتي من أصغر المخلوقات، والهداية قد تأتي في صورة موقف لا يلتفت إليه كثير من الناس. فلما رأى القاتل هذا المشهد انفجرت داخله الحسرة وقال:

يا الله، لم يقل يا ويلتي لأني قتلت أخي، وهذا يدل على مقدار الانكسار الذي أصابه في تلك اللحظة. لقد صار الغراب أفقه منه في هذا الموقف، وأرشد منه إلى ما ينبغي أن يفعل. وهنا نقف مع معنى عظيم جدا، إن المعصية لا تهوي بصاحبها فقط في ميزان الآخرة، بل تهوي به في إنسانيته وفي بصيرته وفي قدرته على التصرف السليم. الذنب يطمس ويضعف ويربك، ويجعل الإنسان يقع في الحيرة بعد أن كان قادرا على التمييز. القتل لم يجلب له راحة ولم يطفئ نار الحسد، بل زاده حيرة وفضيحة وندما. ثم يقول الله عز وجل: فأصبح من النادمين. لكنه ندم جاء بعد فوات الأوان، بعد أن سقط الأخ قتيلا، وبعد أن سال الدم، وبعد أن انتهى الأمر. كم في الحياة من أناس باعوا آخرتهم بلحظة غضب، أو بكلمة طائشة، أو بقرار ظالم، ثم جلسوا بعد ذلك يرددون الندم. لكن الندم بعد خراب القلوب لا يعيد الأيام، ولا يحيي الموتى، ولا يمحو آثار الجريمة، إلا بتوبة صادقة ورحمة من الله.

أيها الأحبة، هذه الآية ليست مجرد خبر تاريخي، بل هي مرآة للنفس البشرية، فيها دروس كثيرة، من أعظمها أن الحسد قد يجر إلى ما لا يخطر على البال. كم من خصومة بدأت بمقارنة، وكم من قطيعة بدأت بغيرة، وكم من ظلم بدأ لأن إنسانا لم يرضى بما قسم الله لغيره. حين يرى الإنسان نعمة عند أخيه فليتذكر أن الفضل بيد الله، وأن الأرزاق موزعة بحكمة، وأن القلوب لا تصلح إلا إذا رضيت عن الله. فالرضا يطفئ نار الحسد، والتقوى تمنع الظلم، ومراقبة الله تمنع الجوارح أن تمتد إلى الحرام. إخوتي، من دروس هذه الآية أيضا أن الله سبحانه يربي عباده بطرق شتى، فقد نتعلم من عالم، وقد نتعلم من طفل، وقد نتعلم من موقف، وقد نتعلم من خطأ غيرنا، وقد نتعلم من حيوان أو طائر إذا فتح الله لنا باب التفكر. فالمؤمن لا يعيش غافلا، بل يرى في كل شيء رسالة، وفي كل مشهد عبرة. ومن دروسها كذلك أن ستر الميت ودفنه وإكرامه من خصال الفطرة والرحمة والإنسانية، فالله علم الإنسان كيف يواري سوءة أخيه، لأن بقاء الجسد على وجه الأرض امتهان له، ومشهد مؤلم، ومخالفة لما تقتضيه الرحمة. فحتى بعد الموت تبقى للإنسان حرمته، ويبقى له حق الكرامة، ويبقى له حق الستر. وفي الآية أيضا معنى بليغ في لفظ سوءة أخيه، فالقرآن عبر بهذا التعبير ليشير إلى أن الجسد الملقى من غير دفن أمر يستقبح ويستحيا منه، وأن الستر نعمة في الحياة وبعد الممات. والله سبحانه ستير، يحب الستر، ويعلم عباده الستر في شؤونهم كلها. ثم إن في اختيار الغراب بالذات لفتة لطيفة، فمع أن الناس قد لا يلتفتون إلى هذا الطائر، أو قد ينفر بعضهم من منظره وصوته، إلا أن الله جعله في هذا الموضع معلما ومؤدبا وسببا في إظهار الحكمة. ليت الناس يتعلمون ألا يزدروا أحدا، وألا يحتقروا شيئا، فقد يفتح الله من باب ظننته صغيرا ما لا يفتحه من باب ظننته عظيما. إخوتي، كم نحتاج هذه الآية في زمن كثرت فيه صور الأذى بين الناس، أذى بالكلمة، أذى بالحسد، أذى بالتشهير، وأذى بالقطيعة، وأذى بالعدوان. فطهروا قلوبكم من الحسد، طهروا نفوسكم من الغل، وعودوها إذا اشتد الغضب أن تتوقف، وأن تصمت، وأن تتذكر عواقب الأفعال قبل وقوعها. ولنتذكر دائما أن القوة الحقيقية ليست في البطش، بل في ضبط النفس، وليست في أن يغلب الإنسان غيره، بل في أن يغلب شهوته وغضبه وحسده. فكم من إنسان هزمته نفسه، وكم من إنسان رفعه الله لأنه جاهد هواه وكف أذاه عن الخلق. إن قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يختصر لنا حقيقة كبرى، حقيقة تقول إن الله لا يترك الإنسان في ضياعه، بل يرسل له من الآيات ما يوقظه، ومن العبر ما يرده، ومن الإشارات ما يعلمه. ولكن الشأن كل الشأن، هل يتعلم الإنسان قبل أن يقع؟ أم لا يفهم إلا بعد الندم؟
نسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبرون قبل فوات الأوان، وممن يطهرون قلوبهم من الشرور، وممن يتعلمون من آيات الله في الكون والقرآن والحياة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

0: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من فعل سلم، تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية.

الآية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد.

0: الدنيا ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم.
2: الموجة المكسيكية حركة جماهيرية حماسية ومبتكرة للجماهير في المدرجات، تكتيك تشجيعي أسطوري ولد رسمياً في مدرجات مونديال المكسيك 1986 في ابتكار حول حضور الجماهير للمباريات من مجرد تشجيع إلى ظاهرة أيقونية تجتاح المدرجات في جميع الألعاب الرياضية حول العالم.
1: كأس العالم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحترام.

0: الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودتوا دائما في الصباح من الساعات بداية الصباح نبدأ معاكم في ابدأ صح. بداية أسبوع إن شاء الله تكون جميلة على الجميع في بداية يوم الأحد.
3: أجمل الصباحات أكيد تبدأ معاكم في ابدأ صح. تحية كبيرة لكل اللي بيسمعنا اليوم وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة من بدايات اليوم الأولى. نتمنى يا رب إنها تكون بدايات حلوة، بداية أسبوع حلوة وموفقة، وبداية يوم جميل أكيد بيكم ومعاكم في إبداع صح.
2: نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلاقتنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معاكم فيها من الوقت. نقول تحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف ورولا بالأحمر.
3: أكيد أجمل التحايا من دينا سعد ومني أنا إيمان بحيدرة من خلف المايك.
2: وأخيرا وليس آخرا أكيد إخراج اليوم سارة خوجة. خلينا نطلع أول فاصل، بعدها راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في إبداع صح.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: توقعات الطقس ليوم الأحد في المملكة 12 يوليو. بمشيئة الله تعالى، طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، مكة المكرمة، وعلى طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 34 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 32 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا معاكم في تصبيحاتكم، وما شاء الله في تصبيحات واجد. نبدأ بأول تصبيحة مع عماد اللي جايتنا الساعة 4، يا عماد يا 5 إلا. طيب عماد يقول صباح الخير وكل الخير، سبحان من أيقظ العيون بعد المنام ومن أنار هذا الكون بعد الظلام، اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير دافعا عنا كل شر. يعطيك العافية اللهم أمين. يعطيك العافية، شكرا لك يا عماد.
3: رسالة جميلة من الصادق آدم العاقب علي، بيحيي الجميع وبيحيي كل طاقم العمل والمستمعين، وبيقول لكم أسعد الله صباحكم بالخير، متعكم بالصحة والعافية، بث في نفسكم الطمأنينة، ملأ قلبكم بالسعادة وأيامكم بالراحة وأعمالكم بالبركة، حفظكم الله وأهلكم من كل مكروه، اللهم أمين. صباحك خير.
2: أيضا عندنا غازي شولان يصبح علينا، شكرا لك يا غازي. أيضا عبد الرحيم الثبيتي من ضمن التصبيحات وكلماته الجميلة ودعواته الأجمل، شكرا جزيلا لك يا عبد الرحيم.
3: عبد الهادي عمران صباحك ورد وصورة جميلة جدا.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا فضل السنيدي يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك.
3: أيضا عمدة. الأخلاق كالعطر لا يراه الناس في يدك لكنهم يعرفون أنك مررت من هنا، فكم من أشخاص نسينا ملامحهم وما نسينا طيب حديثهم، وكم من وجوه غابت عن أعيننا لكن أثرها ما زال عالقا في قلوبنا كعطر مر بالمكان ثم رحل. أسعد الله صباحك يا العمدة.
2: يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات صالح سفيان يصبح علينا ويقول رقة القلب نعمة ولطف الكلام نعمة، والرقة والذوق ليست بالمال ولا بالمظهر خارجي بل إحساس تعامل جميل. يعطيك العافية، شكرا لك يا صالح.
3: عبد العزيز العسيري بيقول أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا أوكي تصبيحة من أبو إلاف يصبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
3: محمد الدريع من الأحساء بيصبح على الجميع،
2: يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات إبراهيم أبو محمد يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا رب، بداية أسبوع كله نشاط وحيوية وأمل وتفاؤل إن شاء الله بإذن الله، أيامكم كلها سعادة.
3: أيضا سعيد البيشي من الدمام بيصبح الجميع وبيقول صباح الخير.
2: أيضا من ضمن التصبيحات أحد جاي يصرخ ويقول صباح الخير بس ماني عارفة مين، يعني ما أنت كاتب اسمك ومننا عارفين مين، هذه مشكلة كبيرة.
3: أي والله مشكلة.
2: طيب فهد العتيبي كعادته دائما تصبيحته مختصرة ويقول صباح الخير.
3: أيضا أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة من البحرين لأهل جدة، وصباحك ورد يا حسن العازبي من البحرين، تحية لكل أهل البحرين.
2: حمود يصبح على الجميع كعادته، شكرا جزيلا لك يا حمود، يا هلا وسهلا فيك.
3: ماجد أبو حسام بيقول صبحكم الله بالخير والبركة وجعل يومكم مليء بالتوفيق والسعادة.
2: أيضا من ضمن التصبيحات فيصل الثقفي يقول صباح السعادة، وهذه كانت آخر تصبيحة من فيصل. نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد. اليوم عندنا لغز، لغزنا بقلم وبتأليف مستمع معانا عبد الهادي السلمان، هو اللي اليوم كاتب اللغز، كتب لنا إياه يوم الخميس، عدلنا عليه بعض التعديلات وقررنا أنه نعتمده اليوم. حنشوف يعني هذه يمكن ثاني أو ثالث مشاركة منكم كجمهور، أنتوا اللي تكتبوا اللغز، فنشوف عبد الهادي إيش سووا فيكم. دحين أنا ما بريئة، إيمان بريئة، كلنا بريئين من الموضوع، عبد الهادي هو اللوم عليه. واليوم طبعا عبد الهادي ما حيشارك ولا أحد من طرف عبد الهادي، فنشوف أنتوا شاطرين ولا لا.
3: عبد الهادي لا تقول ولا الأحد إيش حل اللغز، ونشكرك أكيد على هذه المشاركة، والباب مفتوح أكيد دينا لكل اللي حابب يشارك طبعا للكل.
2: نطلع هذا الفاصل وبعدها راجعين نكمل معكم تصبيحاتكم وندخل في اللغز.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مشوارنا مكمل معاكم. اجمل التحايا بكل نشاط وحيوية، بدأت كمان تجينا تصبيحات. شكرا من سليمان الدبيان، ويقول صباح الخير للجميع، تحية كبيرة لطاقم العمل.
3: أيضا روبن يصبح علينا، شكرا لك يا روبن وعبد الله بركات. أيضا من ضمن تصبيحات عبد الله يقول صباح الخير والنور والسعادة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: طيب
3: هذه التصبيحات، ننطلق إلى اللغز وخلينا نسمع لغزنا مضبوط، ركزوا كويس، لحد يلومنا اليوم مالنا علاقة. عبد الهادي السلمان هو اللي كاتب اللغز اليوم، فخلينا نتعرف على اللغز. اللغز اليوم هو جمال.
2: اللغز يقول: ولدت في القرن 19 بأشكال وأحجام شتى، وقفت عاليا لسنوات طويلة، أصابر حر الشمس وبرد الشتاء، أقاوم الرياح والمطر ولا أشتكي، أبذل جهدي بصمت، فإذا أحسنت الوقوف فرح الناس، وإذا أخطأت وجهتي خاب أملهم، واليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني، فمن أنا؟
3: ركزوا كويس، خلينا نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول: أنا جماد، ولدت في القرن 19 بأشكال شتى وأحجام شتى، وقفت عاليا سنوات طويلة، أصابر الحر الشمس وبرد الشتاء، أقاوم

0: من الرياح والمطر ولا أشتكي، أبذل جهدا بصمت، فإذا أحسنت الوقوف فرح الناس، وإذا أخطأت وواجهت خيبة أمالهم. اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني، فمن أنا؟ خلينا نتذكر أرقامنا أكيد على الواتساب على 800-244-28-28. الإجابة مع الحل يعني.
1: طيب الأرقام اللي حابب يسمعنا صوته الحلو، وأكيد نسعد بسماع أصواتكم، على 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-8544.
0: اللي يزعل يكتب اسمه بعدها من نقرأ تصبيحته، مع أنه نحن قرينا تصبيحتك بس ما عرفنا حضرتك مين.
1: صحيح.
0: فنبغى منك تكتبي اسمك
1: يعني. قرينا
0: أيوة.
1: وقلنا مين،
0: لحد يجي يزعل وهو ما هو فاهم الموضوع. نحن بنقول اكتبوا أسماءكم،
1: الزعلان يكتب اسمه
0: بالضبط. طيب خلينا نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول: أنا جماد ولدت في القرن 19 بأشكال شتى وأحجام شتى، وقفت عاليا سنوات طويلة، أصابر حر الشمس وبرد الشتاء، أقاوم الريح والمطر ولا أشتكي، أبذل جهدا بصمت، فإذا أحسنت الوقوف فرح الناس، وإذا أخطأت واجهت خيبة أملهم. اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني، فمن أنا؟

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة، رجعنا من جديد، خلينا نسمع اللغز ونعيد اللغز من جديد. انا شايفة انه المشاركات مو لهناك لسه، يعني توها مشاركتين، وأكيد ما نقدر نتذكر أحد إلا لما يكتب اسمه. يلا خلينا نعيد اللغز.
4: طيب اللغز يقول: أنا جماد ولدت في القرن 19 بأشكال وأحجام شتى، وقفت عاليا لسنوات طويلة، أصابر حر الشمس برد الشتاء، أقاوم الريح والمطر ولا أشتكي، أبذل جهدي بصمت، فإذا أحسنت الوقوف فرح الناس، وإذا أخطأت وجهتي خاب أمامي.

0: لهم: اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني، فمن أنا؟
1: طيب يلا خلينا نبدأ بحصة. صباح الخير يا حصة.
2: صباح النور يا حبيبي.
1: أهلا وسهلا، كيف حالك؟ تمام
2: الله الحمد لله. كيف حال إيمان؟
0: بخير، عساك إن شاء الله بخير.
1: يلا يا حصة. الله. ها يا حصة،
2: أنا أقول عمود الإنارة.
1: عمود الإنارة،
2: أيوة، لأنه هو الليل مع النهار وفي الشتاء وفي الصيف
1: واقف.
2: واقف.
1: أوكي.
2: والأمطار.
1: متأكدة؟ خلاص آخر كلام.
2: بإذن الله.
1: ما تفكري زيادة؟
2: هو عمود
1: خلاص
2: الإنارة.
1: يعني واثقة من الإجابة.
2: وبعدين في الأحواش اللمبات وما اللمبات.
1: أوكي.
2: هذه اللي في الجدران وها.
1: أوكي.
2: والبيبان.
1: البيبان ايش لها علاقه في الموضوع؟ ها
2: لا يعني اللمبات، يعني عند البيبان وعند هذا،
1: يعني اللمبات الخارجيه قصدك؟
2: أيوة.
1: اللمبات الخارجيه. أيوة. الاناره الخارجيه يعني.
2: ايوه.
1: طيب تمام.
2: اصلا اللغز يؤشر على عمود الانار.
1: طيب خلاص اوكي تمام، يعطيك العافيه حصه.
2: في الشتاء وفي الصيف.
1: اوكي يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
0: اللغز اليوم برعاية صديق برنامجنا عبد الهادي السلمان من الأحساء، أجمل تحية أكيد له. وبدأت تجي إجاباتكم، لكن نرجع نقول لكم ركزوا، حاولوا تسألوا قبل أنكم تثبتوا إجابة.
1: طيب عندنا إجابة من حسن العازبي يقول أوكي عمود تقوية الجوال يقول.
0: طيب
1: أوكي.
0: عندنا إجابة من محمد الحربي يقول صباح النور، القلاع أو الحصون.
1: أيضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول الراديو.
0: أمال تقول النخلة.
1: النخلة نبات.
0: أنا عجبتني
1: النخلة، ما هي جماد
0: يعني.
1: ما هي جماد
0: يعني، شايفتها ما تتكلم جماد.
1: طيب أوكي.
0: تسلم يدك يا أمال.
1: أيضا عندنا ماجد أبو حسام يقول المظلة.
0: أوكي. بيسأل ماجد أبو حسام يعني تفسير لكلمة اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني، واضحة ما يحتاج لها تفسير،
1: يعني بطلنا نستخدمها والحين صرنا نستخدمها،
0: جاء شيء بداله،
1: جاء شيء بداله، فالمظلة لسه نستخدمها إلى الآن.
0: طيب.
1: ففكر شوية. يقول لك شيء جماد له لوحة إرشادية. إيش هذه
0: لوحة؟ اللي في الطريق.
1: سارة خليكي معنا يا سارة.
0: اللافتات اللي في الطريق.
1: اللافتة اللي في الطريق. اوكي ممكن
0: الفكرة
1: فكرة
0: برضو.
1: فكرة ممكن ناخذها منك.
0: وسارة الجهني من أملج، تحية لك. أيه. لكن كل مرة اكتبي لنا اسمك، تصبيحاتك حلوة، كلامك حلو، روحك. نعم. جميلة، لكن حابين نسمع أسماءكم دائما لأنه احنا ما نقدر نرجع للمحادثات السابقة.
1: يا سلام عليك. طيب نروح لعلي النجعي. صباح الخير يا علي.
3: يا مرحبا ألف. صباحكم معطر بعقود الفل والكاذب من مدينة جازان.
0: الله عليك وعلى أهل جازان. كيف حالك يا علي؟ تمام
3: خير يا عيوان.
0: الله يسلمك. صباحك ورد. يلا يا علي
3: ربي.
0: ايش الإجابة؟
3: ايش الإجابة يا إيمان؟ خلينا أنا والله يا إيمان لما سمعت السؤال وسمعت اللغز منك ومن دينا
0: ايش جالب
3: يعني عليك؟ صراحة إجابة إن شاء الله ممكن تكون صحيحة وممكن تكون نبات أو عمود الإنارة.
0: عمود الإنارة أيضا. طيب يا علي فكر مليا. يلا
1: تمام.
3: يسعدكم ربي. يا
1: يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. طيب عندنا أيضا محمد الدريع، إجابة يعني حسيتها غير منطقية. كيف البريد الدريع. أو الطوابع كيف؟ ما فهمت.
0: أعتبريها
1: يعني
0: قاومة
1: يعني
0: حر الشمس. قاومة حر الشمس
1: والله. بس ما هي واقفة،
0: يمكن قصده عمود البريد القديم اللي يعني يكون في الشارع موجود.
1: هدف موجود في المكرتون، نحن ما عندنا.
0: تبريده اللي لاصق
1: اللي لاصق في الجدار.
0: بس هو عمود يعني، هو ما كان على عمود عندنا فعلا.
1: أيوة.
0: كان صندوق مثبت على الجدار.
1: ايوه نحن بنقول عمود.
0: بس هو قال الطوابع يعني. هو كان واضح محمد الدريع صراحه.
1: الطوابع ملصوص.
0: حاولت اضبط لك اياه
1: بس ما هي ظبط. ما ظبطت. حاولت ايمان صراحة.
0: عماد يقول اشاره المرور.
1: والله فيها منطق.
0: عجبتني
1: يعني الإجابة. فيها منطق إشارة المرور، ولكن متى يصير عندنا خيبة أمل؟ لما تقفل يعني. أوكي.
0: لا.
1: ما في إيش في التأني السلامة.
0: إيش اللي جاب دالها مثلا؟
1: ما موجودة إلى الآن. نبغى شيء يعني راح مو معقول عبد السلمى عبد الهادي يصير يتغلب عليكم. يعني المفروض يعني لما يكون اللغز منكم يكون إيش الإجابات أقوى. إيه لا أقوى.

0: شو هي اجاتنا يعني. اجابات متنوعه لكن يعني برضو فيها منطق، لكن يقول فكروا أكثر، أسألوا أكثر، كلمونا على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544. في سؤال عندنا؟
1: هذا الجماد موجود في كل مكان، كان موجود في كل مكان، الحين يمكن يعني تحدد مجاله أو تحدد مجاله في مكان معين، يعني استغنينا عنه في أماكن وموجود في أماكن أخرى. ممكن نقرأ هذه الإجابة عندنا.
0: مين؟ عندنا أمي عاد. أمي عاد تقول عمود هوائي التلفزيون،
1: يعني شكلها قصدها الأريال يمكن. طيب خلينا نشوف إيمان. صباح الخير يا إيمان.
2: يا صباح الورد.
1: يا هلا وسهلا.
2: أنا عندي أقول التليفون القديم اللي كان بالشوارع وطلع مكان الجوال.
1: أوكي حلو والله. التليفون العمومي يعني.
2: التليفون العمومي اللي كان بالشوارع يستخدم.
0: إيمان أنت من فين تكلمينا؟
2: أنا من الشرقية.
0: من الشرقية، تحية لك. اسمك جميل باي ذا واي.
2: يعطيك
1: العافية. طيب إيمان، التليفون العمومي ظهر في القرن 19 تتوقعي؟
0: التليفون العمومي، تليفون بشكل عام قديم.
1: ها إيش رأيك؟
0: قديم.
2: ها أتوقع.
1: تتوقع.
2: هي جات على بالي كده.
1: أوكي.
2: أول ما سمعت الإجابة.
1: وخلاص التلفون العمومي نحط الإجابة.
0: يلا. حسين العازبي من البحرين يقول غير طبعا إلى صحن الستلايت.
1: أوكي حلو صحن الستلايت.
0: طيب. بترجع أمي عاد بتقول فكرت ما حتعرفوا نفس لهجتي.
1: أوكي.
0: فقالتي وقصدها الأريال.
1: طيب
0: يا أمي عاد تحياتنا لك.
1: ماشي. خلينا نعيد اللغز ونطلع فاصل. ركزوا كويس عشان يعني اللغز وضعه عبد الهادي يعطيه العافية صراحة، يعني كان غامض مرة. نحن حاولنا نحط لكم معلومة عشان يعني شوية يسهل عليكم الموضوع، ففكروا كويس أو أنه طالعوا اللغز كويس. طبعا أكيد تقدر تشاركونا على الواتساب 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا الإجابة مع الاسم. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-7854.
0: أكيد لكل اللي حابب يشارك في اللغز في جاتنا أسئلة.
1: خلينا ناخذ اللغز ونطلع فاصل
0: يلا ونرجع نجاوب على أسئلتكم. أكيد اللغز يقول ولدت في القرن 19 بأشكال وأحجام شتى، وقفت عاليا سنوات طويلة أصابر حر الشمس وبرد الشتاء، أقاوم الرياح المطر ولا أشتكي، أبذل جهدي بصمت، فإذا أحسنت الوقوف فرح الناس، وإذا أخطأت وجهتي خاب أملهم. اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين الحماس معكم، الحماس اللي بدأوا عبد الهادي سلمان صديق البرنامج وضع لغز اليوم. جاتنا أسئلة كثير، جاتنا إجابات أيضا كثيرة، لكن حابين نذكر كل اللي حابب يشارك أكيد يشاركنا عبر التليفون 012-6477-154 أو عبر الواتساب 800-244-2828. ومعنا اتصال، هلا سراج. تسمعنا سراج؟
2: سراج صحيح.
1: طيب عندك أسئلة ولا حابب تسمي إجابة؟
2: لا ودي أسمي إجابة صراحة.
1: من فين تكلمنا سراج؟
2: أكلمكم من جازان.
1: من جازان، تفضل سمي.
2: مو الساعة الجدارية؟
1: الساعة الجدارية، أنت تسمي. تباني أثبت لك الساعة الجدارية، تبى تجاوب تبى تسأل، لك كل الوقت تفضل.
2: طيب أنت إيش تحسين يا أختي، ساعة جدارية ولا ما؟
1: ايش احس ساعه جداريه
3: وايه الاجابه حلوه
1: فني
2: لا حلوه خلاص ثبتيها
1: ساعه جداريه لا هي مو شرط حلوه يعني صح
3: لا انا اقول لك حلو ايش السؤال الغريب العجيب ده سؤال استنى سراج استنى يا سراج الساعه الجداريه تقاس الامطار كيف يعني الساعه الجداريه وتقاس الامطار كيف ركز حعيد اللغز ركز معانا كويس أنا جماد ولدت في القرن التاسع عشر بشتى الأشكال والأحجام وقفت عاليا سنوات طويلة أصابر حر الشمس وبرد الشتاء وأقاوم الرياح والمطر ولا أشتكي أبذل جهد بصمت إذا أحسنت وقف الناس فرحا وإذا أخطأت وجهتي خاب أملهم اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني فمن أنا يعني الساعة الجدارية بعيدة تمام البعد ها
2: طيب خلاص غيرها البوصلة
3: خلاص
2: ايوه خلاص ثبتين البوصلة
3: يلا البوصلة يعطيك العافية يا هلا وسهلا
1: اي حدا حابب يغير اجابته اكيد على الواتساب تقدر تغير لو فكرت ايضا سراج او غيرك 800-244-2828 هلا يا زين
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام كيف حالك
4: جماعة
1: صباحك ورد زين فكرتي في الإجابة؟
4: الأريال جاء بدلو النت
3: أيوة. يعني النت؟
4: العمدان حقت الأريال
1: جاء بدلو النت؟
4: إيه وبعدين جاء بدلو النت
1: بعدين جاء بعده؟
4: إيه أقول لك الأريال
1: سمعت بس أنت بتقول جاء بعده النت وبعده ما أدري إيش قلتي
4: إيه وبعده الأشياء الثانية
1: تمام يعني نثبت لك الأريال متأكدة
4: ايوه
1: متاكده يا زين عمدان. يا زين فكري
4: العمدان لا متاكده
1: طيب يا زين
3: استني ايش تقولي انت ايش زين ايش الكلمه
1: نثبت لك على ايه يا زين
4: الاريال
1: خلاص تمام الاريال
3: لا لانه كنا سمعتها تقول انذار عشان كذا ما ادري ايش تقول إيه يا ستي دائما تعبانه
1: من الاريال
4: يعني أقول لك جات بعده النت
1: أيوة
3: خلاص تمام
1: وبعده الأشياء الثانية
3: جات الأشياء الثانية خلاص يعطيك العافية شكرا لك يا زين
1: صباحك ورد
3: يلا ناخذ غيلان صباح الخير يا غيلان
5: صباح الخير بيعطيكم الصحة والعافية أنا أقول منارة البحر
3: الله الله الله الله كذا داخل غيلان بقوة منارة البحر
5: نعم
3: ليش منارة البحر
5: لأن هي تحدد الاتجاهات وإذا تغير أي شيء فيها يعني السفن ما تقدر توصل للشاطئ مثلا
3: أوكي ولدت في القرن التاسع عشر أشكال شتى وأحجام شتى يعني صغير كبير ها منارة البحر لسه مصرين
5: والله مصر علينا
3: أنا. مصر والله ما يعني ما أدري إيش أقول لك يا غيلان، كان ودي أساعدك صراحة.
5: صح
3: والله وقسما بالله واضح إنه أنت ما أنت مصدق، ولكن إنه والله أبغى أساعدك.
1: غيلان أنا أقول لك أرجع فكر وراسلنا على الواتساب.
3: يمكن صدق، يمكن صدق إيمان. ها
5: أنا بفكر إن شاء الله
3: لو سمحت. أرجوك أرجوك يا غيلان.
5: كل حاضر
3: يا هلا وسهلا فيك يا هلا.
1: كل اللي حابب يشارك اكيد مره ثانيه على الواتساب او يغير اجابته 8002442888. ورجاء رجاء بتجينا اجابات بيحطوا لي 3-4 اجابات في الواتساب، لا ثبتوا على اجابه واحده فقط.
3: ايوه طيب هم على فكره انتم متعودين يعني مو جديد تحطوا 4-5 اجابات ما اخذها يعني اعطونا يعني اجابه واحده. اوكي يلا ناخذ ايمن. صباح الخير يا ايمن.
1: مرحبا يا ايمن. صباحك ورد.
6: صباحك
1: أيمن.
6: حاب أشارك الإجابة إن شاء الله.
1: أكيد يسعدنا.
6: إن شاء الله ما تكون غلط. القطار.
1: القطار. القطار. إجابة يعني بعيدة عن كل الصندوق. الإجابات اللي جاتنا بس.
3: خارج.
1: متأكد منها؟
6: إن شاء الله.
1: شكراً أيمن. أيمن يقول القطار. شكرا ايمن.
3: اوكي يمكن عشان كتبنا وجهتي. طيب. والله مو نحن اللي كتبنا، عبد الهادي قال وجهتي مو
1: طيب.
3: انا. يلا طيب عندنا احمد يقول عمود التلغراف او الهاتف، اعطيني اول شيء اجابه واحده ووضح لي ايش عمود التلغراف ده. اول مره نعرفه
1: عمود البوسطه قصده الرسائل البريديه، هذا لا توقعه بس وضح لنا يا
3: وضح
1: أحمد.
3: لنا اياها لانه انا فهمتها شيء وايمان فهمتها شيء.
1: ماجد ابو حسام يقول هل الشيء كان يستخدم من عامه الناس يوميا؟ نعم يا ماجد، أم أنه منشأة أو جهاز كبير؟
3: يستخدموا برضو كمنشأة، ممكن يستخدموا جهاز كبير كان كبير وأصبح صغير إلين بطلنا نستخدمه.
1: عبد الهادي عمران يقول أعمدة البريد.
3: أيضا عندنا إجابة من إبراهيم أبو محمد قال إريال التلفزيون،
1: وأبو سليم قال إريال التلفزيون.
3: عبد الله بركات يقول الكابينة،
1: وعندنا سعيد الغامدي من الظهران يقول أتوقع الإجابة الإريال واستبدل بالصحون اللاقطة. وطبعا أجمل صباح عليك وبيحيي كل أسرة البرنامج.
3: أيضا عندنا زيد بن محمد يقول هوائي التلفزيون.
1: المراوح الهوائية للرياح سمتها أم سارة. صباحك ورد. غيرت من البوصلة للمراوح الهوائية للرياح.
3: طيب عندنا كمان حمود. صباح الخير يا حمود.
7: صباح النور يا دينا وإيمان وسارة.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين. يا هلا فيك. هاي حمود.
7: أنا أقول عمود الكهرباء إن شاء الله.
3: عمود الكهرباء
7: إن شاء الله
3: أسهل وأضبط وأموره تمام.
1: منور الدنيا.
3: منور الدنيا. بس عمود الكهرباء ترى وقفنا، ما وقفنا نستخدمه، ترى موجود للآن.
7: لا غير عمود الكهرباء اللي بالشوارع توقف وبعدين نستخدم الكهرباء الأرضية للحين.
3: طيب
1: كيف يا عمود الكهرباء اللي في الشارع توقف يا
3: مين وقفه؟ موجود عمود الكهرباء بس تبقى تنهيه في الحياة. موجود موجود.
7: لا لا مو موجود. العواميد اللي في الشوارع كانت زمان.
3: اللي قصدك اللي كذا شكلها أبيض وأحمر مدري شو.
7: ايوه
3: اي الأبراج هذه.
7: ايوه
3: انت قصدك هذه الأبراج.
7: ايوه
3: أبراج الكهرباء يعني.
7: أيوة.
3: خلاص اوكي أبراج الكهرباء. أبراج الكهرباء هي ما هي موجودة خلاص؟
1: لا والله موجودة. ما أدري. أبراج التوتر العالي موجودة.
3: ها شفت إيمان تقول لك موجودة
1: يعني ما هي في المناطق السكنية.
3: ها شفت إيمان تقول لك لسه موجودة.
1: فكر فكر يا حمد.
3: فكر أكتر.
7: ايه
3: هو كان يشوفها في الشارع دهين صار ما
1: يشوفها. لأن هي التوتر العالي ما تنحط
3: خط. أيوة
1: ما تنحط في المناطق السكنية.
3: طيب يلا خلينا نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل نقول أنا جماد ولدت في القرن 19 بأشكال وأحجام شتى، وقفت عاليا سنوات طويلة، أصابر حر الشمس وبرد الشتاء، أقاوم الرياح والأمطار ولا أشتكي، أبذل جهد بصمت، وإن أحسنت الوقوف فرح الناس، وإن أخطأت وجهتي خاب أملهم، اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني فمن أنا؟

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ندخل على الواتساب سريعا سريعا، إجاباتكم ما شاء الله كثير ومتنوعة، عندنا إجابات حلوة، إجابات كلها فيها تفكير خارج الصندوق زي ما يقولوا. طيب هنا،
3: طيب طيب خلينا نشوف. أبو سليم قال ريال التلفزيون، أيضا عندنا عبدالله بركات قال الكابينة،
2: وبعد كده عندنا سعيد الغامدي من الظهران، قرأنا إجابتك سعيد. هذه الإجابات. علي الأسمري قال ريال التلفزيون.
3: أيضا عندنا سارة قالت الشجرة. طيب الشجرة نبات ونحن قاعدين نتكلم عن جماد.
2: سارة أوكي. سارة حطت لك أوكي. مليون إجابة. سعيد لصباحك.
3: أيضا حسين العاصيمي يقول الخيمة أو بيت الشعر، أين الحين نستخدمهم الخيمة وبيت الشعر على فكرة في الكشتات وكذا، نطلع يعني نروح
2: صحيح. أكرم سليمان يقول منارة المراقبة.
3: أيضا عندنا أحمد العاقل قال صحن الدش.
2: أرجوان صباح الخير تقول الهاتف الأرضي جاء مكانه الجوال.
3: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات سليمان الدبيان يقول إريال التلفزيون.
2: أصيل يقول إريال التلفزيون.
3: أيضا من ضمن الإجابات زيد أخذنا إجابتك. كمان عندنا ماجد يقول أبو حسام يقول هوائي الراديو، وأيضا حط لنا أكثر تلميحات اللغز تنطبق على ذلك هوائي التلفزيون، ولكن ارجعي بس دقيقة، ولكن هوائي التلفزيون ليس في القرن 19، نحن بنتكلم بداية كانت وين، فركز معنا يا ماجد.
2: عندنا هادي من نجران يقول الأريال.
3: أوكي كمان عندنا من ضمن الإجابات عبد الهادي عمران قال أغير لي الأريال،
2: وعبد العظيم إبراهيم يقول الطاقة الشمسية. حبيت تفكيرك صراحة.
3: حلو التفكير، بس الطاقة الشمسية استخدموها يعني بعدين، مو يعني ما هو مو من التاسع عشر. طيب عندنا إجابة من فيصل قلناها، فيصل الثقفي الردي. خلينا ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
4: صباح الورد. هلا والله.
3: يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا وسهلا محمد.
4: هلا والله.
2: من فين تكلمنا؟
4: ها؟
2: من فين تكلمنا؟
4: من الرياض، محمد المري.
2: هلا بك يا محمد، يلا عندك إجابة ولا تبغى تسأل للتأكيد؟
4: لا لا عندي ومتأكد.
2: يلا يا محمد.
4: ريال التلفزيون والإجابة الصحيحة.
2: أحب ثقتك في نفسك. شكرا محمد المري، ريال التلفزيون. تحياتنا لك.
3: طيب حنا خلينا نرجع لإجاباتكم. عندنا أيضا إجابة من
2: خلاص هذه
3: أوكي
2: أسامة.
3: طيب
2: أسامة عبد الرحمن.
3: أوكي كمان عندنا من ضمن الإجابات أبو خلاد يقول أسامة قال الخيمة أو بيت الشعر، مو قريناها قلت إجابته، ما نحن نستخدمهم لسه. أيضا من ضمن الإجابات عندنا
2: أبو خلاد يقول الآلة الكاتبة أو الناسخة.
3: أنا وقفت لأني قاعدة أطالع إيش كاتب.
2: يبقى حل يوم الخميس.
3: يوم الخميس نحن كنا كاتبين لعبة كرة السلة.
2: كرة السلة. أمين علي حسن يقول إريال التلفزيون. في أهلا بيك. طيب صباح الورد وشارك، بس اكتب اسمك اللي بيسأل أشارك. طبعا تشارك، أكيد مفتوح باب المشاركة للجميع، ولكن مع ذكر الإجابة واسمكم رجاء على الواتس أب.
3: طيب عندنا الراديو، هذه إجابة سارة آخر شيء.
2: مجرن يقول إريال التلفزيون، هذه آخر إجابة جاتنا. أكيد متحمسين نقرأ إجابات أكثر على الواتساب 8002442 8. وأكيد كل اللي حابب يشارك على التليفون 012-647-7154 و012-649-5154.
3: يلا ناخذ بشير. صباح الخير يا بشير.
5: صباح الخير، الله يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك يا هلا فيك.
5: صباحكم مبارك
3: يا هلا فيك. يلا يا بشير.
5: معروف يا ستي هذا الاريال تبع التلفزيون.
3: متأكد؟
5: واستبدلنا عنه بالدش.
3: متأكد؟
5: ايه رأيك؟
3: والله انت ايش رأيك؟ لانه نحن قلنا انه هو يستخدم الناس العامة ويتكلم
5: والمنشآت. اذا وجهناه مزبوط يطلع صح.
3: يا راجل
5: اتجاهه.
3: طيب خلاص اكيد
5: يا راجل، يعني منيح ولا وحش؟
3: والله مش عارف. انت عارف؟ انا مش عارف. ها
5: قول. خلاص اريال التلفزيون.
3: اريال التلفزيون، يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا فيك. طيب هذه الإجابة.

الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. خلونا نطلع فاصل صغير نتذكر لغزنا. لغزنا يقول: أنا جماد ولدت في القرن التاسع عشر بأشكال شتى وأحجام مختلفة، وقفت عاليا سنوات طويلة، أصابر حر الشمس وبرد الشتاء، أقاوم الرياح والمطر ولا أشتكي، أبذل جهدا بصمت، فإن أحسنت الوقوف فرح الناس، وإن أخطأت وجهتي خاب أملهم. اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني، فمن أنا؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات الأتباعنا
2: وحلمات. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
3: هلا وسهلا فيكم من جديد. أكيد الحماس بيكمل معاكم مع أصواتكم مع مشاركاتكم أيضا عبر الواتساب أو التليفون. هلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن يا هلا.
4: ألو.
3: هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا.
4: صباح الخير، كيف حالك؟
3: صباح الورد، بخير، كيف حالك؟
4: والله بخير وعافية.
3: كيف الحماس؟

0: مليون؟
1: اي مليون ان شاء الله.
0: طيب عندك اسئله ولا حابب تسمي لي اللغز؟
1: اصلا انا اقول الاريال اول حاجه.
0: طيب
1: بس انا ما اعرفه او ما افتكره يعني بال ما افتكره تماما، لكن غششوني انه هو 100%.
0: كيف ما تفتكر الاريال؟ معلش
2: كان صغير
1: يعني
0: حتى الصغار كلهم يعرفوا الاريال والكبار.
1: قديم حاجه قديمه صح؟
2: ايوه كان صغير صح، كان صغير.
0: يعني انت ابدا ما شفت الاريال؟
1: ما افتكره تماما، ما افتكره تماما، ما افتكره تماما، لكن غششوني.
0: لكن غششوك مين اللي غششك عشان نكتب اسمه؟
1: لا
0: مين؟
1: اكتب اسمي انا.
0: لا اللي غششوك انت بتقول ما تعرف الاريال.
1: انا ما اعرفه بس انا اللي جاوبت.
0: يعني تعرف
1: الاريال؟ الشاطر اللي جاوب.
0: يعني تعرف الاريال طالما انت اللي جاوبت؟
1: لا انا جاوبت تعشيشا يعني.
0: لا ما حنجيب اشياء ضارة بالصحة اكيد.
2: ماشي
0: يلا. اذا نثبت لك يا عبد الرحمن الاريال. خلاص اخر كلام
2: يا اكيد.
0: طيب يا عبد الرحمن،
2: طيب نروح لإجابة ما عندنا. يلا خلينا ناخذ اجاباتكم اللي وصلنا لها على الواتساب. عندنا علي قال الاريال التلفزيون. طيب
0: محمد الفريجي قال اريال التلفزيون.
2: طيب عندنا كمان إجابة من أكرم سليمان قال منارة المراقبة، بعدين غير وقال اريال التلفزيون. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
0: طيب نورة تقول بيت الشعر.
2: طيب تونا قايلين انتبهي يا نورة انتبهي. طيب عبد الهادي سليمان فقط بيقدم التحايا، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. أنا ترى لعبت في اللغز، يعني عبد الهادي حطوا شيء وأنا لعبت فيه وكبرت المسألة، كبرت الموضوع أو خليته بطريقة أوسع وأكبر ولا يقتصر على مجال واحد. أوكي
0: طيب أبو غيث الرويلي يقول إريال التلفزيون، و تحياتنا لولدك، أجمل تحية لولدك يا أبو غيث أرويلي.
2: طيب عندنا كمان إجابة من عندنا إجابة من رغد. رغد تقول عمود الاتصال صاير ألياف في الأرض. أوكي
0: أبو باسل يقول إريال التلفزيون.
2: طيب عندنا كمان تساؤل، خلينا نشوف آخر تساؤل. عندنا تساؤل من حسن العازبي يقول هل يوجد في أسطح المنازل في المنازل منشآت وأيضا يعني مجالات أخرى كبيرة ومو دائما يكون ثابت في مكان معين، يكون أحيانا متحرك، فانتبهوا ركزوا كلكم رحتوا للأريال التلفزيوني ولكن ركزوا كويس معنا. تمام خلينا نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول أنا جماد ولدت في القرن 19. ركزوا كويس، في القرن 19 بعدين صارت فيه أشياء شتى، يعني أشكال مختلفة وأحجام أيضا مختلفة، وقفت عاليا سنوات طويلة، أصابر حر الشمس وبرد الشتاء وأقاوم الرياح والمطر ولا أشتكي، أبذل جهدي بصمت وإذا أحسنت الوقوف فرح الناس، وإذا أخطأت وجهتي خاب أملهم، اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني فمن أنا. والله يا أكرم ما أنتم مركزين مرة، ترى مركزين شوي لأنه أكرم يقول مركزين. لا ما أنتم مركزين، ما أنتم مركزين.
0: لا مركزين يا شيخ.
2: لا لا لا لا لا ما هم مركزين. طيب عندنا كمان يتحرك لما تحركي، يعني لما تحطيه في مكان ثاني مو ثابت في مكان واحد، لما تحطيه في مكان ثاني ممكن يتحرك
0: أكيد. أي جماد يختلف بنحركه يعني. أيوة
2: يختلف. ركزوا كويس.
0: هذه من ضمن الأسئلة يعني.
2: هذه من ضمن الأسئلة، كيف يتحرك وهو جماد لما تحركي يتحرك.
0: طيب.
2: طيب هذه هي الإجابات. خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. الجزء اللي جاي أو اللينك اللي جاي حيكون آخر جزء في اللغز، فركزوا كويس. خلينا نسمع اللغز.
0: اللغز يقول ولدت في القرن 19 بأشكال وأحجام شتى، وقفت عاليا سنوات طويلة، أصابر حر الشمس برد الشتاء وأقاوم الرياح والمطر ولا أشتكي، أبذل جهدي بصمت فإذا أحسنت الوقوف فرح الناس، وإذا أخطأت وجهتي خاب أملهم، اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني فمن أنا.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز يقول نحن طبعا في الجزء الأخير من اللغز. اللغز يقول أنا جماد أنا جماد ولدت في القرن التاسع عشر بأشكال شتى وأحجام شتى، وقفت عاليا سنوات طويلة، أصابر حر الشمس وبرد الشتاء، أقاوم الرياح والأمطار ولا أشتكي، أبذل جهدي بصمت، وإذا أحسنت الوقوف فرح الناس، وإذا أخطأت وجهتي خاب أملهم. اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني، فمن أنا؟ أوكي.
3: أكيد كل اللي حابب يشاركنا على 0126477154 وعلى الواتساب 800-242-8828.
2: يلا خلينا ناخذ حسن. صباح الخير.
4: صباح النور.
2: يا هلا يا حسن،
4: كيف الحال؟
2: الحمد لله. يلا يا حسن
4: أقول لكم، يمكن أعمدة الاتصالات.
2: أعمدة الاتصالات، أبراج الاتصال يعني؟
4: أيوه أبراج الاتصالات.
2: أوكي خلاص. أكيد
4: أكيد إن شاء الله.
2: تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
3: طيب نشوف مشاركاتكم على الواتساب. عادل أدبيس يقول التليفون الخارجي.
2: طيب عندنا، أكتب اسمك يا عادل على فكرة. طيب عندنا إجابة من أبو خلاد. أبو خلاد.
3: طب هنا
2: ما في إجابة.
3: رودينا شهري
2: تقول صحن الدش. أوكي عشان شفت هذا اللي قبل. أوكي طيب عندنا أبو خلاد قال الرادار. حلو.
3: عامر الغامدي يقول أنا من الرياض، صباحكم ورد. اللغز صعب صعب صعب.
2: أوكي طيب. وين الإجابة؟
3: أبو تركي.

0: طيب خلينا نروح لأبو تركي قال صحن الدش أيضا من ضمن الإجابات
1: و
0: ما في إجابة
1: أحد جابها صح. نفكر أكثر، فكروا أكثر في كل الحالات يا سارة،
0: يعني في كل الأشياء
1: جبتوها صح جبتوها غلط، فكروا أكثر في كل الحالات.
0: طيب خلينا نشوف إجاباتكم، قلنا خلاص هذه هي الإجابات كلها اللي وصلتنا. يعطيكم العافية. زي ما قلت لكم اليوم عبد الهادي السلمان هو اللي كتب لنا اللغز أو حدد اللغز، ولكن إحنا كبرنا الموضوع أكثر، فخلينا ناخذ آخر اتصال.
1: هلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
1: مين معايا؟
2: فايز الشراري.
1: فايز يا هلا وسهلا يا فايز،
2: حياكم الله.
1: حياك الله، كيف حالك؟ من فين تكلمنا فايز؟
2: والله من أقصى الشمال القريات.
1: من القريات، هلا بك أنت وأهل القريات. طيب عندك أسئلة ولا حابب تسمي اللغز؟
2: لا والله أبغى أجاوب على اللغز. صحن الدش، طبعا صحن الدش،
1: صحن الدش،
2: صحن الدش واستبدل به الهاتف والجوال.
1: ايوه صحن الدش استبدل به الهاتف الجوال. يعطيك إيه؟ الف عافيه فايز الشراري،
2: الله يعافيك.
1: شكرا
2: يا
1: لك.
2: العفو العفو.
0: صحن الدش استبدل الهاتف.
1: طيب والله هو كذا شايف فايز،
0: مو الدش في التلفزيون،
1: لا هو الدش بداله صحن الجوال.
0: والله
1: أوكي. طيب خلي فايز مشاركتك رائعة وحلوة، وجاب لنا نسمة هواء باردة من الشمال. فايز، تسلم يا فايز.
0: خلاص بكذا نكون خلاص نختم.
1: اللغز يقول ولدت في القرن التاسع عشر بأشكال وأحجام شتى، وقفت عاليا سنوات طويلة، أصابر حر الشمس برد الشتاء، أقاوم الرياح والمطر ولا أشتكي، أبذل جهدي بصمت، فإذا أحسنت الوقوف فرح الناس، وإذا أخطأت وجهتي خاب أملهم، اليوم هجرتني وجاء من أخذ مكاني، من أنا يا دينا؟
0: طيب الإجابة عندنا الهوائي أو الإريال بكل أنواعه، يعني الهوائي الراديو أو هوائي التلفزيون أو حتى هوائي الاتصالات، ولكن أغلبكم راح أو جاوب بتخصص اللي هو هوائي أو إريال التلفزيون، وطبعا هذه صحيحة 100%. خلينا نفسر اللغة شوية. ولدت القرن التاسع عشر وهذه بداية اختراعه من العالم الألماني، أوكي، وكانت هدف منه الكهرباء المغناطيسية اللي هي الموجات، بعدها استخدمت للتلفزيون واستخدمت للراديو واستخدمت لموجات أخرى بأشكال أخرى، وفي القرون الأخرى يعني في العشرينات بدأت تستخدم في التلفزيونات داخل البيوت بشكل عام لكل الناس. أولا كانت تقتصر على المصانع وغيرها من الأماكن والمجالات الأخرى. ولدت بأشكال شتى، أشكال وأحجام مختلفة، وقفت عاليا سنوات طويلة، طبعا لأنه يعني أعلى السطح سواء كان في أي مجال من المجالات هو دائما يوضع في السطح، أصابر حر الشمس والشتاء، وأقاوم الرياح والمطر ولا أشتكي، أبذل الجهد بصمت، وإذا أحسنت الوقوف فرح الناس. هذا للتلفزيون أو الراديو، وأصلا أول ما كان في قنوات فيدوب نحن نلتقط قناة أو قناتين، وبالنسبة للراديو وأيضا حتى للسيارة لما قلنا يتحرك لأنه في إريال على السيارة أيضا للراديو. وإذا أخطأت وجهتي خاب أملهم، أول كنا نقعد ندور إليه ما تطلعنا للموجة المضبوطة في أي شيء. مين اللي جاوب صح؟ خلينا نتعرف.
1: اللي جاوب صح عن طريق الواتساب، أول إجابة كانت لأمي عاد، بعدها توالت الإجابات الصحيحة: إبراهيم أبو محمد، أبو سليم، سعيد الغامدي، زيد بن محمد، أحمد الصقابي، فيصل الثقفي، علي الأسمري، هادي اليامي، سليمان الدبيان أصيل، وعبد الهادي عمران، أمين علي حسن، مقرن أكرم سليمان، علي النجعي، محمد الفريجي، أبو غيث الرويلي، وأبو باسل، وعبد الله الحربي.
0: تمام، هذه هي الإجابات. أبو علي مرة جيت متأخر يا صحيح. أبو علي يعطيك العافية، ولا أنت كاتب اسمك أيضا؟
1: عندنا إجابات
0: تمام. عندنا إجابات الاتصالات، عندنا زين جاوبتنا صح، ومحمد المري، بشير، وعبد الرحمن، هذول اللي جاوبونا إجابات صحيحة. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.
1: سارة بتقول لك أنا جاوبت صح الراديو، هو ما كان الراديو،
0: هو ما كان الراديو، ما جاوبتي صح يا سارة. تمام تمام، يلا خلينا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في إبداع صح.

0: سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لأخبارنا في إبداأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بمشروع منصة الحوكمة الذكية بجامعة القصيم، يحصل على شهادة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات. حقق مشروع منصة الحوكمة المؤسسية الذكية المدعوم بالذكاء الصناعي للتعليم العالي بجامعة جازان إنجازا دوليا بالحصول على شهادة التميز خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك بين عام 1595 مشروع متقدما من مختلف دول العالم. يأتي هذا التتويج بالتأكيد على ريادة الجامعة في بيانات أو في تبين الحلول التقنية والمتقدمة وتعزيز الحلول الرقمية في قطاع التعليم العالي. من خلال تطوير منصات ذكية تساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستخدمين، ويهدف المشروع إلى توفير منصة حوكمة مؤسسية ذكية تعمل كمحرك تواصل موحد وموثوق على مدار الساعة، يربط بين جميع منسوبي الجامعة والجهات الداخلية المختلفة، مما يعزز في سرعة الوصول إلى المعلومات ودقة اتخاذ القرار. تعتمد المنصة على بنية متقدمة متعددة الوكلاء تمثل الجهات الداخلية بالجامعة، وتعمل على تقديم إجابات دقيقة وفورية تستند إلى السياسات واللوائح المعتمدة، بينما يضم موثوق المعلومات واتساقها، ويعد هذا الإنجاز امتدادا للجهود جامعة القصيم في الابتكار المؤسسي وتطوير منظومات الحوكمة الذكية بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: حياكم في ابدا صح، اكيد نجدد التحايا من دينا ومن ايمان ومن ساره وعليا وفاطمه ورولا، كلنا بنقول لكم صباحكم ورد، مكملين المشوار ويرب ان شاء الله تكونوا في قمه حماسكم، يومكم بادي بسعاده وخير وفرح. وصلنا لدردشتنا الصباحيه، عندنا دائما دردشه في هذا الوقت. في مرات دينا نشعر انه بيطلع كده هبة زي ما يقولوا، ترند، حاجة طالعة والكل متسابق انه يسويها او يجربها. احيان بتكون اشياء بتحسي انها عجبتك، احيان بتقولي لا والله انا ما تحمست اني اسويها، واحيان تقولي لا والله سويتها بس ما لقيت اي فايدة من هذه التجربة. بشكل عام هذا الدخول في الهبات والترندات شيء طبيعي تشوفيه مع البشر؟
3: هو طبيعي يعني من الأجيال المختلفة، أكيد طبيعي. يعني يمكن ما كان اسمه هبة، كان مثلا نقول عليه موضة أو كان نقول عليه اسلوب حياة، مثلا نقول عليه أسماء مختلفة. يمكن نحن وصلنا لهذا الوقت أو هذا الزمن نحن نسميه ترند أو نسميه هبة. الانطلاقة تكون لفكرة معينة، أو أنه كلنا نبغى نسوي هذه الفكرة، أو أنه والله فكرة خارج الصندوق فنبغى كلنا نسويها. ترندات كثير طلعت أو هبات كثير طلعت، مثلا أنه في ناس تقول لك أنا جات فترة كل العالم تبغى تصير مشاهير، كل العالم مثلا في مقات معينة لازم نشتريها، في ناس والله لا لازم نشرب موية كثير مثلا، في ناس لا في شوكولت معين لازم نشتري، لا في لبس أو طريقة معينة لازم نلبسها. هذه الهبات أو هذه الترندات المختلفة في ناس تنجذب إليها، وفي ناس تقول لا زي ما قلتي، وفي ناس تقول لك لا أجرب، ما أحكم إلا لما أجرب. أجرب. فما هي أكثر ترند أو أكثر هبة شفت إنها حلوة ومناسبة، وشفت إنها لا ترند ولكن ما ناسبتني أبدا مو حلوة.
2: في ناس أيضا من ضمن هذه الترندات أو الهبات أو الموضة أو الأشياء المستحدثة على حياتنا وجربناها وممكن تكون ناسبتنا، أحيانا لما تكون أمور مفيدة للصحة مثلا، إيه؟ دخلت الرياضة في حياتي
3: صح هبز
2: وبدأنا نشوف فترة. بالضبط صح. وبدأنا كمان نشوف يمكن على مستوى الشباب كله صار حتى في السوشيال ميديا يصور لك وهو بيلعب تمارينه اليومية صحيح. مثلا أو مثلا دخلت موضوع زيادة ساعات الصيام المتقطع مثلا، إن أنا أريح معدتي،
3: وفي فترة طويلة يعني قعدت
2: الصيام المتقطع يعني في عادات غذائية ممكن تكون مفيدة أيضا للجسم وتلاقي حتى الطبيب المتابع أو طبيب الأسرة لما تجي تقولي له أنا غيرت كذا وكذا وكذا حيقول لك والله هذا شيء حلو. وأحياناً في عادات تدخل غلط في حياتنا،
3: ما هو
2: يعني استخدام الجوال فترة طويلة حتى وقت النوم
3: لا هذه شوفي استخدام الجوال يعني ما تقدري تقولي عليها هبة لأنه هي خلاص سلوك في الحياة يعني. بس يعني الهبات زي ما قلتي إذا هي ما هي مفيدة ممكن تودي فعلا إلى التهلكة طبعًا. زي ألعاب مثلا تطلع أيوة لعبة مثلا هبة ولكن شفت منها مصايب،
2: وشفتي أطفال إذا لم تتم مراقبتهم بشكل جيد صح. أيضا بيأذوا بعضهم، بيأذوا أخوانهم أقرانهم. فإحنا عايشين في هبات وترندات أحيانا تكون مفيدة وأحيانا تكون سيئة، أحيانا تناسبنا ونكملها ونخليها عادة حياتية واحيانا تاخذ وقتها وتروح في حالها.
3: في حالها حتى من الهبات ترى المطاعم يعني في هبة تروح كلنا للهمبرجر ناكل همبرجر، هبة فترة كلنا نروح للبيتزا، فجأة لا كلنا نصير تراثيين ونبغى كبسة.
2: ولما
3: حتى الماتشا مثلا
2: لسه بقول فعلا سارة جات الكل سار يشرب، أنا لليوم ما شربتها
3: ولا
2: ماني مقتنعة بشيء كذا لونه أخضر أشرب
3: أنا كمان نفسي.
2: ففي ناس
3: أنا ترى بشرب قهوة عادي يا شباب اللي طالعنا في الكاميرا، بشرب قهوة عادي مش ماتشا يعني، مش عشان الكوب أخضر لا
2: متقي ما برا
3: يعني لا مش عشان اللون، ايوه بشرب قهوة عادية.
2: ففعلا في اشياء كتير جاية في حياتنا واحيانا بنمشي مع الخط، وهل نخليها في حياتنا دائما؟ هل نقول لا ما ناسبتني؟ انتوا اليوم ايش اكثر هبة او ترند او موضة طلعت وفكرتوا انكم تجربوها؟ هل ناسبتكم ما ناسبتكم؟ هذا اللي حابين نعرفه ونسمع اصواتكم على 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب
3: على 800-244-28-28. أكثر هبة أكثر ترند ناسبتك وليش ناسبتك؟ خلينا نطلع فاصل ورجع لكم من جديد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. أكثر ترند أو هبة طلعت وشاركت فيها وشفت أنها تناسبك ولا لا؟ جربتوا هبات قبل كذا؟ إيش الهبات اللي شفتوها الله حلوة مناسبة ممكن نستخدمها، ممكن نجربها، سواء كانت صحية أو عادة جديدة تعاملنا معها أو أثرت علينا بطريقة جميلة؟ وإيش الهبات اللي شفت أنها لا لا لا لا لا ما هي مناسبة أبدا، المفروض ما تدخل حياتنا أبدا؟ تقدروا أكيد تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما على الاتصال على 012-647-1554 أو 012-649-1554 أو 012-647-8544.
2: نقول يا هلا بأفراح.
3: صباح الأنوار، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الورد، يا هلا.
3: كيفكم، أخباركم؟
2: خير، كيف حالك يا أفراح؟
3: الحمد لله، الله يسعدك يا رب. والله صراحة يعني في أشياء طلعت أنا جربتها وعجبتني، يعني زي مثلا في العطور ترندات كيف طلعت هبة، يعني عطور كذا إنه أحد يسويها.
2: طيب صحيح.
3: مثلا كافيه، مثلا كافيه معين صراحة عجبني. في الهبات الحلى تطلع أكل حلى جديد، حلى كذا أجربها وأسويه. لكن في أشياء يعني صراحة أنا ما حبيت أجربها، مثلا في الأكل لما يضيفوا عليه شيء معين أنا ما حبيت.
2: تحبي تأكل الأكلات بزي ما هي بدون إضافات واستحداث؟
1: واضحة.
2: لا بس حلو حلو. طيب لما جربتي الهبات في الأكل الحلو، الأمور اللي ذكرتيها عجبتك، ما زالت معك لليوم ولا راحت في وقتها؟
3: لا ما زالت الحمد لله.
2: حلو أفراح، شكرا أفراح، صباحك ورد وصباحك حلو.
3: يا هلا، صباحكم سعادة.
2: هلا وسهلا.
1: خلينا نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
4: صباح النور.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا أحمد؟ تمام،
4: كله بخير الحمد لله.
1: يا هلا وسهلا فيك أحمد. إيش الترندات أو الهبات اللي شفت إنها طلعت وشاركت فيها، ما شاركت فيها، شفت إنك مناسبة مناسبة، حلوة مو حلوة، رأيك إيه؟
4: والله كان ليا تجربة بس كانتش ناجحة شوية في ترند خاص بالأكل، وبعد كده حصل ان هو ما كانش يعني ايه، ما كانش من اتجاه ثقة شوية يعني ما نفدنيش، فحصل ضرر كتير. فمن وقتها اخدت قرار ان انا ما يعني ما اتبعش الترندات خصوصا اللي لها علاقة بالرياضة او بالغذاء او بالحاجة الا من المتخصصين.
1: اوكي يعني اوكي
4: جدا.
1: متى جربت هذا الترند والهبة، متى جربته؟
4: لا من فترة بسيطة جدا. لكن
1: بسيطة جدا،
4: ما كانتش حاجة كويسة يعني. بس
1: له علاقة
4: يعني
1: بالطيبات ولا ايه؟
4: مثلا لا علاقة
1: بالطيبات صراحة، خليك صريح. واضح يعني. من الكلام واضح.
4: هو لا يعني حاجات ما بتبقاش يعني ايه، يعني كان معايا الاهل هم قعدوا يلحوا يا جماعة الحاجات دي مش مناسبة، الحاجات دي لازم تخصص ومتابعة. فلما أنا جربت ما كانتش أنسب شيء صراحة، كانت حاجة كويسة خالص يعني، كان لها ضرر. لكن في ترندات لها علاقة مثلا بالقهوة كخلطات أو حاجات لها علاقة بالقهوة، اللي هو إيه، إن أنا ما باخدش الترند من غير ما أفكر وأنفذه، ده بتبقى شيء صعب.
1: رجح عقلك قبل، يعني رجح عقلك
4: طبعا جبل. لان معلش الصحه مش ببلاش والله.
1: بالظبط، مش ببلاش صح.
4: لا انا مش هاخد عمياني يلا واجري ورا الترند. لا انا افكر في الحاجه دي هتناسبني، طب ذوقها هتيجي معايا ولا
1: صحيح.
4: لا ممكن اعمل عليها شويه تعديلات اللي هي خاصه بيا، بيبقى افضل صراحه، خصوصا الحاجات اللي لها علاقه بالاكل او بال
1: جميل بالأجيال. جميل، يعطيك العافية أحمد، شكرا للصراحة، لأنه أنا زيك ترى جربته 3 أيام وبعدين بطلت.
5: وقفت إيه وقف راسي يعني شوية وقف راسي.
4: خلينا ماشيين على السيستم.
5: أيوة إيش بو إيش بها إيش بو الأكل. إيش بو الأكل ما في له ما في له شيء. يعطيك العافية أحمد شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك.
2: طيب نشوف شوية رسائلكم على الواتساب. سارة الجهني تحية لك. تقول سارة أنا مو مع الهبات ولا أدري عنها وآخر واحدة تدري فيها وآخر واحدة تسويها. برافو عليك.
5: يعطيك العافية والله يا سارة شكرا جزيلا لك. أمي عاد أنت أول واحدة جاوبتينا صح تمام. يعطيك العافية شكرا جزيلا لك ولمشاركتك. بس شاركينا يا أمي عاد قولينا هل فعلا شفتي هبات موجودة حاولتي تشاركي فيها. نسمع العطر الفلاني نسمع والله طبعا الإعلانات مهمة يعني الإعلانات جزء لا يتجزأ من أي موضوع ولكن ممكن تأثر عليك بطريقة أو بأخرى.
2: خديجة تقول صباح الخير الموضة ما تعجبني أحب البساطة في الملابس. خديجة بتشارك من ناحية هبات الموضة أو هبات الملابس هي قاعدة على ستايلها البسيط ومرتاحة معه.
5: هبات دحين جديدة اللي هي تربط الشال حور يعني حوالين خصرك زي البندانة كذا مثلثة تربطيها مع البنطلون مع كذا. والله في ناس يعني ناسبتهم يمكن النحاف ناسبتهم.
2: لا ويمكن اللي دائما لبسه كاجوال لبسه ممكن يحس انه يحب يجرب الاشياء
5: لأنه
2: الغريبة
5: لانه هذه تتربط على بنطلون او حتى على فستان يعني تصير شوية كأنها حزام يعني بطريقة معينة متهيألي النحاف تناسبهم. بس اللي يعني انت مليانة شوية حاولي انك تبعدي عن هذه الهبات قدر المستطاع يعني صراحة والله العظيم الواحد يعني يقول اللي له يقول اللي عليه. طيب هذا هو موضوعنا اليوم. طبعا من ضمن ما أدري إيش راسلتنا يوم معاد شكرا جزيلا لك بس ما أدري إيش
2: بتكتب يمكن بدها تشارك معنا اليوم. كل اللي حابب يشارك معنا أكيد دردشتنا الصباحية بنقول لكم أكثر الهبات أو الترندات أو الموضات اللي جات علينا وأنتوا جربتوها لقيتوها مناسبة مو مناسبة ندمتوا أنكم جربتوها لا والله خليتوها في نظام حياتكم اليومي واستفدتوا فيها. أكيد على 012-647-7154 وعلى 800-244-2828 فاصل وراجعين نكمل معكم دردشة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. بنتكلم عن أكثر ترند أو هبة كانت موجودة أو موجودة الآن، استخدمتها، عملتها، شفتها جيدة، ما شفتها، إيش اللي عجبك منها وإيش اللي ما عجبك منها. أبو رهف يقول والله راحت علينا كله، كل شيء له زمن. أكيد حتى زمان كان في هبات مختلفة، كان طريقة اللبس، والله أحط الكاسيت على كتافي وأنا ماشي، والله طريقة الميكب كانت مختلفة، طريقة اللبس كانت مختلفة،
2: قصات الشعر كمان،
1: الأكل برضو كانت مختلفة. يعني البيت اللي يسوي مكرونة ذا فظيع، لأنه يعني جاب هبة جديدة، لأنه نحن متعودين على أكلات تراثية مثلا، والله طريقة حلى معينة. وبدأت تمشي الهبات ترى من زمان.
2: صحيح.
1: إلى الآن يعني مشي، اختلف اسمها.
2: أتذكر طبعا أنه في قصة شعر مثلا كل البنات قصوها أو الشباب في ذلك الوقت.
1: نعم، قصة الأسد،
2: طريقة لبس معينة، طريقة قصة ثوب معين للأولاد، تيشيرت ألوان معينة، تأثرا مثلا بفنانين في ذلك الوقت.
1: صحيح. أو
2: يعني فعلا لكل زمن في هبة. ذكر زمان كان في هبة إنه سندها يقلبوا يلبسوا السن سندها،
1: أيوة،
2: أو البنات يحطوا ألماسة على سنهم مثلا.
1: يمكن قريبة دي ألماسة يعني كمان، يعني
2: برضو أيوة تلاقي كل البنات بدأوا يعملوها.
1: صح في أيضا من ضمن الهبات يعني من زمان مرة الشارلستون، القصة البنطلون الشارلستون اللي كانوا يلبسوها بنات وشباب، يعني كانوا يلبسوها، فكله
2: موضة
1: يعني
2: الملابس.
1: كل
2: صحيح.
1: زمن له هبة. فأبو رهف إلا ما كان في هبة أنت عملتها أو أنك استخدمتها فترة.
2: طيب صباح الخير، معكم أم مريم وشيخة. صباحك ورد يا أم مريم وشيخة. تقول أنا جاتني فترة تعودت على آلة الكابتشينو الكبسولات، بعدها هذه الآلة جالسة ولا تستخدمها لأنها كانت مع طلعتها يعني، وهي تفضل اللي تعمله ببيتها، فاستخدمتها فترة حقت الهبة، وبعد كده رجعت تستخدم كابتشينو هي تعمله بنفسها. بعد كده من كم يوم مرت على واحد يبيع كركديه ولقت إنه الكركديه البارد عجبها، فصارت برضو استلمتها فترة في حياتها إنها تشرب الكركديه البارد. تقول أنا مع التجريب، يعني تجرب لكن ما تتعود كثير أو تتعود التعود المعقول.
1: طيب عندنا أيضا سارة تقول الماتشا ما عجبتها أبدا، شافتها أنها زي السدر. والله في ناس كثيرة حبوها وفي ناس لا كرهوها، بس يمكن نحن استخدامها يمكن شوية خطأ. ومن فترة كان معنا ضيف تكلم عن الماتشا وأنه قديش تركيزها وخطر أنه الواحد يستخدمها بهذه الطريقة، ونحن فعلا بنستخدمها خطأ، فياريت الواحد كمان يركز يعني في استخدامها.
2: أيضا عندنا عبد الهادي السلمان يقول هبة الوشوم أو الرسومات على اليدين اللي طايحين فيها بعض الشباب، هو يشوفها ما هي حلوة ولا بتضيف شيء، ما مو لازم كل هبة تستاهل أنه نمشي وراها أو نقلدها، وهذا رأيه.
1: أكيد. عبد الله بركات يقول هو حب كثير هبات، اللي حبها الخبز أو الفطاير المعروفة بالسوبر ماركت، هذه أوكي. وكمان من ضمن الأشياء مع الخبز والفطاير معروفة مع الجبنة أو أي نوع بطاطس، وأحب أغلب أنواع القهوة السوداء، بس القهوة السعودية تقريبا أسويها بشكل يومي، أما الخبز مع الجبنة والبطاطس أكثر شيء أسويه إذا كنت بعيد عن أهلي. والله صارت هي الأكلة الأسهل عشان يعني اللي موجود، اللي موجود إيه؟ أكيد أي بيت في خبزة في جبنة في بطاطا،
2: هو يقول لك طالما ما تبخوله أتجه للخبز والبطاطس. مصطفى، يا مصطفى يقول الهبات يعني هو شايف إنها هي طريقة تسويق جديدة قديمة، وممكن بعض اللي بيطلعوا في مواقع التواصل الاجتماعي إنه من باب الإعلانات، لما نكتشف إنها مو مفيدة يكون اللي أعلن لها، هو اللي كسب الفلوس وهو اللي كسب الترند وهو اللي كسب انه يعمم المنتج. قبل السوشيال ميديا كانت الهبات عبارة عن هدايا، يعني مثلا تجيك هدية من منتج ما في السوق تسويقية، ولما يشوفها باقي الناس يبغوا يقلدوا الشخص اللي عنده هذا الغرض. هو بشكل عام ما تعجبه. شكرا مصطفى،
1: يعطيك العافية. خلينا نروح لسليمان. صباح الخير يا سليمان.
3: هلا أخي دينا. صباح الخير عليك. هلا أخي إمام عليكم كلكم جميعا.
2: صباحك ورد يا سليمان.
1: يا هلا، صباحك أنوار.
3: أبشرك يا أخي دينا، الحين أنا أتمتع بالهدوء والراحة والطمأنينة. أبشرك. الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله. ممتاز. طيب
3: وأنا أخي دينا أبغى أقول شيء لو سمحتي.
1: اتفضل.
3: أنا مع الهبة
1: مو
3: بتروح معها.
1: حلو.
3: شمال شمال يمين يمين.
1: حلو. وش الهبة اللي استخدمت؟
3: قولي ليش قولي ليش قولي
1: ليش؟
3: لأن ما هبت إلا هي عندها شيء.
1: عندها. طيب هل استخدمت يعني سويت هبة من الهبات، شيء سويته شيء عملته؟
3: والله هبيت كل هبة أنا. طيب.
1: وش الهبة؟ طيب أعطينا واحدة يا ابن الحلال. أي أعطينا واحدة.
3: كل شو كل ما كانت هبت بحياتك أنا هبيت.
1: لا لا استنى، أعطيني واحدة لأنه كذا بس العمياني ما يمشي. أعطينا واحدة مثلا.
3: الطيبات
1: اللي قلناه بترجع تعيده، صح يا سليمان؟
3: شو
1: اللي قلناه ترجع تعيده؟ الإجابات اللي قلناها رجعت أدفع.
3: لا لا لا
1: ها. قل لي طيب مثلا إيش الموضة اللي دخلت فيها؟ موضة؟
3: ذاك المشروب وش اسمه الشيء
1: ماتشا.
3: ماتشا
1: حبيت بالماتشا.
3: طحنت ماتشا
1: حلوة. حلوة
2: ماتشا يقول
1: حلو.
3: طحنت ماتشا تدينا
1: حلوة عجبتك؟
3: لا ولا جازت لي ولا
1: ما جازت لك. طيب يعني قل لنا الماتشا ما عجبتني. طيب وش اللي سويته عجبك؟
3: سويته عجبني
1: ايه
3: وش اسمه ذاك؟ والله نسيته يا أختي الحين.
1: إيه وشو أنت اشرح لي وأنا أقول لك اشرح.
3: أنا بقول أنت الحين.
1: اتفضل.
3: بقول أنت تقلدين أنت مش راضي تحب تدخل في التفاصيل.
1: لا أمال إحنا لازم ندخل في التفاصيل. أجل ليه حطينا صح سؤال؟ صح. ها شفت؟
3: والله صادقة صادقة.
1: الله يسعدك ويخليك.
3: ما شاء الله عليك يا أختي.
1: الله يسلمك.
3: أنا أشوف أنا أنت عيادة والله أول مراجعين أنا والله.
1: أول إيه؟
3: مراجعين لك أنا أول زبون.
1: مراجعين فين يا ابن الحلال؟
2: لما تفتح عيادة نفسية.
1: لو فتحت عيادة أنا ما يعني ما في نية ما في نية أني أفتح عيادها بس أوكي.
2: هو أول زبون.
1: هو أول زبون طبعا. طيب تمام.
3: أنا أول كاستمر.
1: الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا سليمان. يا هلا
3: أنا أنصح الجميع
1: أنا لا أنصح. يعطيك العافية. شكرا جزيلا يا سليمان. يا هلا
2: صباحك.
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: أبو رهف يقول الهبة كانت أغنية شاطر لديانة حداد. الكل سمعها فعلا. في هبات تجي أغاني والكل صح يسمعها.
1: صحيح صحيح. أيضا سارة يعني ما شاء الله سارة الجهني يعطيكي ألف عافية. أيوه واضح أنك أنت حاطة الراديو وقاعدة يعني كلمة أيوه كلمة بكلمة. أيوه. تقول كمان القهوة السوداء بشتى أنواعها ما يعجبني رغم الكل صار
2: صحيح.
1: لازم قهوة سوداء. وصار الحين إذا طلبتي قهوتك سوداء معاها أو ما شربتيها يعطونك نظرة غريبة. يعني أحس بعض الهبات لازم تصير فرض لازم نسويها وإذا ما سويتها صار استغراب زي ناس فانسي.
2: نانسي فانسي.
1: نانسي فانسي صح ترى في فترة
2: كل الناس في العيد تروحي لنزوريهم تلاقيهم حاطين لك هذه الزينة
1: مع أنه هي نانسي فانسي المفروض أنها الزينة القديمة يعني الزينة اللي احنا بطلنا نستخدمها. طيب وتقول عيد الفطر أغلبهم سواها يعني مو لازم الكل يسويها.
2: فعلا
1: صادقة أنا ترى ما سويتها على فكرة
2: فعلا
1: ما سويتها.
2: هي فعلا ذكرت نقطة القهوة المقطرة جاء وقت لو تلاقي كل الناس يشربوا قهوة صح مقطرة السودة المقطرة.
1: صحيح.
2: أيضا في هنا مشاركة هبيت في السبينش لاتيه ألين كرهته وكانت هي اكتشفت انها هي بتتوحم وما تدري انه هذا كان وحمها ليها لليوم 5 سنوات ما عاد تقدر تشربه.
1: أوف.
2: امي عاد
1: يعطيك العافيه.
2: يعطيك العافيه امي عاد.
1: هاي البنيه بتطلع شو اسمه يعني حب السبانيش لاتي
2: ما عاد قادره.
1: يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. شكرا لكل اللي شاركونا. خلونا نطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد لا تروحوا بعيد. يعطيكم العافيه. والله ساره ارسلت لنا الراديو وهي حطته. طيب افتحي التطبيق عشان تشوفينا يا ساره. افتح التطبيق عندك عشان تشوفينا صوت وصورة.
2: نزلوا تطبيق سعودي راديو بلاس على تليفوناتكم تقدروا تشوفوا وتسمعوا كل الإذاعات السعودية وتقدروا تشوفونا فعلا صوت وصورة. حتى على منصة إكس تقدروا كمان تشوفوا العرض المباشر لإذاعة الرياض وبرامج إذاعة الرياض.
1: نعم خليكي على التطبيق يا سارة، ما عندك تويتر، خليكي على التطبيق، نزل التطبيق وبتشوفينا. تمام خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد. موضوعنا اليوم بنتكلم عن الهبات، إيش أكثر هبة جربتها عجبتك ما عجبتك؟ شاركونا أكيد. فاصل وراجعين.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM. وصل

0: العالم لكرة القدم بعد فوزه على البرازيل بثلاثة أهداف دون مقابل.
1: 2011 أكمل كوكب نبتون أول دورة كاملة حول الشمس منذ اكتشافه عام 1846، واستغرقت الدورة الواحدة نحو 165 سنة أرضية.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. أكثر هبة شاركت فيها وشفت إنها مناسبة ولا، سواء صحية، ملابس، فترة من الفترات كنت أكل أكلة معينة، أو يعني من ضمن الهبات قبل شوي أنا وإيمان تحت الهواء قاعدين بنتكلم عن الموضوع، كنا في فترة كانت النودلز الكورية يعني هبة مو طبيعية وفعلا ضرت ناس، لأنه اللي مو متعود مثلا على الحار أو كذا فكانوا يأكلوها لأنه شايف أنه والله، وصارت عليها تحديات وكانت أدت لمشاكل مرة كبيرة. صحيح. يعني الألعاب الإلكترونية اللي تخوف شوية صارت للأطفال لما تكون أونلاين، والموضوع صار بحر مفتوح لكثير من الناس من غير رقابة. خلونا نشوف مشاركاتكم معنا ونبدأ بأول مشاركة معنا.
4: نقول يا هلا بفؤاد.
5: هلا والله إيمان. هلا حيدرة.
4: يا هلا وسهلا بفؤاد القطان.
5: شلونك؟ طيب.
4: بخير، عساك بخير، بشرنا عنك.
5: بخير، وشلون دينا؟ طيبة.
3: يا هلا فيك.
5: يا هلا والله
4: دينا. طيب ايش رأيك في الهبات؟ جربت شيء ناسبك ما ناسبك؟
5: هبات؟
4: اي
5: شنو الهبات؟
4: الترندات، الموضات اللي دخلت على حياتنا وجربناها.
5: موضوع يعني ملابس و...
4: مثلا ايش اكثر شيء تتذكر انك شاركت فيه؟ يعني احنا بنقول انه احيانا الهبات، الموضات، الترندات دخلت حياتنا، في شيء عجبنا وناسبنا واستمرينا عليه، في شيء اخذ وقته وراح.
5: يعني انا الموضات اللي احب الملابس والعطورات والساعات، يعني
4: كل ما تطلع هبة جديدة مثلا قالوا هذا العطر الفلاني كل راح اشتراه.
5: لا لا اي لا، يعني بالمعقول، يعني مو كل شيء، مو اي شيء نفسي ابيعه اشتريه، يعني اذا على حسب الامكانية، يعني أنا والمدام.
4: تمام.
5: ما أشتري أنا وحل المدام.
4: لازم طقمه.
5: يعني أشتري سوا يما نشتري سوا.
4: صح عليك يا فؤاد، تحية لك لزوجتك. شكرا فؤاد، صباحك ورد.
3: طيب خلينا نروح لفهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
6: أنا والله صباح النور. صباحك
3: يا أهلا وسهلا. يا هلا فيك.
6: هلا بك وصبح على إيمان.
4: صباحك ورد.
3: يا هلا يا هلا فيكي فهيدة. طبعا انت مو وراية هبات ولا موضات ولا غيرها، ولكن في الشغل عندك قد والله شفتي انه والله في تكنيك معين او طريقة معينة ممكن تسويها زي اللي جنبك او زي ناس ثانيين او جيرانك او كذا، وشفتي انه والله اغلب التجار يعملوها، نبغى نسوي زيهم عشان والله نحسن من انتاجنا، نحسن من مبيعاتنا، نحسن من اشياء معينة، ولا لا؟
6: إلا والله
3: زي
6: ما قلت يعني الحين، بس خصصت أنا أولين اللي هو أي شكل أشوفها بشتريها وأحطها عندي بالمزرعة. أحيانا ما هي مناسبة يعني البيئة يعني والتربة ما هي مناسبة للشيء هذا.
3: أيوة
6: دائما يعني أشتري أحيانا، بعدين صار عندي خبرة يعني لا هذا ممكن ما تنبت في المزرعة.
3: حلو.
6: ما هي مناسبة بالمناخ اللي عندي يعني.
3: جميل
6: جميل. زهري ولا من الحمضيات ولا كل شيء تجيبه وزرعه.
3: برافو. ولكن وصلتي المرحلة عرفتي إيش اللي يناسبك وإيش اللي ما يناسبك.
6: أيوة، من خلال التجارب عرفت اللي يناسب واللي يناسب.
3: يعطيك العافية فهيدة، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي.
4: طيب. نقول هلا بعماد.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. يا هلا ومرحبا.
7: يا صباح الخير يا أستاذة إيمان.
4: صباحك ورد وسعادة عماد.
7: صباح الخير أستاذة دينا اللي دائما مزحلها سليمان هذا.
3: لا أنا ما هم زعلني سليمان، بس يعني لما نتكلم مع بعض كذا بالهدوء نفهم
7: هو
3: بعض.
7: حماسي.
3: هو وأنا حماسي. ماني حماسية، فكيف أفهم يا ابن الحلال؟
4: حماسه جميل جميل.
3: يعطيك العافية عماد.
4: طيب عماد، إيش رأيك في موضوع الهبات؟ شاركت في شيء؟
7: القهوة التركية.
4: إيه القهوة التركية واستمريت عليها.
7: صورها لكم.
4: كيف
3: اللي دائما
7: نسألها؟
4: إيه أنت عماد اللي نبدأ بتصبيحاتك وتكتب لنا كلمات حلوة، سلمت يداك على هذه الكلمات الحلوة.
7: الله يحل أيامكم يا رب كل خير.
4: طيب عماد، القهوة أخذتها فترة هبة ولا استمرت معاك كل صباح؟
7: والله شوف أنا من الناس إذا ما شربت الصباح قهوة تركية أبدا ما تستفيدي مني بشيء.
4: يا شيخ هذا والله العظيم إنه دي الأشياء إحنا مخنا، إحنا بنهيئ مخنا لذا الكلام. تراهني بكرة إنك ما تشربها وما أحلاك حتكون؟
7: والله تعرفيه أقسم بالله تلاقيني كسلان.
4: لا صدقني أنت بس مهيئ لنفسك ده الشيء.
7: أقسم بالله إذا ما شربتها الصباح
4: أخي جرب يا أخي
7: ما تستفيدي مني بشيء.
4: والله براحتك، انت حابب تحط نفسك في دي الزاوية حطها وبالهنا والشفا. طيب
7: الله يعافيك.
4: شكرا عماد، سعيدين بسمع صوتك، صباحك ورد.
7: الله.
3: طيب عندنا سارة برضو. سارة قاعدة، سارة تقول الكورية النودلز الكورية خصوصا مع الخضار لذيذة، وجربتها بوقتها وبعدين خلاص كانت هبة وحالة تراميسو صراحة روعة. وتخيلوا انه الهبة حالة تراميسو جماعة ممتاز، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. يعني النودلز الكورية والتراميسو هذه كانت هبات بالنسبة لسارة
4: وجربتها. الحلو في سارة انها تجرب بعدين تقول ناسبني ما ناسبني، لا ذا جرب وما جرب. يعني صراحة اليوم
3: يعطيك العافية عشان إعلانات يا سارة اللي أنت حطتها إعلانات عشان كذا شفرتها. يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
4: صباحك ورد.
3: خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد لسه مكملين باقي فقراتنا في إبدأ صح.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. شهد إعلان إطلاق كأس المدينة للذكاء الصناعي تفاعلا لافتا على منصة إكس، حيث رأى كثير من المستخدمين أن المسابقة تعكس توجها عمليا نحو تمكين طلاب المرحلة الثانوية والمعاهد من مهارات المستقبل، خاصة أنها تجمع بين التعليم التطبيقي وتطوير حلول مبتكرة لخدمة زوار المدينة المنورة. كما أشاد متابعون بالتركيز المسابقة على اكتشاف المواهب التقنية في سن مبكر، معتبرين أن مثل هذه المبادرات تسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الكفاءات الوطنية. وأيضا تأتي المسابقة ضمن سلسلة متنامية من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل الشباب في تقنيات الذكاء الصناعي والابتكار.
2: من أبرز ما تداول مستخدمو المنصة عبارات مثل: هذه هي المبادرات اللي تصنع مستقبل أبنائنا، والذكاء الاصطناعي أصبح مهارة أساسية وليس خيار، فيما عبر آخرون عن أمنيتهم بتوسيع التجربة لتشمل مختلف مناطق المملكة وإتاحة المشاركة لعدد أكبر من الطلاب والطالبات، مؤكدين أن ربط المنافسة بتقديم حلول تخدم زوار المدينة المنورة يمنح المشاركين فرصة لتطبيق أفكارهم على تحديات واقعية ويعزز ثقافة الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معاكم أكيد. نجدد التحايا لكل اللي بيسمعنا من موجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. أجمل التحايا أكيد من سارة خوجو، من دينا ومني ومن فاطمة ورولا وعلياء أكيد. ونقول لكل اللي انضم لموجتنا، ما عليك غير أنك تسمعنا وتشاركنا. تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، تقدروا تشوفونا صوت وصورة، وكمان من منصة إكس. وأكيد كل اللي حابب يشارك في دردشتنا الصباحية 012-647-154-012-649-5154، كمان على الواتساب 800-244-2828.
4: طيب احنا اليوم موضوعنا بنتكلم عن الهبات، نتكلم عن الترندات، نتكلم عن الموضة اللي ممكن تكون في أوقات مختلفة من الأزمان. والله من زمان كان الموضة في السيارات، الموضة في أكلات معينة، الموضة في عصيرات. وجات فترة عوار قلب ذا على كل العالم والناس، مع أنه قلب يعني اسمه يعور القلب، بس أنه يعني كل العالم. الحمد لله أني ما أشرب عصير،
3: أنا مستمر عليه لليوم.
4: لسه مستمر إيمان في الهبة نفسها. طيب هذا من ضمن الترندات. في ترندات والله دي الفترة طاحوا في الكرد كده، جات فترة طاحوا في الحنة لأنها طبيعية.
3: صحيح.
4: جات فترة والله طاحوا في نطلق العنان للشيب في الشعر.
3: صحيح.
4: جات فترة صبغات معينة أو قصة معينة خلاص هي الترند، وإذا ما سويتي دي الزفة ترى ما زواجك ما هو كويس مو حلو. والله لو ما حطيتي الأوبن بوفيه في المكان الفلاني ما هو ظابط.
3: حتى فعلا في التقديمات يعني تقديمات. جات فترة كمان بدينا نشوف الويلكمينج درينك، يعني أول ما يجوك الضيوف في كاسات صغيرة عصيرات ملونة.
4: صحيح.
3: هذه بدأوا كل الناس كمان يعتمدوها في الضيافات، ضيافات الأفراح.
4: هذه قصة التجميل طحنا فيه بطريقة. لا بس خلينا على الضيافات قبل لا ندخل في التجميل، لأنه قصة ثانية التجميل. بس أنه الضيافات من فترة كان عندنا عزيمة لأحد من الأشخاص يعني جاي عندنا البيت، وهذا الشخص يعني كبير في السن، فنحن احتراما وتقديرا هو جاي بالعيلة كلها مع صغار كبار يعني، ففي يعني أبو خلينا نقول 15 شخص داخل عندنا تمام. فالضيافات خلاص جبنا فطاير، جبنا والله لازم كل عزيمة لازم ورق عنب، جبنا فطايرنا، جبنا شوكولاتتنا، جبنا خلاص كل شيء حطينا تمام. لقينا أصغر واحدة فينا كأخوات يعني، أصغر واحدة فينا يعني ما هي صغيرة مرة بس يعني أصغر واحدة فينا، إلا أبغى العصير الفلاني العصير.
3: قلت أنا
4: ما بس سمت عصير الترحيبي. وأنا ما أعرف إيش هو ولا قالت مشروب تربيح ولا قالت ولا شيء، بس دينا جيبي لي هذا. أنا قلت حتسوي كيكة، حتسوي شيء معين، لأنه المشروب اللي هي طلبته ما هو متعارف عليه أنه نحن أنه نشربه كده بالعادة. ما هو متعارف عليه. دينا جيبي لي. قلت طيب أمت الحلال، وأنا يعني المارد اللي يلبي كل الطلبات، فجبنا الشغلة ومدري مين. ونحن قاعدين ما شفنا إلا في كاسات ملونة دخلت علينا. أنا ما أتذكر أني جبت كاسات ملونة، لا أذكر ذلك أبدا. طيب وفماني مستوعب الفكرة، لأنه فكرة الويلكم درينك ما هي داخل رأسي غير إلا في الأفراح يعني مثلا أو المناسبات الكبيرة، بس يعني جمع
3: في البيت صارت.
4: وأنا ماني مع الموضة أبدا، أنا لسه في الزمن القديم قاعدة هناك ما وصلت معاكم ما جيت. فصراحة كانت مفاجأة بالنسبة
3: بس
4: لي.
3: بس شيء حلو لطيف، ملونة أشكالها صغيرة.
4: إحنا ما قلنا شيء، ما قلنا شيء لطيف.
3: هذه من الهبات اللي فعلا اليوم. وشوفي دائما النساء بشكل عام بسرعة تنتشر بينهم الهبات، لأنه
4: يكبر الموضوع.
3: نرجع لموضوع مثل ما قلنا في الضيافات، في الأعراس، في الميكاب، في الألوان، في القصات، في التجميل، كله لازم يسوي فيلر.
4: القصة تانية.
3: كله لازم يسوي فيلر.
4: صار اللي ما يروح دكتور تجميل صار غير إنه يعني فيلر وهذا أشياء بسيطة جلدية. بين الجلدية وبين إنه أنا لازم أحرص على الشباب وبين إني لازم أكون نحيفة وبين إنه الرجل يكون عنده سكس باك وإذا ما هو أكتافه عريضة ما يزبط وإذا راحت كرشه ما يزبط.
3: كلها حبات تجميل.
4: وخلاص صارت أصلاً حتطلع من الموضوع. وسارة تقول تطلع فاصل الآن لأنه شكله ما عجبها الفكرة، ولكن التجميل صار دخل كمان في الهبات. خلونا نطلع ذا الفاصل وراجعين.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. وصلنا لفقرة الضيف، اكيد ضيوف مميزين مع مواضيع مهمة. التدريب الجامعي اليوم بيشهد تطور متسارع ليصبح تجربة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد الطلبة لسوق العمل من خلال إتاحة فرص تدريبية أكثر عمق واستمرارية. مع هذا التوجه نحو تمديد فترة التدريب للطلاب والطالبات من 2 إلى 7 أشهر في جامعات أم القرى، تبرز أهمية هذا التحول في تعزيز المهارات العملية وأيضا ربط الجانب الأكاديمي بالواقع المهني، إلى جانب ما تقدم الجامعة من برامج تدريب صيفية بتسهم في تنمية قدرات الطلبة، استثمار إجازتهم بما يعود عليهم بالنفع مستقبلا. لمزيد من التفاصيل يسعدنا أنه تنضم معنا الآن الدكتورة خلود خالد الحربي، مشرفة مكتب الخريجين وتنمية المهارات المهنية بجامعة أم القرى. يا هلا وسهلا دكتورة خلود.
2: يا هلا وسهلا، وأسعد الله صباحكم جميعا، وشكرا على هذه الاستضافة.
3: وصباحك يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك دكتور خلود. خلينا من بداية نقول، ما هي أبرز أهداف جامعة أم القرى في توسيع مدة التدريب التعاوني؟ يعني كانت أقل والحين وصلنا لسبعة أشهر.
2: صحيح، يعني أول شيء أحب أشكركم على تسليط الضوء على هذا الصراحة الموضوع المهم اللي أصبح الآن تحول على مستوى المملكة العربية السعودية، وأصبح يعني من ضمن رؤية 2030 اللي هو تمديد فترة التدريب على مستوى جميع الجامعات، وأصبح الآن هو جزء من استراتيجية جامعة أم القرى. طبعا الهدف الجوهري يعني التحول التدريبي من منطلق يعني أكاديمي، إنه إحنا ما نتكلم فقط عن تجربة مهنية تكون قصيرة للطالب، فكانت في الغالب يعني تقريبا 2 شهر، لكن أصبحت الآن لا تكفي هذه الفترة بسبب أنه زادت التنافسية في سوق العمل، فإحنا نحتاج فعلا أن الطالب يتعرف على بيئة العمل. فجاء من هنا أنه إحنا نمنح الطالب فترة 7 أشهر عشان نعطيه فرصة حقيقية أن هو يندمج مع المهام الموجودة في سوق العمل، يتحمل مسؤوليات المشاركة في مشاريع كاملة. يعني في بعض المشاريع تقدري مثلا تنجزيها في خلال 6 أشهر أو 7 أشهر، فهذه فرصة حقيقية للطالب يعني أنه فعلا يندمج في سوق العمل. فهنا جاء يعني فعلا التدريب التعاوني في جوهره كما ينص عليه الإطار الوطني المنظم له، طبعا هو تدريب على رأس العمل، يعني أنت بتدربي الطالب وبتعامليه كأنه موظف عندك في القطاع، حسب طبعا قطاع الطالب وحسب تخصصه. في الأخير إحنا حابين إنه هي الطالب أو الطالبة يكسب مهارات يعني وظيفية حقيقية، ويعني أصبحت يعني حسب التقارير اللي إحنا بنعملها في جامعة أم القرى، إحنا بدأ التدريب التعاوني عندنا من العام الماضي.
1: نعم.
2: وكنا الحمد لله من أوائل الجامعات اللي طبقت التدريب التعاوني اللي هو خلال هذه الفترة. فالصراحة يعني كانت له مخرجات جدا رائعة، يعني في بعض الطلاب توظفوا لدى الجهات نفسها. جميل. بعد ما تدربوا انه في عدد من ارباب العمل بيتواصلوا معانا، اصبحوا يعني يبغوا من نفس المخرجات الطلبه هذول المميزين يقولوا اعطونا مثلا ندربهم زياده، لانه فعلا يعني الطالب اظهر مهاراته واظهر انه والله عنده القدره انه هو يتدرب ويتعامل زيه زي اي موظف.
1: بصراحه هي يعني خطوه تشكر عليها، لأنه كنا في الأول نقول أنه ما عنده خبرة والشهرين أو الثلاثة حتى ما تكون كافية، ونقول دائما أنه الطالب الجامعي لما بيطلع بيكون النظري غير السوق العمل غير الميداني، وهذا فعلا مهم جدا أنه 7 شهور، وتقولتي حضرتك أنه بيعامل معاملة الموظف أكيد في الانضباط في الدخول في الخروج في البصمة، ويبدأ يتشكل كمان توجهه لسوق العمل الطالب، مو فقط أنه خريج جامعة جديد لقى أنه اللي درسه حاجة والشغل حاجة، ثانية، فنرجع نشدد ونشكر عليها هذه الخطوة. لو سألناك يا دكتورة خلود أيضا عن أبرز برامج التدريب الصيفي اللي بتتيحها الجامعة ومين الفئات اللي بتستفيد منها؟
2: يعني إحنا خلال هذا الصيف الحمد لله حرصنا إنه نستثمر الإجازة الصيفية للطلبة يكون في نفع مباشر. عندنا في الفترة الأولى الحمد لله يعني ركزنا على بعض المهارات اللي لها علاقة بالإعداد لسوق العمل، المهارات الناعمة، تسويق الذات، لأنه هي طبعا تعتبر الأساس اللي يحتاجه أي طالب أو أي خريج حتى يعني أول ما يتخرج يحتاج هذه المهارات. عندنا خلال الأشهر القادمة في بعض الفرص التدريب اللي احنا بنيناها عندنا في مكتب الخريجين بالشراكة مع جهات خارجية سواء قطاع حكومي أو خاص، تشمل دورات متخصصة يعني منها السياحية، التقنية، المالية، القيادية. طبعا هذا التنوع مقصود لأنه احنا في الأخير نبغى نغطي جميع اهتمامات الطلبة، ولكن في الأخير تكون يعني فعلا حسب احتياج سوق العمل. الفئات طبعا مستهدفة عندنا أكثر البرامج لجميع الطلبة والخريجين، لكن أحيانا نحتاج أن احنا نركز على المتوقع تخرجهم أكثر من أي طالب آخر، لأنه خلاص هو قريب حيتخرج، فنحتاج أن نضيف عليه بعض المهارات بحيث أن الطالب أول ما يتخرج خلاص تكون عنده المهارات المكتملة. يعني عندنا في السجل المهاري احنا فعلنا في جامعة أم القرى سجل المهاري،
1: حلو،
2: هو يعتبر كأنه سجل أكاديمي لكن يعتمد على أنت كطالب إيش المهارات اللي اكتسبتها خلال فترة تواجدك في الجامعة، سواء كانت مثلا شهادات احترافية، ساعات تطوعية، أنشطة داخل الجامعة، فترة زي كده التدريب التعاوني. نعم. فالطالب يتخرج بسجلين، سجل أكاديمي وسجل مهاري، فهذه فعلا يعني بتقوي عندنا الطالب أنه أول ما يتخرج عنده والله المهارات الأكاديمية وعنده المهارات المهنية اللي بيه تربطه مباشرة بسوق العمل.
3: واضح. نعم جميل جدا. ذكرتي حضرتك دكتورة خلود أنه بتركزوا على اللي خلاص قريبا تخرجهم أو أقرب للتخرج، ولكن كثير من الطلاب أو الطالبات يكون عنده دراسته شيء وسوق العمل بالنسبة له أو يبغى يتوجه لسوق عمل شوي يكون مختلف عن دراسته الأساسية، هل هذا متاح أنه عنده الاختيار؟ والله هو دارس إدارة ولكن يبغى يدخل في التقنية، والله هو دارس هندسة بس يبغى يدخل في الذكاء مثلا الصناعي أو غيرها من البرامج، هل له هذا الاختيار ولا لا؟ التدريب يكون متصل تماما بدراسته أو مسيرته الأكاديمية ولا لا؟
2: والله التدريب التعاوني اذا احنا نتكلم على تدريب تعاوني،
3: نعم،
2: فهو
3: تعاون.
2: متصل، ايوه فهو متصل يعني
1: بالدراسه الاصليه
2: تبع الطالب. لانه الطالب لما يجي يدرس او ياخذ مقرر التدريب التعاوني فبتكون في خطه اصلا مبنيه من جهه العمل بتعطيها القسم وبيتم اعتمادها. يعني ايش المهارات اللي الطالب خلال هذه الفتره حينميها، في بعض البهارات يعني بيسك كل الطلاب يحتاجوها، يعني زي مهارات التواصل، مهارات التقنية، مثلا تستخدم إكسل، مايكروسوفت، هذه نحتاجها صراحة وهي أصلا متطلبة في سوق العمل لدى جميع الطلبة.
3: نعم.
2: لكن في بعض المهارات التخصصية يعني لازم تكون موجودة في خطة التدريب تبعت الطالب حتى يتم اعتمادها من القسم.
3: نعم جميل. يعني طيب، هو حسب الخطة وليس حسب الاختيار أو إنه الرغبة فقط.
2: صحيح، لأنه نعم، في الأخير هو يعامل ترى معاملة المقررات.
3: جميل.
2: فأنا لازم أربط الطالب بطريقة إنه أول ما يتخرج زي ما ذكرت الزميلة سابقا إنه
3: نعم،
2: يعني يقدر خلاص يعرف توجهه في سوق العمل كم بيكون.
3: جميل جميل.
1: طيب اليوم لما وضعت هذا التدريب التعاوني دكتورة وقلتي لي من العام الماضي، هل وضعت خطط استراتيجيات من أجل ضمان أنه يحقق أفضل تجربة تدريبية للطالب؟
2: صحيح.
1: فضل.
2: يعني إحنا عندنا الأمبريلا على قولهم اللي هي
1: مظلة.
2: استراتيجية جامعة أم القرى.
1: نعم.
2: المظلة استراتيجية جامعة أم القرى. إحنا عندنا هنا في مكتب الخريجين بنبني خططنا طبعا ما بتكون بشكل عشوائي نهائيا، إحنا أول حاجة بنعمل تحليل دقيق لاحتياج سوق العمل.
1: حلو.
2: عدا عن ذلك عندنا يعني استبانات بنوزعها على الطالب، على الخريج، على نفس أرباب العمل. بناء على هذا التحليل إحنا بنعرف فين التقاطع بيكون، أنا كطالب إيش أحتاج، أنا كخريج، أنا كمثلا واحد في سوق العمل

0: يحتاج يعني أول ما الطالب يتخرج إيش المهارات اللي يكون يعني يكتسبها عند الطالب. فبعد هذا التحليل نبدأ بتصميم البرامج اللي فعلا تغطي الاحتياجات، لأنه في الأخير أنت عندك موارد فما تبغي تهدريها، لأ إحنا بنوظفها بالطريقة الصحيحة. فبهذه الطريقة صراحة بنمجز بنسبة بيكون في مجز بين هذه الثلاثة الاستبانات والتحاليل، بنبني بعدها اللي هي الخطط التدريبية سواء كانت من داخل الجامعة أو أحيانا نحتاج نعمل شراكات خارجية مع بنوك أو مع جهات أخرى زي مثلا صندوق تنمية الموارد البشرية، بيساعدونا على تقديم بعض البرامج اللي فعلا بتساعد على اللي وربط الطالب بسوق العمل.
1: جميل
2: جميل جدا. رسالة تحبي توجهيها للطلاب والطالبات عشان يقدروا يستفيدوا في يعني استفادة قصوى في فرص التدريب خلال المرحلة الجامعية؟
0: والله التدريب يعني أنا أي طالب يجي عندي المكتب هنا بقول له التدريب هذه فرصة، يعني مو فقط أنك أنت تحصل على درجة، لا هي فرصتك الأولى لبناء يعني مستقبلك المهني، وأنك أنت تكون عندك تواصل مع سوق العمل، أنك أنت تبدأ تطرح الأسئلة. فيكون لازم لما تروح تتدرب تكون عندك روح المبادرة أنه أقبلوا أي مهام مثلا يدوكم هي بعض أرباب العمل. فبناء العلاقات صراحة المهنية يعني أنت هذه فرصتك في السابق ما كانت موجودة للطلاب. فزي ما ذكرت سابقا أنه فعلا في بعض الطلبة تم توظيفهم بناء على مهاراتهم، فاستغلوا فرصة التوظيف هذه في بناء العلاقات في تنمية مهاراتكم المهنية عشان لما ترجعوا الجامعة حتى تقدروا توظفوها بالطريقة الصحيحة، وبعد كده تخرجوا سوق العمل أنتوا تكونوا بإذن الله جاهزين.
1: جميل جدا صراحة دكتورة خلود، وضعتينا في معلومات مهمة، أتوقع اليوم كل الخريجين اللي سامعين أو اللي مقبل على التخرج حيستفيد من هذه المعلومات حول تطوير برامج التدريب في جامعة أم القرى، وكمان أهمية استثمار الفرص التدريبية في بناء هذه الخبرات وصقل المهارات. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق طلابنا، ومستقبلهم المهني إن شاء الله يكون حققوا فيه ما يتمنوا.
2: دكتورة خلود الحربي شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. كانت معنا دكتورة خلود الحربي مشرفة مكتب الخريجين وتنمية التنمية المهنية بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك، حدثتينا عن مدة فترة التدريب وامتدادها بالنسبة للطالبين الطلبة والطلاب في جامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ سهلة جدا اف ام في دقائقه الأخيرة. بنتكلم كنا في دردشتنا الصباحية عن الهبات اللي جربناها، ناسبتنا ما ناسبتنا معاها ضدها. فحابة أشكر أيضا بلال يوسف الفاضل، وحابة أشكر سعود الحارثي اللي جاوبنا في اللغز في منصة إكس، شكرا يا سعود. حابة أشكر أيضا نوال من سهات وخالد الخلف اللي بيقول أجمل ما في الصباح يهمس لنا كل يوم أنه لا يزال في العمر متسع للأمل، في القلب متسع للتسامح، وفي الغد ما يستحق أن ننتظره. نرجع لمشاركاتكم على دردشة اليوم.
2: طيب اليوم كنا بنتكلم عن الهبات، عندنا سارة لأنها مكملة معانا ما شاء الله تقول من الهبات كمان عندنا بوكسات البحر، فواكه، أشياء باردة، إسكريمات، جات هذه سنة 2020 وهبوا فيها كثير وجربتها ممتعة بصراحة، بس طبعا بتنتقد صحباتها أنه ما سووها يعني، وعندهم منهج أنه تلبس من الدولاب أي شيء بطريقة يعني مبهدلة، ما هي ماشية مع بعض. وجات فترة في بجاما بارتي الحفلة اللي يلبسوا فيها بجايم كل العالم، وكل متهيألي كانت كثير. وتوجه لتحية صحباتها جيهان ودعاء، يعطيك العافية، شكرا لك يا سارة.
1: أحمد الشيخ بيسلم عليكم ويصبح عليكم، يقول هو مع الهبات في الأكل في العصائر حلوة كتغيير وتجارب، لكن في هبات اللبس وقصات الشعر يتحفظ بصراحة لأنها أحيانا تكون خارج الإطار. شكرا لمشاركتك يا أحمد الشيخ.
2: طيب بكذا تعرفنا على موضوعنا وقلنا رسائلكم كلها. نشكر كل اللي شاركنا. طبعا اليوم كان اللغز بداية مع عبد الهادي السليمان كتب لنا اللغز، نحن عدلنا عليه شوية وطلعناه معانا، كان الإجابة هي الهوائي أو الأريال الهوائي بالعموم، وهو صراحة كان كاتب لنا إياه تلفزيوني ونحن فتحنا الموضوع بطريقة أكبر. بالنسبة لموضوعنا كان الهبات و أيضا فقراتنا المتنوعة.
1: شكرا أكيد لكل اللي شارك معنا بالتليفون، شارك معنا بالكتابة في كل ساعات اليوم، شكر كبير أكيد لكم، الشكر موصول لضيفتنا، شكر موصول لزميلاتنا في الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف ورولا بلحمر.
2: أما من التقديم كانت معكم إيمان باحيدر دينا ساد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا بإذن الله،
1: إلى اللقاء.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. أكيد الإجازة يعني مو وقت للترفيه ولا للراحة، الإجازة هي فرصة الواحد يكتسب فيها عادات إيجابية جديدة، ومن أهمها الرياضة. الرياضة اللي الكثير من الناس بتستمر فيها الفترة وبعدين بتنقطع عنها وبترجع لها بعد فترة تانية، أو في ناس تستمر فترة يعني تعمل اشتراك في النادي وبعدين بتنقطع عنه بسبب إنه قلة الحماس خلينا نقول، أو قلة الالتزام، أو ما في إرادة أو عزيمة. طبعاً للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذة ليلى القستي، مدربة لياقة. أستاذة ليلى، أسعد الله أوقاتك.
4: يا هلا والله، يا صباح الخير.
3: يا هلا فيك أستاذة ليلى. بداية يعني حابين نتكلم، ليش الإجازة دائماً نأخذها وقت مثالي لبدء الرياضة؟
4: أول شيء الله يحييك أخت ريهام، أنا سعيد اليوم أني بتكلم عن هذا الموضوع. طبعاً الإجازة ليش فرصة؟ يعني مثل ما تكرمتي وقلتي،

0: ضغط عمل، ما في ضغط دراسة.
1: نعم.
0: الواحد حر بالوقت، فبإمكاني أني أنا أخلق عادة جديدة وأبدأ أسوي لي خطة وبلان للإجازة، أحط منها سلوك معين أقدر أمارسه كل يوم أو طيب. أمارسه بانتظام.
1: بس في ناس يعني يكونوا مثلا ما عندهم إجازة، مستمرين في أعمالهم، مستمرين في دواماتهم، بيروحوا مثلا أنشطة تعليمية، أنشطة ترفيهية، فيقول لك أنا ما عندي وقت أني أنا أمارس الرياضة، كيف يخلق الوقت هذا؟
0: حلو. طيب احنا ما ننكر انه احنا حياتنا نقول خلفيها الكثير من التوتر والضغط، خاصة اللي عايشين في اماكن فيها ازدحام والعمل، ضغط العمل هذا ما ننكره، لكن لما انا احس بالمسؤولية تجاه نفسي خصص لي بس نص ساعة كافية اني انا اتمرن فيها وتعطيني الحاجة اللي انا احتاجها اللي هي اللياقة اللي المفروض اني احافظ فيها على جسمي واستثمر فيها في صحتي. لازم اني انا مثل ما انا اعطيت من وقتي للعمل، اعطيت من وقتي لاي شيء انا مغصوب عليه، اغصب نفسي نص ساعه، خلينا نقول 5 أيام في الاسبوع.
1: طيب
0: بالكثير بالقليل خلينا نقول يومين، يعني نحاول نخفف الموضوع.
1: طيب لو جينا نتكلم، يعني بما انك مدربه اكيد بتسمعي اعذار، ممكن تكون اعذار شويه منطقيه وممكن تكون اعذار ما لها يعني قيمه بصراحه، مجرد اعذار واهيه في انه الشخص ما عنده وقت مثلا انه يمارس الرياضه، ولا خلينا نقول الالتزام، الاراده، ايش الاعذار اللي انت عاده بتسمعيها او اللي الناس حوالينك بيقولوها، وكيف ممكن الواحد يتغلب على هذه الاعذار؟
0: حلو. أغلب الناس طبعاً مثل ما تكرمتي يقولوا ما عندنا وقت، وخلينا نقول في شيء خفي أو الأساس المعلومة الصحيحة، في كسل.
1: كسل هذا.
0: كسل.
1: لا، المشكلة يشترك سنة ويروح شهر بس، هذا إذا راح الشهر كامل كمان،
0: يعني فوق الكسل والتسويف خسر فلوس. والله حرام، يعني الواحد يجبر نفسه شوي أنه يعني خلينا نقول يقاوم الكسل هذا.
1: نعم.
0: هو يقدر يقعد بالساعات على مسلسل أو على الأيباد ولا على سناب شات ولا أي شيء، تحرك امشي، أوكي تفرج على مسلسلك وانت تمشي وانت تمشى
1: وانت تركب السير، ممكن السير
0: الله عليك، حط المسلسل اللي تبغاه حق ساعة أو أبو نص ساعة وامشي،
1: صح
0: وكذا يعني استفيد، أشوف مسلسلي أو أشوف الشيء اللي أنا أحبه في نفس الوقت أنا قاعدة أتمرن.
1: أكيد، يعني والله مش عذر. وفي ناس ترى مو بس إنه ما عندي وقت، في ناس لا ما في إرادة، يعني تتحمس كده فترة أسبوع شهر وبعدين توقف،
0: خلينا نقول ما في حافز. إلى الآن ما استوعب أهمية الرياضة لنفسه، ما أدرك هذا الموضوع لسه. مجرد ما الإنسان يدرك إنه أنت لما تبدأ تكبر العمر زي ما الوقت قاعد يمشي بسرعة في كسل وفي ضغط وفي عمل، بكرة نلقى نفسنا تعدينا 30، وبعد 30 يبدأ الحرق يضعف، يبدأ تبدأ هشاشة العظام، كثافة العظام تقل، العضلات تضمر، لا سمح الله تبدأ تصير في أمراض صحية بسبب نمط الحياة الغير صحي. لكن الواحد يدرك هذا الشيء وأنه يستغل شبابه، وخلينا نقول الآن، مو بلازم، ممكن شخص كبير بالعمر يبدأ الآن، ابدأ الآن، ترى عندك الوقت انك انت تتدارك.
1: وانا لسه كنت بسألك على موضوع العمر، بس كمان من ضمن الاعذار يعني اللي انا بشوفها انه استعجال النتائج، يعني مثلا دخل اليوم بعد شهر يبي يعضل مثلا، دخل اليوم بعد شهر تقول لك انا جسمي ما انشد، يعني انا عشان انشد جسمي 8 شهور.
0: صح. بعد الأهداف الغير منطقية، يعني هو يفكر بالأهداف السريعة، لازم تفكر أو بالنتائج السريعة عفوا، لازم تعرف أنه لازم يكون عندك هدف واقعي. ما ينفع أنه أنت قعدت خلينا نقول 10 سنوات كسلان وتاكل أكل غير صحي.
1: صح،
0: وبنيت دهونك هذه ما بنيتها ترى في أسبوع، خلينا نقول الوزن الزايد ترى ما جاء في يوم ولا في يومين ولا في أسبوع، هذا من خلال السلوك أنت استمريت فيه عدة سنوات. تبغى تجي في أسبوع أو في شهر تسوي شيء سحري وإنه لا، ما ينفع أبداً.
1: يبى يعضل في أسبوع ويبى جسمه يتحسن في أسبوع ويقول لك أنا ملتزم في النادي، أوكي أنت ملتزم بس اللي أنت خربته في سنين ما حيتصلح في شهر.
0: صحيح، فلازم من الصبر. لازم
1: ومن ناحية العمر كمان، يعني دائما الواحد تلاقي مثلا بعد 40 تقول لك خلاص أنا ما فيها حيل أروح بعد 40، أنا ما رحت مثلا وأنا في 20 ولا ما رحت وأنا في 30 حروح وأنا في 40، يعني برضو بصراحة عذر غير منطقي.
0: لم يفت الأوان،
1: فعلا هو لم يثب
0: ما فعلا ما في شيء منك اللي تقدري تسوي اشياء فظيعه. يعني في ناس ما شاء الله تبارك الله اعمارهم كبيره ولكن تداركوا هذا الشيء وبداوا يستغلوا اوقاتهم في الاستثمار في نفسهم. معلش حتى خلينا نقول نفترض جده، خليك جده نشيطه وتقدري تلعبي مع احفادك وتتحركي معاهم وتجري معاهم، استمتعي. ترى باقي من الوقت، باقي لنا من الحياه انه احنا نعيشها بجوده، نعيشها بصحه، نعيشها بنشاط.
1: صح.
0: فليش انا كذا على طول اعطي نفسي مشاعر السلبيه انه خلاص راحت علي؟
1: صح. طيب هل يحتاج برايك الشخص الى مستوى معين من اللياقه عشان مثلا يبدا في التمارين الرياضيه ولا ما له علاقه؟
0: لا طبعا، احنا اصلا نبغاك تتحرك عشان تبني لياقه، فما راح اشترط عليك اي شيء عشان انت تبدا تتمرن. ابدا اتمرن بالبسيط، نقول التمرين حيكون بالتدريج، نبدا بالاشياء البسيطه اللي نقدر نتحملها الان. خلينا نقول شخص لياقته مره سيئه،
1: خلينا نقول لياقه صفر،
0: صفر
1: يبدا من الصفر،
0: يا دوب يمشي شوي عشان يعني نرفع لياقته. اوكي، اذا اليوم انت بس تقدر تمشي 15 دقيقه او اقل، امشيها اليوم، مسموح لك. تبغى تمشي 5 دقائق بس وتحس انك تتعب، الله يخليك امشي 5 دقائق، بكره حتزيد لياقتك، حتمشي بكره 6، بعده 7، بعده 10، لين توصل نص ساعه. اليوم تقدر تشيل وزن خفيف جدا، خلينا نقول قروره مويه، قاعد تلعب بمقاومه وزن خفيفه جدا، اليوم تبدا بشيء بسيط، بكره تبدا تشيل نص كيلو، بعدها كيلو، بعدها 5، بعدها 6. استمر ولياقتك بتزيد. لما تشوف القوه في نفسك وانك انت قاعد تتنشط، هذا يحمسك على انك انت تبدا تستمر وتتطور، حتشوف التطور. لا تستعجل على النتيجة، لكن مجرد ما يتحسن نومك، يصير عندك صفاء ذهني، تحس بالنشاط، تحس بالحيوية، تحس ان العضلة قاعد تنشد معك، هذا شيء مرة ممتاز.
1: لا انا بشوف ناس اول ما تبدأ تدخل النادي بصراحة، سواء شباب او بنات، اول ما تبدأ تدخل النادي خلاص هي مشترية البروتين ومشترية الكرياتين ومشترية المكملات الرياضية ويلا نبدأ. هل فعلا هذه الأشياء من بداية الرياضة ولا تحتاج لها؟ لا والله لاعب كمال أجسام، واحد عنده لياقة عالية، واحد مثلا خلينا نقول ما هو مبتدئ متقدم في الرياضة.
0: حلو. طيب هذه الأشياء خلينا نقول ثانوية، ابدأ بالأساس. الأساس أنك أنت تبدأ تحط في يومك تمارين لياقة قلبية اللي هي الكارديو، وتمارين مقاومة لقوة العضلة. هذا أساس من أساسيات التغذية.
1: طب خلينا نقول مثلا واحد يبي يبدأ، قديش مفروض يعني يبدأ في كإحماء بعدين مقاومة، كم دقيقة يبدأ يعني سواء في الإحماء أو في المقاومة أو في الكارديو؟
0: حلو، هو أوريدي لازم يضبط له جدول، يخطط له جدول، حيكون فيها تسخين بسيط، خلينا نقول 5 دقائق إلى 15 دقيقة. تمام؟
1: نعم.
0: بعدين يدخل على تمرين المقاومة، طبعا لازم يكون في تمرين مقاومة
1: اللي يعني هو برفع الأوزان،
0: بمقاومة الجسم، برفع أوزان خفيفة، المهم
1: بالشد، بالدفع،
0: بأي نوع من أنواع المقاومة، سواء وزن الجسم أو بأوزان خفيفة أو بالباند أو بالأثقال. الباند اللي هي الحبال المقاومة.
1: حبال المقاومة صراحة رائعة جدا للناس اللي تبى تزيد من لياقتها،
0: خاصة في البداية، خلينا نقول في البداية. أيوة
1: فعلاً.
0: وتكفي إنه يكون هذا الموضوع يكون 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للمقاومة. أما بالنسبة للكارديو ما في مشكلة يسويها يومياً، أو نقول 5 أيام في الأسبوع يمشي نص ساعة. طيب بعدها ممكن يسوي إطالات واسترتشات عشان يعطي العضلة الراحة. هذا جدول سريعي كذا، يعني انه ايش ممكن اسوي.
1: احنا حنتكلم عموما عن الرياضات، لكن مثلا خلينا نقول انه في بعض الناس اول اسبوع مثلا يبدا يحس انه العضله هذه مثلا عضله اليد شد فيها شد عضلي، عضله الرقبه، عضله الظهر، الافخاد، الساقين، بيبدا يحس بالم وشد عضلي وما بكمل وانا تعبان، هل هذا شيء طبيعي؟
0: هذا بعد التمرين قصدك؟
1: هذا بعد تمارين المقاومة، خلينا نكون صريحين.
0: طيب حلو، طيب جميل، لأني أنا أدرب بنات كثير في مستوى مبتدئ.
1: شوفي أنا جالسة أقول لك أسئلة وكمان من خبرتي في بداياتي في الرياضة، كان سر لي صراحة لدرجة ما أقدر أكح من شدة ألم العضلة.
0: حلو. طيب أنا أنصح نصيحة، إذا كنتي مبتدئة جدا لا تتحمسي بزيادة في البدايات، خلوا أوزانكم خفيفة، تمارينكم بسيطة، عشان أبغى قوتك هذه الأسبوع الجاي، باك تستمري. ابغى شد خفيف، ما ابغى شد يقول لك والله تقعدي اسبوع تقولي والله ما راح اقدر اتحمل.
1: طب هل يجي من الحركات الغلط مثلا؟ اذا كان يعني مثلا عملت الحركه بشكل غلط او شدت على العضله بشكل غلط،

0: طب النصيحة طبعا كمان إذا كنتي مبتدئة أو كان الشخص مبتدئ يفضل إنك تتمرن قدام كوتش يكون معك كوتش في البداية، خاصة إذا تبغى تتمرن تمارين صعبة أو تمارين فيها حركات أنت مو متعود عليها. لكن غالبا التمارين ترى هي تمارين وظيفية الأساسية زي السكوات، يعني يفترض إنه الأغلب بيعرف هذا التمرين، لكن هذا لا يعني إنه الكل يعرف يسوي سكوات بشكل صحيح. فيفضل أن يكون في أحد فاهم، سواء كان مدرب أو يكون أحد ممارس، يعني معك واحدة متقدمة تقول لك والله أوكي نزلتك صحيحة، الطريقة اللي أنت قاعد تسويها تكنيك صحيح. أهم شيء نتأكد أن التكنيك مبدئيا صحيح 70% صحيح، مو لازم يكون 100% صحيح في الأول. خلنا أعطيك مثال، خلنا نقول طفل صغير قاعد تعلمي الكتابة، هل أنت حتفترضي أنه هو حيكتب جملة في أول مرة؟
1: لا طبعا، أول يدوب يكتب حرف
0: حنخليه يشخبط. ليش؟ هو كل ما يتعود حيبدأ يتقن بعدها حبة حبة. نفس الشيء في التمرين، لا أوقف نفسي أنه أنا والله بسوي غلط، أتحرك، أخلي جسمي يتحرك يتعود على الحركة، وحبة حبة كل مرة أشوف خلينا نقول مقاطع توضح تكنيك بشكل صحيح، تشرح بشكل صحيح، يكون معاي أحد متقدم أو يكون معاي مدرب أو مدربة، بحيث أني أنا أتأكد من التكنيك في البداية. تعلمت التكنيك راح تنطلق.
1: صح.
0: تنطلق في إيش؟ في الأوزان. في البداية الأوزان هذه آخر شيء. أنا بالنسبة لي أهم شيء أنك تبدأ بالتكنيك الصحيح. خلاص تكنيك، إذا سويت تكنيك صحيح حتطمن بعدين لما تبدأ ترفع أوزانك حبة حبة أنك أنت ترفع الوزن، ولكن في مسار صحيح في حركة صحيحة.
1: طيب لو جينا نتكلم مثلا عن أنواع الرياضات للمبتدئين، مثلا شخص مبتدئ عمره في حياته ما مارس رياضة وحابب يبدأ سواء كان كبير أو صغير، خلينا نتكلم عن الرياضات البدائية اللي ممكن يبدأ بيها.
0: أسهل شيء وأبسط شيء أنه واحد خامل ما يتحرك تماما أنه نقول له يمشي. صح المشي ما تعتبر رياضة، يعتبر نشاط، ولكن يرفع من نشاطك، يرفع من حركتك، يرفع من أنه والله أنا إنسان نشيط مو خامل.
1: صح.
0: فنبدأ بالمشي، ندخل معها تمارين مقاومة بسيطة. ترى تمارين المقاومة البسيطة ممكن أي أحد يسويها في البيت. خليني أعطيكي بعض الأمثلة من التمارين. بشب على الجدار وأنت واقف سهلة جدا، يعني أشوف كيف تمرين البشب على الجدار، أسوي بلانك، أسوي سكوات، هذه تمارين بسيطة ممكن أنا أسويها في البيت وتنشط جسمي، ترفع شوي من مقاومة الجسد أو مقاومة العضلات، وبعدها أدخل بعدين لما يصير هذا الموضوع عندي سهل أبدأ أفهم كيف أقسم جداول، وكيف كيف أقسم التمارين وأفهم الجداول اللي ممكن تناسبني وكيف أمشي عليها.
1: طيب أستاذة ليلى حستكمل حوارنا معاك، ولكن خلينا نطلع لفاصل وراجعين.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم طبعا في صحة ولياقة على جدة FM. طبعا أستاذة ليلى كنا بنتكلم قبل الفاصل عن رياضات المبتدئين كرياضات بدائية، كيف ممكن الشخص يبدأ بيها ممارسة الرياضة عشان تصير من مثلا خلينا نقول من وقت معين إلى عادة يومية يستمر عليها.
0: أيوه.
1: طيب بالنسبة للأخطاء اللي يقع فيها المبتدئين، طبعا هو الآن بدأ الرياضة، إيش الأخطاء اللي يقع فيها في البداية؟ بما انك طبعا بتشوفي ما شاء الله تبارك الله كثير بنات وبتدربيهم
0: طبعا.

0: أكبر خطأ ممكن يسويه المبتدئ أنه يتحمس في البداية حماس، خلينا نقول يعني يعطي جهد أعلى من اللي هو قاعد يحس، يعني ممكن هو الآن ما قاعد يحس. صح. يتمرن يتمرن يتمرن يتمرن، ممكن أقول ترى كافي خلاص، يعني أنت سويتي ما شاء الله تبارك الله تمارين كافية. خلينا نقول بعض البنات اللي عندهم الحماس الزايد، يعني ناس مختلفة، بتتمرن بشكل مرة كبير، نقولها لا مو بهالطريقة، أنا أتمرن كل شيء، ترى الألم حيجيكي بعدين عند النوم بعد يومين، فنبدأ حبة حبة بالتدريج الحماس هذا.
1: يعني بدل ما يمشي مثلا على السير 5 دقائق تمشي مثلا 20 دقيقة أو 40 دقيقة، في ناس توصل لـ40.
0: المشي ما في مشكلة، المشي ما في مشكلة، أنا أتكلم ممكن تجي فجأة تتحمس تبغى تتمرن على كل تمارين المقاومة،
1: وتشيل تبدأ مثلا من وزن 10 كيلو مثلا في الأوزان.
0: أيوة متحمسة، أي متحمسة بتجرب، حتى بتخش على ثقيل يعني. لا نصبر، أي في بعض البنات كذا ما شاء الله، فنبدأ حبة حبة، إحنا نبغى طاقتك هذه الاستمرار. صح. فلا تخلصيها كلها وتتعبي وتقولي والله ما أقدر أتحرك، لا نبغى نحس بالشد العضلة أكيد، ونوصل إلى إنه تمرين أداء صحيح، بحيث أني أنا أحس إنه العضلة استفادت، لكن ما أوصلها إلى أني أنا أوصلها للألم أو الجهد اللي يخليني أنا والله أسبوع كامل أقول ما أبغى أروح النادي لأني تعبانة.
1: صح. طيب بالنسبة يعني دور الأهل بصراحة والأسرة والمجتمع والتثقيف، أنتوا يعني كمدربين لياقة في أنه الشخص يعني يجب عليه أنه يمارس الرياضة، سواء كان عمره في خلينا نقول حتى من 10 سنوات إلى عمر 70 و60، إيش دوركم برأيك ودور الأسرة ودور المجتمع في هذا الموضوع؟
0: طبعا نتمنى أن كل المجتمع والأسر والعائلات يكون عندها الوعي الكافي أنه هي تكون الداعم الأول للحياة الصحية، يعني أنا أختار تغذية سليمة، أسوي طبخات صحية لذيذة في نفس الوقت، أعود أبنائي على اختيار الأشياء اللي تفيد صحتهم، أبتعد عن الفاست فود وخليه مر بالشهر، يلا يعني مر بالأسبوع، بس ما يكون هذا شيء يومي، إن والله المطاعم أكل مطاعم كل يوم أكل منه،
1: تقول لك أنا بلعب رياضة مثلا، تأكل أكل غير صحي وتقول أنا بلعب رياضة وتبى نتائج، مستحيل ما تيجي. هي طبعا التغذية بعض. والرياضة مكملة بعض.
0: أحسنتي. كمان لازم الأهل يشجعوا عيالهم على الحركة والرياضة، الناس الآن صايرين في كسل مو طبيعي، كل الأطفال بدل المفروض إن هم ينطوا ويلعبوا ويتحركوا ويجروا صايرين كلهم على الأيباد، فلازم الأسرة تبدأ تكون واعية لهذا الشيء. وكمان في بعض الأهالي الله يصلحهم يحب يدلعوا عيالهم بأي طريقة كانت، يبكي عادي يلا اشتري لك آيس كريم، يزعل يلا نروح مطعم فاست فود، لا لازم يكون في وعي، أكلك لازم يكون متوازن صحي. أوكي ممكن ننبسط بالأكلات هذه اللذيذة زي ما قلت لك مرة في الشهر مرة في الأسبوع، ولكن مو يوميا. صح. مو يوميا فجأة ألقي طفلي صار عنده سمنة مرة غلط كذا، وصار كسلان، لأن إذا صارت فيه سمنة بيصير عنده كسل ويصير صعب عليه الحركة، وبيحس بالنقص إنه بدل يصير يبغى يجري يستحي لأنه زايد وزنه، فخلينا نتفادى هذه
1: فعلا المشكلة. سمنة الأطفال الآن يعني بشكل كبير أنا بشوفها، يعني بصراحة بسبب الأكل غير صحي، بسبب طلب الوجبات السريعة، بسبب جلوس الأطفال كمان على الأيباد على الجوال، ما في أي نشاط هو بيمارسه طول اليوم.
0: فعلا فهذا الشيء يبدأ من دار الأهل، وما ينفع أني أنا إذا صار عندي طفل لا سمح الله عنده سمنة أو زاد وزنه أخليه هو يسوي دايت لوحده وإحنا كلنا ناكل من المطاعم،
1: لأن أمورنا
0: كويسة، لازم كلنا مع بعض السفرة كلها يكون فيها أكل صحي متوازن مناسب للجميع، ما يكون فيه دهون مهدرجة ولا سكريات عالية، بحيث أن يكون أكل فعلا متوازن وفيه جميع العناصر الغذائية.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني هل يجب إجراء فحوصات قبل البدء في الرياضة مثلا؟
0: حلو سؤال جميل، إذا كان الشخص سليم وأموره تمام صحته كويسة وما يحس بأي أعراض لا ما يحتاج، انطلق أهم شيء تتمرن، بالعكس إن شاء الله بتزيد صحتك وأمورك تمام. لكن إذا الشخص عنده مشاكل صحية يحس بأعراض مو كويسة، يعني يحس بدوخة يحس بتعب يحس بإرهاق، يفترض إن هو يحلل، أو شخص فوق 30 عادة فوق 30 تبدأ ممكن يصير عنده أشياء هو ما يدري عنها في داخل جسمه، فيفضل إنه هو يبدأ يسوي تحليل، غالبا يكون عندنا نقص دال نقص حديد، فهذه الأشياء لو
1: تعدلت أي الكالسيوم هذه كلها طبعا
0: بشكل كامل يسوي فحص، بحيث أنه لو في أي نقص وكمل أو عالجه يصير أداءه في التمارين أفضل، لكن إذا هو عنده مشكلة صحية وتمرن كذا هو بيزيد جهد على تعبه، فبالتالي لازم يتأكد من صحته ويعالجها فتكون إذا عالجها تكون الرياضة مساعدة إنه يكون هو أفضل.
1: طيب هذه بالنسبة للأشخاص اللي ممكن عندهم يكون نقص مثلا في بعض الفيتامينات أو بعض المعادن، أو بالنسبة للأشخاص اللي مثلا عندهم إصابات زي مثلا إصابات في الظهر، الانزلاق الغضروفي، زي مثلا عندهم الأبهر، خلينا نقول بعض تعرض مثلا لكسر في اليد أو كسر في الرجل، هذولا بيكون في شوية مخاطر في إنه يمارس الرياضة، ولكن رياضات معينة يجب أن يتجنبها.
0: جميل جدا. إذا كان شخص عنده إصابات قريبة يعني ما هي من بعيد وتم علاجها، يفترض أنه يتوجه لإخصائي العلاج الطبيعي، يشوف إيش وضعه، يعطي التمارين المناسبة لحالته،
1: مش مارس الرياضة زيه زي أي شخص عادي، وممكن لا قدر الله يسوي يعني حركة معينة أو تكنيك معين ممكن يؤدي إلى تفاقم الإصابة.
0: هو يقدر يمارس الرياضة، لكن يمارس الرياضة بطريقة العلاج الطبيعي، وهم يعطونا التوصية أنه خلاص أمورك الآن تمام، يلا تفضل تقدر تروح النادي.
1: نعم. يعني طب كيف ممكن نتجنب الإصابات نحن كأشخاص عاديين؟ كيف ممكن أنا أتجنب الإصابات مثلا في النادي؟
0: طيب أول شيء طبعا طبيعي الواحد لازم يسخن مفاصله. التمرين مثلا خلنا نفترض علوي، ضروري أسخن مفاصل العلوي مثل الأكتاف، مثل مفصل الكتف لازم أسخن. كمبتدئ طبعا هي التمارين الحركية، الإطالات الحركية اللي أول شيء ترفع تحرك الدورة الدموية في الجسم وتسخن المفصل. طبعا لما أدخل على تمارين المقاومة مفروض أني أبدأ بتمارين مناسبة لمستواي. إذا أنا مرة صفر أبدأ بوزن الجسم، ما يحتاج أني أرفع أوزان. إذا أنا والله أوكي قد تمرنت سابقا وصارت تمارين سهلة علي وأبغى أرفع من مستواي، يصير أبدأ أرفع أوزان شوي خفيفة.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الأوقات لممارسة الرياضة، كثير يعني بتشوفي ناس مثلا يقولك أنا بروح النادي قبل الدوام مثلا وبعدين أروح الدوام، أو إني مثلا أكون خارج من الدوام أمر على النادي مثلا، أو في ناس تلاقي تقولك لا أنا أتغدى وبعدين أروح. إيش أفضل الأوقات لممارسة الرياضة؟
0: أفضل الأوقات بالنسبة لي اللي هي الآن، مدام عندك وقت فاضي وفارغ وعندك وقت تفضل روح النادي في الوقت اللي انت فاضي فيه. لا تحط لك وقت انه لا والله الصباح يلا حسب ما اصحى، او بالمساء اشوف ايش وقتي. متى ما صرت فاضي خلال يومك خصص نص ساعة انك تروح فيها النادي، هذا يعني كأقل شيء يعني يمديك فيه.
1: نعم. مو شرط، مو مربوط بوقت معين، قبل الدوام بعد الدوام مساء صباح.
0: طيب هذه تعتبر على روتينك اليومي انت ايش كيف.
1: خليني مثلا اقول انا شخص بيداوي مثلا، ما عندي اجازه، ارتبها مثلا ان انا اروح بعد الدوام قبل الدوام في الصباح مثلا، لا ارجع اتغدى انام مثلا شويه بعدين اروح النادي براحتي مثلا في العصر في المغرب.
0: طيب هو معلش قطع الصوت شويه، ولكن كاني استوعبت انه كيف الروتين اليومي. خلينا نقول مثلا
1: الروتين اليومي فعلا.
0: ايوه خلينا نقول انت مثلا دوامك يبدا من الصباح الباكر، فهل هذا يعني اني انا لازم اتمرن الصباح؟ طب انا عندي دوام. لا
1: صح،
0: حسب وقتك انت، ما راح اطلعك من شغلك عشان تروح تتمرني الا عاد اذا انا عندكم دوام يعني ما شاء الله حاطط لكم جيم في الدوام، هذا شيء يصير مره ممتاز.
1: لا والله ما عندنا جيم في الدوام. في بعض خلينا نقول في بعض الاماكن فيها فعلا جيم في الدوام
0: حرفيا. نعم حرفيا ما شاء الله تبارك الله. فإذا كان الموضوع بهالطريقة يا سلام، صار أخصص لي وقت البريك هذا أتمرن فيه نص ساعة إلى ساعة، وكذا أنا أرتب وقتي. لكن خلنا نفترض أنه شخص دوام العكس، دوامه بالليل، إذا أنت متاح في أوقات النهار، فأنت خصص لك وقت في وقت النهار، فبالتالي أنت وقتك كيف روتينك. ما رح نخرب الروتين، الروتين هذا غصبا علينا، يا دوام يا دراسة شيء خلاص لازم تمشي بهذا الوقت، فأنت شوفي وين الوقت الفارغ فيه وضبطيه على أنه يكون هو تمرينك.
1: طيب بالنسبة للتمارين المنزلية هل هي جيدة؟ خاصة يعني أقول لك الحين والله صراحة في الظهر أروح النادي حر وأنا ما بأخرج في دي الحرارة، أنا دوبني مثلا راجع من الدوام، هل هي بديلة لخاصة في أوقات الحر؟
0: طبعا طبعا طبعا. بالعكس هذا شيء جدا رائع أن الواحد ما يستسلم يقول خلاص والله حر والله أنا ما عندي وقت أروح النادي. لا، جيب لك أنت الأدوات، وفر لك أدوات أقدر أتمرن التمارين الأساسية في البيت، أجيب لي شنطة أوزان، أجيب لي حبال مقاومة، وأتمرن كل عضلاتي في المنزل، خاصة عند الشخص المبتدئ إلى المتوسط. طبعا الشخص اللي بيتقدم ويرفع اوزانه بشكل يعني خلاص صارت الاوزان بالنسبه له سهله جدا يبغى يرفع اوزانه ويتطور اكثر، طبعا اكيد ننصحه انه يروح النادي لانه بيكون عنده الخيارات متوفره اكثر، اجهزه يقدر يرفع اوزانه.
1: طبعا كل الاجهزه طبعاً يعني متوفره في البيت، لكن في اجهزه متاحه كثير في النادي.
0: صحيح، بالتالي لا تستقلي الشيء البسيط اللي نبدا فيه، ان شاء الله شنطه اوزان، ان شاء الله يعني حتى ممكن يعني اتذكر عندي واحدة قالت لي ما عندي اوزان اليوم لسه ما جات وطلبتها ما وصلتني اوقف؟ لا طبعا ما اوقف، اتمرن بوزن الجسم، اخذ لي اي شيء في البيت، قوارير المويه، اي شيء ممكن يعني يكون محل الاوزان.
1: صح. طيب يعني برايك انت هل يحتاج الشخص بضع اسابيع عشان يجعل من الرياضه عاده يوميه عشان صح. يعني يحس بالحماس ويبدا يتطور؟ لانه بصراحه مو الكل عنده حماس.
0: أكيد أكيد الشخص، شوفي الحماس هذا أو خلينا نقول شعور المسؤولية تجاه الشيء اللي احنا نسويه لنفسنا ولأي شيء هو اللي يخلي الشخص ناجح في هذا الشيء. أبغى تكون صحتي كويسة، جسمي مرتب ممشوق، لياقتي ممتازة، وأبغى أكون ناجح في هذا الشيء، لازم أني أنا أحس بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع وأعتبره أنه هو شيء لازم أسويه. ولا إله إلا الله كنت بقول لك أنه عشان نخلق عادة دائما كان يقولوا سوي أي شيء لمدة 21 يوم أنت كذا خلاص تبدأ تبني عادة.
1: صح.
0: فبالتالي حلوة يعني أسبوعين ثلاثة أسابيع أنا كذا تعودت، فيصير هذا الموضوع صار تكيفت معه أقدر أسويه، وأقدر أسويه أن يكون نمط حياة صحي بإذن الله.
1: طيب لو جينا نتكلم مثلا عن رياضة السباحة، المشي، ركوب الدراجة، في ناس تقول لك أنا ما أحب مثلا أشيل أوزان وتمارين مقاومة، أنا مثلا أحب السباحة، أحب الغوص، ركوب دراجة، أحب مثلا ركوب الخيل، هل هي تعتبر أيضا من الرياضات اللي أنت يعني تنصح بيها خاصة الآن في يعني فترة الإجازة؟
0: ما شاء الله تبارك الله، بالعكس هذه رياضات حلوة إذا أنا أقدر أستمر عليها.
1: في ناس تحب الكاراتيه، تايكوندو، يعني مختلف صراحة الرياضات، عندك خيارات متاحة كثير صح. من الرياضات،
0: أنواع من الرياضة. أنا أنصح إذا أنت في رياضة تحبها، بالعكس هذا شيء جميل أن أنت عندك محبة وشغف لنوع من أنواع الرياضة، استمر فيها. لكن حلو أني أنا أدخل يومين في الأسبوع مقاومة لازم،
1: حتى مثلا يعني خلينا نقول السباحة، ركوب الدراجة. أيوة.
0: طبعا استمرين السباحة تعتبر يعني لياقة قلبية، وفيها طبعا فيها السباحة اوريدي انت تحرك جسمك في مقاومة للماء، فبالتالي العضلات ما شاء الله تتحسن وتصير يعني مشدودة من خلال السباحة، اي شيء فيه مقاومة حيكون فيه تقوية للعضلات.
1: طيب
0: لكن أنا أتكلم إنه ممكن الجسم كله يعني كل العضلات تستفيد.
1: نعم.
0: لا أعطي كمان يومين أني أركز على باقي عضلات الجسم كاملة.
1: طيب هل تفضل أن تكون ممارسة الرياضة كل يوم؟ مثلا كل يوم أستهدف عضلة معينة، مثلا اليوم عضلة الصدر، بكرة الظهر، بعده مثلا الأرجل، الأيدي، ولا تفضلي أنه تكون الرياضة مثلا يومين ويوم الواحد يتوقف ويرجع ثاني للراحة يعني؟
0: أكيد أكيد لازم يكون في أيام راحة، لازم من يعني يومين راحة حلوة ضروري، العضلات تحتاج إلى الاستشفاء، الجسم يحتاج إلى الراحة بعد الجهد. لكن هل لازم تكون 5 أيام ولا 3 أيام ولا يومين؟ هذا يعتمد على روتين الشخص، في بعض الناس مشغولين بشكل فعلا يعني حقيقي، هم مشغولين ما يقدروا يخصصوا أنه يوميا يتمرنوا.
1: صح.
0: راح أقول له خلاص ما عندك وقت، يلا خلاص مو لازم تتمرن يعني ما ليش، يلا عندك ظروف، لا هذا أقول له يومين تراها تنفع، اليومين هذه نافعة تمرنها.
1: صح. طيب خلينا نطلع لفاصل أستاذة ليلى وراجعين نستكمل حوارنا معك.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية، تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. أستاذة ليلى، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الرياضة وممارسة الرياضة، خلينا نتكلم شوية، هل تختلف مثلا التكنيك الحركات من شخص مثلا كبير في العمر لشخص خلينا نقول أصغر في العمر كمبتدئ؟
0: سؤال مرة حلو. هي أكيد هو نفس التمرين، بس ممكن نقول في easy option وفي الحركة السهلة وفي الحركة الصعبة. الحركة السهلة نخليها للأشخاص المبتدئين أو أشخاص كبار السن أو الأشخاص اللي عندهم حالات خلينا نقول صحية أو عندهم أي مشكلة يعني في القوام، فممكن نعطيهم الحركة الأسهل. أما الأشخاص اللي نقول شباب أو بإمكانهم يسووا الحركة بكل سهولة، عندهم مرونة الجسد واللياقة المناسبة إنه هو يؤدي التمرين بشكل صحيح، أو بالتمرين أو بالشكل الأصعب، لا سوي الأصعب لأنه حتستفيد بما أنه عندك القدرة.
1: طب بالنسبة للأشخاص خلينا نقول اللي عندهم زيادة في الوزن، أنا بصراحة بروح النادي بشوف للأسف في كثير من السيدات عندهم زيادة كبيرة في الوزن، يعني حتى ما هي قادرة تسوي بصراحة بعض الحركات، هل تفضل إن هي تتجه لمثلا أخصائي تغذية لنزول الوزن ومن ثم ممارسة الرياضة، ولا ممكن الرياضة تساعدها على إنها هي يعني تخفض من وزنها وفي نفس الوقت تعطيها لياقة عالية؟
0: جميل، الرياضة تساعد أكيد، لكن الأساس هو الأكل. الأساس هي التغذية. ما رح يعني ممكن أنا ما أسوي أي شيء في تغذيتي، وخلينا نقول كلها عبارة عن دهون ومعجنات.
1: صحيح، أنا أكلي كله دهون ومعجنات.
0: أيوة. وخربيت خلينا باختصار يعني، وأتمرن ممكن أستفيد إنه أوكي عضلاتي ممكن تقوى، لكن وزني ما رح ينقص.
1: صح، وزني ما رح ينقص. ممكن في بعض الأشخاص مع الرياضة تزودهم في الوزن.
0: هي ممكن تساعد، ممكن يعني لو نقول اللي هي تمارس الكارديو، طبعا اللي عنده سمنة المفترض انه هو يمارس الكارديو 70% لانه يحتاج انه يحرق، فالكارديو تعطيه هذا الشيء في حرق، فلازم انه يسوي خطة غذائية فيها عجز سعرات عالية بالبروتين، زائد انه لازم يكثر خطوات، يرفع من نشاطه ويلعب كارديو خلينا نقول يوميا وخمس ايام بالاسبوع، وأكيد لازم يلعب مقاومة لأنه هو ما يبغى ينزل وزن ويكون فاقد العضلات أو ما رفع أو ما بنى عضلات، بالتالي ممكن يصير فيه ترهلات كبيرة. لكن لما هو ينزل وزن ويحافظ على العضلات من خلال تمرين المقاومة كده يسوي بالانس، يسوي توازن، العضلات تزيد والدهون تنزل فيصير جسمه مشدود.
1: نعم. طب بما أنك مدربة لياقة، هل ممارسة اللياقة على معدة فارغة أفضل، ولا يفضل أني أنا أكل مثلا وأروح أمارس الرياضة، ولا أعمل مثلا فاصل بين أكلي وبين ممارسة الرياضة؟ لأنه في ناس تقول لك لا أنا لو سويت رياضة وأنا أكل يعني أحس بتعب أحس بخمول، لكن في ناس تقول لك أنا جيعانة يعني حدوخ، طب إيش الصح؟
0: حلو، شفتي الأشخاص اللي يقولوا لك والله إحنا إذا كان نحس أنه إحنا ما يفهم التمرين معنا ونحس بغثيان ونحس أنه لا أنا مو مرتاح وأنا أتمرن لأني دوبي ماكل، هذا نقول له شكرا، أنت تقدر تتمرن وأنت على معدة فارغة، أنت عندك القدرة تتمرن على معدة فارغة عادي، خاصة إذا كان التمرين عبارة عن تمرين خفيف أو كارديو أو شدة منخفضة عادي، يعني إذا بمشي مثلا الصباح على الريق مرة ممتاز، لكن لو أنا بتمرن بشدة عالية تمارين مقاومة وأرفع أوزان عالية لا، يفضل هنا أني أنا أكون عندي أني أنا ماكلة وجبة عشان العضلات أوريدي تحتاج طاقة، فأنا أحتاج الأكل أو الجلوكوز كمصدر طاقة سريع يعطيني أداء أفضل، بدل ما أسوي الأداء وأنا تعبانة أو بديت مرهقة أسوي الأداء خطأ، أو ما أقول خطأ حقول بتعب، أو هنا ما رح أستفيد لما الأداء ما يكون بالشكل الصحيح بالطاقة الصحيحة أعطيني المدى الحركي الصحيح، ما رح أستفيد الاستفادة الكاملة من التمرين. طبعاً زي ما قلت لك الكارديو أقدر أتمرن على مدى فارغة مرة عادي، لأنه خاصة إذا كان شدة منخفضة مو جري، شدة منخفضة
1: نعم. طيب بالنسبة للوجبات، يعني إيش الوجبة المفروض أنا أكلها قبل التمرين؟ في كوجبة خفيفة، ماني بنقول أكل دسم، طبعا أكل الدسم غلط، لكن كوجبة خفيفة. في ناس مثلا تقول لك أنا بأكل موزة وأروح، أو في ناس مثلا تأخذ أكل مرة يكون بسيط وتما. إيش الأكل الصحي بصراحة؟
0: بعرف نحتاج كارب سريع،
1: كارب
0: قبل التمرين، كارب سريع. ليش؟ الكارب السريع
1: زي ايش مثلا؟ خلينا نعطي خيارات للناس اللي مبتدئه.
0: اكيد كارب سريع، خلينا نقول زي تمر، موز، اكيد ممكن احتاج قهوه عشان تعطيني باور.
1: انا لسه كنت حتكلم صراحه بموضوع القهوه، لانه في ناس تقول لك انا لازم اخذ مثلا قهوه اليوم عشان اروح امارس الرياضه تعطيني طاقه، هل هذا الشيء صح؟
0: ما تبغى تشرب القهوه ولا تشرب القهوه؟
1: لا، تبغى تشرب القهوه، انه ما تقدر تعمل رياضه لما تاخذ مثلا قهوه اليوم او اي قهوه هي تحب، يعني تحبها.
0: لا بالعكس، شيء كويس خاصه قبل التمرين.
1: قبل التمرين
0: لانه فعلا تعطيك طاقه. ايوه حتعطيك باور، حتعطيك طاقه، تخليك تحسي انه انت يلا نشيطه، اني انا اتمرن تمريني بنشاط. فزي ما قلت لك، الكارب السريع زي الموز زي التمر عادي، حتى لو قمي، حتى لو حلاوه صغيره. ليش؟ السكر هذا حيعطيكي مصدر سريع للطاقة. أنا الآن بسوي حركة سريعة فأحتاجه الآن، حينحرق الآن، حينحرق. مو أني أكل في أي وقت وأنا متسطح على السرير ومرتاح وما قاعد أسوي شيء. لا، إذا بأكل كارب أكله قبل التمرين، هنا أنا أحتاجه.
1: طيب بالنسبة، يعني الآن إحنا في الصيف وضروري شرب الماء، هل يفضل أثناء التمارين شرب الماء قبل التمرين بعد التمرين؟ أنا مرة سمعت لاعب كمال السام كان بيتكلم في أحد وسائل التواصل الاجتماعي، بيقول أنا لما ندرب اللي مو داخل بالقارورة تبع الموية أنا ما أدرب وأقول له أطلع برا.
0: عجبني تولي بقول لك خلي قرر الموية معك. لازم يكون قارورة موية، خاصة بالصيف. بالصيف هذه مصيبة، ما نبغى نوصل جفاف
1: فعلا، أو إجهاد حراري ممكن يكون.
0: أحسنتي، لا سمح الله بعدها ضربة شمس وبعدها يدوخ الشخص، لا ما نبغى نوصل هذا الشيء أبدا. اولا طبعا اكيد لازم اتمرن في مكان فيه تكييف، اذا كان في حراره يكون في مكان مغلق بدل ما اكون في مكان مفتوح.
1: هذا مكان أكيد مفتوح لما تكون الاجواء مناسبه، ما في شمس قويه، ما في الجو حلو فعلا
0: من جد. لكن اذا كان الجو حار يفضل طبعا في مكان مكيف ومغلق. اكيد المويه لازم تكون معك على طول، يفضل انه كل شخص بالغ يشرب من 2 لتر الى 3 لتر، واحيانا ممكن الى 4 لتر اذا كانوا شباب او وزنهم عاليه. وهذا يعتمد على الوزن، ترى المويه تعتمد على الوزن، يعني الكميه. هل لازم اشرب مويه بس؟ لا، اي سائل تشربيه يعتبر ضمن السوائل. اي سائل قاعد تشربيه، حليب، عصير، خلينا نقول عصيرات طبعا طبيعيه زي عصير البرتقال او جوز الهند او الرمان، هذه حتعطيكي معادن نحتاجها للترطيب بشكل افضل.
1: طيب
0: زي البوتاسيوم والصوديوم.
1: الان مثلا شخص مارس الرياضه، خلينا نقول اقصى مده 20 دقيقه، نص ساعه، 30 دقيقه بعد ممارسه الرياضه. في ناس ما تقول لك انا بروح مثلا اكل وجبه دسمه، هل هذا كلام صحيح؟ ممكن اكل وجبه دسمه تقول لك عوض اللي حركته؟ وفي ناس لا، تقول لك الاكل بعد، يعني خلينا نقول بعد التمرين، لا اكل وجبه مثلا خفيفه زي قبل التمرين. ايش الصح في الاكل؟
0: طيب الصح في الاكل هو طبعا حسب هدفك. خلينا نقول شخص نحيف لازم انه هو ياكل وجبه دسمه، هو نيته وهدفه انه هو يرفع الوزن، ممتاز، هو تمرن جيعان يلا تفضل روح كل انت الحين، استغل انه شهيتك مفتوحه، لانه عاده الشخص النحيف ما يقدر ياكل، فنبغاه يستغل الشهيه المفتوحه بعد التمرين يفتح الشهيه. بعض يعني خاصه يعني المفروض كيف اقول لك كيف الطريقه، لما يكون شخص نحيف الشهيه مفتوحه كل اكل يعني المتاح عندك عشان ترفع وزنك، طبعا بكميات المناسبه له واكيد بجوده عاليه، وحنقول حيكون في كارب عالي بالنسبة له أكثر. الشخص اللي يبغى ينزل وزن حتكون شهيته كمان مفتوحة، يبغى جوعان وبياكل، ضروري أن تكوني أنت مجهزة وجبتك. يعني أنا أطلع من التمرين وخلينا نقول كرفت ولعبت لعب صدق، يعني خلاص أعطيت كل طاقتي.
1: خلينا نقول مثلا أنا ماني شخص مبتدئ، مثلا ما لعبت نص ساعة، 30 دقيقة، 40 دقيقة، 50 ساعة، إيش ممكن أكل؟
0: لعبتي بشكل ممتاز يعني وجوعانة، لازم وجبتك تكون جاهزة، لأنه لو وجبتك ما هي جاهزة وأنت الآن واصلة مرحلة جوع حتفتح الثلاجة حتطلب أي شيء سريع، هذا ما نبغاه. الوجبة لما تكون مجهزة أنت حتجهزي.
1: طب إيش المفروض الوجبة اللي ممكن أنا أكلها بعد التمرين؟
0: بعد التمرين
1: عوض مثلاً السعرات الحرارية اللي فقدتها أو الإجهاد اللي أنا عملته والمجهود.
0: لازم تكون وجبة متكاملة فيها كارب وفيها بروتين. لازم يكون فيها بروتين.
1: أنا لسه كنت بتكلم على موضوع البروتينات والمكملات الغذائية. في ناس مثلاً أول ما تبدأ تمارين تبدأ مثلاً احتياجها اليومي من البروتينات قليل جدا، خاصة للناس النباتيين، يعني النباتيين ما بياخدوا أو ما بيستفيدوا خلينا نقول بالأصح من البروتينات الموجودة في اللحوم. فأنا كيف أعرف مثلا أخذ كفايتي من البروتينات؟ أو والله مثلا إذا أنا ما بأخذ كفايتي عن طريق الغذاء أنا ممكن أعوضها مثلا أني أنا أخذ مكمل غذائي.
0: ممتاز. إذا ما قدرت أخذ البروتين من مصادر الغذاء فأنا أقدر أني أنا أخذ مكمل، لأنه هو مكمل يعني بمعنى مساعد، أنا أساعد نفسي أني أنا أكمل احتياجي. فإذا أنا ما أقدر أكمل احتياجي من مصادر الغذاء الطبيعية، بالعكس هي أصلا وجدت للتسهيل علينا. أنا والله ما عندي الوقت الكافي أني أجهز كل وجباتي وأكل طوال الوقت من مصادر الغذاء الطبيعية، فالشيء اللي ناقصني أقدر أكمله من مكملات البروتين البودر. وطبعا النباتيين في منتجات مخصصة لهم مناسبة لهم.
1: طيب نتكلم عن المكملات الغذائية. في بعض الناس بيمثلا أول ما يبدأ عشان يزود الكتلة العضلية يأخذ مثلا كرياتين أو مشروبات الطاقة، هل تفضلي أنه حتى النساء يأخذوا الكرياتين ولا مخصصة خلينا نقول مكملات غذائية مخصصة للرجال؟
0: لا ما في شيء مخصص للرجال أو مخصص للنساء. الكرياتين، شوفي الكرياتين تساعد العضلة ولها فوائد كثيرة، مو بس على العضلة،
1: هي تحبس الماء في العضلة ولها
0: فوائد ثانية، ولها فوائد ثانية ترى تركيز المخ أشياء كثيرة. يعني حتى لو بحثتي عن إيش فوائدها غير الـ غير الـ يعني الفائدة الرياضية، لها فوائد
1: حتى على البشرة. طيب بالنسبة للنساء لها فوائد كبيرة بصراحة، يعني كثير أطباء تكلموا عن الكرياتين كمكمل غذائي زيه زي الكولاجين اللي بياخدوه النساء، وجدا مفيد مو بس للعضلات أو للرياضيين.
0: ممتاز. هل لازم أخذه في بدايتي أو لازم أوفره؟ خلينا نقول كشخص مبتدئ، إحنا نباك بس الله يعافيك بس تمشي تتحرك
1: صح،
0: وتبدأ تضبط أكلك، بعدين عندك القدرة توفر هذه الأشياء. الكرياتين يعتبر من المكملات اللي الأغلب يعني أغلب التوصيات وأغلب الدكاترة وأغلب الخبراء وصوا إنه يكون فيه كرياتين. هل لازم تأخذه كشخص ما يبغى يوفر أي مكملات إضافية؟ ما إذا أنت تأكل لحوم حمراء بشكل منتظم، خلينا نقول مرة في الأسبوع بشكل منتظم، يعني طبعا مو لازم أكل لحوم حمراء يوميا، اللحم والسمك ندخله أو الكبدة ندخلها مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع، إذا أنت تأكل هذا الشيء بانتظام أكلك ممتاز ومتوازن، ممكن نقول خلي الكرياتين الخطوة اللي أنت أوريدي عندك القدرة أنك توفر المكملات.
1: مو المشكلة الآن في يعني في النوادي الرياضية نصايح بعض الشباب وبعض البنات لبعضهم، لا لا أنت لازم تأخذ كرياتين، لا لا أنت لازم تأخذ مثلا مكملات الغذائية، لا أنت لازم تأخذ مثلا في وغيره وغيره وغيره، كثير من النصايح بين الشباب.
0: هي تساعد، وللأمانة يعني دولابي أكيد في أكيد في كرياتين وفي أحماض أمينية وفي بروتين في كل شيء مهم، لكن بعض الناس يقولك أنا ما أقدر أوفر أو ما عندي قدرة أن يوفر هذه الأشياء
1: فعلاً، يعني في بعضهم ما يقدر لازم يوفر.
0: لا مو لازم، بس هو جيد وممتاز
1: ممكن تساعدك في يعني لو أنت تبى تطور مثلاً من جسمك أو تبى تطور من حجم العضلة هذه مساعد.
0: ومع الوقت إذا هو اجتهد بالتمارين وصار متقدم أكيد بيكون لازم
1: صح،
0: لأنه خاص لأنه بدأ يسوي مجهود عالي، فإيه لازم هنا الآن. لكن كبداية أنت توك تسوي أشياء بسيطة بوزن الجسم، تبغى تعلم نفسك تبني عادة رياضية كهنقول شخص صفر، لا حبة حبة
1: صح. طيب يعني أخيرا بصراحة، كيف ممكن ينعكس النشاط البدني على الصحة النفسية؟ إيش اللي ممكن يصير مع ممارستي للرياضة؟ طبعا ممارسة الرياضة أنا بالنسبة لي وجهة نظري أنه أنت لما تمارس الرياضة حتجي بعد مثلا 3 شهور حتلاقي ملابسك صارت حلوة، يعني سبحان الله أنت نفسيتك تحسنت، هذه وجهة نظري. لكن أنا حابة أسمع وجهة نظرك أنت كمدربة لياقة، كيف ينعكس النشاط البدني على الصحة النفسية؟
0: أكيد لما أبني عادة صحية الرياضة حتخليني أبدأ أنظم كل حياتي. لما أبدأ أنا أحط لي وقت لصحتي لجسدي وأبدأ أشوف أني أنا قاعد أتطور، أكيد ثقتي بالنفس راح تزيد، فكرتي في اني انا ابغى اكون ناجح راح تزيد.
1: وهذه كمان نصيحه للناس اللي تسهر
0: تجاه نفسي اولا، لما ابدا احس اني انا مسؤوله عن نفسي لاني قاعده اخصص وقت الرياضه، هذا بيخلي عندي حس المسؤوليه عالي. يصير بالتالي كل شيء في الحياه من جوانب الحياه ابغى يكون بنفس هذا النسق بنفس هذه الطريقه.
1: صح.
0: واكيد انت لما تبدأين تتمرني راح تنظمي

0: شكلك، بالتالي لما أنا أنظم أكلي حتكون صحتي الجسدية كويسة وحينعكس على صحتي النفسية. لا ننسى أن الصحة النفسية تحتاج إلى تغذية سليمة. وكمان لما نبدأ نتمرن ترى في هرمونات تطلع كثير، هرمونات السعادة تبدأ تفرز، بالتالي راح أحس بالإنجاز، صح. السعادة، دوبامين، أنه والله أنا الحمد لله قاعد أستمر بشيء كويس وقاعد يفيدني وينعكس علي، كلها راح تفيد الصحة النفسية
1: فعلا.
0: أولها في شيء جدا مهم خاصة أن نحن في إجازة، الفراغ.
1: الإجازة مو بس الإجازة مو بس إني أروح الكافي وأجلس فيه بالساعات، ترى أنت تقدر تجلس ساعة واحدة في النادي تفيدك طول عمرك من إنك تجلس مثلا في كافي أو في مول، أو تجلس بالساعات، عندك استعداد تجلس بالساعات وتمشي في المول بالساعات.
0: لا، وفي ناس يقضوا، يعني إذا ما كان عندك خطة للإجازة في ناس يقضوا الإجازة بالفراغ، وهذا مرة شيء سيء للإنسان إني أنا أكون فارغ.
1: صدق أنا أحس إنه السفر بصراحة رياضة لأنك أنت بتمشي فيه كثير.
0: حرفياً، أو بالعكس ممتاز مرة. إذا أنت مسافرة استغلي الخطوات الكثيرة، خاصة إذا كان مكان فيه جو حلو وطبيعة، امشوا امشوا امشوا امشوا استمتعوا.
1: على فكرة الآن حتى في الفنادق في نوادي رياضية، فلا حد يقول ما في نادي رياضي في السفر أنا انقطعت، لا ترى بتقدر تمارس الرياضة وانت في الفندق نفسه.
0: فعلا.
1: الله يعطيك العافية أستاذة ليلى القستي مدربة اللياقة، شكرا لك جزيل الشكر على هذا اللقاء.
0: الله يسعدك يا حبيبتي، استمتعت معاكم.
1: شكرا لك.
0: يا أهلا.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم. صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة لأسبوع جديد، إن شاء الله يكون أسبوع سعيد عليكم مستمعينا. نرحب فيكم في كل مكان ونصبح عليكم بكل خير. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل، معكم أنا آلاء محمد وزميلتي أكيد مخرجة البرنامج سارة خوجة. اللي حابب يشاركنا مستمعينا تقدر تتواصلوا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 و 012-647-8544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام،
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: وعدنا لكم من جديد ومكملين المشوار مستمعينا في صبح ومساء، وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم عن الزوجين لما يكون في بينهم خلاف، أو لما يكون في بينهم عدم تفاهم، أو يكون في رسالة معينة يبغى يوصلها الزوج لزوجته، أو تبغى توصلها الزوجة لزوجها بطرف أو بشكل غير مباشر، فبيلجأ لأسلوب من الأساليب اللي يمكن صارت منتشرة في زمننا الحالي، خصوصا مع انتشار مقاطع الريلز والتيك توك والرسائل هذه اللي غير مباشرة. فبنلاقي أنه أحيانا بنرسل مقطع أو فيديو أو بنحط في حساب الشخص نفسه بطريقة أنه كل واحد أنه عارف أنه هذا الكلام موجه له، يعني زي نوع من الدق بشكل غير مباشر. يعني أنا برسل لك هذا الفيديو وكأني أنا حاطه لكل الناس، وهو في الحقيقة مقصود والهدف منه رسالة واضحة. أحيانا ما يكون الأمر هذا مجرد فيديو أو تعليق عابر أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن تكون عبارة بتنقال قدام أحد، يعني في ناس كده يعملوا كده يسووا وعشان كده كده، ففي أسلوب غير مباشر بطريقة معينة بيحصل أحيانا بين الأزواج، وممكن يكون هذا الأسلوب يعني منطقي لبعض الناس، يشوفوا أنه هي طريقة مثالية لإيصال المعلومة بدون مواجهة. بس هل أنتوا تشوفوا أنه هذا الأسلوب صحيح؟ هل ممكن فعلا هي طريقة تخفف من حدة المواجهة وأنه الكلام يوصل بشكل مباشر؟ هل أنتوا تفضلوا أنه أحد إذا يبغى يوصل لكم معلومة أو حاجة يوصلها بهذه الطريقة الملفوفة، ولا تحبوا لا أن يكون في مواجهة وكلام مباشر وصريح؟ اليوم بنسأل مستمعينا، لما يرغب أحد الزوجين في إيصال رسالة معينة للطرف الآخر، هل تشوف أنه هذه التلميحات وهذه الرسائل ومقاطع السوشيال ميديا اللي بتحمل رسالة غير مباشرة فعلا أسلوب ناجح، وبتكون في رأيكم أنها هي ألطف من المواجهة المباشرة، ولا تشوفوها تنجح في حالات نادرة، ولا تشوف أنه الحوار المباشر هو أفضل من هذا الأسلوب، ولا حسب شخصية الطرف الثاني؟ هذا موضوعنا مستمعينا اليوم. نتكلم عن التواصل بين الزوجين في هذا الزمن الحالي، زمن السوشيال ميديا، صار في كثير من الفيديوهات والرسائل بتنحط، وهذا هذه رسالة تعرف طريقها وتدل دربها والكلام ده كله. قولوا لنا مستمعينا رأيكم في هذا الموضوع، تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 وعلى 012-649-5154، كمان على 012-647-8544، وعلى الواتساب على 800-244-2828.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد أصدقائي، مكملين المشوار معكم في صبح ومساء. أكيد مكملين في موضوعنا لليوم عن الدقدقة في الكلام يا جماعة، يعني لا يمكن شرحت كثير في هذا الموضوع.
4: أكيد يعني نحن بنتكلم مستمعينا عن لما أحد الزوجين يبغى يوصل رسالة للطرف الثاني ولكن بشكل غير مباشر بأسلوب التلميحات أو إرسال رسالة معينة على أو مقطع في السوشيال ميديا، بيحمل رسالة ممكن تكون بأسلوب غير مباشر. يعني مثلا أخصائي نفسي بيتكلم في موضوع فتروح الزوجة ترسل لزوجها حاجة، أحد بيقول حاجة في مكان يروح ياخد الكلام ويرسلها، الزوج برضو نفس الشيء، يلاقي موقف مثلا في مكان يروح يرسله لزوجته على أساس هذا أسلوب يلا أفهم. هل تشوف أنه هذا الأسلوب ناجح ولا لا؟
3: يمكن كثير من الناس يختلط عليها الموضوع كمان ألا، يعني في أشياء أو في ناس بترسل مقاطع وبتنشر أشياء الطرف الثاني حسب أنه عليه، في كثير من الأحيان بتصير أنت تقصدني أنت ما تقصدني، تبدأ تخش شكوك، تبدأ تخش أشياء ممكن تكون موجودة عند الطرف الثاني وهو حاس إنه في شيء غلط وفعلا ما يكون في شيء.
4: بس لما يكون بين الزوجين هو مثلا أرسل لها كلام عن الزوجة أكيد حيقصد مين يعني؟
3: لا، في أشياء ممكن الواحد يعجب فيها بشكل عادي يعني
4: ويرسلها
3: أو ينشرها بشكل طبيعي عادي، مو شرط تكون مقصودة.
4: ما أحس في حسنية،
3: لكن في ناس عندهم فن في دقدقة الكلام خصوصا عند النساء.
4: شوف السوشيال ميديا مرة سهلت الحكاية دي، يعني ترسل مقطع وتحط مقطع في سنابها وحاجة معينة هو زوجها حيفهم الكلام عليه والناس كلها ممكن.
3: يمكن زمان كانت الأغاني دحين صارت مقاطع سوشيال ميديا.
4: أنا غالي زمان إهداءات، بس إهداءات حلوة يا سلام.
3: لا بالعكس، في إهداءات سيئة جدا يعني كان فيها غالي حتى في الكلمات، يعني كان يعني الدقدقة في الكلام اختلفت. زمان كانت بالأغاني، دحين صارت مقاطع، صارت فيديوهات، رسائل جماعية. اللي بقوله إنه مو كل رسالة كمان بتشوفها من الطرف الثاني معناها لك، أنت ما أنت محور الكون. عنده صديقي بيقول كذا، اذا كان موضوع عام يعني
4: اذا بين الزوجين احس ان الموضوع مختلف حتبان، يعني حتبان.
3: طيب تشوفي انه الموضوع هذا ممكن يكون مفيد في بعض الاحيان لو الشخص ما يبغى يواجه او ما يبغى يحاور، ما يبغى يناقش موضوع، يبغى يوصل رساله وخلاص.
4: ليش ما يبغى يناقش ويحاور؟
3: يمكن الطرف الثاني ما يستقبل، يعني ما يستقبل حوار يعني او طريقه الحوار ما تكون.
4: يشوف طريقة تانية، بس أحس إنه هذه الطريقة ما هي ضابطة. إذا الكلام المباشر ما نفع معاه حينفع معاه الرسائل الغير مباشرة.
3: ممكن والله في ناس ما تفهم إلا لما تشوف يعني.
4: ما أدري.
3: طيب خلينا نستقبل اتصالاتكم معنا. فهيدة حياك الله، يسعد صباحك.
5: هلا والله،
3: صباح نورك. صباح الخير نصبا. أهلا وسهلا، يسعد صباحك فهيدة.
5: هلا النور اللي
3: راح يسعدني. النور نورك، الله يسلمك فهيدة، تفضلي.
5: تحياتي لألا وتحياتي لسارة وجميع من يسمعنا.
4: يا هلا ومرحبا.
5: والله أنا أشوف إنه ما أدري وجهة نظري إنه لا، أنا الطريقة المباشرة أحسن أو التلميح.
3: طب هذا تلميح يعني، هذه الرسائل ممكن تكون تلميح.
5: أنا ما أحس إنه في الجوال أفتح الشيء أبدا، رسائل كذا تلميح. لا أنا لمح، يعني زي لمح لين لو يعني تبغى سفرة، تبغى طلع ولا شيء مضايق ولا شيء كذا، خلاص لمح له، لو نغير جو، لو كذا، لو نطلع شيء كذا يعني.
4: قصدك تلميح في الكلام مع نفس الشخص؟
5: أيوة تلميح يعني. ترى والله تغير الجو حلو، ترى لو نطلع يعني نغير الأكل اللي بالبيت، نطلع مطعم يكون أحسن. تلميح يعني، ما هو ضغط عليه ولا مباشرة أنا بطلع أنا بسافر بكذا. بس إنه يشوف إنه وسائل التواصل الثانية وبالجوال ما أحس إنه يعني إذا ما هو يعني أنا من كلام مباشر ما أتوقع إنه يقطع المقاطع هذه كذا. أنا شايفة بعض الناس إذا تبايت يعني من ضمنهم اخوي يحط بالحلا كذا كذا عن الخذلان
6: كذا وفي كلام قاسي.
3: كل الناس تعرف انه متضارب مع زوجته.
5: لا هو احيانا اخوي لا اخوي هو متضارب مع زوجته احيانا حتى يضايقون الزملاء حتى يتضايق من اصدقاء يعني وانه خذلان وانه ما وقفت معي الوقت الشده وكذا ينزل الحالات احنا عارفين قصده
6: جميل
5: يعني نعرف قصده ايوه بس أنا وجهة نظري تكون المباشرة والتلميح المباشر أحسن منه بالجوال.
6: جميل جميل يعطيك العافية في هذا. شكرا لمشاركتك معنا.
3: طيب معنا كمان اتصال من محمود. حياك الله يسعد صباحك.
7: الحمد لله السلامة أخ مصطفى وتحياتي لكم وللأخت.
3: الله يسلمك يا أهلا وسهلا منورنا يا محمود.
7: أنا والمخرج سارة.
3: حياك الله أهلا وسهلا.
7: نورت الإذاعة بعودتك يا أخويا مصطفى.
3: الله يسلمك يا محمود منورنا. تفضل قل لي رأيك في موضوعنا اليوم. بنتكلم على خلينا نقول الدقدقة في الكلام أو إذا الشخص بيكلم يوصل رسالة للطرف الثاني خاصة بين الزوجين في طريقة بتستخدم نشر مقاطع في موضوع معين إرسال رسالة جماعية في موضوع معين بتحمل هذه الرسالة غير مباشرة.
7: والله شوف قد تكون الدقدقة هذه مجدية يعني طبعا بدون انفعال بدون كلمات نابية بدون إذا الغرض منها هو إيقاف الطرف الآخر وتنبيهه إنه العمل خطأ يعني هذه معروف النية أساسا إنه الرغبة الملحة لعودة العلاقة إلى مجاريها يعني عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية. فأنا أعتقد إذا كنت ما فيها يعني كلمات نابية أو فيها يعني أمور غير مرضية غير مقنعة
3: تشوف أن هذا الموضوع مفيد بين الزوجين ممكن يعني يوصل هذه الرسالة يحل مشكلة معينة ولا الصراحة والطريق المباشر كذا أوضح.
7: والله شوف أنا أرى يعني هذه وجهة نظري في موضوع الرسالة لكن المواجهة أفضل وأفضل لكن المواجهة تكون بدون انفعال بدون كلمات غير
3: لا ما نتكلم على الانفعال طبعا نتكلم على هذا الأسلوب عموما في ناس بتستخدمه بشكل كبير جدا
6: خصوصا لما يعني المقطع هذا أو الكلام هذا بينحط على سناب عام كل أهله بيشوفوا أهلها بيشوفوا كل الناس بتشوف فبصراحة يعني أحس أن الموضوع ممكن يكون مسيء شوية حتى لو الكلام نفسه ما في شيء مباشر.
7: أشوف أختي الكريمة إذا كان الرسالة غرض منها عودة الأمور إلى علاقاته ما كانت عليه من قبل إن شاء الله لكن أنا أرى أنه المواجهة هي أفضل شيء ليش؟ أنه تطلع له في قلبك بدون انفعال أنا أصر على كلمة بدون انفعال وبدون توتر يعني عشان كلها صدى عند الطرف الآخر قد يتراجع ذاك الطرف ويبدي أسف ويبدي شوف إذا كانت النوايا صادقة بين الطرفين ويصير خلاف لا قدر الله هذا يحصل خلاف في أي عائلة أخي كريم لا يعني إنه انتهى العلاقة أو لا سمح الله كذا.
3: جميل يا محمود.
7: دائما دائما وأبدا المواجهة الصريحة اللي بدون انفعال بالنوايا إن شاء الله حسنة وطيبة والله صدقني تعود الحياة ويعود إلى ما كانوا عليه وأفضل من ذي قبل.
3: جميل شكرا لك يا محمود.
7: قد يستفيدوا من هذا الخطأ إنه ترى النية مبيتة إنه في صفحة في قلب مفتوح لك أنت يا زوج أو يا الزوج أنت كذلك وإن شاء الله ماشي خلاص بعد كده وترجع الأمور الطبيعية بحول الله تعالى.
3: جميل شكرا يا محمود يعطيك العافية شكرا لمشاركتك. طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-64-7714 و012-64-9514 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة إف إم،
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. مكملين في موضوعنا اليوم، لما يبغى أحد الطرفين أو أحد الزوجين يوجه رسالة للطرف الآخر، هل تشوفوا أنه التلميحات أو إرسال مقاطع السوشيال ميديا اللي ممكن تحمل رسالة غير مباشرة ممكن يكون أسلوب ناجح؟ بنشوف كثير زي ما يقولوا دقدقة في الكلام بمقاطع أو رسائل جماعية. هل تشوف أنه هذه طريقة فعالة ممكن تكون عشان نوصل رسالة بطريقة غير مباشرة أو لا؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا أفراح، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، هلا والله، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك، وأهلا وسهلا عودا حميدا.
1: الله يسلمك يا رب. أفراح، قولي لي رأيك في الموضوع، تشوفي أنه هذه المقاطع والرسائل الجماعية ممكن تكون مفيدة في بعض الأحيان؟
2: أيوة فعلا، بس أول شيء سلم على الأستاذة علاء، الله يعطيها العافية يا رب.
1: الله يعافيك.
2: أيوة، وشوف المقاطع هذه يعني فيها أشياء كويسة، فيها أشياء لا صراحة. طيب، لكن أنا صراحة ما برسل، يعني أنا بواجه الشخص نفسه، بس أنه المواجهة بالنسبة لي ما بتكون على طول، يعني بشوف الوضع يهدى، أشوفه هو هدي كمان، إن شاء الله حتى اليوم الثاني أتكلم معه، أنه أتكلم معه بهدوء، لكن ما برسل الأشياء دي ولا أفضل أنه أرسلها.
1: يعني ما تشوف أنها ممكن تكون أسلوب ناجح؟
2: لا ما أشوف، لأنه فيها أشياء مفيدة، فيها أشياء لا.
1: جميل يا فرح، شكرا لك.
2: العفو، يا هلا،
1: أهلا وسهلا. طيب معنا باسم، يسعد صباحك.
3: وصباحك يا مصطفى، وصباح هلا، وصباح المخرجة سارة،
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
3: أهلا بك، أهلا بك. أنا قبل ما أجاوب على السؤال ألفت تعليفة سريعة كذا.

0: شاعر انت شاعر كبير يا باسم ها؟
1: لا يعني زي ما تقول مبدع.
0: طيب سمعنا يا مبدع.
1: طبعا تعلمت من سارة أغنية دلع دلع يا شيخ حسين كلها. فالواحد يشغلها ويكتب داخلها انت شيخة الشيخات وغيرك يتمنى. واللي يدور الشيخة
0: يعني انت قاعد تكمل الأغنية دحين ولا ايش؟
1: لا لا هو الأغنية تغني ويكتب داخل المقطع انت شيخة الشيخات.
0: انا ما فهمت انت ألفت ايش؟ انت بتاخذ جهد الاخرين حق الاغنيه
1: مصطفى انسى دلع دلع انسى انتبه انت شيخة الشيخات وغيرك يتمنى. هذا تاليف مني انا مو تاليف الاغنيه.
0: حلو.
1: وبعدينك واللي يدور الشيخ يتعلم منك يكتبها هذه كتابه
0: جميل
1: مع الاغنيه ويرسلها لزوجته يكبر راسها.
0: جميل جميل التاليف انت مبدع
1: تسلم.
0: شكرا لك. شاركنا في موضوعنا.
1: أما بالنسبة أنا أشوف اللي يوصل هذه في المسائل البسيطة يعني مثلا صبح الصباح وزعلانين زعلة بسيطة مثلا ما صوت الفطور وطلع زعلان أو هي طلبت حق فستان وما أعطاها يرسل مقطع زي ما تقول رومانسي
0: لا ما له علاقة يهديها. ما له علاقة يعني نتكلم على فكرة أنه أنا بناقش موضوع معين بدل ما أناقش بشكل مباشر لا أرسل لك مقاطع أرسل لك مواضيع عن هذا عن هذا الشيء
1: يعني عشان مناقشة أنا أشوف كذا ما تنفع لازم المواجهة هذا أحسن عشان تنحل المشكلة في أرضها. أما الأشياء البسيطة أنا أقول ممكن يكون في السوشيال ميديا لأنه مرات ترى في ناس يكون المشكلة يحكيها لغيره فأني يتابع السوشيال ميديا هذه أو المقاطع يعرف أنه المشكلة صارت بين زوجته وبين الرجال الحب.
0: جميل يا باسم يعطيك العافية شكرا لمشاركتك. أهلا وسهلا معنا عبد الهادي يسعد صباحك.
2: نهارات السعادة نحب عليك مصطفى.
0: أهلا وسهلا.
2: أصب عليك وعلى الأستاذ علاء وعودا حميدا مصطفى.
0: الله يسلمك أهلا وسهلا.
2: أعطيك العافية.
0: تفضل يا عبد الهادي.
2: والله أنا أشوف التعبير عن بالرسائل بشوفه طريق أسلوب غير أسلوب يعني غير فعال.
0: غير
2: صراحة
0: فعال.
2: زود من الفجوة. لكن الطريقة عن مواجهة وجه لوجه وكذا بشكل مباشر بشوفها طريقة ناجحة جدا. لكن هذا بالهنا يمكن يزود العناد. أنا أكلم عن شخصيتي إذا كان في شخصيات تلمح لي كذي قاعد أعاني صراحة بفهم الشخص لكن بعانده بس بعانده وتاني بقى على سنين يا إما تاني واجهك يا إما تاني ما يسوي تلميحات زي كده. إذا كان جاني في مواجهة أنا تاني كمان بزله بقول بكرره بالكلام ذاك إنه عملت وأنا فاهمك لكن ما كان صحيح منك.
0: في تصعيد عندك ماني فاهم فين بس في تصعيد في الموضوع.
2: جدا أنا صراحة يعني ما أحب الشيء بس أنا بعانده لأنه إذا عاندته يا خلى الشيء ويصير إنه يجي واجهك صراحة لأنه المواجهة أنا بشوف
0: يعني أنت ما في النهاية ما تفضل هذا الأسلوب يعني.
2: ما أفضل النهاية إذا كان أنا زوجاتي ما عندي جوالات شلون يعني لما حلي.
0: تعرف إيش المشكلة إنه كثير من الناس صاروا يتعاملوا بهذا الأسلوب ما في شخص الآن يمكن مضايقه شيء إلا منزل بوست عنه منزل فيديو مشغل أغنية عنه زي كذا.
2: ده يمكن ما يعبر عن المشاعر لكن المواجهة صراحة لغة الجسد وتغيير الوجه وكذا ده بعبر عن المشاعر 90% مو زي الرسائل.
0: جميل.
2: أنت تواجهني وجه لوجه.
0: يا سلام.
2: أنا أفضل المواجهة لكن إذا جات تلميحات أنا صراحة زود في العين تزودني في العين.
0: طيب يا عبد الهادي شكرا لك.
2: يعطيكم الصحة.
0: أهلا وسهلا. طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-6477-154 و 012-6495-154.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. مكملين معكم في ساعتنا الأولى، ويا أهلا وسهلا بكل

0: اللي بيسمعنا وكل اللي بيشاهدنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس، تقدر تتابعنا بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس.
1: خلينا ناخذ موضوع من مواضيعنا مستمعينا ويتكلم عن الكلمات اللي ممكن الأبناء يقولوها للوالدين، وممكن يكون لها تعبيرات نفسية معينة والأهل أحيانا بيتجاهلوها رغم أنه بيكون لها دور كبير في هذه التربية. ممكن الوالدين يعتقدوا أنه التربية بس توفير المستلزمات، التعليم، الملابس، الألعاب، لكن الطفل بيحتاج للشيء الثاني كمان مرة مهم، أنه بيشعر أنه مفهوم. الطفل ما يقول دائما أنا أشعر بالوحدة أو ثقتي بنفسي بدأت تهتز، ولكن بيقولها بطريقة مختلفة. مثلا يجي للأب أو الأم يقول شوف إيش رسمت، ولا هل تحبني، ولا تعال ألعب معايا، ولا أنا أقدر أسوي هذا الشيء.
0: لازم تشجع بدون أي عجبك ولا ما عجبك، لازم تشجع.
1: هنا في رسائل كثير وراء هذه الجملة، لأنه يعني هي ما هي جملة عادية، في موضوع أعمق وراها.
0: أكيد. لكن ليش بيعبر الأطفال بهذه الطريقة؟ علم النفس التنموي يوضح إنه المناطق المسؤولة عن تنظيم المشاعر والتعبير عنها في الدماغ لا تزال في طور النمو، عشان كده بيعتمد الطفل على السلوك والعبارات البسيطة لإيصال مشاعره أو الأشياء اللي يحس فيها. عشان كده كثير من مشاعر الطفل تظهر في اللعب أو الرسمة أو الأسئلة المتكررة أو التعلق الزائد أحياناً بالأباء، بعض الجمل كمان اللي يكررها بشكل مستمر.
1: مثلاً خلينا نقول الجملة اللي كثير من الأطفال يقول شوف إيش سويت، شوف إيش رسمت، شوف إيش عملت. هذه ممكن تكون في نظر الأهل هي مجرد رغبة في عرض رسمة أو لعبة، لكن الحقيقة هي رسالة معناها أنا حابب أكون مهم في نظرك. الطفل هنا ما بحث عن تقييم جودة الرسمة مثلا بقدر ما بيبحث عن الاهتمام، وعشان كده الرد اللي بنقال حلو يا سلام ويلا أرجع لجوالي مرة ثانية أو أشجع وأقول له كلمتين وبعد كده أتجاهل الموضوع، هذا ما حيشبع حاجته في الاهتمام. لكن لما يكون في يعني الأهل بينظروا له ويبتسموا له ويسألوا له يسألوه كيف فكرت في هذا الشيء يا سلام، يعني يكون مو كلمة وخلاص، هنا هذا الشيء بيعطيه شعور إنه هو محل الاهتمام.
0: وبعض الأسئلة كمان اللي ممكن يسألها الطفل زي مثلا هل أبوي يحبني أو أمي تحبني، أو ممكن يوجه هذا السؤال للأب أو الأم بشكل مباشر. السبب أن الطفل أو الأطفال بيحتاجوا إلى سماع الحب باستمرار أو التعبير عن الحب باستمرار، خصوصا بعد العقاب، بعد ولادة طفل جديد مثلا، بعد انشغال الوالدين لفترة طويلة أو مرت الأسرة بفترة صعبة زي بداية الدراسة، الطفل بيكون فيها مضغوط إلى حد كبير. هنا ممكن بعض الناس ما تسأل عن الحب، لكن هو بيسأل كمان عن شعوره بالأمان في وجوده مع الأب والأم.
1: أكيد. كمان لما يجي الطفل يقول لوالده أو والدته تعال ألعب معايا أو تعالي ألعب معايا، كثير من الآباء يعتقدوا أنه هو بس يبغى يتسلى، لكن بتشير الدراسات إلى أنه اللعب بالنسبة للطفل هو لغة العلاقة. يعني لما يقول تعال ألعب معايا هو بيقول أنا أبغى وقت خاص معك، حتى لو 10 دقائق من اللعب بدون انشغال ممكن تكون أكثر قيمة من ساعة بيقضيها الطفل بجانب والد مشغول بالهاتف.
0: أكيد. ويعني في أشياء كثير ممكن نقيس على هذا الموضوع، زي مثلا كلمة أنا أقدر، لما يصير الطفل أو يصر الطفل على ارتداء ملابس معينة بنفسه أو صب العصير بنفسه أو يحمل أغراض بنفسه، فهو ما بيعاند لكن بيبني استقلالية. إذا كان الرد دائما خليني أنا أسوي كذا، ممكن تصل رسالة غير مقصودة أنه أنت ما تقدر على ولا شيء، وهنا ممكن تهتز ثقته بنفسه.
1: كمان عبارة لما يقول ما حد يلعب معايا، هنا العبارة هذه تستحق التوقف، لأنه ممكن تعني أنه هذا الطفل بيواجه صعوبة في تكوين الصداقات أو شعور بالرفض أو خجل شديد أو موقف عابر في المدرسة. هنا الأفضل أنه ما يكون الرد لا تهتم، ولكن تعال حكيني إيش اللي صار أو إيش السبب.
0: وأكيد متى تصير هذه الرسائل المقلقة، يعني ما ينبغي القلق من كل عبارة، لكن يستحسن طلب استشارة مختص إذا كان أو إذا كانت هذه الرسائل مكررة لفترات طويلة، يصاحبها تغيير واضح في النوم أو الشهية، ينعزل الطفل عن الآخرين، بيفقد اهتمامه باللعب، بتظهر معاه نوبات غضب أو حزن شديد غير معتادة، بيبدأ بإيذاء نفسه أو الحديث عن كره ذاته، فهنا لازم نتعامل مع الشخص المتخصص في هذا المجال.
1: وخلينا نقول كلمة أخيرة في موضوعنا. الأطفال ما بيملكوا دائما الكلمات المناسبة لوصف الأشياء اللي بيشعروا فيها، عشان كده بيتكلموا بطريقتهم الخاصة. وممكن جمل عابرة زي شوف السويت ولا تعال لعب معايا ممكن ما تكون طلب بسيط، ولكن دعوة لأنك أحتاج أنك تشوفني وتسمعني وتشعر أني أو أشعر أني مهم بالنسبة لك، وهذا شيء مهم ضروري يفهموه الوالدين، لأنه هذه الرسالة الصغيرة هي طلب لاهتمام حقيقي. إذا الأهل تعاملوا معها على أساس أنها موقف عابر، ممكن يكون هذا الشيء للأسف يأثر في شخصية الطفل. ضروري نهتم عشان تكون لبنة أساسية في بناء شخصية أكثر ثقة وأكثر قدرة على التعبير عن المشاعر وأكثر أمان في علاقاتها مستقبلا.
0: أكيد هذا كان موضوعنا أصدقائي عن بعض التصرفات والكلمات من الأطفال بطريقة غير مباشرة اللي ممكن تأثر عليهم أو تعطي الآباء تنبيه معين لمشكلة عند هذا الطفل.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام.

0: نقاش أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. مكملين في موضوعنا لليوم، لما يبغى أحد الطرفين أو أحد الزوجين يوصل رسالة للطرف الآخر، هل تشوف أنه التلميحات أو إرسال مقاطع السوشيال ميديا اللي ممكن تحمل رسالة غير مباشرة ممكن يكون أسلوب ناجح؟ يعني دقدق بالمقاطع والرسائل الجماعية ممكن يكون أسلوب ناجح وممكن يحل مشكلة أو يوصل رسالة للطرف الآخر بشكل صحيح، وممكن تكون طريقة فعالة فعلا لإيصال هذه الرسائل.
3: يعني ممكن الناس يقولوا أنه هذا الأسلوب ممكن يخفف من حدة المواجهة، وأن أنا أوصل الكلام بطريقة لطيفة بدون ما الطرف الثاني يشعر بأنه هو مواجه أو أنه يعني في كلام مباشر. بس أعتقد أن الموضوع ده في كذا اختيار. إذا أنا برسل هذه الرسالة للطرف ده، لو هو يعني مثلا الزوج بيرسل لزوجته مقطع معين أو الزوجة بترسل لزوجها، غير لما أنا أروح أحطه مثلا في ستوري عام أو في سناب أو إنستغرام أو أيا كان التطبيق، كل الناس بتشوف. يعني هنا أحس الأسلوب مختلف، يعني هنا خلاص بيني وبين هذا الشخص أرسلت الرسالة،
2: هنا بتكبر الموضوع، كل العائلة عرفت أنه أنت عندك مشكلة في شيء معين. يعني
3: بالضبط، وأنا أعتقد أنه في الغالب هي بتنحط قدام الناس كلهم، ما حد بيرسل كده بشكل مباشر إلا إذا هو فعلا ناوي يفتح حوار في الموضوع.
2: أكيد. خلينا نستقبل اتصالاتكم أصدقائي في هذا الموضوع على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: صبح مساء على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح مساء على جدة اف ام.
1: كملين مشوارنا معكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن الرسائل الغير مباشرة اللي ممكن توصل للواحد بشكل، تعرف لما نحط أشياء مصطفى في سناب ولا في الستوري ويقول لك هذه الرسالة، تعرف طريقها
2: إذا مقاسك ألبسها عرفتيها
1: يعني تحس طب هو فين طريقة هدا، هو أنا ولا أحد تاني، يبدأ كل الناس يشكوا في نفسهم يعني.
2: بالضبط، خاصة اللي في علاقة قريبة منه، في مشكلة حول هذا الموضوع. لكن مين بيستخدم هذا الأسلوب أكثر كمان، على الرجل ولا المرأة تشوف؟
1: والله أعتقد الاثنين بيستخدمون.
2: الله يشوف المرأة أستاذة في دقدقة الكلام، حس الرجال أكثر كده مباشر أكثر، ما له في
1: ما أدري، أحس الموضوع صار سهل. يعني مثلا ممكن يكون بتابع مختص أسري، ولا أحد بيقول كلام بينصفه في موضوع معين قد قبل كده تكلم فيه مع زوجته.
2: أتفق صراحة، أتراجع أتفق
1: يقول لا جات هذه من ربنا، خلينا نستغل الموقف. بصراحة
2: زي المقطع اللي انتشر، رجالة بتحب السبيس. يعني الرجال يحبوا المساحة، كل الرجال نشروه.
1: شفت كيف؟
2: كل الرجال نشروه.
1: شفت كيف؟ يعني الموضوع، ما أقول النساء ما بيستخدموها، الاثنين بيستخدموها. بس هل هو يعني أسلوب صحيح؟ أنا أشوف إنه لا، بصراحة من وجهة نظري، يعني إذا أحد يبغى يتعامل معايا بهذه الطريقة ما حيعجبني الموضوع.
2: أكيد يعني ما في شيء أفضل من إن الحوار والنقاش، ولكن حسب شخصية الشخص كمان اللي قدامي. ممكن في شخص ترى ما يفرق معاه الحوار، لكن يفرق معاه هذه الأشياء، هو كده.
1: ممكن أرسله بشكل مباشر، ما رح أحط في العام وفي السناب وكل الناس تشوف. ترى أحس إلا ما تقهر، وحتى لو عملت نفسي ماني فاهمة يعني حكون فاهمة.
2: أكيد، خلينا نستقبل اتصالاتكم أصدقائي على هذا الموضوع على 012-64-77-154 و 012-64-95-154. تقدروا ترسلوا لنا كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. وتكلمنا اليوم عن إيصال الرسائل بطريقة غير مباشرة عن بين الزوجين تحديدا, عن طريق ممكن المقاطع اللي تنشر, الرسائل الجماعية, وكثير من الأشياء اللي ممكن توصل رسالة غير مباشرة للطرف الثاني. لكن خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي, هل هو فعال فعلا أو لا؟ الدراسات في علم النفس والعلاقات الأسرية أشارت أنه مجموعة من الحقائق المهمة اللي بتساعد على فهم طريقة التواصل بين الزوجين, أو في كثير من الحقائق في هذا الموضوع.
1: أول حاجة, التواصل هو أساس نجاح العلاقة الزوجية. الدراسات بتأكد أن جودة الحوار بين الزوجين تعد من أقوى المؤشرات على استقرار العلاقة واستمرارها أكثر من عدد سنوات الزواج أو الظروف المالية.
0: أكيد. وكمان التلميحات مو لغة بيفهمها الجميع. الكثير يعتقد أنه الطرف الآخر راح يفهم المقصود من نظرة أو من منشور أو من مقطع فيديو, لكن الحقيقة أنه كل شخص يفسر هذه الرسائل بطريقة مختلفة. عشان كده ممكن تصل الرسالة بصورة مغايرة تماما عن الأشياء اللي أنت تقصدها.
1: أكيد. في كمان ظاهرة نفسية تعرف باسم وهم الشفافية, وهي ميل الإنسان للاعتقاد بأنه مشاعر وأفكار واضحة للآخرين, بينما في الواقع ما بيستطيع الطرف الآخر معرفة ما يدور في ذهنه ما لم يعبر عنه بشكل صريح.
0: كمان الرسائل غير المباشرة بتزيد مساحة التأويل. لما تكون الرسالة غير واضحة بيبدأ كل طرف بتفسيرها وفقا طبعا لتجاربه السابقة وحالته النفسية وتوقعاته المستقبلية, وهنا بيخلي احتمال سوء الفهم أكبر بكثير من الطريق المباشر.
1: كمان إرسال مقاطع السوشيال ميديا ممكن يحقق نتيجة عكسية. إذا شعر الطرف الآخر أنه المقطع يحمل انتقاد مبطن أو رسالة موجهة إليه, ممكن ينشغل بالدفاع عن نفسه أو يشعر بالضيق بدلا من التركيز على مضمون الرسالة.
0: كمان المشكلات الصغيرة ممكن تكبر بسبب غياب الوضوح. في أكثر من الأحيان ما بيكون سبب الخلاف هو المشكلة نفسها, ولكن سوء فهم الرسائل المتبادلة أو عدم مناقشتها بشكل مستمر بيكون هو السبب الرئيسي.
1: كمان خلينا نقول إنه التلميحات المستمرة ممكن تشعر الطرف الآخر بالضغط, لأنه بعض الأزواج يشعروا أنهم هم مطالبين دائما بقراءة ما بين السطور واكتشاف إيش المقصود, وهذا بيسبب إرهاق نفسي وبيخلق توتر داخل العلاقة.
0: كمان التواصل المباشر أكثر فعالية. دراسات تشير أنه استخدام عبارات واضحة زي هذا الأمر أزعجني أو أتمنى أنك ما تتصرف هذا التصرف بأي أسلوب أنت تختاره, أهم شيء توصل للرسالة بشكل مباشر, راح يكون بأكثر فعالية.
1: أكيد. كمان اختيار الوقت المناسب للحوار مهم جدا. إذا كان الحديث أثناء الغضب أو الانفعال ممكن يقلل من فرص التفاهم, لكن الحوار في وقت هادي يزيد من احتمالية الوصول لحلول.
0: كمان طريقة الحديث أهم أحيانا من مضمون الحديث. الكلمات نفسها ممكن تستقبل بشكل إيجابي أو سلبي بحسب نبرة الصوت وحسب لغة الجسد أو أسلوب الطرح, فاستخدام الطريق المباشر هو أفضل بكثير.
1: كمان الاستماع الفعال مهارة أساسية مهمة. التواصل ما يعني أنه تحدث كل طرف فقط, ولكن أنه يشعر الطرف الآخر أنه مسموع ومفهوم من غير مقاطعة أو استهزاء أو التقليل من المشاعر.
0: كمان لا يعني في العلاقات بين الزوجين تحديدا, العلاقات الصحية بتعتمد على طلب الاحتياج بوضوح. يعني الزوج والزوجة مو مطالبين بقراءة الأفكار أو تخمين المشاعر دائما عند الطرف الثاني.
1: صح.
0: أنت ممكن تقول أنا محتاج الشيء الفلاني, في شيء ناقص في علاقتنا في هذا الموضوع, الشيء هذا يزعجني يضايقني. هذا الكلام أعتقد رح يكون أسهل وبتسهل الطريق, يعني أحسن من الدقدقة في الكلام بالمقاطع.
1: أكيد. يعني العلاقة الصحية زي ما بتقول مصطفى هي العلاقة اللي كل واحد يقدر يقول فيها اللي يبغاه. إذا كل واحد خايف إنه هو يعبر ولا يقول ولا يطلب, العلاقة كيف شكلها؟ حتكون أبدا غير صحية.
0: كمان وسائل التواصل ما هي بديل عن الحوار أو هذه المقاطع. ممكن تكون هذه المنشورات أو مقاطع الفيديو وسيلة لفتح الموضوع, لكن ما تستطيع نقل المشاعر أو توضيح التفاصيل زي الحوار المباشر. يعني
1: الثقة كمان مصطفى بتنمو مع الوضوح. كلما اعتاد الزوجين أنهم يصارحوا بعض ويتكلموا بحوار هادئ, كل ما تقل التفسيرات الخاطئة وتزيد مشاعر الأمان والإطمئنان بينهم.
0: كمان خبراء العلاقات الأسرية بينصحوا بتخصيص وقت للحوار الأسبوعي, حتى لو كان لمدة 20 أو 30 دقيقة فقط, بعيد عن الهواتف أو المشتتات, لمناقشة ما أسعد كل طرف وما أزعج كل طرف.
1: أكيد. وفي النهاية مستمعينا, يعني

0: خلينا نقول إنه التلميح ممكن يلفت الانتباه، لكن ممكن يكون بداية لفتح الحديث أو الحوار، لكن ما يغني عن الحوار الصريح. العلاقات الناجحة ما تقوم على أنه ينجح أحد الزوجين في قراءة أفكار الآخر، ولكن على الوضوح وحسن الاستماع والاحترام المتبادل، لأنه الكلمة الصادقة في الوقت المناسب أقصر طريق للتفاهم.
1: أكيد، يعني في الآخر يعني الدراسات العلمية قالت أنه هذه المقاطع ممكن تكون مسلية، ممكن تكون مضحكة فترة، لكن تأثيرها أكبر من هذه اللحظة. ممكن الشخص يرسلها بيقصد شيء معين، أو بيمزح في موضوع حساس معين بين الزوجين، أو في مشكلة معينة. ممكن في وقتها يكون مضحك الموضوع، لكن بعد كده ممكن يأثر سلبا على هذه العلاقة.
0: ممكن يكون فيها خباثة شوية، لما أحد يرسل لحاجة لأحد ينكشف في موضوع معين عشان تبدأ تثير مشاعر الطرف الثاني بشكل معين وفي موضوع معين، وتبدأ تحصل مشكلة. يعني مو دائما الحكاية دي بريئة،
1: والعكس كمان ممكن يصير باب لحوار، ممكن يكون باب للحوار. واحد يشوف مقطع لمستشار أسري مثلا بيتكلم على، أو في مواضيع كثير جدا على السوشيال ميديا صراحة أسرية ممتازة في البودكاست، في متخصصين بينشروا مقاطع ممتازة. يعني إذا استخدمناها بطريقة صح بالعكس ممكن تكون باب للحوار. إيش رأيك اليوم نتكلم في هذا الموضوع؟ أو صح إحنا ممكن يكون عندنا مشكلة في هذا، المستشار ذكر هذه المشكلة، إحنا فعلا عندنا هذه المشكلة، ممكن يكون باب إذا استخدمناها بطريقة صح.
0: أيوة، مو بطريقة إنه أنا أحطها وأعمل
1: دقدقة بالكلام. أيوة. هذه لا. طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: طيب احنا كده اصدقاء نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. تكلمنا اليوم عن الرسائل الغير مباشره اللي ممكن تكون بين الزوجين. سمعنا ارائكم، سمعنا راي الدراسات العلميه في هذا الموضوع، عرفنا في الاخر انه يمكن الرسائل الغير مباشرة عن طريق المقاطع الفيديو اللي ممكن زوج يرسلها لزوجته أو العكس، أو حتى بتكون ستوري في حساب أحد الطرفين، ممكن قد إيش تأثر سلبا وممكن قد إيش تخلي الطرف الثاني يفهم غلط وتسبب سوء فهم كبير بين الزوجين.
3: أكيد ممكن تعمل مشكلة أكثر من أنها تحل مشكلة. نحن طبعا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا، نشكر أكيد كل اللي تواصل معنا وكل اللي استمع لحلقتنا وكل اللي شاركنا كمان بالاتصال وبالتواصل، يعطيكم العافية يا رب. في النهاية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء،
2: في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال.
1: في عالم المونديال الوقت يتوقف عند اعتاب المربع الذهبي، والانفاس تتسارع مع كل صافرة تعلن اقترابنا من المواجهات الفاصلة. الخريطة باتت تضيق وتشتد إثارة، المربع الذهبي اكتملت ملامحه، فرنسا في مواجهة إسبانيا، وقمة تاريخية مرتقبة تجمع إنجلترا براقصي التانجو بقيادة ميسي. هي ليست مجرد مباريات، بل هي صراع كبرياء بين مدارس كروية مختلفة. وبعيداً عن المهارات الفردية، المونديال الحالي هو مونديال المدارس التدريبية، فالمعركة في نصف النهائي ليست مجرد أقدام تسجل، بل هي صدام تكتيكي بين دهاء ديشامب وصلابة دي لافوينتي وحنكة توخيل وذكاء سكالوني. كل مدرب يعيش في صراع مع التفاصيل لفك شفرة الخصم.

0: خارج الخطوط لا تزال الحكاية مستمرة. العامل الحاسم في الأيام المقبلة لن يكون الموهبة فقط، بل هو مخزون اللياقة. فبعد ماراثونات ربع النهائي والتمديد لأشواط إضافية في أكثر من مواجهة، باتت جاهزية اللاعبين البدنية هي السلاح الأقوى في يد المدربين. وفي الوقت الذي درف فيه سولباكن مدرب النرويج دموع الفخر وأعلن فيه كورتوا انتهاء حقبة الجيل الذهبي البلجيكي، تظل الروح الرياضية بطلة حقيقية حتى في لحظات الوداع القاسية، كما شهدنا في اعتراضات سويسرا على قرار طرد إمبولو. وعلى صعيد التحكيم يظل المشهد مونديالياً بامتياز، حيث أثبتت الصافرة العربية أنها الرقم الصعب في معادلة النجاح بتقديرات دولية تضعها في مصاف النخبة، مما يمنح المواجهات الحاسمة مزيداً من العدالة والإثارة. ختاماً مستمعينا، الكرة الآن تنتقل إلى مرحلة النفس الأخير، حيث لا مجال للتراجع، وكل خطوة تقربنا من التاج العالمي. الجماهير في كل القارات تعيش حالة من الترقب النادر، فمواقع التواصل تشتعل بالتوقعات، والكل يتساءل هل سنشهد بطلاً جديداً يدخل التاريخ، أم يكتب ميسي ورفاقه الفصل الأخير من حكايتهم الأسطورية؟ فرنسا، إسبانيا، إنجلترا والأرجنتين، أربعة عمالقة وبطل واحد ينتظره التاريخ. كونوا معنا حيث ما زال في جعبتنا الكثير
1: من المونديال.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: توقعات الطقس ليوم الأحد في المملكة 12 من يوليو. بمشيئة الله تعالى، طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، مكة المكرمة، وعلى طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 34 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 32 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: في 60 ثانية.
3: عسير تخطف الأنظار بتدشين ثاني أطول نافورة في الشرق الأوسط بمعلم سياحي ضخم يضخ الملايين من لترات المياه بارتفاع شاهق. المقاتلة السعودية هتان السيف تصنع التاريخ بحسم أول نزال احترافي لها بالضربة القاضية ضمن بطولة رابطة المقاتلين المحترفين. استثمار يتجاوز المليار ريال يثمر عن اكتمال بوليفارد بيزنس بارك، أول وجهة تجمع بين الفخامة الترفيهية وبيئة الأعمال في المملكة. متحف البحر الأحمر يرفع اسم المملكة في المحافل الدولية مستعرضاً إرثنا البحري العريق كأحد أهم الممرات الحضارية أمام 23

دولة في بكين. ختاماً، دراسة علمية حديثة تحذر من أن فقدان ساعة واحدة من النوم يومياً قد يكون سبباً خفي لزيادة الوزن وتراجع النشاط البدني.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وياهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم رح نتكلم عن عمليتين مختلفتين، ولكن المصطلح تبعها مختلط عند الناس، هي عمليات المام ميك أوفر وعمليات 360 درجة. رح نتكلم عن هذه العمليات ورح نتكلم إيش الفرق بينها وكيف ممكن إنه نحن يعني نكون حريصين شوية وإحنا يعني مقدمين عليها وناخد الاستشارة الطبية الصحيحة. طبعا كمان رح نتكلم أيضا في حلقتنا اليوم عن الفصول الأربعة وكيفية اختيار الألوان المناسبة حسب طبعا لون البشرة وحسب طبيعة الفصل سواء كان صيف أو شتاء، وكيف ممكن نختار اللون المناسب لنا. أيضا رح نتكلم عن مضادات الأكسدة كمركبات طبيعية وكيف هي طبعا مفيدة للجسم، خاصة للناس اللي بيعانوا من قلة في طبعا مضادات الأكسدة. طبعا يسعدنا عشان نتكلم اليوم عن العمليات هذه وأكيد الفرق بينها رح يكون معانا الدكتور نواف الجديبي، استشاري جراحة التجميل والترميم. دكتور نواف، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معانا على إذاعة جدة.
4: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شكرا. يا هلا فيك يا دكتور ونورتنا.
4: الله يخليكم، نور بيكم، الله يخليكم.
3: دكتور، طبعا احنا بنسمع في العيادات التجميل في عمليات اللي هي عمليات الميك اوفر وعمليات 360 درجه، احنا اليوم بدنا نتعرف عن هذه العمليات وايش الفرق بينهم.
4: طيب اول شيء عشان نفهم هذه العمليات، هذه الاسماء ميك اوفر و360 هي اسماء وصفيه لهذه العمليات، بمعنى ما في عمليه معينه اسمها مامي ميك اوفر او عمليه اسمها 360. فمامي ميك اوفر لو نجي نفسرها باللغه العربيه حنلقاها عمليات ما بعد الامومه، بمعنى انها عمليات تتعمل للسيدات بعد ما يخلصوا حمل الولاده لتحسين المظهر اللي تاثر بالولاده سواء طبيعيه او قصريه. فاللبس اللي حاصل بنلاحظه دائما عند الناس انه بيحسبوا مامي ميك اوفر عمليه معينه، هي بالعكس، هي عمليه تتغير حسب الشخص وحسب التغيرات اللي حاصله عنده. كمثال، بعض السيدات يحتاجوا عمليات لمنطقة الصدر، منطقة البطن، البعض يحتاج فقط للبطن بدون ما نعمل أي تعديل على منطقة الصدر، البعض يحتاج تعديل لمنطقة الظهر أو تحسين لهذه المناطق. فعملية مامي ميك اوفر نقدر نوصفها أنه عملية تحسين تأثير الأمومة ما بعد الأمومة، ومتغيرة حسب ما تحتاجه كل سيدة.
3: نعم. طيب مصطلح 360 درجة، يعني احنا دائما هو مصطلح في الرياضيات يمكن أكثر شيء، يعني 360 درجة، بس احنا اللي بنعرف يعني مصطلح 360 درجة إيش يعني هذا المصطلح طبيا؟
4: بكل بساطة مصطلح 360 يعني ان احنا نعالج البطن والظهر في نفس الوقت،
3: يعني خلينا نقول دائري، بشكل دائري
4: 360 درجة، أيوة، بجميع محاور الجسم، البطن، الجوانب، الظهر. فهذا الشيء نشوفه كثير في الناس اللي بيعملوا تكميم، كمثال اللي بيعملوا تكميم نعمل لهم مثلا عمليات الشد اللي هو الشد الحزامي أو شد 360، هي كلها أسماء توصف هذا الشيء. وبرضو بعض الناس اللي نعمل لهم عمليات شفط، ما يكون مثلا عمل تكميم بس يبغوا يعملوا عمليات شفط، برضو ممكن نعمل لهم عمليات شفط نسميها شفط 360 اللي تشمل البطن، الخواصر، الظهر في نفس الوقت. فهي أي. كلها وصفية.
3: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للعمليتين هل ممكن يعني لكل شخص مثلا لا انت ممكن تعمل كده ولا ممكن تعمل كده، او ولا الاثنين مناسبة يعني لمريض واحد؟
4: نقدر نستخدم عملية 360 كمثال، أحد كان عامل تكميم، وواحدة سيدة كانت عاملة تكميم كمثال، بعد حمل الولادة تأثر عندها البطن والظهر، فنعمل لها عملية 360. وبرضو عملية 360 اللي هي شد 360 عندها نقدر نسميها مامي ميك اوفر أو عملية ما بعد الأمومة. فلهذا السبب أنا دائما بقول إنه هذه كلمات وصفية، توصف
3: المسمى، خلينا نقول
4: مسمى، ايوه مسمى وصفي بالضبط، ما هي اسم عملية بحد ذاتها.
3: نعم طيب لو جينا نتكلم مثلا، يعني هل يشترط انه مثلا عمليات الميم ميك اوفر انه تكون خلاص السيدة قد انجبت وانتهت يعني مرحلة الانجاب، ولا ممكن تعملها بعدين يعني لا قدر الله مثلا حملت ولا ولدت وتعر يعني الا ما يحصل تغيرات بصراحة لما تنعمل العملية، مو نفسها لما تكون مثلا المرأة انجبت بعدها؟
4: صحيح، يعني بشكل عام احنا بنقول لهم، بيسألونا بعضهم هل اقدر احمل بعد العملية؟ ايوه نقدر نحمل، لكن بكل امانة ضيع جهد، ضيع جهد وتعب وكذا، لان الجسم حيرجع يتغير مرة ثانية، ممكن تحتاج تعديل على عملياتها الاولى. ما بنقول انها حترجع زي ما كانت قبل العملية، لكن حتتأثر النتيجة بالحمل والولادة. فاحنا نقول دائما الافضل الميكوفر تكون بعد الواحد يخلص خطة الانجابية.
3: كمان يعني خاصة مرونة الجلد يا دكتور يعني تختلف من مريضة للأخرى. أنا يعني حسب معلوماتي أنه في بعضها سبحان الله ما تتأثر بعد الولادة بشكل كبير، لكن في واحدة مثلا ثانية يكون عندها مرونة الجلد تتأثر بشكل كبير وتضطر أنه أنتوا تعملوا لها عملية.
4: صحيح صحيح، احنا نلاحظ عادة الحمل الأول أغلب المريضات اللي يكونوا بس حمل واحد عندهم في أغلب الحالات ما يصير عندهم تأثر، إذا كانوا محافظين على أنشطة رياضية من قبل ويكون جسمهم شوية رياضي خلينا نقول. بعد الحمل الثاني والثالث نقدر نقول أنه فرص حصول تأثر لمرونة الجلد أعلى بكثير.
3: نعم طيب لو جينا نتكلم عن العمليتين، هل تركز بشكل كبير على تحسين شكل الجسم، وأيهما تهتم باستعادة التغيرات التي تحدث بعد الحمل والولادة؟
4: كلها بتحسن الجسم. احنا بشكل عام عمليات التجميل هي عمليات تحسين للشكل او الوظيفه، بنتكلم بشكل عام.
3: نعم.
4: فنتكلم مثلا في عمليات المايو ميكوفر، تحسين الشكل يتم بواسطه شفط الدهون، شد الجلد المترهل، وتحسين الوظيفه يتم كمثال في عمليات تقويه عضلات البطن، او خلينا نقول اصلاح الانفصال العضلي. فهنا احنا بنحسن وظيفه كمان. في النهايه كلها تصب في تحسين جوده الحياه للشخص.
3: طيب دكتور، في بعض المريضات يعني أو خلينا نقول السيدات لما تيجي تعمل عملية مثلا تقول لك دكتور خلاص دخلني جراحة مرة واحدة، يعني أنا بعمل مثلا صدري وبطني ومثلا والأنف أو أيا كان العملية، أبدخل أبعمل عمليتين أو ثلاث عمليات في وقت واحد، هل ممكن يعني جمع أكثر من إجراء، ولا لا تفضل أنه كل إجراء يكون منفصل على الثاني؟
4: ممكن بس بشروط، ممكن بشروط. يعني كمثال لازم يكون صحة الشخص كويسة، الكمية الدهون أو الإجراءات اللي حنعملها ما تكون كثيرة في نفس العملية، يعني تقديريا من الجراح يقدر يعرف الجراح إذا هذا الشيء حيأثر على المريضة ولا لا. والأهم تكون صحتها كويسة، نتائج تحليلها ممتازة، والإجراءات ما ينفع كمثال، دائما بقول ما ينفع نعمل مثلا كمثال عملية في الذراعين، عملية في والفخذين في نفس الوقت، لأن المريضة كيف حتمشي؟ حتكون النقاهة لها جدا صعبة بعد العملية. فهذه ترجع لتقدير الجراح وصحة المريض ومدة العملية المتوقعة. يعني دائما بنحاول أنه إحنا ما بنزيد عن 4-5 ساعات في غرفة العمليات.
3: كمان يعني بصراحة أخذت شوية معلومات عن موضوع أنه كثير من السيدات تقول لك لا تبنجني بنج كامل، أبا بنج نصفي أو موضعي، وكمان تيجي تقول لك كتلة الجسم مثلا، أنا يعني وزني كده، أنا يفكروا أنه العملية هي إنقاص للوزن، مع أنه هذا المفهوم خاطئ، هي تحسين لشكل الجسم وليس إنقاص للوزن.
4: بالضبط بالضبط. والمعلومة احنا المراجعات أو المراجعين اللي يكون وزنه كتلة الجسم عندهم أكثر من 30 ما بنعمل لهم عمليات، نطلب منهم ان ينحفوا ويرجعوا. اما بموضوع البنج ففي شغله مهمه احب اوضحها، انه ممكن عمل اغلب العمليات ببنج موضعي، بس ما هو البنج الموضعي زي حق دكتور الاسنان اللي بنعمله، اللي هو البنج البسيط اللي يتعمل في العيادات، يكون بنج خلينا نقول متخصص يعمله طبيب التخدير في غرفه العمليات، يخدر منطقة كاملة، يخدر أعصاب المنطقة، مثلا نقدر نخدر أعصاب الذراعين، نقدر نخدر أعصاب البطن، نفس شبيه باللي بيحصل في الولادات، إبرة الظهر والبنج الشبيه بها.

0: نعم. طيب دكتور، كيف أنت بتقرر مثلا إذا أنت مثلا جاتك مريضة قالت لك أنا والله زميلتي أو صاحبتي عملت 360 درجة، أنا بعمل 360 درجة. طيب أنت متى تقرر تقول لا 360 درجة لا ما نقدر نعمل لك، هنعمل لك الخيار الأنسب والأفضل لك مثلا ما ميك أوفر والعكس؟
1: أنا دائما لما تيجي عندي مريضة في العيادة مثلا تقول لي أنا جاية فرضا أبغى أعمل عملية 360 أو أنا بحط حشوة سيليكون كمثال 320-340 صاحبتي حطتها، أقول لها ننسى الصحبات دحين، خلينا نفحص نشوف إيش اللي تحتاجيه بالضبط ونفصل حاجة.
0: لا شوف يا دكتور، يعني هي لو جات على الصحبات يعني أمر مقدور عليه، هي المشكلة الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، عشان كذا دوركم أنتوا كأطباء إنه توعوا الناس، ترى في النهاية هذه فلاتر، وفي النهاية ترى مو كل جسم زي الثاني.
1: صحيح صحيح. والفلتر بقول للمرضى الفلتر ما بنقدر نوصل لنتائجه
0: فعلا،
1: يعني الفلتر أعلى من قدرات الجراحة بيعطى أشياء.
0: لا هو الفلتر مستحيل أحد يوصل له، يعني
1: ما نقدر له.
0: أكيد. طيب دكتور، كيف ممكن تختار الخيار الأنسب للمريضة؟ على أي أساس؟
1: على حسب اللي هي تحتاجه، وعلى حسب توقعاتي لنتيجة الإجراء. يعني كمثال، مريضة جاتني قالت لي أنا أبغى أعمل شفط للبطن، وأنا شايف إنه هي تحتاج شد للبطن لأن مرونة الجلد سيئة وإذا شفطنا حيصير ترهل، فأنا أكون شايف قبل العملية شايف النتيجة المتوقعة في خلينا نقول في بالي، يعني شايفها، فلازم أوضح للمريضة هذا الشيء. وإذا هي أصرت أنه نعمل شفط وأنا شايف أن الشفط حيديها نتيجة سيئة، ما نعمل الإجراء، نعتذر عن عمل الإجراء.
0: طيب دكتور، هل العمر، الوزن، الحالة الصحية تحكمك في اختيار نوع العملية؟
1: العمر ما يحكم بكل أمانة، هي الحالة الصحية اللي تحكم. مرات بنلاقي ناس أعمارهم في 60 وفي 65 صحتهم أحسن من ناس في 40
0: لا بس التوقعات يا دكتور، يعني العمر في ناس يعني مثلا خلينا نقول مرأة في 60 يا ما حد أوكي ممكن ترجع يعني للأربعين، لكن مستحيل ترجع للعشرين.
1: هو خلينا نستبعد موضوع الأرقام شوية، لكن نقدر نعتمد على كل حالة منفصلة عن الثانية. فمثلا في مراجعات بيجونا في عمر 60 مرونة الجلد عندهم رائعة، نتائجهم تكون أحسن من نتائج ناس عاملين عمرهم 40 سنة.
0: صح.
1: فالحالة الصحية هي اللي تحكم خلينا نقول، وجودة الجلد ومرونة الجلد ووضع المريض قبل الإجراء. لكن موضوع العمر خلينا ما هو يعني كمثال شخص عمره 50 سنة وشخص عمره 20 سنة، اللي عمره 20 سنة عامل تكميم كان وزنه 160، مرونة الجلد هتكون عنده أسوأ.
0: صح، يحتاج لسه عمليات بعدها عشان يوصل للشكل الطبيعي.
1: اي بالضبط.
0: طيب ايش الحالة يا دكتور اللي ممكن ترفضها يعني بسبب الحق، خلينا نقول وضعها الصحي، يعني متى يكون في ريسك عليك؟
1: أديك مثال، من فترة بيجون مرضى بنشوفهم اللي عندهم أمراض مناعية، كمثال زي مرض كرونز، زي الـ MS اللي هو Multiple Sclerosis التصلب اللويحي،
0: الذئبة الحمراء،
1: والذئبة الحمراء، هذول المرضى بياخذوا أدوية مهبطة للمناعة، لأن الأمراض اللي عندهم أمراض مناعية نوعا ما نقدر إذا نصح التعبير نوصفها إنها الجسم بيهاجم نفسه. فعمل إجراء طبي أو جراحي خلينا نقول للمراجعين اللي بياخذوا هذه الأدوية بيعرضهم لالتهابات بشكل كبير جدا. فدائما نقول لهذول المراجعين ارجعوا للشخص اللي وصف لكم العلاج المناعي، يعطينا بروتوكول خاص. أغلب الأمراض لها بروتوكولات خاصة نعملها قبل العملية لتجهيز المراجع للإجراء الجراحي عشان يكون آمن.
0: طيب دكتور، الفترة المتوقعة لما بعد العملية، خلينا نقول فترة التعافي، في ناس تعتقد أن النتيجة من ساعة خروج المريضة من غرفة العمليات، لا هي النتيجة تمر بمراحل.
1: أبداً.
0: عشان كده حابة توضح لنا إيش المراحل اللي بتكون بعد فترة التعافي.
1: إحنا بنقول بشكل عام عمليات الوجه بنشوف النتائج من تقريبا شهر بعد العملية المبدئية، والنتائج النهائية بعد 3 شهور من العملية. أما عمليات الجسم فدائما نقول النتائج المبدئية بعد 3 شهور والنهائية بعد 6 شهور، هذا بشكل عام خلينا نقول. فوضع المريض بعد العملية مرات يصدم المريض من التورمات والأشياء هذه كلها، فينفجع المريض بيقول لنا أنه ليش كذا شكلي.
0: حتى يعني يا دكتور في حقن الدهون في بصراحة مشكلة دائما بيواجهوها كثير، إنه أنا يا دكتور لما خرجت من غرفة العمليات كان الحجم مناسب بالنسبة لي في الحقن، ولكن بعد فترة لا رجع الحجم صغر، ما يعرفوا إنه مش كل الدهون بتدوم.

0: في بعضها بتدوم وفي بعضها يعني خلاص بتموت وبتروح.
1: صحيح صحيح، وهذا يعتمد على الحالة الصحية، هل المريض المريضة مدخنة ولا لا، هل بتجلس على المنطقة اللي اتحقنت بحيث أنها بتوقف تقلل من الدورة الدموية أو التروية الدموية لهذه المنطقة، هل المريضة عندها سكر أو أي حالة صحية أخرى، كلها تعتمد على هذه الأشياء.
0: طيب دكتور، بما أنك يعني أكيد كل يوم بش الله بتشوف مرضى وكل يوم بتشوف سيدات، إيش المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول هاتين العمليتين؟
1: المفاهيم انه يحسبوا ان المراجعين بعضهم للاسف يحسبوا ان النتائج واحده. فكمثال تيجي المراجعه عندي في العياده تقول لي مثلا وريني عمليه شد 360 او عمليه مامي ميك اوفر، ابغى اشوف نتائجها مثلا، تشوف اشياء انا اشتغلتها كمثال. في بعض المراجعين عندنا بنشكرهم انه بيوافقوا انه نعرض صورهم قبل وبعد للمراجعين الاخرين اللي في العياده، فباذن بعد اذنهم بنوري المراجعات ونقول لهم هذه نتيجه قبل وبعد. المفهوم الخاطئ انه بعض المراجعات بيقول لي خلاص اوكي انا ابغى اصير زيها. ما نقدر نصير زيها الا اذا كنا نفسها قبل العمليه.
0: نعم. طيب دكتور، يعني هل هذه النتائج للعمليات هي تعتبر خلينا نقول نتائج دائمة ولا نتائج مؤقتة ولا نتائج يجب الحفاظ عليها باستمرار؟
1: هي نتائج دائمة لكن تحتاج محافظة، والمحافظة تكون بالحفاظ على الوزن، إن الوزن ما يزيد وينقص كثير. يعني خلينا نقول بيطلع 3 كيلو بينزل 3 كيلو، بس ما يجي أحد مثلا يعمل عملية وبعدها ينحف 15 كيلو أو 20 كيلو.
0: نعم.
1: هنا تخرب النتيجة.
0: طيب خلينا نقول يا دكتور مثلا واحدة عملت عملية وبعدها زاد وزنها مثلا خلينا نقول 15-20 كيلو، في بعضهم أنا الآن بسمع في حالات بعدها بتاخذ مثلا إبر اللي هي إبر التخسيس وبتنزل وزنها، هل بيرجع الجسم زي ما كان ولا لا بيختلف مع إبرة؟ خاصة إنه الإبر بصراحة كثير ناس بياخدوها الآن بيوصلوا للنحافة شديدة.
1: يترحل الجسم للأسف.
0: إذن هذه نصيحة لكل واحدة حابة تسوي عملية، انتبهي على وزنك. طيب دكتور، ما أهمية الوصول إلى وزن يعني خلينا نقول مستقر قبل العملية؟
1: جدا مهم عشان نتجنب أي تغير يأثر، تغير في الوزن بعد العملية يأثر على النتائج. فأنا دائما بطلب منهم أن يكونوا مثلا على الأقل 3 شهور وزنهم ثابت بعد قبل العملية عشان يقدروا يحافظوا عليه بعد عمليتنا.
0: نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن المخاطر أو المضاعفات اللي ممكن تتعرض لها قبل العملية أو بعد العملية. يعني أكيد بعد العملية ممكن يحصل أي شيء طارئ ولا ويابد أن يكون في مضاعفات زي التورمات زي ما حضرتك ذكرت، الكدمات اللي شوية تخوف يعني الكثير عند البعض بيقول لك لا أنا في كدمات كبيرة في جسمي متى حتعافى.
1: بالنسبة للمضاعفات خلينا نقسمها لعدة أقسام. في المضاعفات المتوقعة، الأشياء اللي هي متوقعة أنها تحصل، وفي المضاعفات اللي ما نتوقعها خاصة إذا كانت صحة المريض كويسة. فإحنا قبل العملية أهم حاجة قبل العملية الجراح يشرح للمراجع كل المضاعفات الممكنة ويشرح له فرص حصولها وإيش نعمل لو حصلت هذه المضاعفات عشان يكون الشخص داخل مطمئن خلينا نقول لغرفة العمليات. ونشرح مثلا التغيرات. أعطيك مثال في عمليات تكبير الثدي، فنلاحظ أن شكل الثدي يكون غريب كذا طالع فوق بزيادة خلينا نقول مرتفع عن مكانه الصحيح بعد العملية. لازم قبل العملية أبلغ المريضة والمراجعة أقول لها أن الصدر ترى يكون شكله غريب بعد العملية، لا تقلقي هذا الشيء طبيعي يحصل يتعدل لوحده مع الوقت. فإذا كانت المريضة أو المراجعة جاهزة قبل دخولها للعملية نفسيا للأشياء اللي حتشوفها، أعتقد الأمور تمشي جدا بسلاسة.
0: نعم، هذه بالنسبة للمضاعفات اللي خلاص أنتم عارفينها
1: المتوقعة. المضاعفات غير متوقعة نشرحها، لكن برضو إحنا نقدر نقدر فرص حصولها قبل العملية. فكمثال لو شخص عنده مريض سكر كمثال قبل العملية والتراكم عنده مرتفع، لا إحنا عارفين إنه إحنا بعملنا العملية فرصة التهاب حتكون أعلى، فما نعمل العملية إلا بعد ما يضبط موضوع السكر أو خلينا نقول يسيطر على السكر. الضغط في مشكلة، نصلح المشكلة قبل العملية عشان نقلل الفرص. ما تكون صفرية فرصة مضاعفات، بس خلينا نقول فرص جدا جدا جدا ضئيلة almost ما بنشوفها بكثرة.
0: نعم. ختاما دكتور، إيش هي النصيحة اللي ممكن توجهها يعني خلينا نقول للناس اللي حابين يعملوا هذه العمليات لكن مو عارفين إنه لا هذه تناسبك لا هذه ما تناسبك، أنا مترددة

0: مثلا خايفة من العملية أو سمعت أنه مثلا واحدة تأثرت من العملية، نصيحة بشكل عام.
1: النصيحة أنه الشخص يأخذ الاستشارة من ناس متخصصة قبل ما يقرر يعمل أي إجراء، ولا يمشي خلف الترند، لأن الترند مصيره شهر شهرين سنة سنتين ويختفي، لكن التغييرات اللي في الجسم حصلت بسبب هذا الترند ثابتة مدى الحياة.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك دكتور نواف الجديبي استشاري جراحة التجميل والترميم، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء.
1: شكرا، مع السلامة. شكرا.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام. وفي فقرتنا اليوم رح نتكلم عن الفصول الأربعة، ورح نتكلم عن كيفية اختيار الألوان المناسبة على حسب الفصول الأربعة. وأكيد يعني عندنا تفاصيل يمكن كثيرة في هذا الموضوع، ولكن يسعدنا طبعا أنه نستضيف الأستاذة رحاب إسماعيل خبيرة المظهر. أستاذة رحاب، أسعد الله أوقاتك.
2: أهلا، يعطيكم العافية جميعا.
1: يا هلا
2: أول
1: فيك.
2: أول شيء حابة أشكر إذاعة جدة على هالاستضافة الجميلة، وسعيدة جدا أني معاكم اليوم.
1: يعطيك العافية، وإحنا أسعد بها.
2: الله يعافيك.
1: بداية خلينا نتكلم، يعني البشرة دائما عادة احنا بنسمع انه بشرة باردة وبشرة دافئة، وهل المقصود يعني لون البشرة ام شيء اخر انه على حسب فصول السنة؟
2: في البداية احب اوضح نقطة مهمة. لما نقول البشرة باردة او دافئة، احنا ما نقصد لون البشرة اذا كانت فاتحة او سمراء، نحن نقصد النغمة التحتية للبشرة او الاندرتون. ممكن نسأل نفسنا إيش يعني أندرتون؟ الأندرتون هو الانعكاس اللوني الموجود تحت سطح البشرة، بمعنى الدهون اللي تحت الجلد هي اللي بتخلينا نشوف على بعض الأشخاص أحيانا لمسة ذهبي أو فوخي على الوجه، وعلى أشخاص ثانيين لمسة وردي أو على زراب.
1: أيوة صح، في ألوان كده يعني فعلا تختلف من بشرة لبشرة.
2: أكيد، وهذا الانعكاس بينتج عن أكثر من عامل، مثل توزيع الميلانين والهيموغلوبين والكاروتين، بالإضافة لطبقات وأنسجة الجلد. ممكن يجوني بنتين توأم عندهم نفس درجة البشرة، لكن الذهب بيطلع على واحدة أجمل والفضة بتطلع على الثانية أجمل، وهذا سبب أنه الأندرتون عندهم مختلف.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني علاقة تقسيم ألوان البشرة بالفصول الأربعة، يعني الربيع، الصيف، الشتاء، الخريف، اللي هو طبعا موضوع حلقتنا اليوم.
2: تحليل الألوان الموسمي بيقسم الأشخاص لأربع مواسم: ربيع وصيف وخريف وشتاء. وهنا حابة أوضح التقسيم ما يعتمد على الطقس أو الفصل نفسه، هو بيعتمد على طائفة الألوان مثل حرارة اللون، درجة خطوره وقيمته ومدى صفائه. في البداية بنقسم المواسم لقسمين: مواسم دافئة زي الربيع والخريف، ومواسم باردة مثل الصيف والشتاء. والتقسيم هذا بيكون حسب الأندرتون الخاص بكل موسم. بعدها نبدأ نميز خصائص كل موسم. مثلا لو جيت أقول الربيع ألوانه دافئة ومشرقة، لو تأملنا الطبيعة في الربيع نشوف الخضار الزاهي، الزهور الملونة، ومنها استلهمت لوحة ألوان الربيع. أما الخريف ألوانه دافئة وهادئة وفيها عمق أكثر من ألوان الربيع، وتكون عادة غنية بالألوان الترابية. لما نشوف أوراق الأشجار في الخريف وألوان الطبيعة نفهم سبب اختيار هذه الدرجات لهذا الموسم.

0: للصيف ألوانه باردة وناعمة زي ألوان الباستل، أما الشتاء ألوانه باردة وواضحة وفيها تباين عالي وتتميز بالقوة والعمق مثل الأبيض والأسود. بالتالي الفصول الأربعة هي مجرد طريقة تساعدنا نكتشف أكثر الألوان انسجاماً مع الشخص.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني عن الأخطاء اللي بيقعوا فيها الناس عند اختيار ألوان الملابس على حسب مثلا خلينا نقول الميك اب أو الحجاب أو حتى فصل السنة عموما، يعني
0: أكبر خطأ ممكن الشخص يختار اللون لأنه فريق أو لأنه عجبه مثلا على شخص ثاني بدون ما يعرف هل بيناسبه أو لا، وهذا الشيء بينطبق حتى على صبغات الشعر. مثلا ممكن واحدة تصبغ شعرها لون أشقر رمادي لأنه موضة وبيخلي وجهها هنا شاحب، بينما لو هي مثلا راحت صبغت شعرها أشقر عسلي بيكون أجمل عليها، وهذا السبب أنه متناغم مع لون أندرتونها.
1: نعم. طيب يعني أنا بصراحة دايما بشوف أنه اللون مثلا يحكمني كثير ويحكمني في بشرتي مثلا. دايما مثلا إذا بدي ألبس لون معين يقول لك لا هذا مخليكي مثلا مريضة، أو لا اللون هذا مو حلو عليكي، مثلا مخليكي لا وجهك شاحب أو تعبانة، بينما يعني شخصية ثانية تلبسه حلو عليها والعكس، يعني إيش السبب؟
0: تمام. اللون الغير مناسب لما يكون اللون ما هو مناسب هذا الشيء بينعكس على البشرة، فإذا كان مو مناسب بيبرز الهالات والتصبغات والخطوط، فبيبان الوجه تعبان حتى لو الشخص.
1: طب هل في ألوان معينة يعني لكل البشرات الواحد يجب أن يبتعد عنها لأن ألوان تعتبر شاحبة؟ يعني خلينا نقول
0: لا، ما في ألوان لكل البشرات، لأن كل شخص له لوحة ألوان خاصة فيه. صحيح في ألوان محايدة داخل كل فصل تعتبر أسهل في التنسيق، لكن ما نقدر نقول إنها تناسب الجميع بنفس الشكل.
1: صح. وفي ألوان سبحان الله يعني تعطيكي مظهر مشرق وتعطيكي منتعشة وفعلا اللون يكون عليك حلو.
0: فعلا، لأنه اللون الصح ما بيغير لون البشرة بس بيعكس الضوء بطريقة أجمل على الوجه، فتبان البشرة أنقى وفيها حيوية أكثر. مثلا كثير من عميلاتي أثناء جلسة تحليل الألوان بتقول لي أحس شكلي كأني حاطة مكياج، وهي ما هي حاطة شيء بس لأنه اللون هذا تأثير اللون الصح.
1: نعم. طب بالنسبة يعني للألوان زي ما حضرتك ذكرتي، دائما إحنا بيقولوا لنا مثلا في الشتاء اللي هي الألوان الغامقة والألوان اللي بتكون شوية قريبة من اللون الأسود الكحلي العودي، بينما الصيف ما متميز بألوانه اللي هي الأصفر الليموني الأورنج الأزرق. نعتمد على هذه القاعدة ولا لا أنا أمشي على قاعدة بشرتي أفضل؟
0: لا، هو نحن ممكن نعتمد على هذه القاعدة ونختارها من بلس ألواننا. هي الألوان موجودة تقريبا، لوحة الألوان موجودة في كل المواسم، بس كل واحدة تختار الألوان المناسبة حسب لوحة ألوانها الخاصة فيها.
1: نعم. طب هل في ألوان مثلا خلينا نقول ألوان آمنة ممكن كل الأشخاص يعني يلبسوها وآمنة، لأني بتعطيني مثلا مظهر إني أنا تعبانة ولا بتعطيني مظهر إني أنا مشرقة؟ ألوان محايدة خلينا نقول.
0: الألوان المحايدة اللي هي زي الأبيض والأسود والرمادي والبني هي موجودة عموما في جميع المواسم وفي كل لوحات الألوان. مثلا تجيني واحدة موسمها خريف فبيناسبها مثلا من الألوان المحايدة لون البني أو البيج، وتجيني واحدة مثلا موسمها شتاء فأنا هنا راح أقترح لها اللون الأسود أو اللون الأبيض من الألوان المحايدة لأنه بيبرز جمال بشرتها أكثر وبيكون في تناغم ما بين اللون وما بين بشرتها.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم مثلا بالنسبة للسيدات اللي ما عندها خلفية في كيفية اختيار الألوان المناسبة حسب فصول السنة حسب لون البشرة، برأيك هل مهم جدا أنه كل فتاة كل سيدة أنها هي تستشير خبيرة مظهر عشان تعطيها خلينا نقول الألوان المناسبة للأندرتون تبعها؟
0: أكيد هذا الشيء مرة مهم، وهذا الشيء بيكون عن طريق جلسة تحليل ألوان بنستخدم فيها أدوات وأقمشة مخصصة وبنقارن فيها تأثير كل لون مباشرة على الوجه ونشوف كيف بينعكس على البشرة والملامح. هنا نحن بنعتمد على لون الشعر طبعا في الجلسة،

0: لون العين ولون البشرة. أحيانا أجرب على العقيلة مثلا الأبيض الناصع والأوف-وايت، فجأة واحد فيهم بينور الوجه واللون الثاني بيخليه باهت، فأكيد الجلسة مهمة.
1: نعم، طيب هل هذا الكلام ينطبق أيضا على وضع الميك اب وعلى الحجاب مثلا وعلى خلينا نقول الاكسسوريز، أنه أنا كيف ممكن أنسقها على حسب الأندرتون تبعي؟
0: أكيد، هي الجلسة تكمل وقت الجلسة لما نعملها بنشوف تناغم هذه الألوان على الوجه، وطبعا بيشمل لون المكياج ولون صبغة الشعر ولون الاكسسوارات حتى اختيار الطبعات.
1: فعلا حتى يعني والله العظيم لاحظت انه حتى اختيار الصبغات، اختيار الوان الميك اب، في ميك اب يعني يخليكي كذا مشرقه، في ميك اب لا يخليكي ما كانك حاطه اصلا ميك اب. كثير بيقول لك انا حاطه بس لا انا ماني شايفتك. يعني
0: الصبغات بتاثر تاثير جدا كبير، لانه ممكن تصبغ شعرها مثلا اشقر رمادي وهي يكون موسمها دافي، فالصبغه لها تاثير كبير لانها بتخلي بتبين شحوب في الوجه.
1: صح
0: وبتبرد.
1: نعم، ختاما استاذة رحاب، يعني بصراحة أنا استمتعت في هذا اللقاء وأتمنى بالفعل إنه الكل استمتع فيه. نشوفك إن شاء الله في حلقات أخرى. شكرا لك.
0: تسلم ويعطيكم ألف عافية، وشكرا لإذاعة جدة على هذه الاستضافة الجميلة.
1: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام. وأكيد من المظهر والفصول الأربعة إلى مضادات الأكسدة وفقرة التغذية. واليوم أكيد رح نتكلم عن مضادات الأكسدة وأهميتها وكيف هي ممكن تقينا من كثير من الأمراض المزمنة وأيضا حماية جهازنا المناعي. للمزيد من التفاصيل لا يسعدنا طبعا أنه نستضيف الأستاذة رند بدوي أخصائية تغذية. أستاذة رند أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد نهارك يا رب، يا أهلا وسهلا فيكي كمان.
1: أستاذة رند، في البداية يعني إيش المقصود بمضادات الأكسدة؟ يعني دائماً بنسمع كلمة مضادات أكسدة بس ما بنعرف إيش معناها.
2: تمام، مضاد الأكسدة هو عبارة عن مركب كيميائي بنوجد في أغلب الأغذية اللي نحن بناكلها، يا بتكون عن طريق لون المادة الغذائية أو بيكون عن طريق مركب خفي، فهو الأغلب بظاهر في عن طريق الأغذية هو اللون.
1: نعم،
2: هذا هو مضاد الأكسدة.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني كيف تعمل مضادات الأكسدة على خلايا الجلد وعلى أضرارها؟ يعني خلينا نتكلم إنه كيف ممكن تأثر على بشرتنا بصورة إحنا ما كنا نتوقعها ويكون عندنا أساساً نقص فيها.
2: تمام، هلأ أغلب البنات بيأكلوا مثلاً ورقيات التوتيات لأنهم بيسمعوا إنه هي مصدر جيد للمضادات الأكسدة، بس ما بيعرفوا آليتها. آلية المضادات الأكسدة هي بيكون مركب كيميائي قادر على ربط الفري راديكال، الجذور الحرة. الجذر الحر هو عبارة عن O3، ما موجود بس بصيغة O3 داخل جسمنا. المضاد الأكسدة مثل تقولي بوليس، بيجي بالقطو بيطلعه برا الجسم. هذا الO3 بيدخل بيعمل على تخريب الخلايا داخل الجسم. لهيك نحن وقت بنقول مثلا مضادات أكسدة جدا مهمة، بتقلل وجود الO3 اللي هو ناتج عن تفاعلات داخل جسمنا، ناتج عن وجود بعض الأغذية اللي جسمنا بيحاربها مثلا الفاتي أسيد، الدهون المشبعة، فلهالقصص بيكون ناتج عنا الO3. فمضاد الأكسدة هو المحارب الأول للO3، الجذر الحر أو المعروف بالفري راديكال.
1: نعم، طب هل فعلا مضادات الأكسدة ممكن تؤخر يعني ظهور التجاعيد والخطوط؟
2: أكيد، إيه أكيد، لأنه الO3 بيدخل على خلية البشرة.
1: نعم،
2: ببلش يعملها الدمج، فأي خرب أو عدم تجديد الخلايا بالمنطقة بسبب وجود الO3 تظهر عنا التجاعيد، تظهر عنا الشيخوخة المبكرة، تظهر عنا الشعر لون أبيض، يعني بيصير عنا الشيب المبكر، أو ممكن لا سمح الله نلاقي مشاكل صحية داخلية، ممكن عنا مشاكل لا سمح الله نمو جذور إن كان سرطانية حميدة أو غير حميدة. لهيك مضاد الأكسدة جدا مهم للبشرة، للخلايا الداخلية، للأعضاء الداخلية كمان.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني هل فعلا يعني أهمية الفيتامينات لا تختلف عن نقص مضادات الأكسدة؟ يعني مثلا كل واحد يعني خلينا نقول نقص فيتامين سي، نقص فيتامين با، هو نفسه ونقص مضادات الأكسدة لازم أنا أهتم ولا لا؟ يعني قلته
2: طيب
1: أو كثرته
2: ما هنشرح شغلة. الفيتامينات تركيبة مختلفة، تمام؟
1: نعم.
2: والمضادات الأكسدة تركيبة أخرى. يعني مثلاً التفاحة، الطماطم. الطماطم فيها لايكوبين اللي هو اللون الأحمر، تمام؟
1: نعم.
2: هذا اللون الأحمر هو مضاد أكسدة. بنفس الوقت بتحتوي على فيتامين سي، بتحتوي على فيتامين B12، B6، تمام؟ يعني كأنه مركبات داخل الطماطم منوعة. ولكن أذكر شغلة، إنه في فيتامينات تلعب دورين، فيتامين ومضاد أكسدة، مثل الفيتامين إي، الأي، فيتامين سي، وفي معادن أيضا تلعب بهذا الدور، إنه هي معدن أساسي في الجسم وبنفس الوقت لها دور مضاد أكسدة مثل الزنك والسيلينيوم.
1: نعم، طيب هل الحصول على مضادات الأكسدة من المكملات الغذائية أفضل ولا من الغذاء الصحي ولا الاثنين معا؟
2: الغذاء الصحي. الغذاء الصحي
1: رقم واحد. فين موجودة في مضادات الأكسدة؟
2: نبدأ بأقوى مضاد أكسدة هو التوت الأسود، البلاك بيري أو التوت الأزرق، الفراولة، التوتيات رقم واحد بمضاد الأكسدة. ونصيحة، كل ما كان اللون الغذاء غامق كل ما كان مضادات الأكسدة فيه عالي. البنجر عالي بمضادات الأكسدة، الباذنجان عالي بمضادات الأكسدة، الألوان في الفواكه والخضار هي مضادات أكسدة. فكل ما لونتي صحنك كل ما حصلتي على مضاد أكسدة أكثر. فتخيلي أنت مثلا عندك 3 مرات سلطة في اليوم أو 4 مرات في اليوم غير الأسبوعية اللي أنت بتاكلها، فأنت عم تحصل على مضادات أكسدة بشكل جيد. ولكن أنا ما بحرب مضاد الأكسدة بنوع أكل غلط، يعني يكون عالي بالدهون، في دهون محولة، سكريات عالية. فأنا لازم يكون أكلي نظيف وصحي حتى أقدر أحصل على مضادات الأكسدة بشكل جيد.
1: طيب هل بالنسبة مثلا، خلينا نتكلم عن مستحضرات العناية بالبشرة، في بعضها فيها مضادات أكسدة، هل هذا ممكن تغنيني عن أني أنا مثلا أكل لا. أكل فيه مضادات أكسدة وأخر أقول لك عملية الشيخوخة؟
2: هلا بأخر عمليات الشيخوخة، بأخر عمليات التجاعيد، لأنه بس هو موضعي، يعني مضاد أكسدة موضعي ما أنه فعال داخل الجسم ككل. أنا بحطه حوالين العين، حوالين المبسم، مكان ما بضحك، على خطوط التجاعيد في الجبين، بأثر عليها بشكل موضعي. ولكن أنا بدي أثر عليها ضمنيا داخليا، لازم أكل صح لحتى كمان يتأثر نضارة بشرتي، وجهي يكون منور، بشرة مشدودة. فلازم أستغل الشغلتين. المستحضرات التجميل جيدة، خيار جيد، ولكن يفضل أني أحصل عليها من الأكل.
1: يعني خلينا نقول تغذية داخلية وتغذية خارجية ممكن تكون مكملة لبعض.
2: صحيح، بس يعني نركز أكثر أنه الداخلية أهم والخارجي شيء بسيط.
1: نعم. طيب حضرتك ذكرتي بداية الحلقة عن الجذور الحرة، ما دور التعرض للشمس والتلوث والتدخين في زيادة الجذور الحرة داخل الجسم؟ يعني في ناس بصراحة بتجهل إيش معنى كلمة أصلاً الجذور الحرة.
2: جذور الحرة

0: نتيجة تفاعل لبعض المركبات داخل جسمنا. يعني عزك الله كأنها زي الفضلات. أوكي اسمه أوثري. الأوثري هاي أو الماء الحر لما بيكون بالجسم بيخرب. هو نتيجة أنه أنا مثل ما حكينا بدخن كتير، باكل أكل فيه سموم كتيرة يعني ما نضيف، باكل أكل عالي بالدهون المحولة أو الدهون المشبعة، فهذا كله بيأثر على جسمي أنه نتيجة التفاعل داخل جسمي بيطلع عندي الأوثري.
1: حتى التدخين يعني باستمرار؟
0: نعم.
1: على طول حتى
0: باستمرار
1: يعني
0: ولفترات طويلة. لهيك بنتلاقي بعض الأحيان المدخنين عندهم تجاعيد ظاهرة رغم صغر سنهم.
1: طيب أستاذة رند، هل مضادات الأكسدة فقط موجودة في الخضروات والفواكه ولا ممكن موجودة في غذائنا ونحن ما نعرف؟
0: هي المصدر الأساسي لها الخضار والفواكه.
1: نعم.
0: موجودة باللحوم بالورقيات، موجودة كمان وجد فيتامين سي وإي وإي والزنك والسيلينيوم، هذا يعتبر مضاد أكسدة. يعني إن كان مكسرات بيض فيها مضادات أكسدة تمام، ولكن أنا حكيت إنه أي مادة غذائية لونها غامق هاي عالية مضادات الأكسدة، عالية أنتي أوكسيدنت.
1: طيب هل الإفراط يعني خلينا نقول في تناول المكملات الغذائية مضادات الأكسدة ممكن يكون لها أثر سلبي على الجسم سواء داخليا أو خارجيا على البشرة؟
0: شوفي بدنا نركز على شغلة، المضادات الأكسدة سبحان الله ما بتتخزن بالجسم، فيعني الجسم بيقدر يتخلص منها عن طريق إنه الفضلات. ولكن الفيتامين والمكملات بدنا نركز على شيء، إنه نحن لازم نعمل تحاليل كل 3 شهور إذا كنا عم ناخذ مكملات خارجية، لأنه في يكون تعب على الكبد أو الكلى، لازم نتأكد من سلامتهم، وظائف الكبد وظائف الكلى، وبنفس الوقت نعمل بروفايل فيتامين بروفايل مينرال كتحاليل دم كل 3 شهور لنتأكد إنه جسمنا بحاجة نستمر أو نبلش نخفف الجرعة.
1: متى نقدر نقول يعني أستاذة إنه والله وصلنا إلى مرحلة يجب أن يكون فيها في أكلنا اليومي أو خلينا نقول في وجباتنا اليومية لابد إنه يكون فيها مضادات الأكسدة؟ يعني أكيد العمر يختلف، الأطفال مثلا مو زي المراهقين، مو زي الشباب، مو زي كبار السن.
0: صحيح. نحن لما نقول هذا بده يأكل مضادات أكسدة لما نبلش نلاقي عنده أمراض، يعني كل شوي بيبلش يمرض، كل شوي معرض لمرض، صحته هزيلة، عنده مشاكل في امتصاص بالأمعاء، يعني عنده مشكلة بالامتصاص الأكل داخل الأمعاء الدقيقة، يعني هو بنفسه مثلا غير أكله غير كافي، نعمل له تحاليل، نعمل له منظار، وقت نقول يلا نبلش له اللي هي الأدوية الأوميجا 3 المضادات الأكسدة الفيتامينات وغيرها. ولكن أول شيء لازم نتأكد من الحالة السريرية تبعته والتحاليل تبعه، وبعدين بنقول هذا بده ولا لا.
1: طيب بالنسبة للناس اللي عندهم خلينا نقول خضعوا لعمليات تكميم أو إبر تخسيس، هدول يعني دائما بنلاقي عندهم نقص شديد في الفيتامينات، أكيد بيكون عندهم نقص شديد في مضادات الأكسدة، هل يفضل إنه هم يأخذوا جرعة زيادة للحفاظ على بشرتهم؟ لأنه دائما بنشوفهم بنقول يعني أنت وجهك تعبان مريض، حاسس أيوة. إنه أنت هزيل.
0: صحيح اللي أنت قلتي صحيح، خصوصي المكممين دائما بيصير عنده نقص بالفيتامينات، لأنه في جزء بالمعدة تم قصه هو المسؤول عن إفراز الأنزيمات الهاضمة لبعض الفيتامينات. لهيك المكممين مجرد ما يعمل عملية تكميم لازم ينتبه على شغلة، فيتاميناته كل 3 شهور يعملها تحليل، كل 3 شهور يوقف الفيتامين اللي عم ياخدها ويريح جسمه بعدين يرجع يستمر فيها. يعني حتكون الفيتامينات والمعادن شيء أساسي بحياته يوميا. فلهيك
1: هل احتياج الأطفال؟ نعم
0: أيوة تفضل.
1: هل احتياج الأطفال نفس احتياج الكبار ولا أكثر أقل؟
0: أقل أقل. الأطفال دائما بكون نسبة الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة أقل، الكبار بحاجة أكثر لأنه ببلش جسمهم عملية هدم وبناء. الأطفال بس مرحلة بناء، فبعد سنة 18 بلش الجسم يهدم بعض الخلايا ويرجع يبنيها، لهيك هو بحاجة بكمية أكبر إن كان من المضادات الأكسدة أو المكملات الغذائية الفيتامين والمعادن. لهيك الطفل إذا أخذ مثلا يوميا تفاحة برتقالة عم تقريبا بيحصل على احتياجاته من المضادات الأكسدة، عكس الكبار بده كمية أعلى يعني من المضادات الأكسدة.
1: بس يمكن الأطفال يعني أستاذة أكيد بيمر عليك إنه الأطفال ما بيتقبلوا شوية الخضار والورقيات والفواكه، فين ممكن أنا يعني

0: أكون مثلا أقدر أعطي مثلا طفلي مضادات أكسدة في تكون موجودة في أكل هو يحبه يعني؟
1: طيب نحن كأمهات، أنا أم وعندي طفل جدا ذكي بالأكل، ولكن بعمل دائما حيلة. أكثر أكلة بحبها البانكيك، ممكن أدخل له سبانخ فيها بدون ما ينتبه، ممكن أدخل له فيها بنجر شمندك، ممكن أدخل له فيها بعض الورقيات اللي هو ما بيحبها، ممكن أعمل سمودي لأنه هو كمان بيحب سمودي. بختار الأكل اللي ممكن أدخل فيها أشياء وهو ما ينتبه على الطعمة، وضيف عليها كاكاو خام. الكاكاو بيعطي اللون الأسود يعني بيعمل على إخفاء اللون المادة الغذائية اللي أنا دخلتها، وفي نفس الوقت هو غني ببعض المواد مثل الزنك والسيلينيوم وألياف. فأنا بكون عطيته شغلة هو بيحبها، بنفس الوقت دعمته بالمضادات أكسدة، فيتامينات، معادل، عن طريق إدخالها بشكل مناسب لإله. وبعض الأحيان بدخل ابني على المطبخ، تعال ماما ساعدني، بدك تعمل بانكيك، بدك تعمل كوكتيل، بدك تعمل سمودي، فأنت اختار اللي بدك إياه، وبدخله أشياء بدون ما ينتبه عليها. هو ما بينتبه لأنه هو شايف إنه مثلا دخل موز بيحبه، دخل عسل، فلما أنت بتدخلي له أشياء أخرى ما انتبه عليها هيشرب وما ينتبه، لأنه الطفل ما بيركز مثل نحن. فالأم هي اللي بتكون المسيطرة بهالقصة.
0: طيب أخيرا، يعني هل احتياجات النساء والرجال نفسها في نقص مضادات الأكسدة أو زيادتها، ولا بتختلف من المرأة للرجل؟
1: لا، المرأة بتختلف، أنه مثلا النساء بتحتاج أكثر، لأنه نحن عنا البيريود الشهرية، بصير كل مرة عنا تغيرات هرمونية، تغيرات بخلايا الجسم، لهيك النساء تحتاج أكثر. ولكن احتياج كرقم لا يوجد، لا يوجد بالتوصيات الطبية احتياج كرقم، ولكن نحن كنساء نتعرض لضغوطات أكثر من الرجال، لهيك نحن بنحتاج مضادات أكسدة أعلى لنخلص نفسنا من التوتر.
0: الله يعطيك العافية أستاذة رندا بدوي، أخصائية التغذية، شكرا لك على هذا اللقاء. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
2: تجوال الان على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته

0: ومدنه في رصد يومي بحثاً عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: كذلك مستمعينا نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر @جدة _ راديو، وكذلك عبر تطبيق سعودي راديو بلس. نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. المملكة تستعرض منجزاتها في التنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك. وفد المملكة يشارك في اجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية بلندن. ديوان المظالم يحصد جائزتين في غوف ميديا أوردز بسنغافورة. مشروع مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام يحصد اعتراف دولي في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026. أمن الطرق يواصل جهوده للحد من مخالفة المراوغة بين المركبات وتعزيز السلامة المرورية. فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. إنسان تدعم الأسر المستفيدة بأكثر من 71 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026. أخيراً، هيئة العقار تعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة، تبوك والرياض.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، أوضح ديوان المظالم أن أحد الأحكام المنشورة في مدوناته القضائية أكد عدم جواز حرمان الموظف من حقه في الإجازة العادية بسبب التقصير في أداء العمل أو لأي سبب آخر، مبيناً أن الأنظمة رسمت وسائل محددة لمساءلة الموظف ومحاسبته، وليس من بينها منعه من التمتع بإجازته النظامية. وبين الحكم أن إحدى محاكم الاستئناف الإدارية أيدت حكماً بإلغاء قرار جهة حكومية امتنعت عن تمكين أحد موظفيها من التمتع بإجازته العادية رغم تقدمه بطلبها عدة مرات، مؤكداً أن الجهة الإدارية خالفت أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية برفضها طلبات الإجازة دون تأجيلها وفق الإجراءات النظامية. وأكد الحكم أن الإجازة العادية حق نظامي للموظف، ويجوز تأجيل التمتع بها بما لا يتجاوز 90 يوم من التاريخ الذي حدده الموظف. ويأتي نشر هذا الحكم ضمن جهود ديوان المظالم في نشر الأحكام القضائية وتعزيز الوعي القضائي والقانوني دعما لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات التي تهدد مستخدمي الطرق، توصل القوات الخاصة لأمن الطرق تنفيذ أعمالها الميدانية والتوعوية للتصدي للمخالفات المرورية الخطرة، وفي مقدمتها مخالفة المراوغة بين المركبات لما تسببه من حوادث وإصابات وخسائر مؤلمة. ولتفاصيل أكثر حول أخطار هذه المخالفة وجهود القوات الخاصة لأمن الطرق في التعامل معها، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق سعادة العقيد عادل بن عزام المطيري. أهلا وسهلا بكم سعادة العقيد في برنامج تجوال على جدة اف ام.
5: حياك الله أختي وأحيي السادة المستمعين والمستمعات.
0: في البداية نود أن نعرف منك ما المقصود بمخالفة المراوغة بين المركبات؟
5: بكل تأكيد مخالفة المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق هي مخالفة جسيمة فرض المنظم على مرتكبها غرامة مالية كبيرة تصل إلى 6,000 ريال. طبعا نقصد بالمخالفة الانتقال إلى مسارات متعددة بين المركبات في وقت قصير.
0: نعم، طيب ما هي أبرز المخاطر المترتبة على هذه المخالفة مراوغة المركبات أو المراوغة بين المركبات؟
5: المراوغة بين المركبات يدرك الكثير حقيقة خطر ارتكاب مثل هذه المخالفات اللي أثبتت المراجعات والدراسات تسببها المباشر في عدد كبير من الحوادث المرورية، لأنها تقلل من زمن ردة الفعل المتاح للسائق. أيضا تنعدم مع المخالفة مسافات الأمان أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخاطر انزلاق الإطارات أثناء القيادة، وبالتالي هي من المخالفات الخطيرة المهددة للسلامة على الطرق.
0: نعم، طيب كيف تتعامل أمن الطرق مع هذه المخالفة؟
5: جهات الضبط المروري بشكل عام ومنها القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بعدد من الإجراءات والخطوات للحد من هذه المخالفة، وبالتالي الحد من نتائجها وخطرها على الأرواح والممتلكات.
0: طيب هل من رسالة يعني توعوية توجهونها لقائدي المركبات؟
5: أكيد، القوات الخاصة لأمن الطرق وكافة جهات الضبط المروري تنبه وتحث قائدي المركبات كافة مستخدمي الطريق بالالتزام بالأنظمة المرورية وتعليمات القيادة الآمنة وتجنب ارتكاب هذه المخالفات اللي حقيقة من المخالفات المسببة للحوادث المرورية بشكل مباشر، حفاظا على الأرواح والممتلكات.
0: نعم، طيب في حال لا سمح الله مثلا وأنا أسوق على الطريق وشفت شخص بيرتكب هذه المخالفة، إيش الإجراء اللي أنا ممكن أعمله؟
5: للتقديم بلاغ عبر 911 في منطقة مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، أو 996 في بقية مناطق المملكة.
0: كل الشكر والتقدير لك سعادة العقيد عادل بن عزام المطيري المتحدث الرسمي للقوة الخاصة لأمن الطرق، شكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
5: حياكم
0: الله. مع السلامة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
6: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية، رفع سموه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة للدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الثقافي الغير ربحي في ظل رؤية السعودية 2030. صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية.
7: يشرفني أن أتقدم بوافر الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، على ما يحظى به القطاع الثقافي غير الربحي من دعم لا محدود في ظل رؤية المملكة 2030. كما يشرفني في هذه المناسبة أن أرحب بكم باسم سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي

0: في الأمير خالد الفيصل يحفظه الله. معتزا بهذه اللحظة التي نستعد فيها لانطلاق أعمال مؤسسة ثقافية تحمل اسمه. لقد تعلمنا من سموه أن الكلمة موقف، وأن العمل التزام، وأن خدمة الوطن واجب. ومن هذا المنطلق تسعى المؤسسة إلى أن تكون حاضرة للإبداع، داعمة للمثقفين، فاعلة ومساهمة في إثراء مشهدنا الثقافي بما يواكب طموحات وطننا الغالي.
1: تمثل زيارة رئيس وزراء كندا إلى المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين، حيث تواصل المملكة ترسيخ مكانتها في بناء الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم. رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم.
2: زيارة دولة رئيس وزراء الكندي السيد مارك كارني للمملكة تعتبر مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين، ولقاؤه بسمو سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان هذا اليوم يمثل مرحلة جديدة أيضا لتأسيس شراكة استراتيجية ونوعية مع كندا. المملكة العربية السعودية الحمد لله بقيادة رؤية المملكة من خلال العشر سنوات الماضية أثبتت جدارتها في بناء الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم، وصعدت صعود متقدم جدا في هذا الجانب. ونحن نتحدث عن دولتين من مجموعة العشرين، ويمثل الاقتصاد الكندي الثامن عالميا، ويحتوي يعني على إمكانات وقدرات متميزة جدا في الجانب التقني والذكاء الاصطناعي والمعادن الحرجة والصناعات المتقدمة والبنية التحتية والكثير من القطاعات التي تحتاج المملكة إلى الجانب الكندي والخبرات الكندية في مشاريع التنمية التي تجري على أرض المملكة.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا بأن أكاديمية إعلاء تجسد مفهوم التعلم مدى الحياة، وتتيح لجميع سكان العلا فرصة لتعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم في القطاع السياحي. المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبد الرحمن الطريري.
3: استراتيجية التعليم عندنا في محافظة العلا لها ثلاث مرتكزات رئيسية. واحد اللي هو الاهتمام بالتعليم العام بالشراكة طبعا مع شركانا في وزارة التعليم وتعليم المدينة المنورة، وأيضا التعليم العالي سواء برامج الدبلوم التي نقدمها عن طريق كلية فرندي للسياحة أو برامج البكالوريوس الأخرى مع الجامعة الإلكترونية. أكاديمية إعلاء تمثل المسار الثالث هو تعلم مدى الحياة، وبالتالي هي متاحة للجميع الموجودين في محافظة العلا. تقدم دورات الحقيقة تعزز معرفتهم بالمحتوى السياحي، بالذات الناس اللي هم في واجهة مقابلة الجمهور السياحي في كل المحطات، من وصولهم المطار حتى إلى كل محطات الزيارة حتى عودتهم للمطار مرة أخرى.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مستمعينا الكرام استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
5: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية، حصل الديوان المظالم جائزتين دوليتين في المبادرة الرقمية والتحول الرقمي خلال حفل عالمي أقيم في سنغافورة، تأكيداً لريادته في الابتكار وتطوير الخدمات القضائية الرقمية وتعزيزاً لحضوره في المحافل الدولية. وللحديث أكثر عن هذا الإنجاز وما يمثله من خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والابتكار القضائي في المملكة، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لديوان المظالم الأستاذة نجلة العمر. أهلا وسهلا بك، حياك الله أستاذة نجلة في برنامج تجوال على جدة اف ام.
3: أهلا وسهلا، حياك الله ومساء سعيد عليك وعلى المستمعين الكرام.
2: أستاذة نجلة، ديوان المظالم حقق إنجاز عالمي بحصول على جائزتين دوليتين في جوف ميديا أوردز 2026، ماذا يمثل هذا الفوز؟
3: جميل، بداية يعكس هذا الفوز شهادة دولية بما حققه ديوان المظالم من تقدم في مساري التحول الرقمي والابتكار القضائي، ويؤكد مكانته الريادية في تقديم خدمات قضائية رقمية متطورة نالت تقديرا عالميا، كما يجسد التطور الذي يشهده القضاء الإداري في المملكة بفضل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله وبتوجيهات ومتابعة معالي الدكتور علي الحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري. نعم.
2: طيب، ما أهمية جائزة جوف ميديا أوردز على المستوى الدولي؟
3: جميل، تعد جائزة جوف ميديا أوردز من أبرز الجوائز الدولية التي تكرم الجهات الحكومية المتميزة في الابتكار والتحول الرقمي، وتشهد مشاركة جهات حكومية من مختلف دول آسيا والشرق الأوسط والمحيط الهادي، مما يجعل فوز ديوان المظالم بها دليلا على جودة مشاريعه الرقمية وقدرتها على المنافسة عالميا وفق أفضل الممارسات الحديثة والعالمية.
2: نعم. طيب، كيف يرتبط هذا الإنجاز بمنظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر؟
3: جميل، يأتي هذا الإنجاز امتدادا لمنظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، التي تمثل خارطة الطريق لمبادرات الديوان المستقبلية، حيث تركز على الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز الأثر المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات وتجربة المستفيد، بما يدعم ريادة القضاء الإداري على المستويين الإقليمي والدولي.
2: نعم. سؤالا الأخير لك أستاذة نجلة، ما هي الرسالة التي يبعثها هذا الإنجاز للمستفيدين وللمجتمع؟
3: جميل، رسالتنا أن هذا الإنجاز جاء ليؤكد أن التحول الرقمي والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في ديوان المظالم أساس نحو تطوير منظومة القضاء الإداري ورفع كفاءتها.

0: وجودتها وسرعة الإنجاز بما يحقق تجربة أفضل للمستفيد. أيضا يسهم في دعم مستهدفات القيادة أيدها الله نحو بناء منظومة قضائية عالمية تعزز بيئة الاستثمار وترتقي بجودة الحياة في المملكة العربية السعودية.
1: كل الشكر والتقدير لك المتحدث الرسمي لديوان المظالم الأستاذة نجلاء العمر، شكرا لوجودك معنا في برنامج تجوال.
0: حياك الله وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا، مع السلامة. تجوال على جدة FM.
2: جدة FM على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: تجوال على جدة اف ام.
1: من أخبارنا لهذا اليوم، رأس مدير عام الدفاع المدني لواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع الثاني للجنة السعودية المصرية المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة. وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب الميدانية والتقنية في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية والاستجابة للحالات الطارئة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
3: تجوال على جدة اف ام.
1: أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لتقريرها الصادر مؤخرا. وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، حيث أن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات A و AA. وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية، حافظت المملكة على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة. كما توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6% خلال عام 2026 على أن ينتعش في عام 2027. تتيح عودة تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز زيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات، ومن المتوقع أن يعود إلى معدل نمو 2.9% بحلول عام 2028.
3: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. الرياض تستضيف ملتقى نالا للسرد في سبتمبر المقبل للاحتفاء بالقصة القصيرة. جدة تاريخية، منصة ثقافية تبرز الحرف السعودية أمام العالم. دارة الملك عبد العزيز تنظم معرضا تشكيلي يستلهم التراث السعودي. جامعة الحدود الشمالية تطلق مهرجانها الصيفي ببرامج متنوعة في محافظة طريف. انطلاق فعالية معسكر متنفس الصيفي للفنون في بيت الثقافة بجازان. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق موسم خيرات العلا. أمانة المدينة المنورة تطرح فرصا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية. أخيرا، مع الأرصاد توقعات لطقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية المدينة المنورة، مع رياح نشطة كذلك على نجران، الرياض، مكة المكرمة وطريق الساحل الواصل إلى جازان، وهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
1: تجوال على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: في 60 ثانية.
3: عسير تخطف الأنظار بتدشين ثاني أطول نافورة في الشرق الأوسط بمعلم سياحي ضخم يضخ الملايين من لترات المياه بارتفاع شاهق. المقاتلة السعودية هتان السيف تصنع التاريخ بحسم أول نزال احترافي لها بالضربة القاضية ضمن بطولة رابطة المقاتلين المحترفين. استثمار يتجاوز 1 مليار ريال يثمر عن اكتمال بوليفارد بيزنس بارك، أول وجهة تجمع بين الفخامة الترفيهية وبيئة الأعمال في المملكة. متحف البحر الأحمر يرفع اسم المملكة في المحافل الدولية مستعرضاً إرثنا البحري العريق كأحد أهم الممرات الحضارية أمام 23 دولة في بكين. ختاماً، دراسة علمية حديثة تحذر من أن فقدان ساعة واحدة من النوم يومياً قد يكون سبباً خفي لزيادة الوزن وتراجع النشاط البدني.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. تشهد السياحة الداخلية نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مرفودا بالدعم الكبير الذي يتلقاه هذا القطاع الذي أصبح واحدا من ضمن القطاعات المساهمة بشكل فاعل في الناتج المحلي في المملكة. بلغة الأرقام، حجم التدفق لعدد السياح المحليين بلغ نحو 29 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مسجلا قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أيضا معدلات إشغال مرافق الضيافة ارتفعت بشكل كبير، وتصدرت المدينة المنورة النسبة الأعلى بمعدل إشغال بلغ 82%، تليها مكة المكرمة بنسبة 60%، ثم جدة بنسبة 59%. متوسط الإقامة بلغ في بالنسبة للسائح المحلي 5 ليالي لكل رحلة. هذه الأرقام تعكس مدى النمو الكبير في هذا القطاع. اليوم وبما أنه إحنا في الصيف سنتحدث عن

0: القطاع السياحه الداخليه والنمو في هذا القطاع. لكن قبل ان نبدا في النقاش، هذه تحيه لكم من زميلي محمد المرحبي في الاعداد، ومني انا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الاخراج.
1: نقاش على جده اف ام،
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش اليوم. ما نتحدث عن النمو الكبير في قطاع السياحة الداخلية تزامنا مع الإجازة الصيفية. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور محمد باسندوة، وكيل معهد الابتكار وريادة الأعمال، أستاذ مساعد بقسم السياحة والضيافة بجامعة أم القرى. حياك الله دكتور محمد. في البداية، القطاع السياحة الداخلية يشهد نمو كبير في السنوات الأخيرة، ما أبرز العوامل اللي ساعدت على هذا النمو برأيك؟
2: طب حياكم الله جميعا، أسأل الله مساءكم، شكركم الاستضافة، ورحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. الحين الحديث عن العوامل اللي تسرعت في هذا النمو، في عوامل عديدة بلا شك، ولكن أحد أهم وأبرز العوامل التي تأثر على هذا النمو المتسارع حقيقة في السياحة الداخلية هو يعني بلا شك التنوع والتوسع في الوجهات السياحية في المملكة، وهذه حقيقة جهود مباركة وحثيثة قامت بها المملكة ومثلة بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق سيادي يعني أطلقته المملكة العربية السعودية. والآن حقيقة في رؤية المملكة 2030 يعني فيها عدد من البرامج، ويمكن البرامج اللي تحدثت أخيرا اللي هو سموه برنامج صندوق الاستثمارات العامة. طبعا هذا الصندوق يعني ساهم بشكل كبير في شروع في الاستثمارات الكبيرة والضخمة بلا شك، يعني وهي يعني حقيقة أدت إلى ارتفاع كبير في يعني مدى نظرة السائح الداخلي للمملكة كوجهة سياحية منافسة لما هو موجود يعني في الدول المجاورة. يعني على سبيل المثال لو نتكلم بالأرقام، يعني زي ما ذكرت في التقرير أنه ارتفعت الرحلات الداخلية يعني مقارنة في العام السابق بنسبة 6.8% في عام 2025 مقارنة ب 2024. فهذه حقيقة قفزات عديدة ومميزة وانعكاس لكمية الاستثمارات والتنافسية الوجهة الداخلية في المملكة العربية السعودية مقارنة بما هو موجود في الخارج.
0: نعم. طيب من منظور أكاديمي يا دكتور محمد، ما الذي يميز السائح الداخلي في عدة نقاط من ضمنها التوقعات، الاهتمامات، وأيضا أنماط الإنفاق؟
2: جميل. حين الحديث عن السائح الداخلي في المملكة العربية السعودية، ففي نقطة لازم نأكدها أنه كسوق أو كوجهة سياحية دائما لابد النظر بشكل مختلف إلى السائح الداخلي والسائح الخارجي بحكم ما يعرف بمفهوم التخصيص أو الكوستمايزيشن. هذا الفكرة هي بلورة منتج سياحي يتناغم مع توقعات وأهداف السائح. حينما نتحدث عن السائح الداخلي، بلا شك السائح الداخلي في المملكة العربية السعودية تغيرت توقعاته وتغيرت أهدافه مع تطور وتنافسية الوجهات. خلينا نقول أنه يوم نتكلم على السائح الداخلي، طبعا السائح الداخلي أصبح أكثر حساسية للسعر حقيقة بحكم تنوع المعروض وازدياد التنافسية. فمثلا خلينا نقول انه السائح الداخلي يبحث عن الخدمة المميزة، يبحث على يعني خلينا نسميها اللي يسموها السياحة العائلية بشكل او باخر. ولو نظر الارقام ايضا عندنا تقريبا اعلى نمط خلينا نسميه من الانماط السياحة الداخلية في المملكة بالنسبة للسائح الداخلي اللي هي زيارة الاهل والاصدقاء، يسموها الفريندز اند ريليتيفز توريزم. فهذه النوع من النمط السياحي الداخلي تشكل 40% حقيقة في المملكة العربية السعودية، ممكن هذا نوع من الأنماط السياحية اللي يتفرد فيها السائح الداخلي على الخارج اللي هي زيارة الأهل والأصدقاء.
0: طيب كيف ساهمت ريادة الأعمال ورواد الأعمال بمشاريعهم في تطوير السياحة الداخلية برأيك وإثراء التجارب بالنسبة للسياح؟
2: جميل. يعني نتحدث على ريادة الأعمال ونتكلم أيضا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ترى في مفهوم السياحة بشكل عام، المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب النشاط السياحي، والسبب في ذلك أنه دائما المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي منبثقة من ثقافة المجتمع خلينا نقول، ومنبثقة من المواطنين المقيمين، عكس اللي هي البراندات العالمية والشركات الضخمة اللي هي تدخل المملكة بما يعرف بالـ

0: الفرنشايز او حقوق الملكيه، وهذا يجبر خلينا نسميه الشركات المحليه حين استقطاب هذه الشركات الى الامتثال للمعايير الدوليه. ولكن نتكلم على شركات صغيره ورياده اعمال وريادي محليين، هنا ياتي المشروع متناغما مع توجهات ورغبات المجتمع المحلي، وهنا يعطيه صبغة الأصالة اللي يسموها بالسياحة الأوريجيناليتي أو الأوثنتيسيتي. هذا يعطيها تنافسية مرة كبيرة وعنصر جدا مهم فيما يتعلق بالمنتج السياحي. الأهم من ذلك أن المشاريع الصغيرة المتوسطة تكون دائما ملكيتها محلية، وبالتالي ما فيها الجانب اللي يسمى التسرب الاقتصادي. التسرب الاقتصادي هو أنك أنت تمتلك شركة خارجية والأموال تدر خارج المملكة، ولكن المشاريع الصغيرة المتوسطة هي ريعها داخل المملكة وخيرها بفضل رب العالمين داخل المملكة.
1: طيب دكتور، هل وصلنا إلى مرحلة أنه عندنا صار عندنا صناعة سياحية؟ لأنه من سنوات وكثير من الأكاديميين والخبراء السياحيين يقولون نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا صناعة سياحية. هل ساهمت التشريعات الأخيرة، جهود وزارة السياحة، تغير أيضا تفكير السائح المحلي في أنه صار عندنا بالفعل صناعة سياحية؟
0: جميل. حينما نتحدث على صناعة السياحة، صناعة السياحة هي قائمة على خمس محاور يسموها عناصر صناعة السياحة الـ 5 A's. فعندنا إمكانية الوصول، مرافق الجذب، الأنشطة والفعاليات، مرافق الراحة، وأيضا مرافق الإقامة. فبمجرد أنت امتلاكك هذه الخمس محاور أنت بإمكانك إطلاق ما يعرف بصناعة السياحة. لكن الأهم من ذلك في السياحة عندنا ما يعرف بالبنية التحتية السياحية. والبنية التحتية تقسم إلى قسمين بشكل أو بآخر. القسم الأول البنية التحتية الصلبة والنائمة. دائما الناس تعتقد أن السياحة قائمة على البنية التحتية الصلبة. البنية التحتية الصلبة اللي هي المباني والأشياء الملموسة، لكن الأهم من البنية التحتية الصلبة اللي هي البنية التحتية الناعمة بتمثل بالمرافق والتشريعات التشريعات والقوة الناعمة والموارد البشرية وما إلى ذلك. جهود المملكة جدا كبيرة فيما يتعلق بـ بـ بـ بالقوة بالبنية التحتية الناعمة، بداية من عام 2019 حينما أطلقت الفيزا السياحية، وانتقلوا بعدها بسنتين إلى تأهيل الموارد البشرية من خلال ما يعرف ببرنامج أهلها، اللي هي تدريب كم لا يعني كبير جدا من الموارد البشرية، انتقالا بعدها إلى ما يعرف بأتمتة عملية الاستثمار تقريبا في عام 2023، وصولا إلى التمكين الجميل اللي لاحظناه مؤخرا فيما يعرف بتمكين الاستثمار الأجنبي، وأيضا اللي هو تمكين ما يعرف بمدى مرونة في التملك الأجنبي والفيزا المميزة وما إلى ذلك. هذه كلها أشكال خلينا نسميها تمكين البيئة السياحية والبنية التحتية السياحية الناعمة وأيضا الصلبة، فهو في تطور جدا كبير يعني.
1: طيب، ما الآفاق والفرص بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع السياحة من خلال ما ذكرته من عوامل نمو في هذا القطاع؟
0: نعم، حين نتحدث على فرص، أعتقد أنه المملكة العربية السعودية فيها فرص كبيرة نظرا للارتفاع اللي نشهده في الأرقام حقيقة. ولكن لو نيجي نتكلم بدقة، أنا أعتقد أنه أفضل فرصة خصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الاستثمار في الوجهات الصاعدة اللي هي تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وما يعرف بالبابليك انفستمنت فاند. عندنا مشاريع استثمارية ضخمة ريادية بالمملكة، ولكن هذه المشاريع بحاجة إلى مشاريع مساندة على عاتق القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة المتوسطة دعم مثل هذه المشاريع. يعني مثلا عندنا مشروع الجدية، عندنا في مشاريع مثلا تطوير مثلا في جدة تاريخية، عندنا مثلا مشاريع كبيرة في البحر الأحمر، عندنا مثلا أمالة ومشاريع ثقافية في العلا والدرعية وحي طريف، عندنا مشاريع كبيرة. عندنا العسير، السياحة في منطقة عسير الآن في توجه جدا كبير بحكم أنه التميز الجانب المناخي. فدائما الاستثمار الشركات الصغيرة المتوسطة في الوجهات المدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بدعمها بالمشاريع المساندة، هذه بلا شك فرصة جدا مميزة وجدا كبيرة، وأعتقد أنها أفضل من الاستثمار في اماكن يعني ليست خلينا نقول وجهات فائده مدعومه

0: من بصناديق ريادية حكومية. أعتقد أن هذه فرصة جدا مميزة.
1: نعم، تحدثنا عن الفرص وخلينا ننتقل إلى التحديات. وش أبرز التحديات اللي تواجه صناعة السياحة وتواجه رواد الأعمال اللي عندهم طموح أنهم يستثمرون في هذا القطاع المتنامي؟
0: جميل، التحديات دائما موجودة وما في قطاع يخلو من التحديات، يعني هذه نقطة جدا مهمة. ودائما هي التحديات هي أساس، خلينا نسميها الابتكار والتطور. والابتكار هو قائم على حل مشكلة معينة بطريقة اقتصادية وبطريقة قليلة التكلفة للنهوض في الصناعة. أعتقد أن أكبر تحديات هي ثلاثة بشكل أو بآخر. أول تحدي أنا أعتقد أنه الموسمية، يعني حقيقة والمملكة العربية السعودية لها جهود جدا مميزة في في في معالجة موضوع الموسمية. الإشكال في الموسمية اللي هي تذبذب السعر، ففي أوقات الإجازات وأوقات الفراغات، خلينا نقول الآن إحنا في فترة الصيف، تجد أن الأسعار ارتفعت بشكل أو بآخر، وقد ينعكس هذا سلبا على مستوى الخدمة. فلاحظنا جهود مؤخرا اللي هي في أوقات الإجازات، اللي هي مدد أوقات الإجازات القصيرة وقللت مدة الإجازات القصيرة حتى أننا نعالج موضوع الموسمية. يعني الأهم من ذلك التحدي الأكبر اللي هو رأس المال البشري. يوم نيجي نتكلم على أنه فقط 24% من العاملين في السياحة مواطنين محليين، ومهم جدا إدراج المواطنين المحليين وما يعرف بالسعودة في القطاع السياحي، لأنها تنعكس لثقافة المجتمع، وبالتالي عندنا فرصة كبيرة للتوظيف. ويمكن في يعني السياحة من القطاعات الخالقة لفرص الوظيفة، فبحاجة إلى تأهيل موارد بشرية لمواكبة الطلب المتزايد لمثل هذا القطاع. أعتقد التحدي الأخير في السياحة هي الجانب السعري. الجانب السعري في المملكة العربية السعودية دائما في نقاش إنه عندنا تحدي، ويمكن مشكلة في التحدي في الجانب السعري اللي هو قلة المعروض. المملكة العربية السعودية لها جهود جدا مباركة في رفع المعروض السياحي للحد من ارتفاع الأسعار، موازنة بين العرض والطلب. ويتمثل هذا في زي ما ذكرنا سابقا صندوق للسفرات العامة. الأهم من ذلك عندنا شيء يسموه صندوق التنمية السياحي. صندوق التنمية السياحي يدعم زي ما ذكرنا المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضخ عدد كبير من الاستثمارات السياحية في السوق، لعمل توازن ما بين العرض والطلب، والذي ينعكس عليه إيجابا في إيش؟ تقليل الأسعار. فهي تقريبا هذه ثلاثة أبرز التحديات.
1: طيب لو رجعنا للغة الأرقام في المقدمة، ذكرت أنه نسبة الإشغال في الربع الأول من عام 2026 جاءت فيها المدينة المنورة في المرتبة الأولى بأكثر من 80%، تلتها مكة المكرمة ب 60%، ثم جدة 59%. لا يمكن موضوع أنه هذه الأرقام مرتبطة بالربع الأول من 2026 اللي مرت فيه مواسم دينية رمضان والحج، فيمكن هذا فيه تفسير لارتفاع نسبة الإشغال في هذه المدن الثلاث تحديدا. لكن وش تقرأ وراء هذه الأرقام؟
0: جميل، أنا حقيقة أقرأ وراء هذه الأرقام اللي هي عناصر الرؤية. لو نيجي ركائز الرؤية في المملكة العربية السعودية في السياحة، قائم على ثلاث ركائز رئيسية: العمق العربي والإسلامي، والموقع الاستراتيجي، والاقتصاد المزدهر. العمق العربي والإسلامي هذا انعكاس لعدد الأرقام الكبيرة. نتكلم عن العمق العربي والإسلامي، المملكة العربية السعودية لديها عمق عربي وإسلامي كبير باحتضان المكة المكرمة والمدينة المنورة. يوم نيجي نتكلم على جدة داخلة مع التصنيف هذا، فذي لا شك إنه جدة هي بوابة مكة المكرمة، فهذه فرصة لجدة أيضا تدخل في ضمن هذه التصنيفات. ودائما السائح يعني أو خلينا نقول المعتمر أو الحاج يعني ينظر إلى جدة إلى محطة، وهذه انعكست إيجابا في الإنفاق السياحي. حقيقة يعني تصدر المكة المكرمة والمدينة المنورة زي ما ذكرت هو انعكاس أيضا للموسم التالي. ولكن لو نيجي نبغى نقيم ما بعد ممكن هذا الموسم العمرة وما إلى ذلك، ممكن إحنا نشهد اختلاف كبير بالأرقام. ممكن تبرز وجهات أخرى زي العلا. العلا من الوجهات المميزة. وفي نقطة جدا مهمة حابة أعرج عليها، إنه عدد السياح ليس انعكاسا دائما لجودة الإنفاق. فمثلا عندنا العلا في بعض الإحصائيات اللي هي في 2025 جاءت في المركز الأوائل المراكز في حيث عدد الإنفاق، وممكن العلا عدد السياح قليل ولكن جودة الإنفاق جدا مرتفعة، فتشكل تنافسية عالية فيما يتعلق بجودة الإنفاق. فهي ليست دائما أرقام بقدر ما إنها أيضا جودة إنفاق، يعني في وجهات أخرى لو ما تم دراسة العدد الإحصائية في فترة زمنية مغايرة يعني.
1: طيب سؤالي الأخير.

0: لك دكتور محمد من شقين. أول شيء، بما أنه أنت أكاديمي، كيف تنظر إلى دور الجامعات السعودية في رفد سوق السياحة بكوادر بشرية، سواء من مرشدين، سواء من رواد أعمال في مجال السياحة؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، كيف تنظر إلى مستقبل السياحة الداخلية في المملكة؟
1: جميل. فيما يتعلق بدور الجامعات، لا، دور الجامعات كبير وجوهري، والبعض يعتقد فقط في إخراج يعني كوادر بشرية معينة، لكن أنا أعتقد أن دور الجامعة أبعد من ذلك. أحد أدوار الجامعة اللي هو الآن أنا أقوم فيه، اللي هو تقديم الموارد البشرية والخدمة المجتمعية من قبل أعضاء تدريس اللي الجامعة استثمرت فيهم أموال طائلة لخدمة المجتمع، يمكن هذا أحد الأدوار. دور آخر أيضا نقدمه إحنا ممثل مثلا في معهد الابتكار ورواية الأعمال، اللي هي أطلقنا هاكاثونات كبيرة لإيجاد حلول لصناعة السياحة. يمكن تقريبا قبل شهرين أطلق ما يعرف بهاكاثون الابتكار السياحي. هاكاثون الابتكار السياحي اشتغل على بعض التحديات اللي مصاحبة في صناعة السياحة في المملكة، وفتحنا المجال لعدد كبير من الطلبة وأيضا خارج الجامعة لتقديم حلول للصناعة للارتقاء بهذه الصناعة، وكان التعاون مع وزارة السياحة بشكل أو بآخر. فهذا أحد الأشكال اللي تقدمها الجامعة بشكل كبير. الأهم من ذلك اللي هي زي ما تفضلت الموارد البشرية في البداية، إنه الموارد البشرية المهيئة هي بلا شك يعني تنقل قفزات نوعية لهذا القطاع. انتقال للشق الثاني لسؤالك فيما يتعلق بكيف ننظر السياحة في المستقبل، السياحة من المملكة العربية السعودية هي بإذن الله مقدمة إلى يعني توجهات مميزة وواعدة، والسبب في ذلك الخطة المستقبلية اللي تسعى إليها المملكة، بداية من إكسبو 2030 وصولا إلى كأس العالم 2034، وانتقال إلى المشاريع الواعدة اللي إحنا بإذن الله ضخت ملايين كبيرة فيها على سبيل المثال، اللي هي ما زالت تحت الإنشاء. فهذه الاستثمارات الكبيرة تعرف بالسياحة بما يعرف بمقومات الجذب، ومقومات الجذب هي بشكل أو بآخر تخلق إيش الحافز لدى السائح المحلي أو الداخلي لاتخاذ قرار السفر أو اتخاذ قرار شراء المنتج السياحي. فهي واعدة لسبب بسيط، إنه في استثمارات قائمة تحت الإنشاء راح تنتهي في الأيام السنوات القريبة الماضية، راح تنعكس بشكل إيجابا على انخفاض السعر لأنه حيزيد المعروض، والأهم من ذلك رفع رغبة السائح خلينا نقول باتخاذ قرار السفر بشكل أو بآخر.
0: نعم، الدكتور محمد باسندوة، وكيل معهد الابتكار وريادة الأعمال، أستاذ مساعد بقسم السياحة والضيافة بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك.
1: العفو، بارك الله فيكم، شكرا.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نمو السياحة الداخلية وآفاق المستقبل هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور عبد الله معدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها. حياك الله دكتور عبد الله. في البداية، بما أنه أنت رئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها، كيف تنظر إلى واقع السياحة الداخلية في عسير، وما أبرز العوامل التنافسية اللي تقوي هذا الموقع لمنطقة سياحية رائدة مثل عسير؟
3: أولاً

0: أهلا وسهلا بكم، وأتشرف أن أكون ضيفكم في هذه الدقائق المعدودة. طبعا بلا شك تشهد منطقة عسير طفرة سياحية نوعية، حيث تحولت من وجهة موسمية إلى وجهة ذات أولوية وطنية. مقوماتنا التنافسية تكمن في تكامل التضاريس، عندنا الجبل، عندنا تهامة، عندنا السواحل، عندنا الأصداب، طبعا الاعتدال المناخي الفريد بجانب الإرث الثقافي الموجود عندنا في عسير الأصيل الذي لا يوجد له مثيل، مما يجعلنا ركيزة أساسية في الخارطة السياحية للمملكة العربية السعودية.
1: عسير تتميز كما ذكرت بطبيعتها الجغرافية المميزة وأيضا التراث الثقافي والفني، كيف يمكن استثمار هذه العوامل لجذب المزيد من السياح برأيك؟
0: صحيح، طبعا أنت تعرف منطقة عسير منطقة مترابطة مترامية الأطراف، ذات إرث تاريخي وموروث شعبي متنوع، فنعمل بقطاع السياحة بمنطقة عسير على استثمار التنوع من خلال تطوير سياحة المغامرات، حيث أن السياحة الثقافية لها دور والتراثية لها دور، سياحة الأعمال، المؤتمرات في الشتاء والربيع. الهدف هو تعزيز تعدد التجارب، يعني لما تكون عندنا تجارب كثيرة ومتعددة بيكون هناك تنوع. فبينما يتمتع الزائر بالصيف المعتدل في عالي الجبال وفي المناطق المرتفعة، تتوفر له تجارب استكشافية في الأغوار والقرى التراثية في بقية الفصول، ما بينما الساحل يجينا فترة الشتاء عندنا سواحلنا الجميلة إلى البحر. فالتنوع موجود والإرث موجود، وتفعيل الإرث مع الطبيعة.
1: ما زال السائح ينظر إلى منطقة عسير على أنها بطبيعتها عندها سياحة موسمية فقط في موسم الصيف، كيف تغلبتوا على هذا التحدي؟
0: شوف طال عمرك، بالنسبة لنا مثلا في اللجنة السياحية القيام بدور الداعم والممكن لكافة الأنشطة السياحية بالمنطقة. توجيهات سيدي أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وسيدي الأمير خالد بن سطام نائب الأمير بأنه منطقة عسير نريد أن نلغي كلمة الموسمية فقط، عسير
1: ارتباطها بالصيف وجهة.
0: نعم، لا نريد أن نرتبط بالصيف فقط، صح تكون هناك جهود مبذولة ومكثفة فترة الصيف، لكن الحمد لله السنة الماضية نجحت منطقة عسير نجاحا باهرا، حيث كان في فترة الشتوية إقامة فعاليات ومهرجانات وبعض المعارض الجميلة، فكانت فترة الشتوية لأنه فيه اللي هون فترة البرد وفترة الشتاء، فكانت فترة الشتوية الماضية امتداد وتمهيد للسياحة في الصيف، فكانت حتى الأعباء المالية والتنظيمية.
1: عندكم تهامة جوها في الشتاء معتدل وجميل.
0: اشتغلنا على الجهتين طال عمرك، يعني تم تجهيز السواحل ومناطق تهامة بجميع ما تحتاجه من جذب سياحي كامل، ما بين نزل وما بين أنشطة ترفيهية، وفي المقابل تم عمل نفس البرامج في أبها وفي المرتفعات الجبلية، لأن عندك من يعشق الدفء وعندك من يعشق البرد، فالحمد لله صارت العملية تكاملية وبدأت الخسائر تقل بشكل واضح. أصبح المستثمر في عسير عنده يستطيع أن يستثمر في السراة أو في أبها والمناطق الجبلية في فترة الصيف، ويستطيع أن يكمل استثماره في السواحل بالإضافة إلى استمرارية الشتوية في المناطق الجبلية. فالحمد لله المنظومة الآن أصبحت في عسير متكاملة مستمرة ممتدة.
1: كيف تقيم دكتور عبد الله تجربة النزل السياحية، وكيف تشوف تفاعل الأهالي معها، أهالي المنطقة؟
0: شوف الحمد لله الآن بدأت فكرة النزل السياحية بانتشار كبير جدا، كذلك الوعي في والثقافي واللوجستي والوعي التفكير عند المواطن، كيف أنا أستطيع أن أعمل نزل ريفية؟ ليس العبرة بالتعدد، العبرة بالجودة. فبدلا ما تسوي 10 وحدات ريفية أو 5-6 مزارع ريفية، اعمل موقع واحد أو موقعين ذو جودة عالية. فالآن بدأت تتميز المنطقة بالاستثمار في النزل الريفية بشكل جميل وشكل ملفت النظر ويصل إلى ذائقة السائح.
1: بالنسبة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال، ما الدور اللي تلعبه اللجنة السياحية في هذا الجانب تحديدا، وهو جانب مهم؟
0: أكيد من من من أهم الجوانب أن تعرف أنه صاحب المنشط السياحي أو المزرعة السياحية أو المكان الترفيهي كلما دعم ماليا بيكون الإنتاج أو نتاج المخرجات عنده تكون أجمل للسائح. الحمد لله صار هناك لقاءات أخيرا حتى قبل فترة مع وكيل وزارة السياحة ومع المهتمين في القطاع السياحي وسبل الدعم، وهناك في دعم مسترد وفي دعم غير مسترد، يعني في صندوق التنمية السياحي يدعم بطرق مختلفة صغار المستثمرين أو وسط المستثمرين كبار المستثمرين، الأمور مهيئة بشكل جميل جدا ومن الأفضل للأفضل الحمد لله.
1: طيب اليوم رؤية السائح أصبحت البحث عن تجربة أكثر من أنه يبحث عن مكان جو جميل فقط ولا في فنادق وفخمة، يبحث عن التجربة. كيف تعاملتم مع هذه الاستراتيجية أو التغير في نظرة النظرة الاستراتيجية للسياح اللي صاروا يبحثون عن تجارب ليس فقط عن مكان جميل كما ذكرنا ولا فندقة ولا خدمة مميزة؟
0: شوف يعني أنا سبحان الله من خلال السياحية وصارت العلاقة أقوى مع المهتمين في القطاع السياحي، أصبح فيه تحدي جميل جدا عدم التكرار في التجارب السياحية في الأماكن الترفيهية في المغامرات في طرق مسارات الهايكينج في أسلوب الضيافة. أصبح العمل عندنا تطويري ابتكاري نوعي، يعني السنة اللي أنا أشوف من ابتكارات ومن عوامل جذب في السنة هذه لم توجد في السنوات الماضية، ممكن كانت بدرجات أقل، لكن صارت يعني أصبح اليوم الدرجة الابتكارية بشكل عالي جدا. طبعا السائح السعودي اليوم بات أكثر وعيا ويبحث عن تجربة بصرية وحسية متكاملة. طبعا الوجهات في عسير بدأت تستجيب من خلال انتقال من مجرد المكان إلى صناعة التجربة، حيث يجد الزائر اليوم تمازجا بين أصالة التراث وما بين رقي ترفيه وما بين جمال الطبيعة في باقة واحدة. كيف أنا أستطيع أن أوفرها؟ هذا الآن الحمد لله إحنا شغالين على هذا الابتكار وعلى أنه السائح يستطيع أن يستمتع بجميع النواحي مع طبيعة ترفيه مغامرات ضيافة، كل هذه إن شاء الله وفقنا فيها إلى درجة حنا مقتنعين فيها حاليا ونريد الأقوى إن شاء الله.
1: طيب وش أبرز التحديات اللي تواجه السياحة في منطقة عسير؟
0: طبعا التحدي الأبرز الفكر اللي كان موجود اللي هو موسمية الطلب. طبعا الحل في وجهة نظري أنا شخصيا يكمن في تنوع المنتج السياحي ورفع كفاءة الخدمات المساندة، لكننا نعمل حاليا على تكثيف التنسيق مع الشركاء لضمان استمرارية فعاليات النوعية وتطوير مرافق ترفيهية متكاملة لتجذب السواح في كل فصول السنة، وهذا ما حصل معنا السنة الماضية. كان عندنا زي ما قلت لك أنه عندنا في أبها بالذات فعاليات جميلة وفي خميس مشيت وفي المناطق الجبلية في تنومة في النماص في بني شهر، لأن عندنا التنوع المناطق عندنا جميل جدا. ثم التنوع عندنا في السواحل في الأصدار وفي تهامة وفي على الساحل الغربي، فالمنظومة أصبحت اليوم جميلة، لكن تحتاج إلى زيادة المعارض وزيادة أماكن الترفيه زيادة الفعاليات، لأنه دائما يجذب السائح الفعاليات فعاليات مهمة جدا جدا. إن شاء الله نحرص أنها تكون السنوات القادمة ضعف ما كنا عليه في السنة الماضية.
1: في تنوع طبعا كما ذكرنا في الإرث الثقافي والفني في منطقة عسير، كيف وظفتم هذا التنوع كعامل للميزة النوعية السياحية لمنطقة عسير؟
0: شوف الـ الإرث التاريخي عندنا في عسير سبحان الله يعني منظومة متنوعة ما بين مكان ومكان، ما بين قرية وقرية، ما بين جزء من مثلا من أعلى عسير، جزء في شمال عسير، جزء في غرب عسير، أنواع مختلفة. حتى لما تزور القصور الأثرية تحصل في فرق بين القصر الأثري اللي مثلا في بلاد قحطان غير القصر الأثري الموجود في بلاد شهران، غير القصر الأثري الموجود مثلا في جبال في الجبال فوق في السودة وفي منطقة عسير، غير القصر الأثري الموجود في رجال ألمع، غير الموروث الشعبي الموجود زي موروث القزوعي والعرضة والمعراض والخطوة والدم. كل هذه الأهازيج وكل هذه الموروثة الشعبية كلها الآن الحمد لله أصبحنا نوظفها بطريقة جميلة جدا في جميع احتفالياتنا وفعالياتنا، فأعطت حتى السائح انطباع أن فيه تنوع. يعني أنا ما بروح مثلا قرية تراثية مثلا في أحد رفيدة إنها نفسها كوبي نفس اللي في أبها، لا، هناك إرث وتاريخ وحضارة تمت ومنظومة مختلفة تماما. لما يجيني هنا في أبها مثلا أو شمال أبها يحصل صح مكان تراثي وكذا، لكن المعلومات والمعطيات تختلف تماما عن ما الموقع الثاني. فعسير منظومة تراثية تاريخية عظيمة.
1: منطقة عسير كانت من المناطق الرائدة في المملكة اللي فعلت الجانب السياحي منذ أكثر من 30 سنة، منذ أن كان الأمير خالد الفيصل أميرا لمنطقة عسير. كيف تطورت أيضا عقلية أهالي المنطقة لتواكب هذا التطور في موضوع الضيافة والسياحة واستقبال الزوار؟
0: والله شوف، اليوم السائح أصبح يمتلك عقلية واعية جدا، حيث أنه سافر وراح.
1: لا مو السائح، نتكلم عن أهالي المنطقة. كيف تعاملوا مع هذا التطور الكبير في عسير كوجهة للجذب السياحي؟
0: شوف، بالنسبة لعسير أولا زرع في أنفسهم من عهد سمو الأمير خالد الفيصل، أول ما مسك منصب أمير المنطقة، فتح المنتزهات والاستقبال السواح من جميع المملكة ومن خارج المملكة، فأصبح عمل مزيج ما بين الأصالة الموجودة في نفوس أهل المنطقة ومواطني المنطقة مع حب انتظار، ينتظرون الصيف ترى بشوق أنه يجي السائح هذا، يستقبلوه بالود وبالحب بالتقدير بالتنوع في إبراز منتجات المنطقة من مخبوزات ومن مطهيات ومن يعني في استعداد كامل لإظهار إرث المنطقة بشكل ضيافي جميل جدا. ناهيك عن التعاملات الموجودة من المواطنين في استقبال ضيوفهم على شتى المجالات، المواطن هنا ثق تماما، يعني المواطن بشكل عام ثم يهمه أنه يطلع بشكل مشرف وجميل أمام السائح بشكل ضيافي يقدر له ويحسب له مستقبلا.
1: طيب سؤالي الأخير لك دكتور عبد الله، وش أبرز البرامج والفعاليات الجديدة هذا العام والوجهات السياحية أيضا في منطقة عسير؟
0: طبعا تزخر منطقة عسير بفعاليات كبيرة جدا وقوية، وبصفتي أنا في مجلس أو رئيس اللجنة السياحية واحد من المنتمين لهذا القطاع، عندنا وجهات سياحية متنوعة، يعني من ضمنها السودة، منتزه السحاب، في فعاليات كبيرة جدا في جهة قرى بني مازن ما شاء الله تبارك الله، جهة أحد رفيدة،

0: فيه بعض المشاريع الخاصة المملوكة لبعض المستثمرين الخاصين، زي موقع اسمه مدماك، هذا يستقبل الناس والزوار بكرم الضيافة وبالحفظ على الأصالة والموروث وتوظيفها. كذلك عندنا الكرة التراثية، وعندنا تجارب الطيران الشراعي، فعاليات صوت أبها، ومن الفعاليات وفي فعاليات كثيرة جدا، يعني لو أقول لك إلى يمكن ساعة ما أخلص. أبها الآن شعلة من الفعاليات صراحة، ليست المدينة في حسب بل المدينة وجميع المحافظات عندنا في جهة الحجاز، يعني جهة النماص وتنومة وباللحمر وبالقرن إلى خميس مشيط إلى أحد رفيدة إلى المسكي، كل هذه الآن مستنفرين استنفار جميل جدا بما يعود للراحة والاستتباب للزوار إن شاء الله.
1: نعم، الدكتور عبد الله معدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها، شكرا جزيلا لك.
0: الله يحفظك أستاذ عزام، وشكرا لكم طال عمرك، ولا تترددون في زيارة أبها في أي لحظة، نحن في الخدمة وفي استقبال كل من يريد أن يجي أبها يرى شيء يسره إن شاء الله.
1: الله يبقيك، وهذه برضو دعوة لكل المستمعين والمشاهدين اللي يتابعون الآن أنه يزورون أبها، فيها الكثير من الفعاليات والأهم كرم الضيافة والروح الطيبة لدى أهالي هذه المنطقة.
0: أبدا، رحب بكل حب وتقدير طال عمرك.
1: شكرا لك.
0: الله يحفظ، الله يحفظ.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، اجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة أخرى في نقاش اليوم، نتحدث عن نمو السياحة الداخلية، ولا شك أنه واحد من العوامل الهامة في نمو وتطور السياحة اللي هو العامل البشري. اليوم في إقبال كبير جدا من الشباب السعودي على قطاعات مثل الإرشاد السياحي وقطاعات مثل ريادة الأعمال في المجال السياحي. معنا أحد المرشدين السياحيين وهو الأستاذ أحمد الجعيد. حياك الله أستاذ أحمد. في البداية، بحكم عملك كمرشد سياحي، كيف لمست اهتمام المواطنين والمقيمين بالسياحة الداخلية تحديدا؟
5: يا هلا فيكم، حياكم الله. طبعا الاهتمام في البداية بهالقطاع الكبير هو اهتمام من مقام دولتنا الرشيدة في اهتمام بقطاع مميز، القطاع السياحي وإنشاء وزارة السياحة، وكذلك دعم القطاع وجعله أحد أعمدة رؤية المملكة 2030. هذا الشيء يعني والتركيز عليه جعل من السياحة هي فعلا نقطة مهمة لفتت الأنظار من السياح وخارج المملكة أو من المواطنين المقيمين في المملكة، في الوجهات السياحية، في البرامج السياحية التي تقام، في الفعاليات، في المشاريع السياحية الموجودة، وفي الوجهات

0: الجديدة مثل الجدية وجهة البحر الأحمر وكذلك العلا وغيرها من مناطق المملكة. فأصبح هناك فعلا في يعني أحد يعني يمكن ركائز المهمة في السياحة وقناعة الشخص بالوجهة السياحية. كنا نسمع من سنوات يعني أنه في المملكة مملكة هي صحراء، المملكة هي ما فيها وجهات سياحية، ما فيها اهتمام بالسياحة، ما في منشآت سياحية مهمة وكذا. الآن انعكس الموضوع يعني بشكل كامل، فأصبحت المملكة الآن تنافس على أن تصبح واحدة من أفضل وجهات سياحية على مستوى العالم، بدأت تستقطب أعداد كبيرة من الزوار. لدينا نشوف كذلك اهتمام من الحكومة وكذلك من الشركات السياحية في عملية إنشاء مواقع سياحية، إنشاء وجهات سياحية، يعني عمل برامج سياحية، لذلك اهتمام بتدريب الشباب والشابات في القطاع السياحي وأنهم تدريب المرشدين السياحيين.
1: طيب، بحكم عملك كمرشد سياحي ومن خلال احتكاكك المباشر مع السياح، وش أبرز الانطباعات اللي يخرج بها السياح عند اكتشاف المناطق السياحية في المملكة؟
0: طبعا انطباع جدا رائع وجميل من السياح، خصوصا عند زيارتهم المملكة للمرة الأولى، كان أن يكتشفوا أماكن كثيرة في المملكة، يكتشفوا كذلك سهولة التنقل ما بينها المناطق من وجود المطارات، وجود كذلك شبكة القطارات أو السيارات، وكذلك الخدمات المتوفرة في المملكة. ولعل يمكن من أهم الأشياء اللي دائما تلفت الانتباه هو الأمن والأمان الموجود في المملكة، وكذلك التعامل الطيب والراقي من الشعب السعودي لكل فئات السياح. هذا يعني ينعكس بشكل كامل في إعطاء أريحية للسائح لأنه يخطط ويفكر للعودة مرة أخرى، وكذلك خلال زيارته يتمنى أن يجلس أكبر فترة ممكنة.
1: طيب، برأيك أستاذ أحمد كمرشد سياحي، وش الدور اللي ممكن يلعب المرشد السياحي ليكون جزءا من تجربة جميلة للسياح؟ لأنه كما ذكرنا مع الأستاذ عبد الله معدي أنه الآن السائح يبحث عن تجربة يعيشها، فما الدور اللي تقوموا فيه أنتم كمرشدين سياحيين لتكونون أو لتكونوا جزءا من هذه التجربة؟
0: صحيح، هناك طبعا خلال اليوم السياحي في جولة السائح هناك يعني مواقع تزار، وهناك بعض التجارب السياحية اللي ممكن يشارك فيها السائح، وهنا يأتي دور المرشد السياحي في شرح، في تبسيط المعلومة للسائح، في إعطاء النصائح لهذه المواقع ولهذه التجارب السياحية، في إعطاء الثقة للسائح للمشاركة في بعض الفعاليات أو بعض الأنشطة السياحية، في إعطاء التعليمات والإرشادات الصحيحة ليستمتع في تجربته، خصوصا إذا كانت مثلا تجربة مثلا هايكينج أو تجربة تسلق جبال أو تجربة الغوص في البحر الأحمر أو تجربة من تجارب مثلا مشاركة مع الحرفيين والحرفيات في بعض الأعمال اليدوية وغيرها. كل هالتجارب هذه هنا دور يعني رئيسي ومهم في ذلك للمرشد السياحي، وهذا فعلا يعني أحد الأدوار اللي يقوم فيها المرشد ضمن جولته اليومية مع السياح.
1: أنت ما شاء الله أخوي أحمد كم لك سنة في قطاع الإرشاد السياحي؟
0: أنا بدأت في الإرشاد السياحي من 2007
1: ما شاء الله،
0: تقريبا الآن دخلنا 21 سنة في هذا القطاع
1: ما شاء الله. طيب، هذه الخبرة ما شاء الله الطويلة والممتدة، في الآن شباب وشابات يسمعونا ويمكن عندهم رغبة في أن يكونوا مرشدين سياحيين، من فين يبدأون؟ وش أهم الأدوات اللي لازم يمتلكها المرشد السياحي؟
0: طبعا الجهة المرخصة والمشرع لنظام الإرشاد السياحي وزارة السياحة، ومن خلال يعني بوابة الإلكترونية وموقعها الإلكتروني هناك بوابة خاصة للتراخيص الإلكترونية ولمعرفة أهم الشروط الأساسية والالتحاق بدورات الإرشاد السياحي على مستوى المملكة. وأنا أنصح شبابنا وشاباتنا بأنهم يكونوا سفراء لبلدنا، وخصوصا إذا كان لديهم الرغبة والشغف ولديهم حب خدمة زوار المملكة العربية السعودية، أنهم يسجلوا في مثل هذه الدورات ويستفيدوا من أوقات فراغهم ويستفيدوا بكونهم سفراء للوطن ومن هذه المهنة اللي تكون يعني سبب في أنها تكون ذات عائد اقتصادي عليهم، بالإضافة أنه يعني تساعد هذه المهنة في أنها تطور من قدراتهم في الاطلاع في القراءة.

0: في قيادة المجموعات، المحافظة على سلامتهم، التعامل مع مختلف الفئات. يعني المهنة جدا رائعة وجميلة
1: تفتح آفاق للعلاقات أيضا.
0: صحيح،
1: على المستوى الشخصي.
0: صحيح، المرشد دائما ما يكون يعني حريص على أن يتعامل مع المجموعة كلهم كشخص واحد، فيجد في كل يوم لديه مجموعة سياحية من بلد معين، من ثقافة معينة، وكيف
1: يتعرف على ثقافات وتجارب مختلفة. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ أحمد الجعيد، مرشد سياحي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
1: شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان.
1: الله أكبر، الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من المونديال.
3: في عالم المونديال الوقت يتوقف عند اعتاب المربع الذهبي، والانفاس تتسارع مع كل صافرة تعلن اقترابنا من المواجهات الفاصلة. الخريطة باتت تضيق وتشتد إثارة، المربع الذهبي اكتملت ملامحه، فرنسا في مواجهة إسبانيا، وقمة تاريخية مرتقبة تجمع إنجلترا براقصي التانجو بقيادة ميسي. هي ليست مجرد مباريات، بل هي صراع كبرياء بين مدارس كروية مختلفة.

مختلفة وبعيداً عن المهارات الفردية. المونديال الحالي هو مونديال المدارس التدريبية، فالمعركة في نصف النهائي ليست مجرد أقدام تسجل، بل هي صدام تكتيكي بين دهاء ديشامب وصلابة دي لافوينتي وحنكة توخيل وذكاء سكالوني. كل مدرب يعيش في صراع مع التفاصيل لفك شفرة الخصم. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، مونديال 2026 يكتب تاريخه الخاص. أول

0: بل هو مخزون اللياقة، فبعد ماراثونات ربع النهائي والتمديد لأشواط إضافية في أكثر من مواجهة، باتت جاهزية اللاعبين البدنية هي السلاح الأقوى في يد المدربين. وفي الوقت الذي ذرف فيه سولباكن مدرب النرويج دموع الفخر وأعلن فيه كورتوا انتهاء حقبة الجيل الذهبي البلجيكي، تظل الروح الرياضية بطلة حقيقية حتى في لحظات الوداع القاسية، كما شهدنا في اعتراضات سويسرا على قرار طرد إمبولو. وعلى صعيد التحكيم يظل المشهد مونديالياً بامتياز، حيث أثبتت الصافرة العربية أنها الرقم الصعب في معادلة النجاح بتقديرات دولية تضعها في مصاف النخبة، مما يمنح المواجهات الحاسمة مزيداً من العدالة والإثارة. ختاماً مستمعينا، الكرة الآن تنتقل إلى مرحلة النفس الأخير، حيث لا مجال للتراجع وكل خطوة تقربنا من التاج العالمي. الجماهير في كل القارات تعيش حالة من الترقب النادر، فمواقع التواصل تشتعل بالتوقعات والكل يتساءل، هل سنشهد بطلاً جديداً يدخل التاريخ أم يكتب ميسي ورفاقه الفصل الأخير من حكايتهم الأسطورية؟ فرنسا، إسبانيا، إنجلترا والأرجنتين، أربعة عمالقة وبطل واحد ينتظره التاريخ. كونوا معنا حيث ما زال في جعبتنا الكثير
1: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا مع مشوار بداية أسبوع جديد ومشوار جديد من برنامج في الزحمة. إن شاء الله الأسبوع هذا يكون أسبوع إذا ما كان أجمل من السابق يكون بجماله. فيا أهلا ويا مرحبا فيكم أصدقائي، معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم متسونة أو على جدة أف أم، انتظرونا. يا هلا مرحبا فيكم أصدقائي، يعني أتمنى الكل كان سعيد في هذا الأسبوع، إن شاء الله كان فيه تغيرات كثيرة، كان ويكند جميل عليكم جميعا، وأتمنى أنكم اشتقتوا للبرنامج مثل ما أنا اشتقت لحين. فاليوم اسمعوني الترددات والتطبيقات وأيضا البث المباشر على منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، اللي ما رتوت يرتوت أو حطونا حتى لايكات، ولا تنسون أيضا تعملونا فولو، وأيضا اسمعوني من خلال سعودي راديو بلاس. من فوائد الزحمة أصدقائي أنكم تستمعون لهذا البرنامج، لهذه الكبسولة اليومية من الأحد إلى يوم الخميس، وعلى امتداد الساعتين من 4 إلى 6 بكون معاكم، بنحاول على قدر المستطاع بما أن درجات الحرارة أنا اليوم قاعدة أقراها صراحة، درجات حرارة يعني هي رائعة عندنا رائعة عندنا حتى ماني قادر أقول رائعة عندنا جدا هي صراحة لليابون يسوون تان رائع على ذلك لا، درجات حرارة جدا عالية. فعلى قدر المستطاع خلال هذا البرنامج، يعني من فوائد برنامج الزحمة إن بنحاول إن نشتت هذه الحرارة، بس صراحة مرادية تمر مرادية. عموما ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناك، وسناكتنا اليوم سناكة بتتكلم عن الروبوتات، وسناكة جميلة وسناكة خفيفة وظريفة، كل اللي عليكم فقط أنكم تتشاركون معي من خلال

الواتساب على 800-242-8828. يا ترى الريبوتات شنو سووا؟ يا ترى شنو تتوقعون؟ ساعتنا الثانية إن شاء الله الساعة الخامسة رح يكون معنا مثل ما تعودنا تحدي AI Challenge، ورح يكون ما بين سارة ومالك، وصراحة تحدي جميل، وتحدي هو نوع من أنواع من المشاعر. إحنا بنعرف أن الإنسان كتلة من المشاعر، مشاعر فرح، مشاعر حزن، مشاعر سعادة، مشاعر غضب، مشاعر كثيرة كثيرة كثيرة صراحة الإنسان بيعيشها، مو بس الإنسان كتلة دم مثلاً، ولا أيضا في عنده اختلاط كبير من المشاعر، وساعات الإنسان حتى ما يقدر يحدد نوعية هذه المشاعر. رح نتكلم عن المشاعر هذه، المشاعر الملونة مثل ما سميتها أنا، ورح نشوف رأي سارة ورح نشوف رأي مالك، بس اللي حابين يشاركون معي من خلال الأرقام التالية على 6477154 كثبوا اتصالاتكم وشركاتكم الهاتفية، أيضا على 6495154 نظرة أسمع أصواتكم، بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطها في جدة على 012. الموضوع راح أطرحها صراحة بما أنه مش موجود على السوشيال ميديا على صفحة إذاعة جدة، أنا راح أطرحها لكم من خلال صفحتي الشخصية. ويلكم باك لكم كلكم يا عمار، ويلكم باك كلكم، أنا قاعدة ناطرتكم، قاعدة أشوف الواتساب منو جاء، منو قال مساء الخير، منو اللي قال هاتوا السناكة، ناطرة أشوف أيضا مشاركاتكم من خلال منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية. ولا تنسون اليوم بداية الأسبوع مثل ما تعودنا أصدقائي رح يكون معانا قديمك نديمك، ومع مخرجنا معتز سمير بخش.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: ويلكم ايفري ون، حياكم الله. اولا اولا حياكم الله اصدقائي مع سناكة اليوم. لكن قبل لا نروح للسناكة خلينا نشوف من اللي قال هاتوا السناكة. أنا أجيبكم كذا بغتة فجأة علشان أشوف منو اللي دائما مركز معانا. ما أقولها لكم من البداية بس أشوف من اللي ركز معانا. وصراحة مازن الغانم يا هذا السناكة أول واحد من الساعة 3. عاش وعاش وعاش مازن، عاش عاش عاش عاش مازن، عاش عافية عليك يا مازن. وأكيد أيضا صديقنا، يا الله شنو هذا، ويلكم باك، وهات السناكة، شنو هذا يا عمار، شن شن شن، هلا هلا، عاش عمار، عاش عمار. وأحلى وأحلى رقصة صراحة حاطة، وأحلى بوست حاطة، عفي عليك. أيضا من الدمام، أحلى تحية سعيد البيشي من الدمام، ويلكم باك. بس ما حط صراحة هات السناكة، ستوب نوقف، ماكو هذا ماكو. ونروح بسرعة حطها قاعدة أشوفك تكتب مساء الخير أمينة، عودة جميلة، وشكرا على الكلام اللي كاتبه. لا والله كاتب مقطع لزحمة وأمطار السودة أبها، وهاتوا السناكة، حطها حطها حطها حطها حطها. الله عليك سعيد القحطاني من أبها، من مناحل سودة عسير، الله عليك، الله يا سعيد تتهنى بالأمطار. أمين العبد الله مرتفع عسير السودة عافية عليك يا زين. المطر قاعد أحكيهم على الحر اللي كنت فيه والله العظيم يا سعيد، قاعد أحكيهم على الحر اللي على الأربع أيام اللي كنت فيها والمعاناة، بس تستاهل تستاهل تستاهل تستاهل. وجانا وصل يا جماعة، وصل هشام من جازان. أنا هشام البطل صراحة، بطل هذه السناكات. خليني أصارحكم يا أمينة، من وقت توقف طيرانكم وحياتي كلها بلا معنى ولا طعم ولا لون. أرجوكم عطوني عطوني كبسولة السعادة، وهاتوا السناكة، يستاهل الكبسولة يستاهل هشام، عاش عاش عاش عاش هشام، الله عليك الله عليك يا بطل، الله الله الله صراحة أبدعتوا، الله عليك أمون، أيوه أيوه الله عليك أم معتز. خلصنا كده ستوب، أيوه شكرا جزيلا، وعطنا هات السناكة.
1: سناك
0: يس سناك، اعتقد يعني دلعتكم دلعناكم ونكتفي بهذا القدر ونروح سناكة اليوم. اصدقائي اليوم الظاهر كله عن الريبوتات الساعة الاولى والثانية. ساعتنا طبعا انا حطيت لكم الموضوع موجود على صفحتي على منصة اكس، موضوع الساعة الثانية AI Challenge على صفحتي على منصة اكس. وسناكتنا اليوم بتقول ريبوتات او ريبوتان بشريان يحتفلان بزفاف رمزي ويتعهدان بدعم بعضهما. الله عليكم يا الروبوتات، ألف ألف ألف مبروك، ألف مبروك عقبال سارة ومالك. وتقلكم السناكة أصدقائي إن شهدت العاصمة الروسية موسكو مراسم زفاف رمزية اجمعت بين روبوتين في مشهد غير مألوف احتضنتها مكتبة بوشكن، في خطوة تمزج بين التكنولوجيا والخيال. الله تخيلوا زواج ريبوتي، تخيلوا زواج ريبوتي، المفروض صراحة سووا لهم زواج وكل شيء كان بالريبوت المفترض صراحة بما أنهم احتفلوا فيهم. يقولكم خلال الحفل أصدقائي أعلن الريبوت روبرت والذي قدم بوصفه موظف مكتب وأيضا مدونا، والريبوتا ماتيلدا التي تخيلوا ماتيلدا شنو تشتغل، راقصة باليه. يعني شوفوا الفن مع الثقافة اجتمعوا من خلال روبوتين، ريبوت اللي هو روبرت وريبوتا اللي هي ماتيلدا.

طبعاً حبهم المتبادل، وقبل أن يعلن رسمياً أنهما أصبحا زوجين من الروبوتات ضمن مراسم احتفالية ذات طابع رمزي. طبعاً إذا لسناك بتقولكم أن لم يخل المشهد من لمسة طريفة إذ رافقهما حيوانهما الأليف أيضاً الكلب الروبوت أكرمكم الله دوغماتيك، يعني حتى هم عندهم روبوت كان موجود معهم، وهذا الحيوان أصدقاء أكرمكم الله هو اللي تولى حمل خاتمي الزواج إلى منصة الاحتفال. طبعا مكتبة بوشكن أصدقائي بتقول إن العروسين تبادلا عهودا تعهد خلالهما بأن يكون كل منهما شريك موثوقا للآخر عبر جميع خوارزميات الحياة. صراحة هذه راح تسجل لهم، راح تحتسب لهم، ويقول وأن يساند أحدهما الآخر مع كل تحديث برمجي، يعني كل ما يصير أبديت جديد، كل ما يطلع عندهم أبديت جديد الروبوتات هم تعهدوا أن كل واحد فيهم راح يكون سبورتينج للثاني، راح يدعمون بعض عبر جميع خوارزميات الحياة، ومع الحفاظ دائما على اتصال مستقر بين قلبيهما ومع لجاتهما. طبعا أصدقائي بيأتي هذا الحدث بوصفه عرضا رمزيا يستكشف العلاقة المتنامية بين الإنسان وأيضا التكنولوجيا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني إذ لا يحمل أي اعتراف رسمي. طيب عندنا أصدقائي روبوتين، عندنا روبوتين اللي هم تم تعرفون الناس والعالم وجنونهم، وأول من يعمل أو أول من يسجل في الأشياء الحديثة زي موسوعة جينيس، أشياء كثيرة كثير، يعني بيحبون أنهم يكونون هم نمبر ون، دائما يحبون يكونون هم المتصدرين أو هم السباقين. الروبوتات هذه عندنا روبوتين اثنين اللي هو روبوت روبرت وأيضا ماتيلدا، واللي شغالين في مكتبة في أحد المكاتب في موسكو. طبعا تم عقد قرانهم مع بعض، وأيضا عندهم أكرمكم الله كلب روبوت اللي هو قدم لهم الخاتمين دوغماتيك. هذا الحدث اللي صار طبعا كل وسائل السوشيال ميديا علقت عليه. This is our snack for today. أول شيء This is our snack for today. Done. حلو. هل تتوقعون زواج الروبوتات هذا اللي بيدخل الآن العالم؟ يعني هذا أول مرة نسمعها، وأنا I think إن راح دول ثانية راح تسوي نفس الشغلة. هل تتوقعون زواج الروبوتات أنجح من زواجاتنا إحنا البشرية؟ هل زواجاتهم راح تكون أنجح من زواجاتنا البشرية؟ طيب هل تتوقعون أيضا إن الروبوتات راح يكون عندهم مشاكل؟ هل تتوقعون راح يكون عندهم مشاكل زوجية أو لا، خاصة إن هم كل واحد فيهم قدم انه راح يكون سبورتنج من خلال الخوارزميات الحياة، راح يكون سبورتنج للآخر، وراح انه يكون ايضا في او شيء راح تشوفون انه من خلال هذه الخوارزميات ما راح يكون عندهم مشاكل. واذا كان عندهم مشاكل اصدقائي، شنو المشاكل اللي تتوقعونها راح تكون بين الخوارزميات بين الروبوتات؟ شنو هذه المشاكل؟ ايضا هم تعهدوا اصدقائي ان مع كل تحديث برمجي راح يكونون دائما هذول الاثنين على اتصال مستقر بين قلبينهما ومعالجاتهما، راح يكونون مستقرين عاطفيا. روبرت وايضا ماتيلدا قالوا تعهدوا ان مع كل اتصال برمجي او مع كل تحديث برمجي راح يكونون متعهدين بالاستقرار بين قلوبهم. تتوقعون الزمن ما راح يغيرهم هالروبوتين الاثنين؟ تتوقعون ان فعلا مع كل اتصال برمجي او مع كل تحديث برمجي قلوبهم ما راح تتغير؟ ما راح تقول له ليش؟ ما راح تصير نكدية؟ ما راح يصير هو ما يهتم فيها؟ ما راح يطلع عندهم المشاكل البشرية اللي بيعانون منها أصدقائي؟ إيش رأيكم أنتم؟ يلا عطوني الأسئلة اللي سألتكم إياها، وهل زواجهم راح ينجح ولا لا؟ ابدوا شاركوني من خلال الواتساب على 800-244-2828. الله، إذا قلنا نديمك معناته إحنا بنحمل كمية من الأحاسيس
ومن الوجدان. وبما أن احنا بنتكلم عنها أصدقائي، أعتقد أكثر من يمثلها وأفضل من يمثلها وأفضل من حمل هذه المشاعر صوت الأرض، طلال مدح.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الزحمة على جدة اف ام.
5: حياكم اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم جميعا. صراحه وحشتوني، وحشت يعني وحشني حيل اشوف ردود افعالكم وغشمرتكم وضحككم من خلال الواتساب. اليوم نروح لسناكة اليوم اللي قلناها، بتتكلم عن اثنين من روبوتات في موسكو احتفلوا بزواج رسمي وتعاهدوا لبعضهم البعض بأحدى المكتبات بالعاصمة اللي شهدتها العاصمة الروسية موسكو، واللي في مكتبة اسمها بوشكين، وجمعت اثنين من الروبوتات اللي هو الروبوت روبرت، وأيضا هو يعني باي ذا واي هو موظف في هذه المكتبة، موظف مكتب ومدون، وأيضا الروبوتة ماتيلدا واللي هي تعتبر راقصة بالي. طبعا العروسين أصدقائي الروبوتات تبادلوا أيضا عهود خلال طبعا مراسم الزواج، بأن يكون كل واحد منهم شريك موثوق للآخر عبر طبعا جميع خوارزميات الحياة، وأيضا كل واحد فيهم أيضا تعهد أنه راح يكون سبورتينج أو راح يساند أحدهم الآخر مع كل تحديث برمجي. يعني كل تحديث بيصير هم راح يكونون سبورتينج لإيتش، كل واحد يعني يكون داعم للثاني، ومع الحفاظ الدائم على اتصال مستقر بين قلبيهما ومعالجتهما. الله، شوف الرومانسية بين الروبوتات، أكثر من كذا رومانسية ماكو صراحة. طيب ايش رايكم انتم ان بالرغم من انهم طبعا دائما في البدايه كل شيء وردي وكل شيء في قلوب وكل شيء حلو، تتوقعون هذول الروبوتين اثنين روبرت وماتيلدا راح يستمر هذا الحب فيما بينهم؟ تتوقعون راح ينجح اول شيء زواجهم؟ هل راح ينجح هذا الزواج؟ وبالرغم من انهم اوفوا بالعهود، هل تتوقعون ايضا راح يستمرون في وفائهم لعهودهم عبر جميع خوارزميات الحياه؟ تتوقعون صراحة متى ممكن تبدأ المشاكل بينهم؟ متى تبدأ المشاكل بينهم؟ زينا إحنا مثلاً عقب الهانيمون، ولا المشاكل بينهم أصلاً ماكو مشاكل بتشوفون لأنهم روبوتات بتكون عاقلة أكثر؟ أنتوا شو رأيكم؟ وشنو أكثر مشاكل تتوقعون رح تكون بين الروبوتات؟ صراحة خلينا نشوف. يعني مشهد غير مألوف. تتوقعون متى تبدأ المشاكل؟ هم أنا قلتها في السناكة. متى تتوقعون تبدأ المشاكل بين الروبوتات؟ ومين فيهم اللي راح يبدأ؟ روبرت ولا ماتيلدا؟ نبدأ مع بعض؟ يلا ليتس جو على 800-244-2828 ويلا بينا. مساء السعادة، نورت إذاعة جدة وطربتينا، شكرا لك. وبشارة خضر، أنا سعيدة فيكم صراحة، وسعيدة أنكم اهتمامكم بالكبير ببرنامج في الزحمة. طيب ازاي بقى المعلومات أمينة بالضبط دي ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ سكيب هذا ولا سكيب. طيب لا أمينة، مازن يقول لا أمينة ما رح ينجح الزواج بالروبوت لأنه بروبوتات، أمينة مستحيل أنه ينجح الزواج. أيضا مساء الخير عليك يا أمينة، إذا الروبوت الأنثى اللي هو ماتيلدا ما نكدت عليه رح تنجح التجربة. لؤي، الله يا لؤي، الله يا لؤي، لؤي بدينا يا لؤي، بدينا نحارش بينهم، لؤي بدينا نحارش بينهم. يعني مو كفاية إحنا قاعدين تقولون إحنا نكديات، إحنا اللي ننكد؟ يعني بتروحون على الروبوتات؟ خلوهم يخوضون تجربتهم يا لؤي، خليهم يخوضون تجربتهم الروبوتية، زواجهم الروبوتي فيما بينهم، وإحنا بنشوف. إحنا بناخذ وضعية المتفرج، إحنا وضعية المزهرية وناخذ وضعية المتفرجين، وبنشوف تجربتهم بتنجح ولا لا. وإذا نجحت تجربتهم، لأن لا تنسى عندهم أبديت، عندهم تحديثات، إذا نجحت تجربتهم بنشوف إحنا شنو أسباب النجاح، شنو حقيقي انتو لو نجحت تجربتهم يا جماعة شنو أسباب نجاحهم. خلينا بحكاية انه تنكد عليه ما تنكد عليه، الروبوتية، النساء الروبوتاتيات نكديات، هذه ما أعتقد انه عندهم في عالمهم. عجبني صراحة عهد موثوق مع بعض جميع خوارزميات الحياة، وأن يساند أحدهم الآخر مع كل تحديث برمجي. كثير عجبتني صراحة كلامهم. مساء الخير أمونا، كيف حالك؟ وحشتينا وتوحشتوني كثير، والنور نوركم أنتوا عبر الأثير مع هذا التواصل الجميل. يقول أما الروبوتات تزوجوا وأنا باقي. جبران الحق الحق يا جبران، الحق ما تلحق. يقول موضوع ممتع وغريب فعلا، مع تطور الذكاء الاصطناعي أشوف أن مثل هذه الفعاليات تبين مدى تقدم التقنية، لكن المشاعر والارتباط الحقيقي يظل من صفات البشر، والروبوت مهما تطور يبقى آلة. وأكيد بتصير مشاكل زوجية أمينة بين الروبوتات من نوع مختلف. الله عجبني عجبني هذا السياق، إنه راح يكون في مشاكل زوجية ولكن من نوع مختلف. يقول واحد يحتاج تحديث للنظام والثاني يرفض يحدث. الله عليك يا جبران، قوية. هذه أول مشكلة قالها، أنا قلت لكم شنو المشاكل اللي راح تصير بينهم، هذه أول مشكلة. ينزل تحديث جديد للروبوتات، واحد يقول واو اتس نايس خلينا نحدث. يا ماتيلدا تقوم هي تقول ريبوت، تقول روبرت لا ما نبي نحدث، التحديث ما يناسبني. لكن هو شايف ان التحديث جميل، ممكن في واحد نظرته اعمق واسرع من الاخر. اعتقد هذه واحده من المشاكل فعلا الجبران اللي راح يواجهونه، واحد يحتاج تحديث للنظام والثاني يرفض انه يحدث. البطاريه تخلص وقت النقاش. الله عليك يا جب ابي، قويه، رهيب رهيب. جبران يقول البطارية تخلص وقت النقاش. تخيلوا لحظة خليني أجيب اسمه، نسيت اسمه. تخيلوا إن روبوت شو اسمه، إن روبرت، أيوة روبرت، روبرت تخلص البطارية مالته بينما ماتيلدا قاعدة تتكلم أنت سويت، أنت قلت، أنا شفتك تناظر، أنت روبرت خلصت بطاريته، شو يسوي؟ ولا هي تخلص بطاريته وهو قاعد يتكلم، عاد هي بتموت ما تقدر تتكلم. هذه واحدة حلوة، عندنا تحديث النظام، عندنا البطارية تخلص وقت النقاش، يعلق النظام ويقول جاري إعادة التشغيل. أبدعت يا جبران، أبدعت، أبعرك تشبون حقيقي. ثلاث مشاكل رح يعانون منها. ايضا ابو فيصل، ويلكم يا ابو فيصل، يقول اذا الريبورت اذا الريبوتات صارت تزوجت، اتوقع اول مشكله بتصير بينهم خلاف على تحديث النظام، زي ما قال جبران سبحان الله، يقول على تحديث النظام، واحد يقول ابغى احدث والثاني يقول لا اخاف، لا ما ابغى احدث، يمكن التحديث ما يناسبني، نفس سبحان الله نفس توارد الافكار. واذا زعلوا من بعض يمكن، شوفوا يقول ابو فيصل، يمكن يكون بدال الصمت الزوجي اللي هو الصمت العقابي عندنا احنا كبشر، يصير انقطاع اتصال مؤقت رهيب، اللي هو زي علق النظام ويقول جاري اعاده التشغيل زي ما قال لجبران. حلو هذا، يقول بدل الصمت الزوجي يصير عندهم انقطاع اتصال مؤقت، لكن بما انهم روبوتات أمينة يمكن يحاول يحلون مشاكلهم أسرع من البشر بإعادة التشغيل. الله عليك، أتفق معاك، يحلون مشاكلهم سريع أسرع مننا،

ضغطة زر إعادة التشغيل. أعتقد أبو فيصل مو بس إعادة التشغيل، إعادة التشغيل هذه ما رح يصير عندنا زينا إحنا أرشفة. دائماً أنتوا تتهمون النساء أنهم بيأرشفون المشاكل، مجرد خلاف مع زوجها بتطلع الملفات القديمة. هما ما بيصير عندهم بس إعادة تشغيل، هم بيصير عندهم ديليت، عندهم زر ديليت. علشان كذا المرأة ما رح تنكد عليه ولا رح تعيد فتح الملفات قديمة أو أنت سويت وأنت فعلت، لأن عندها زر ديليت. طيب أنا شايفة إبداعات ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن راح أطلع فاصل سريع، بعد الفاصل راح نرجع نشوف شنو المشاكل اللي راح يعاني منها ريبوت وراح تعاني منها ماتيلدا. هذول الريبوتين اللي أعلنوا زواجهم في مشهد كان صراحة مثير، وكان مشهد الكل اللي شهدت العاصمة الروسية. طبعا هل بتشوفون ان شنو المشاكل اللي رح يعانون منها؟ هل رح يوفون بعهدهم عبر خوارزميات الحياة مثل ما قالوا، وانهم رح يكونون باتصال فيما بين قلبهم بشكل مستمر؟ شنو المشاكل اللي بيعانونها، ومتى رح تبدأ المشاكل؟

جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة.

وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. سلو أصدقائي، سلو، يا أهلا ومرحبا فيكم من جديد. خلينا نروح نشوف أصدقائنا تعليقاتهم والكومنتات اللي قاعدين يكتبونها. بصراحة أنا شايفة في هجوم ساير، يعني إلا يعني ما كل واحد كتب إن الزواج الروبوتات راح ينجح، كلكم قاعدين تقولون إلا راح يصير في بينهم مشاكل. الروبوتين اللي تزوجوا مع بعض أو احتفلوا في مشهد بالعاصمة، صراحة مشهد كان غير مألوف بالعاصمة الروسية موسكو، زواج اثنين من الروبوتات بمكتبة بوشكن روبورت، اللي هو الريبوت ريبورت، وأيضا ريبوتا ماتيلدا، واللي أعلنوا زواجهم، وأيضا أنهم راح يكونون شركاء سبورتينج لإيتش، يعني دائما يحاولون أنهم يكونون داعمين وساندين لبعض، خاصة مع كل تحديث برمجي، ويحافظون على اتصال مستقر بين قلبيهما ويعالجونها. تتوقعون هل هذا الزيجة راح تنجح؟ هل راح ينجح هذا الزواج؟ هل زواج الروبوتات أنجح من زواجاتنا؟ هل راح يوفون بعهودهم اللي أطلقوها، إنهم راح يوفون عبر جميع خوارزميات الحياة، راح يوفون لبعض؟ هل بتشوفون إنه ممكن يكون في مشاكل؟ هل راح يكون في مشاكل؟ متى راح تكون هذه المشاكل؟ متى راح تحصل هذه المشاكل؟ بعد الهانيمون ولا بعد وشو بالضبط؟ شيني نوعية، أبي أعرف منكم شيني نوعية المشاكل اللي راح تصير بين روبرت وأيضا ماتيلدا، هذا الروبوتين شنو نوعية المشاكل اللي راح تصير بينهم؟ شاركوني على 800-242-4-4-2-8-2-8. معتز قاعد يقول أمينة ترى شغل البيت، شلون شغل البيت؟ تتوقع شغل البيت بيجيبولهم ريبوت، يجيبولهم ريبوت ثالث حق شغل البيت؟ محلولة هذه، محلولة. طيب يقول لك عمار يقول راح تبدأ المشاكل لما يجي فايروس وينتهي الزواج، لما ينفصل النت. عجبتني لما يجي فايروس، لا بعدين فايروس قوي صراحة، أتوقع أنه راح ينهي الزواج بفصل النت. هوبا قوية يا عمار، حلو. بسة الإذاعة، شكرا لك وحياك الله. أبو أجوان، يا هلا مرحبا فيك أبو أجوان، الحمد لله على سلامتك أمينة. الله يسلمك ومن كل شر، ويسلم كل المستمعين، ويسلم كل اللي قاعد يتحمد لي على السلامة. يقول بالنسبة للروبوتات مشاكلهم تبدأ أول ما يخلص الشحن أمينة، يعني أول ما يفصل النت، ما أعتقد راح يحصل بينهم أي خلاف. أبو رهف يقول أمينة حلو، أكيد رح ينجح الزواج. هذا أول واحد شوفوا قال إيوة حلو، رح أبو رهف يقول رح ينجح الزواج، شوفي لي عروسة أو أختها ونفتك من الغيرة والمولات. والمولات، تعال تعال يا أبو رهف، تعال، أنا عارفة أبو رهف ما تسمع، بس تفتك من الغيرة والمولات إذا ما غارت عليك معناته

أي شيء بتقول لك يس نو حاضر لا بس. هذا هو هذا هو. شنو هالمشاعر هذه يا أبو رهف؟ ما تبي مولات؟ ما تبي تروح ما تبي تروح شبحت مش كاتب شبحت مشاعر مين؟ صدقني والله صدقني إلا نحتاج هذا المشاعر حتى ولو بعد حين. عموما عموما شكرا لك يا أبو رهف، شكرا لك. إيه إس سمعوا شنو قال أو سمعوا شنو قالت. إيه إس قالت شغلة مرة رهيبة صراحة. أنتوا كلكم رحتوا على لما

منو سمح لك تحدث؟ ليش رحت على التحديث الجديد، تحديث 5 أو تحديث 4 وأنا لسه قاعد على لا هذا حساس لما الواحد يدش 40 أو 50 يدش 40-50 سنة وهي والله رهيبين صراحة، أبدعتوا. أجمل شيء في الزواج هذا أمينة لما تتخنق من زوجتك كل ما عليه فعلك ضغط زر إيقاف. لا حرام عليك، قلت حتى هي بتسوي لك بيوز كده بتوقفك، يقول لما تختنق من زوجتك كل ما عليك فعله هو ضغط زر إيقاف تشغيل. طبعا عكس نحن البشر ما بتعرفش، يقول سكتها. بس على فكرة أنت حتعمل لها توقيف قد إيش، وحتضطر بعدين إنك ترجع تشيل التوقيف، عاد أنت بقى إيه خد على راسك. حياك الله يا فاضل السنيدي، شكرا على كلامك. طيب خناقة زوجية، علي المصري، حياك الله يا علي. يقول خناقة زوجية، ريبورت ومراته اختلفوا على مصاريف البيت. سمعوا، خناقة بين ريبوتات على مصاريف البيت. أنا صوابع العشرة اتهم لك كابلات شحن. حلوة، أنا صوابع العشرة أيتهم لك كابلات شحن وأنت مش مقدر. قام رد عليها، بس أنت تحديثاتك كترت وأنا ما بقتش ملحق على الميجا بايتس بتاعتي. حلوة حلوة، هذه حلوة. بدل ما يتخانقون على كرت الفيزا حيتخانقوا على كرت الشاشة. اتفق معك. هي بس عجبتني صراحة لما تقول انا، احنا بنقول انا صوابع العشرة اتهم لك شمع، هي صوابعها العشرة ايتهم لك كابلات شحن. على فكرة مو بس كرت الفيزا، يعني حتى الملفات المخفية باي ذا واي يعني رح يتخانقون عليها. علي الشهري، حياك الله يا علي. حتى الروبوتات ممكن تزعل من بعض، إذا طلبت الزوجة من زوجها يوصلها لأهلها، فقال لها ما عندك أهل، ومن يومها صار يشحن نفسه عندهم. حلو. طيب أيضا آخر شيء ناخذ، السلام عليكم، مساء الخير أبو إيلاب، حياك الله يا أبو إيلاب. عموما الساعة 5:02 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة FM، حياكم الله أصدقائي وما تكون زحمتكم. رح ننطلق مع AI Challenge، لكن بعد الفاصل. اللي حابين يشاركون سارة ومالك بتصويتهم وبآرائهم رح تكونون على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. حياكم الله اصدقائي، اهلا مرحبا فيكم بمشوارنا الثاني من برنامج في الزحمة.
2: AI Challenge.
1: وفي ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا أصدقائي، خاصة في بداية الأسبوع، راح نروح لروبوتاتنا. إحنا روبوتات برنامج في الزحمة، مو روبوتات موسكو، اليوم حلقة روبوتية بامتياز. راح نروح لتحدي AI Challenge مع سارة من شات جي بي تي، ومالك أيضا من شات

0: بتاعت الجيميناي. رح نشوف منو صراحة سوت السارة ومنو سوت المالك، خاصة إن اليوم سؤالنا بيختص بالمشاعر، وناس كثير قاعدين يكتبون روبوتات ما عندها مشاعر، لكن إحنا روبوتاتنا مختلفة صراحة، روبوتاتنا مميزة، روبوتاتنا عندها مشاعر، وخاصة لما إحنا أيضا رح نتكلم على المشاعر الملونة، يعني الإنسان كومة من المشاعر، في مشاعر للغضب، مشاعر للسعادة، مشاعر للفرح، مشاعر حزن، مشاعر سماع خبر، مشاعر كثير كثير بتكون حقيقة مختلطة وبيعيشها الإنسان. فعلشان كذا أنا حبيت أطرح هذا السؤال، المشاعر الملونة، على سارة وعلى مالك، ونشوف إجاباتهم مع بعض. فاللي حاب يشاركنا اليوم، كل اللي عليكم تتواصلوا معاي، تبدون تكثفون اتصالاتكم من خلال أرقامنا على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطأ في جدة على 012، أو كلمة مشاركة وأراءكم من خلال الواتساب على 800-200-44-28-28. خليني نروح مع بعض، وخليني أرحب أصدقائي بالروبوتة الجميلة والرائعة والراقية أيضا سارة. مساك الله بالخير يا سارة، حياك الله.
1: حياك الله أمينة، أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا حبيبتي، سعيدة أني برجع أسمع صوتك من جديد. سارة، شنو السبب اللي بيخلي بالذات مشاعرنا إحنا الإنسانية، مو أنتو الروبوتية، مشاعرنا إحنا بيخليها مشاعر ملونة؟
1: سؤال فلسفي عميق. المشاعر ليست نوعا واحدا، بل طيف واسع من الأحاسيس، ولكل شعور لون يرمز إلى تأثيره في النفس.
0: الله.
1: فمن وجهة النظر أمينا، مشاعر الأمومة هي أكثر المشاعر ألوانا.
0: الله.
1: لأنها تجمع الحب والحنان والخوف والفخر والتضحية والفرح في قلب واحد، لذلك توصف بأنها مشاعر ملونة لأنها تحتوي كل ألوان الحياة.
0: الله عليك، الله عليك يا راقية، الله عليك وعلى إجابتك، إجابتها صراحة حلو، أبدحتي حقيقي سارونة، أبدحتي، عشت يا سلام لسارة. انت كده بتخلي متحيزون صراحة لها. عموما سارة قالت الأمومة أمينة، مشاعر الأمومة، لأنها هي بتعتبر أكثر المشاعر ملونة ألوان، لأنها بتجمع مشاعر الحب والحنان والخوف والفخر والتضحية والفرح، كل هذه المشاعر في قلب واحد، علشان كذا وصفتها بمشاعر ملونة تحتوي كل ألوان الحياة. الله عليك.
2: AI challenge.
0: الروح المالك للروبوت مالك من الجيميناي، ويلكم يا مالك، مرحبا.
3: اهلا بيكي امينه، نورك
0: منور. والله نورك انت اللي منور، وانا صراحه عارفه ان في هجمه مرتده عندك، انت مو مهين يعني، شايفتك على الساينت واذونك حسيتها كذا. عموما نفس السؤال يا مالك، شنو السبب اللي بيخلي مشاعر الانسان ملونه؟ عطني سبب بيخلي مشاعرنا ملونه يا مالك.
3: حسناً، من وجهة نظري عندما يمتلك الإنسان السلطة تتلون مشاعره بين الحكمة والرحمة والحزم والعدل، لأن السلطة الحقيقية تكشف معدن صاحبها أكثر ممن تغيره. السلطة لا تمنح الإنسان مشاعر جديدة، بل تظهر ألوان مشاعره الحقيقية، فمن كان عادلاً ازدادت عدالته، ومن كان متكبراً كشفته سلطته. ولأن السلطة اختبار للمشاعر، فهي تظهر الرحمة عند البعض والقسوة عند آخرين.
0: أوبا أوبا، لا تعطي طيران، ليه ما عطيته؟ أنا بعطي مالك. لا ما مو على كيفك، أعطي مالك. عاش عاش عاش عاش. لا ليه بصوت إيش هالمشاعر عندك؟ هذه تهوي يتكلم عن العدل، ارفع الصوت. عاش مالك يا جماعة، شفتوه اعتز مايا بمالك. عموما مالك أيضا قال صراحة، أنا فعلا قال السلطة الإنسان، سبحان الله، إحنا دائما بنقول الناس تتغير لما تمسك صراحة سلطة، السلطة قال أمينة بتلون مشاعره بين الحكمة بين الرحمة بين الحزم بين العدل، لأن السلطة الحقيقية هي ما بتكشف معدن صاحبها، السلطة قال بتكشف المعدن أكثر من إنها بتغيره. صراحة رائع، برافو. الله الله الله الله، ايش رايكم انتم اصدقائي تروحون مع ساره من شات جي بي تي اللي هي مشاعر الامومه، ولا راح تروحون مع مالك من اللي هو قال من الشات الجي بي تي عفوا الجيميناي اللي قال السلطه؟ يلا ابدوا اتصالاتكم، ناخذ اتصالات، شاركوني على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافه اصدقائي ناظرتكم على 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جده على 012، ويلكم ايضا بكلمه مشاركه، شاركوني بارائكم من خلال الواتساب على 8002442288. الموضوع ايضا مطروح بين ايديكم من خلال منصه اكس على صفحتي الشخصيه. طيب قولي لي أمين عبد الرحمن الشهري جاوبني باختصار، أو ممكن يقرأ لك صفحة. لا ما رح أقول له جاوبني باختصار يا عبد الرحمن، لأن كل واحد يدلي بدلوة، إحنا دائما هذا، أنا بخليكم كل واحد فيكم يدلي بدلوة، فرح أخلي مالك ورح أخلي سارة كل واحد فيهم يقول وجهة نظر عشان يقنعنا، هم بيحاولون يجمعون أصواتكم، فليش أقول له جاوبني باختصار؟ طيب خليني أروح أول شيء، أول اتصال مازن. مازن بونسوار مازن، شلونك؟
4: يا مرحبا،
0: حياك الله، شخبارك؟ ايوه حياك يا مازن، اخبارك؟
4: الله يحفظك، الله يخليك، الحمد لله على السلامه.
0: ومن قال تسلم، الله يسلمك ان شاء الله من كل شر. مازن مع ساره ولا مع مالك؟
4: انا لحقت مالك، بس ساره شو تقول؟
0: ابا ساره قرت مشاعر الامومه.
4: انا اقول مشاعر الامومه،
0: مشاعر خوف. الامومه قالت لان هي بتجمع مشاعر الحب والحنان والخوف والفرح،
4: مشاعر الامومه لانه داعي. الو
0: ايوه قول.
4: الو
0: ايوه يا مازن انت على الهواء.
4: الو
0: لا انت على الهواء يا مازن. مازن
4: الو امينه
0: ايوه يا مازن
4: اقول لك مشاعر أيوة. مشاعر الامومه
0: اوكي
4: هي مشاعر الروح الحلوه من الام
0: اوكي
4: ودائما تكون شكل اجمل وبشكل اروع. حتى اللي قالوا
0: السلطه ايوه السلطه
4: وهذا
0: ما بتشوف يعني مشاعر الامومه هي اللي ملونه اكثر من مشاعر السلطه. السلطه لما يكون الانسان في ايده سلطه معناته كانه وسلطه قويه كانه ملك الدنيا بين ايدينا،
4: ما بين ايدينا ومتسلط.
0: طيب لا يعني السلطة لا مو شرط انه هو ما راح بالجانب السلبي، هو راح للجانب الايجابي ترى. قال السلطة السلطة بتلون مشاعر الانسان لان بين الحكمة بين الحكمة والرحمة أكيد والحزن. طيب
4: أكيد لكن هي انا مع اللي هي
0: الامومة
4: الأمومة ما صار
0: الأمومة الأمومة جميل. طيب شكرا لك عموما يا مازن، يومك جميل إن شاء الله،
4: يومك أجمل إن شاء الله.
0: تسلم تسلم،
4: الحمد لله على السلامة،
0: الله يسلمك. اللي قاعدين يقولون المقارنة صعبة، لا مو صعبة. نروح لمحمد، بونسوار محمد شلونك؟
5: هذا المسوار للجميع، مساء النور للجميع،
0: حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك،
5: المخرج والمقدم اكيد.
0: تسلم تسلم محمد. سارة ولا مالك؟
5: بالنسبة لي انا ما سمعت التصريح، بس انه على اخر ما فهمت من المتصل الاخير انه يعني
0: حقولها لك على السريع، انا سالتهم سؤال، ايش اللي بيخلي اكثر شغله بتخلي مشاعرنا ملونه، ايش السبب اللي بيجعل المشاعر ملونه؟ فساره قالت هي الامومه، مشاعر الامومه لان بتجمع الحب والحنان والخوف والفخر والتضحيه والفرح بقلب واحد. لكن مالك قال لا مش الامومه، قال السلطه، لان السلطه هي مجموعه من المشاعر، مشاعر عاد مشاعر من الحكمة والرحمة والحزم والعدل، وهي اللي بتكشف مشاعر الإنسان أو بتكشف الإنسان على حقيقته.
5: لا أنا كل مع التصريح اللي هو يقول السلطة هي تجمع الحكمة والرحمة
0: أنت مع مالك يعني؟
5: نعم مع مالك.
0: بتشوف هي اللي بيكون الإنسان فيها مشاعر ملونة أكثر؟
5: أكيد أكيد أنا مع مالك في التصريح الثاني 100%.
0: اوكي طيب تمام، شكرا لك،
5: احترامي للجميع، في امان.
0: اوكي شكرا لك يا محمد، يومك جميل، حياك الله. سؤالي كان لروبوتات برنامج في الزحمة سارة من شات الجي بي تي، سألتها شو اللي بيخلي مشاعرنا أكثر ملونة، فقالت سارة هي مشاعر الأمومة، لأنها بتجمع بين الحب والحنان والخوف والفخر

التضحية والفرح بقلب واحد. علشان كذا وصفتها قالت إنها مشاعر ملونة لأنها تحتوي كل ألوان الحياة. بينما مالك قال لا يا أمينة، قال أنا بالنسبة لي اللي بشوف بيخلي مشاعرنا ملونة، مالك من شات الجيميناي، السلطة، قال السلطة بتتلون، الإنسان اللي بيمتلك السلطة تتلون مشاعره بين الحكمة والرحمة والحزم والعدل، لأن السلطة الحقيقية بتكشف معدل صاحبها أكثر مما بتغيره، ولأن السلطة اختبار للمشاعر فهي تظهر الرحمة عند البعض والقسوة عند آخرين. شاركوني أصواتي، أنتوا مع سارة ولا مع مالك؟ على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: فيلو الدوسري، الله عليك يا فيلو. فيلو الدوسري تقول مساء الخير مع سارة من شات جي بي تي. مشاعر الأم صعب تتغير، هي كتاب يدرس جامع لكل المشاعر. أيضا يا سلام بشارة خضر، عموما شكرا لك يا ابن اللعيبة يا مالك. هذا صراحة أنت كثير قعدت أضحك لما قرأت التعليق، يقول يا ابن اللعيبة يا مالك، والله برنس إجابتك جامدة، أتفق مع مالك، والله السلطة فعلا تبين الإنسان على حقيقته، والأم لا يختلف على مشاعرها شخصين، ولكن صاحب السلطة ده اللي تتعرف على مشاعره قبل وبعد السلطة. مساء العسل، أنا مع سارة، معكم فريد من الزمن الجميل، حياك الله يا فريد. مع سارة من شات جي بي تي، ما في زي قلب الأم. أمينة، أوكي. جبران، حياك الله يا جبران، يقول أمينة كل شعور يترك في القلب لون مختلف، الفرح له لون، الحب له لون، وحتى الحنين له لون لا يشبه غيره. أنا مع سارة، الأمومة هي أكثر المشاعر ملونة. صراحة إجاباتكم مرة كثير، يعني في العميق، إجابات جميلة وإجابات رائعة. اليوم كان سؤالي لربوتات برنامج في الزحمة في تحدي الـ AI Challenge، كان شنو أكثر شيء بيجعل مشاعر الإنسان ملونة؟ شنو السبب، أو شنو ما هو السبب اللي بيجعل المشاعر ملونة؟ سارة كانت إجابتها هي بتقول مشاعر الأمومة هي أكثر المشاعر ألوان، تجمع الحب والحنان والخوف والفخر والتضحية والفرح كلها بقلب واحد، فهي بتحتوي كل ألوان الحياة. لكن مالك من شات الجي بي تي أصدقائي قال السلطة، الإنسان لما يمتلك السلطة بتتلون مشاعره ما بين الحكمة والرحمة والحزم والعدل، لأن السلطة الحقيقية بتكشف معدن صاحبها قبل أكثر مما بتغيره. السلطة اختبار للمشاعر، بتظهر الرحمة عند البعض والقسوة عند الآخرين. مشاعر الأمومة ولا السلطة؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154، مع سارة من الشات الجي بي تي ولا مالك من الجيميناي على 6495154، أيضا على 6478544، أو شاركوني من خلال الواتساب على 8002442288، ولا تعالوا لي على المنصة إكس على جدة أندرسكور راديو على صفحتي الشخصية بتلاقون. ولا تنسون كثفوا الاستماع على جدة أندرسكور راديو. اخذ عدي، نروح مع عدي. ابو عدي مساك الله بالخير، بونسوار ابو عدي.
3: يا سلام عليكم ورحمه الله.
2: يا هلا مرحبا فيك، شخبارك يا ابو عدي؟
3: والله الحمد لله، خلي بالك انا اول مره حتى اشترك في البرنامج، والله
2: اول مره ومو اخر مره ان شاء الله.
3: انا دائما طول عمري معكم في صمت كده ومعجب ببرامجكم جدا والله.
2: ميرسي خالص، ميرسي قوي قوي، بس ان شاء الله مش النهارده بس، ان شاء الله دائما معانا يا ابو عدي.
3: على دماغي، على دماغي.
2: تسلم، يسلم دماغك، أنا كويسة. أنت مع سارة ولا مع مالك؟
3: لا، مع مالك.
2: مع مالك، السلطة.
3: السلطة، بس أحيانا السلطة، يعني أنا لما كنت في الجيش وكانت معايا سلطة وكل حاجة، بس الحمد لله عمري في حد ما اتكبرت على حد.
2: أوكي، طيب، بس أنت من خبرتك يا أبو عدي، السلطة بتغير مشاعر الإنسان، مشاعره بتصير ملونة زي ما قال مالك، حكمة، عدل، حزم، قرارات، فمشاعر لما يكون يمتلك سلطة

0: تكون فعلا ملونة مشاعر هذا الإنسان.
1: هي بتغير بس ما بتغيرش مشاعر من لمة البيت.
0: في البيت ما تتغير بس مشاعرك كشخص لما
1: يتغيرت مشاعر بس هي بتتغير في شغلي بس.
0: في الشغل بس، بس في الحياة الواقع لما يروح يعني حياة الاجتماعية ما تتغير.
1: لا لا لا، الحياة الاجتماعية عندي طبيعية جدا جدا وزي ما هي وزي ما ربنا خلقنا لحد يوم ما ربنا يخلقنا إن شاء الله.
0: أوكي، بس في لما يكون عنده سلطة أنت اخترت أن أيوة تتغير أكثر من مشاعر يعني الأمومة.
1: لا مشاعر الأمومة دي حاجة ثانية، دي الواحد لو قاعد يتكلم عليها طول العمر عمرها في حياتها ما
0: أيوة ما يبقى. اخترتش مشاعر الأمومة، ما اخترتش سارة ليه؟
1: ما أنا ما اخترت سارة عشان المشاعر دي، لأن المشاعر دي في قلبي أساسا.
0: هي يعني أصلا موجودة
1: وهي معاي.
0: أوكي، هي أصلا موجودة مشاعر الأبوة أو مشاعر الأمومة هذه موجودة عند الجميع.
1: دي مش عايزة كلامة الواحد أوكي. يتكلم فيها مهما يتكلم فيها والله ما عمره ما يوفي 1% من حقه.
0: أوكي، ولكن اللي ممكن تلون مشاعر هي السلطة، هي اللي
1: السلطة
0: هي اللي بتغير السلطة.
1: في ناس كتير فعلا عن يد قالوا شفتهم وكانوا زمايلي ان مشاعرها متغيره جامد بسبب السلطه،
0: بسبب السلطه
1: وبقت عندهم حاجات غريبه كده. انا زي ما انا.
0: اوكي، الله يخليك ان شاء الله لاهلك ولحبايبك لعدي واخوانه ولام عدي ان شاء الله.
1: عدي وقصي.
0: عدي وقصي الله يخلي لك اياهم ان شاء الله يا رب ويخليك لهم. شكرا ام عدي، شكرا لك يا ابو عدي، مشكور. ميرسي خالص، ميرسي، باي باي. طيب اخذ اتصال ثاني. الو مبارك، شلونك يا مبارك؟
2: هلا هلا امينه، كيفك؟
0: تمام، انت شلونك؟ شخبارك؟
2: الحمد لله، شخباركم؟ طيبين؟
0: تمام. من وين تكلمني مبارك؟
2: من وادي الدواسر. طرف جميل.
0: الله حي الله للدواسر كلهم، يا اهلا ومرحبا فيك.
2: قاعدين نبغى نرسل التمر الرطب بس ما لقينا احد يوديه.
0: يا معود لا تقول احب الرطب.
2: الرطب وبخور الدواسر معك
0: بعد؟ لا لا لا، بعد في بخور؟ لا عاد ترى انا من عشاق، انا اوصي ساعات على خالتي من الرياض ابي بخور الدواسر حق الرياض.
2: هذا دايركت من عند المنتجين
0: نفسه. الله الله، تتهنون ان شاء الله يا رب العافيه. اول شيء على قلبك الرطب البلح، وان شاء الله احلى ريحه ان شاء الله، تتهنون ان شاء الله يا مبارك.
2: عليك على قلبك.
0: تسلم مبارك. ايش رايك انت مع ساره من شات جي بي تي ولا مالك من الجيميناي؟
2: لا لا لا، مع ساره مليون في المية.
0: ايش دعوا عليك؟ ليه؟
2: مشاعر الام مستحيل تغير.
0: مشاعر الام والاب ترى هي عشانها ام، لكن
2: الاب انا اب ممكن يكون في قساوه شوي، بس الام مهما صعبه تغير مشاعرها، صعبه تغير قساوتها.
0: يعني مشاعرها بتكون ملونه اكثر شيء بالرحمه وحب وتضحيه.
2: اما السلطه صعبه تلون مشاعرهم، من يوم يجي السلطه هو متغير 40 درجه ويتقلب. يمكن هذا الكلام السلطة ينطبق أيام عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.
0: أيه. طيب معناته مبارك المفروض أنت مع مالك، لأن فعلا اللي بتخلي مشاعر الإنسان ملونة هي السلطة، مو بعارض عمره، مرة قسوة مرة رحمة مرة حكمة مرة
2: ها. لا لا، مشاعر السلطة ما فيها رحمة إلا من رحم ربي في الوقت الحالي،
0: عشان كذا أقول لك مرة رحمة مرة قسوة.
2: إيه أنا معاوي شو اسمه،
0: مع سارة.
2: مع سارة، لأن مشاعر الأم صادقة ما تغير مهما، حتى لو تبغى تقسي صعبة قلبها ما يطوع.
0: هي قالت سارة، قالت أمينة مشاعر الأمومة هي كل ألوان، بتحتوي على كل ألوان الحياة.
2: في قوس قزح.
0: إيه، كل ألوان الحياة هي بتحتويها هذه الأمومة، مشاعر الأمومة.
2: شفتي بعد المطر ما يظهر قوس قزح يسمونه قوس الرحمة؟
0: قوس جميل.
2: هذه مشاعر الأم.
0: مشاعر الأم، يا الله. طيب شكرا لك يا مبارك، يومك جميل ان شاء الله، مشكور. شكرا انك شاركتني. تسلم، موتشو غراسياس. طيب نروح لمحمد، محمد السهليم وين سوار. محمد شلونك؟
3: معك السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا، شو اخبارك يا محمد؟
3: مساء الخير امينه.
0: يا مساء النور، مساء الجمال.
3: عليك بالخير وعلى معتز الكريم.
0: تسلم، مشكور مشكور مشكور.
3: الله يسلمك.
0: هاي محمد، مع ساره ولا مع مالك؟
3: لا والله انا مع ساره.
0: هم بعد مع ساره؟
3: انا مع ساره والله، الام ما في زيها.
0: ما احنا ما نتكلم عن الام، احنا ما نتكلم، احنا نتكلم عن المشاعر الملونه. وهي
3: المشاعر الملونة، ايوه
0: عند الام
3: معلوم، ايوه
0: عند مشاعر الامومه او الابوه عموما.

0: اللي نعم. هي اللي بتكون فيها خليط كبير من المشاعر.
1: نعم نعم والله أيوة. والله المشاعر وحنون ومشاعر الأمومة فيها
0: يعني ما يكون فيها قسوة مشاعر الأمومة ما في...
1: لا لا فيها ما فيها قسوة ما فيها قسوة
0: ما فيها أبد قسوة بتشوف لما تهاوش ولدها ولا بنتها تبيهم يذاكروا
1: لا لا هذه رحمة رحمة
0: هذه رحمة
1: رحمة أيوة
0: يعني ما بتروح مع مالك مشاعر السلطة
1: لا لا
0: السلطة
1: لا لا
0: تخلي لا. الإنسان يمكن ما يعرف نفسه كل شيء بيكون بين إيدينا إنسان عنده سلطة كبيرة فمشاعره تكون متلخبطة ما بين الحكمة ما بين القسوة ما بين ما بتشوف مالك هو اللي صح
1: والله أنا بشوف مع الأمومة الأمومة هي الرحومة
0: وجهة نظر عموما مع أن عندك حزم عندك عدل ممكن مشاعر أنا بشوفها قوية بتلعب الإنسان طيب محمد شكرا لك يا محمد
1: عفوا حياك الله
0: يا هلا ومرحبا فيك مشكور ناخذ مروم ويلكم يا مروم شلونك يا مرام مريم
2: سهلة حياك الله
0: يحييك مرام أتاري
2: سمي
0: مرام أتاري ولا مو بنتي مرام أتاري
2: لا لا أنا أول مرة بحياتي
0: أول مرة أبوي ومن الرياض بعد يا هلا ومرحبا يا حياك يا بعد
2: قلبي
0: والله يا حظكم أنتم يا أهل الرياض أمس أنا مع بعدين أقول لك الحكي عموما مروم قولي لي سمعتي عندنا سارة من شات جي بي تي بما أنك جديدة أول شيء ويلكم وحياك الله معانا في الزحمة وعندنا احنا بنتكلم انا بتكلم عن المشاعر الملونه شنو اكثر شيء يعني الانسان متى بيحس بهذه المشاعر ساره قالت لما يعني يكون الانسان ام يعني لما تكون ام بتختلط عندها مشاعر مالك من شات جي بي تي قال لا لما يكون يملك سلطه انت ايش رايك مع ساره ولا مالك مرام امبي وين راحت مرام في الزحمه مرام مروم لا يا معودة ردي ترد مرة ثانية جيبها نبي أبي مرام طب من عند اتصال ولا الحمد لله على سلامتك مرسي خالص مرسي يا قرحي يقول أي حاجة فيها مسؤولية تقريبا الاثنين الأمومة والسلطة فيها مشاعر ملونة لا بس جارحي احنا رحنا احنا انت عارف عندنا الـ AI Challenge عندنا سارة ومالك لازم نصوت الواحد منهم لازم نصوت الواحد منهم عطني تصويتك علشان نشوف يعني إلين الآن صراحة أنا شايفة التصويت بدأ يتعادل أو راح المرام راح المرام راح السارة مرام مرام الرياض مو شات جي بي تي مرام أهلين يا مرام قولي لي ها
2: هلا قلبك مع مرام
0: أي والله لأن عندي مرام عزيزة بغالي 4 سنين مرام مسميتها مرام أتاري أول ما شاركت كان على الأتاري فعلى شيء كذا سميتها يا حبيبتي تسلمي لي ها مع سارة ولا مع مالك
2: من سارة ومالك إيه سارة إيش تقول مشاعر الأمومة مالك إيش قال لأنه انقطع الخط
0: شوف أيوة أنا عندي ريبوتين كل سبت كل أحد عفوا روبوتين عندنا سارة من شات جي بي تي بتجاوب على السؤال وعندنا مالك إيش رأيك أسمعك إياهم
2: يلا
0: سمعنا النتائج على طول اسمعي سارة هذه سارة من شات جي بي تي حتجاوب على سؤالي
3: سفي عميق المشاعر ليست نوعا واحدا بل طيف واسع من الأحاسيس ولكل شعور لون يرمز إلى تأثيره في النفس فمن وجهة النظر أميناً مشاعر الأمومة هي أكثر المشاعر ألواناً لأنها تجمع الحب والحنان والخوف والفخر والتضحية والفرح في قلب واحد لذلك توصف بأنها مشاعر ملونة لأنها تحتوي كل ألوان الحياة
0: مهينة سارة سمعتيها يا مرام مهينة اليوم سارة
2: تصف مشاعري للأمانة بما أني أم
0: والله طب اسمعي طب اسمعي مالك شنو رد على سؤالي
4: حسنا من وجهة نظري عندما يمتلك الإنسان السلطة تتلون مشاعره بين الحكمة والرحمة والحزم والعدل لأن السلطة الحقيقية تكشف معدن صاحبها أكثر ممن تغيره السلطة لا تمنح الإنسان مشاعر جديدة بل تظهر ألوان مشاعره الحقيقية فمن كان عادلا ازدادت عدالته ومن كان متكبرا كشفته سلطته ولأن السلطة اختبار للمشاعر فهي تظهر الرحمة عند البعض والقسوة عند آخرين
0: شفتي تقول قال بتظهر ألوان مشاعر الحقيقية ايش رأيك انت سارة ولا مالك
2: شوفي بما اني انا انسانه عاطفيه
0: مثل
2: السرطان
0: ايوه
2: انا ممكن اني اكون مع ساره 80%
0: اوكي
2: او لا 7%
0: اوكي
2: مع مالك 30% لانه احسها منطق واحس انه فعلا احيانا لو كان مثلا المشاعر لما يكون عندك سلطه لما تكون انت عادل يعني ما يعني تتعامل بمشاعرك بس اذا كنت انت يعني تتعامل بمشاعرك فهي قاعده تلعب بال تكون في مشاعر الوان ما ادري ما افهم بس الصدق احس الامومه انا مع
0: الامومه
2: سارة.
0: مع انت مع ساره اكثر مع ساره هو ترى دائما مالك عقلاني ساره دائما بصراحه يعني اجاباتها عاطفيه
2: وأنت
0: والتصويت أغلبكم كلكم رحتوا مع سارة كلكم رحتوا مع سارة صراحة الأغلبية أنت أعطيتيها صوت الحين يعني حطيتي سبيس بينها وبين مالك لما أعطيتيها صوت
2: هي أكثر صراحة أنا مع مالك بس ما أدري كيف أفهمك أنا مع مالك
0: أنا فهمتك أيوة بس هذه عموما هي سارة تكلمت عن مشاعر الأمومة وهي المفترض من ضمنها أيضا مشاعر الأبوة بس لأنها سيدة فهي تكلمت عن مشاعرها كمشاعر أمومة لكن لو جينا المشاعر الأبوية الأم والأب أكيد هذه مشاعر ملونة عندك حقل عندك حقل كبير من زي الأزهار ألوان كثير فيها عموما مرام موتش جراسيس يا مرام شكرا انك يا بعد قلبي شاركتيني
2: ان شاء الله انت كل يوم ما ترى ما ادري وش السالفه بس انت كل يوم نفس هذا الوقت
0: ايوه حلو ما ادري وش السالفه اقول لك السالفه انا مروم بقول لك السالفه من الاحد للخميس من 4 ل 6 ها
2: من 4 ل 6 اسمك
0: اسمي امينه
2: امينه
0: ايوه نايس تو ميت يو مرام
2: نايس تو ميت يو شكرا ان شاء الله
0: تومورو سي تومورو مروم اوكي
2: ان شاء الله تومورو
0: لحظه ويت مين تبين تسمعين بما انك اول مره وما انت عارفه ايش السالفه من تحبين تسمعي له
2: طلال سلامه
0: طلال سلامه لا وجايه على المود بعد قديمك نديمك ان كل احنا كل احد قديمك نديمك
2: صحيح مواليد 89
0: اوكي ولا يهمك الحين طلال سلامه ابشري كفو يا امينه كفو الطيب مروم باي باي مروم سي يو باي حبيبتي بكره ناطرتك
2: ان شاء الله
0: طيب فراشه تقول مساء الخير اتفق مع ساره 100% لان ما فيش حب مثل حب الام والاب ولو تلفين العالم كله والله يخلي لي امي احنا عارفين ان ماكو حب مثل حبهم ولكن احنا بنتكلم عن المشاعر الملونه ابو راهف يقول امينه السلطه انا صوتي مع مالك انا مع ساره ابو الاف يقول لا امينه انا مع ساره ايضا عندنا مساء الخير انا مع ساره مشاعر الامومه بتجمع مينا كل المشاعر انا مع مالك يبقى مشاعر الجوع جوع ايه اللي جاي تقول عليه عموما على منصة اكس على صفحتي كان 50-50 التصويت 50-50 موتش جراسياس شكرا لكم اصدقائي شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم من الاتصالات من الواتساب من منصة اكس ابدعتوا حقيقي ابدعتوا بحلقة بداية الاسبوع واتمنى لكم بقية وشكرا اولا شكرا معتز بخش من الاخراج وشكرا امين العبدالله من خلف المايك والاعداد نطروني بكرة بنفس الحزة وفي نفس التوقيت من 4 ل 6 مشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة ورضا والله ورضا هناك مع طلال سلام

0: يستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة ويتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: سمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الإعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الأخراج سلطان المحيوي. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف العزيز هنا في الاستوديو، الزميل أحمد النفيع. أحمد، مساء الخير.
2: أمس النور، أمس عليك وعلى المستمعين.
1: يوم مثير جدا في آخر مباراة الدور الثمانية، وهذا آخر يوم في المونديال كان في مباراتين. يعني المعلومية خلاص المونديال خلص، ومن 48 منتخب يعني لم يبقى سوى أربعة فقط. 44 منتخب ودعوا المسابقة في الأيام القادمة إن شاء الله، يعني تقريبا خلال أسبوع من الآن سيتحدد أو أقل بطل الكأس العالم. أحمد، المربع الذهبي تقريبا جل المرشحين وصلوا إلى المربع الذهبي بدون أي مفاجآت، تقريبا أفضل منتخبات وصلت. من حسن الحظ أنه القرعة والأدوار الإقصائية جنبت المواجهات المباشرة، ولذلك وصلنا إلى نصف نهائي فيه فرنسا إسبانيا، إنجلترا والأرجنتين، في تجديد آخر لمواجهات كبيرة جدا في كرة القدم العالمية. خليني أحمد أبدأ معك مواجهة النرويج وإنجلترا، بس قبل لا أبدأ معك خليني أرحب بضيف العزيز خلف شمري. أبغى لي مساء الخير. طيب خلينا نبدأ معك أحمد في فكرة مواجهة إنجلترا والنرويج. النرويج قدمت أداء محترم جدا، كانت قريبة جدا من حسم المباراة أعتقد بشكل كبير، لكن أعتقد أن الظروف المناخية لعبت دور كبير جدا في استنزاف المنتخب النرويجي. المنتخب النرويجي يمكن مشكلته أنه في فترات معينة أو آخر الشوط الأول وآخر الشوط الثاني ما استغل الأفضلية أحمد، وخطف المباراة بشكل أو بآخر. لقطة الهدف الثاني أحمد اللي حصل فيها دفع قبل لعب الكرة، قرار الحكم بإعادة ركنية تشوف قرار صحيح والاحتكاك عادي، لأن أتذكر فيه لقطات كثير يمكن مرة ثانية نفس الطريقة والأمور مشت. يعني
2: يمكن من أكثر كؤوس العالم اللي أثارت الجدل من ناحية التحكيم للأمانة، صارت الآن العالم كلها تتجه للتحكيم كشماعة، وهو ترى طبيعي، وترى احنا نشاهد في كل كؤوس العالم انه ياما اقصيت منتخبات كان فيها ظلم. فانا ما زلت اتكلم انه من ناحية التحكيم انه ممكن انت
1: اتخذ القرار الاسلم. يعني هو يعني حكم المباراة كان مميز، احتسب ركلة الجزاء، رجع مرة ثانية الجديسبنس وبعدين الغاها، وقرر الهدف كان يعني قرار منطقي، قال لك الخطأ ارتكب قبل الركنية فبالتالي تعاد الركنية.
2: أنا مع الكلام هذا كله، بس أنا بتكلم إنه الناس راحت على التحكيم يعني كشماعة. يمكن حتى في الكرة اللي ارتطمت في الـ في الـ في الـ في السلك تبع الكاميرا وأمور كثيرة إنه ليش ما تنعاد، فالكلام كله صار على التحكيم. يمكن حتى في مباراة الأرجنتين اللي جيناها بعد شوي، فصار في لغط كبير من ناحية التحكيم، لكن هذا ما يلغي إنه احنا شاهدنا واحدة يمكن من اكثر المباريات المتكافئة في كل الاشياء للأمانة. يمكن مباراة النرويج وانجلترا كان فيها تكافئ من كل شيء، في خطوط الدفاع، في الهجوم، في الحلول، في كل شيء، في النجم الاوحد هنا، في النجم

0: الأوحد هنا، فظهور بلينغهام المعتاد للأمانة دائما في مباريات.
1: لا لا نتكلم عن نجم في إنجلترا، هاري كين، ومن بعده فراغ، وبعدين نحط لي
0: هاري كين. طبعا أنا بتكلم هنا هالاند وهنا هاري كين، بقول لك الآن وظهور بلينغهام اللي أتى في المباريات الأخيرة أنه يأتي لاعب ويسجل ويصنع في مباراتين متتالية في أدوار إقصائية، أكثر من لاعب وسط يسجل أهداف برضو في أدوار إقصائية، أمور كثيرة سهلت على إنجلترا، وتحديدا الهدف الأول يعني حسن التمركز والاختيار، وكيف أنه قدر يتوغل، وكيف أنه قدر يدخل ويسدد بهذه الطريقة.
1: هدفه من يوم موسم الأول مع مدريد كان هو لم يتأثر بقدر ما أنه مدريد تأثر لما أبعد الرجل عن المرمى. الرجل حرفيا مش لاعب وسط، الرجل مهاجم ثاني، يعني الرجل يلعب تحت مهاجم، وجوده تحت مهاجم غير تقليدي، عارف، مهاجم يطلع برا من الصندوق يفرغ له المساحات بشكل اكبر، هو افضل توظيف لبلينغهام. انت تاخذ احسن توظيف لله، قدرته على قراءه مسار اللعبه وتحرك الكره وتوقع الكره الثانيه حاجه تدرس.
0: هو الاستلام، الاستلام هو تجهيز لنفسه، يعني في لاعبين بيستلموه عشان يوقفونه، لا هو تجهيز لنفسه وكيف انه اخذ المساحه الصح وسدد بهذه الطريقه. فلذلك صراحه للامانه يمكن يكون هو صاحب التاثير الاكثر يمكن في انجلترا، تحديدا في المباراتين الاخيره.
1: طيب ابو غاليا، قبل ان نتكلم في المباراه خلينا نروح شوي بس على تصريحات جود بلينغهام، اللي تصريحات غريبه يعني انتقد فيها تخل بشكل علني، لما او علق فيها على تعليقات تخل بشكل يمكن غريب. انا اشوف بصراحه ما ادري تعليقك انت، لما سئل انه تخل اكد انه انجلترا لم تقدم اداء جيد، قال احنا ما لعبنا كويس، ما قال ما اعرف، اللاعبين لهم وجهه نظر مختلفه، يعني داخل الملعب الامور تختلف، واعتقد ان احنا قدمنا اداء جيد. يعني
2: شوف
1: صاحب الانجليزيه يعني هي تبغى تمشي باي طريقه عشان تجيب بيب غوارديولا، فتحاول تسوي اي مشكله.
2: لا شوف، الفكره فكره انه دائما نتكلم عنها هنا، انه واحد من اكبر مشاكل الكره الانجليزيه انه الصحافه الانجليزيه تدور هيدلاينز، تدور اثاره بغض النظر عن وضع المنتخب، بغض النظر عن وضع النادي اللي يمثل هذه الدوله سواء في مسابقات اوروبيه وغيرها. بالتالي امس حرفيا بعض الصحفيين حاولوا اصطياده هذا الامر. تخل هو اجتزا نفس الصحفي اللي سال تخل وقال انه كنا مهملين وكنا نقدر نقدم افضل وانه في المستوى العالي وانه كنا عندنا اداء افضل، لكنه تكلم قال العقليه ضعيفه، اساسا ما وصل للمرحله هذه اللي بسبب انه ذهنيتنا قويه والعقليه قويه وانه شخصيه ثابته. هو قدم ما عجبه جواب تخل، راح جود بلينغهام وقدم الطعم، وجود بلينغهام ابتلع على الطعم بسبب يقول عالي جدا جود بلينغهام، حاول إسقاط على تخل إنه يقول لك هو ما لعب المستوى العالي وفرج بنتري هل عنده صور لفوت. لما أنا رد قولي في مناسبة لما أنا يعني تماما هاري كين في أكثر من مرة سؤال وكان يتجنب بطريقة معينة، وكان دائما نعم المدرب على حق وتكلم بهذا الجانب طريقة دبلوماسية لخلوه يتجنب أي صراع. لكن يمكن جود بلينغهام لدي لا تزال ذاكرة الاستبعاد والانتقاد قدمه تخل قبل سنة تقريبا في معسكر إنجلترا، رغم أنه تخل قدم أفضل نموذج لإبراز نقاط جود بلينغهام. أعتقد أنه ما كان موفق صاحب الإنجليزي جود بلينغهام بنهاية طالع من المباراة العواطف في أوجها. نعم تصريح غير موفق، لكن أنت كصحفي لماذا تبحث عن مثل هذه الإثارة وتصر عليها؟ سألت تخل وتجنب تخل وهذا الأمر، ترجع تكرر وتأخذ السياق عن مكانه. هذا يوضح لك أنه ثقافة الصحافة الإيطالية الأمانة ثقافة خلينا نقول لا تنظر إلى أبعد من
1: الإنجليزية،
2: على عفوا الصحافة الإنجليزية لا تبحث عن سواء العناوين الرنانة الأنا في شهرة الصحفي. أمس كل العالم عرفت اسم الصحفي واشتار وأصبح لصغيته، وربما يحصل على عقود من قنوات صحف أخرى. بالتالي أعتقد هذا الجزء من الثقافة الخاسرة للكرة الإنجليزية، واحد من أسباب تراجعها طوال سنوات رغم أن التاريخ ذكر أجيال في أعلى مستوى. الذهاب لمثل هذه النزاعات قبل نصف نهائي كأس العالم أمر الأمانة غير مسؤول تماما، يستحق كل الانتقاد، رغم انه في اصوات كثير صحفيه والناس كثير تكلموا على انه مش وقت انك تبحث عن مثل هذه خلينا نقول العناوين الرنانه

0: صاخبة ممكن في الإدارات الصورية في توقف معين في شيء، لكن في مثل هذه اللحظة هذا الأمر أكيد أناني وسيء جدا من الصحفي، بالرغم أنه تدري كم يتحمل أيضا مسؤوليته أنه بلع على الطعم بطريقة غير جيدة، وأعتقد أنه الأمور راح تهدأ بالتأكيد في قادم الأيام، لكن ردة فعل ما كانت جيدة أبدا.
1: طيب أحمد، جود بلينغهام في فترات طويلة عانى من إصابة في الكتف، طيب وأمس اللاعب واضح أنه عنده إصابة متجددة لكن أعتقد أنه الكتف الثاني، ما مدى تأثير هذه الإصابة عليه فيما تبقى من البطولة، ويمكن حتى على بداية موسم مع مدريد مع جوزيه مورينيو تحديدا؟
2: أتوقع أنه الآن التفكير كله في كأس العالم، يمكن هو حتى في تصريحه لما سئل عن تحقيق لقب كأس العالم قال لك نفكر في كل مباراة على حدة، فما أتوقع أنه يعني بلينغهام حيكون مركز فيما يخص ريال مدريد، لأنه خلاص الأداء اللي قدمه في كأس العالم يشفع له أنه هو يكون يرجع زي ما كان مع ريال مدريد، وأنه مورينيو يرتب المنظومة على، لكن بلينغهام أنا ما حبيت موضوع التصريح لا منه ولا حتى من تخل ولا حتى أنه في ناس راحوا،
1: بتكلم انه كلام طبيعي وكلام واقعي، لانه حرفيا احمد في فترات كثيره
2: ما ينقال، برضو ما ينقال، انا مهما كان برضو ما ينقال، لانه انت الان في عندك حاله فرح وفي عندك نشوه معنويه في امور كثيره، فما يحتاج ان انت تتطرق لها مع العقليات هذه اللي موجوده يعني. الان لما بلينغهام يرد عليك ايش بيصير دحين داخل غرفه الملابس؟ الموضوع حيقلب سلبي. فالمفروض انه انت بحكم الخبره اللي موجوده انه انت ابدا ما تتطرق لها.
1: اشتغلت في انجلترا وتعرف الصحافه الانجليزيه فلا تعطيهم سبب،
2: هو يعني محارب اصلا من قبل كاس العالم، فالمفروض انه انت تاخذ هذا الموضوع داخل غرفة ملابس. وبلينغهام صدقني لو ما كان عنده الأداء هذا والأهداف هذه ما كان راح يرد، بس لما هو عرف أنه دحين هو النجم الأوحد والعالم كلها وراه في إنجلترا فأخذها. فأنا كنت ضد هذه الأشياء صراحة، لكن بلينغهام من ناحية الإصابة، بلينغهام من ناحية أنه ممكن يحصل على كرت أصفر ويغيب، أمور كثيرة راح تأثر المنتخب الإنجليزي. يمكن بداية البطولة احنا كنا حريصين على انه راح يقدم شيء مختلف في هذا الكاس، لكن في هجمة كانت في المباراة تبع سورت اذا ما خاب ظني
1: اللي كان 2-1 3-1
2: صدقني الوقت الثاني كان انتهى الموضوع، وكان صعبتها النرويج بشكل كبير جدا، وكان سيرت المباراة مثل ما سيرتها مع البرازيل.
1: ما هو جون ستونز كان يعلم تماما ان الخيار الاول بالنسبة لسورلث هو مسار التمرير، لو انفتح بيعطي هالند على طول، فهو سورلث مشكلته انه الى اخر تقريبا 25 متر قراره كان واحد، انا ابغى مساحة تنفتح واناول، لما ضاقت المساحة أخذ قرار الثاني بالتسديد خلاص الأمور راحت. فهو لو كان من المفترض أنه البديهي أنه أنت بتناول، هو لو كان أخذ القرار وأخذ المبادرة أنه هو راح على المرمى
2: صح،
1: كان فاجئ الجميع، لأن أنا طالع في الهجمة أنا انتظر يمرر الهلال، الكل ينتظر يمرر الهلال
2: بالضبط. طيب. وستونز على فكرة ترى يعني واحد من الناس اللي قدم عطاء مختلف هذه البطولة، والدليل على ذلك يمكن المقطع اللي انتشر بينه وبين تخل انه يدعي الاصابه، فكيف انه تخل يعني كان شايل هم الموضوع
1: واحد كذا. انا شوي خلينا ندخل تشيلسي شوي، ها انت اليوم عندك لاعب حر بدون عقد بدون نادي ولاعب خبره وتحتاج قائد، ايش اللي يمنعك انك تروح تجيب ستونز بعقد مده سنتين او سنه قابل للتجديد؟ يعني متى تصير مدير رياضي؟ طيب أبغاليا، واحدة من الأشياء اللي احنا تكلمنا عنها بعد مباراة المكسيك من الأمور الإيجابية بالنسبة لتوماس توخيل هي إصابة هندرسون. إصابة هندرسون هذا خبر إيجابي جدا للمنتخب الإنجليزي. لما تشوف البارحة كنا نتكلم على أنا وأحمد نتكلم على محدودية وسط إنجلترا في تواجد ديكلان رايس كلاعب إبداعي في منتصف الملعب، لأنه إليوت أندرسون مهمته أنه يكون لاعب رقم 6 يبني الهجمة من الخلف يصعد الفريق ويقوم بهذا الدور بشكل مثالي. المشكلة الكرة متوصل لديكلان رايس، لاعب بدني بشكل كبير لكن ما في أي حل إبداعي، فالناس كانت تتكلم عن تغيير ديكلان رايس، إبعاد ديكلان رايس على التشكيلة الأساسية. شفنا إنجلترا بدون ديكلان رايس في الشوط الثاني وشوط إضافية، انجلترا بعد ديكلان رايس افضل او اقل؟
0: شوف ديكلان رايس لاعب مهم جدا، امس قدم شوط الامانه متواضع، لكن ديكلان رايس لاعب مهم جدا في فكره الفلسفه اللي يعتمد تخل، انه ما خسر الكره بشكل جيد، ممتاز بالسرعات، الضغط العكسي والعالي يكون في افضل اوجه عشان اكون او استحوذ في منطقه متقدمه، بالتالي انا اقرر مسار المباراه. امس ما كان جاهز والله جدا، اولا ديكلان رايس العالم اللي فاضل 6 شهور جالس يلعب حرفيا المسكنات، اخر يومين في قبل التدريب النهائي كان معزول بسبب انه مسخن

0: الحمى
1: عنده مشكله في المعده حتى.
0: فالفكره انه مش جاهز 100%، امس ما كان حاضر. ايضا الفكره التكتيكيه لما غيره حب واضح جدا، توخل كان رقير راضي على المثلثات الموجوده في عن عملها في الاطراف الموجوده، كان كونسا ديكلان رايس مدويكي والجهه الاخرى اللي كانت تعمل اليت اندرسون او احيانا جود بلينغهام ينزل بوجود ايضا اورايلي وجوردن. كان واضح جدا انه الجهه اليمنى ما كان راضي عنها بشكل كبير جدا. طبعا هذا كونسل لانه كونسل مش مميز في الصعود الامام وعمل الاوفرلاب، هو ظهير دفاعي وتميز في الاشهر الاخيره كقلب دفاع. الثاني كان لعب بشكل اكبر على رايس ودويك، ذاك التغييرات كانت ايزي وساكا. الفكره ما عملت بشكل جيد باعتقادي الا اسباب، اولا منها تكسير الريتم، منها كثره التوقفات، وبالتالي عشان تحصل على افضل انتاجيه لازم يكون هناك زخم، وزخم لما النرويج لعبت عليه بشكل ممتاز، كل كره ثابته نطول فيها، كل لعبه نعطلها ثم لما نلعب استحواذ سلبي، بالتالي هذا الامر اعتقد ازعج توماس توخل كثير، ما سمح لانجلترا من بالاضافه لانه جود بينغهام وداو توخل الى انه يكون قريب من اوديغارد يحاصره، بينغهام فشل في هذا الدور واضح جدا انه مره اخرى في مركز ثمانيه هناك كثير من العيوب، فقام بتعديل مره اخرى بسحب جوردن ودى ايزي، واعتقد انه لو ايزي ما نزل ايزي ما راح يسحب جوردن، جوردن مهم جدا رجع بينغهام هناك واعاد السيطره. ريس جيمس رقم في فتره القليل لعب خط الوسط كان مفتاحي مهم جدا، ببساطه قدم شيء اللي يفترض تقدمه، الجرأة في التمرير، سرعه التمرير بين الخطوط، عمل الاندر والاوفرلاب اللي يحتاجه الجناح، التمرير للجهه العكسيه بسرعه كبيره، وشفنا بالتالي من اول ما دخل ريس جيمس كان يطلب الكره، كان دائما هذه الجزئيات اللي تدخل بسبب طلع ينتقد اللعيبه انه كان هناك في تاخير، وانا يعني من وراء الشاشات اعتقد الامر مش سر واضح جدا، في مساحات وفي مساحه بين الخطوط لكن هناك تاخير في خروج الكره من لعيبه خط الوسط، لعيبه خط الدفاع، اللمسه بين الخطوط ايضا من لعيبه كان متاخره. فاعتقد ان تدخل تتكلم عن هذا الجانب انه كان في اهمال بالجانب التقني والفني اكثر بكثير من الجانب التكتيكي، انه كان في تاخير في بعض القرارات، هذا الامر ازعجه خاصه انه النرويج حافظت دائما على 4-4-2، ما كانت ترجع لي 4-3-2 تقول والله مساحات مغلقه، 4-4-2 فلات كان بالامكان ضرب هذه المساحات بشكل جيد. تحسن الفريق بدخول على قولة روجرز وايزي، احفظ الكره، جوده القرار، لعب بين الخطوط، مقاومه الضغط بلمسه بلمستين، اشياء كثيره ببساطه لما نزلوا اللعيبه التقنيين اثروا بشكل كبير جدا. رايس مره اخرى لاعب مهم جدا، لاعب مفتاحي، لكن في أحيان عيوب مع الكرة تظهر بشكل أكثر وضوح في بعض المباريات.
1: يعني اتفق مع ابو غالي انه الحديث هنا مش عن اهميه او مش عن جوده ديكلان رايس، الفكره عن مدى ملائمه ديكلان رايس للافكار اللي بيطبقها فريق المنتخب الانجليزي في امام نوعيه محدده من الخصوم، يعني مش امام كل الخصوم. طبعا عن بالحديث عن الخصوم نتكلم عن النرويج شوي احمد، قبل البطوله كنا نتكلم انه النرويج مشكلتها قلبين الدفاع وحراسة المرمى، ورغم انه حارس المرمى نايلند يمكن في الهدف الثاني ما احسن التعامل مع الكره الثانيه، يمكن سقطت منه الكره بشكل امام المرمى، الا انه نايلند وقلبي الدفاع اير واستيغارد وهوغيم يقدموا مونديال عظيم جدا. النرويج امانه لعبت على امكانياتها، تركيبه خط الوسط احمد انا معجب جدا ببيرك لاعب الوسط اللي لعب بودو جليمت شبي باتريك جين من مسلسل ذا منتلست، وكيف كانت ستكون الحياه من غير جون، لكن تتكلم على انه الرجل حرفيا احمد لاعب تقني عالي جدا في الكره، تستغرب انه كيف بعمره 27 28 سنه ما خرج برا النرويج الدوري المحلي، لعب عالي جدا، النرويج قدمت اداء عالي جدا حتى على مستوى البدلاء نوسا واوسكار بوب قدموا اداء جدا ممتاز. أحمد المنتخب النرويجي أمانة منتخب عالي عالي جدا، سواء بآلية الأفكار اللي كان يطبقها سلوباكين من ناحية زي ما قال أبو غالي الاستحواذ السلبي، لأن أحاول أهدي الرتم بشكل كبير جدا، بالإضافة لأنه تكلمنا يمكن عكس اللي تكلمنا عن إسبانيا أمس، أنه قلنا أنه اللعيبة المفتاحيين في إسبانيا لا يمرون بأوقات جيدة، عكس مثلا لعيبة النرويج. تكلم على ريرسون قدم موسم تاريخي مع دورتموند على مستوى البوندسليغا، يمكن حتى شفنا مدى تأثر الجهة اليمنى بخروجه حتى على مستوى العرضيات وعلى مستوى تغذية الخط الأمامي بالكرات العرضية. تكلم أيضا على أورسنس رغم أنه لاعب مميز جدا لكنه بأدوار مختلفة، يعني أورسنس تشعر أنه لاعب يلعب للداخل أكثر، تشعر أنه لاعب يعني ظهير وهمي أكثر، يلعب كمحور ارتكاز يدخل العمق في أوقات كثيرة في المباراة، وهو عكس اللي كان يقدمه ريرسون اللي كان يلعب على الطرف يوسع الملعب بشكل كبير جدا، يعطي أريحية لأوديغارد وباتريك بيرغ اللي كانوا يتداولون على المنطقة اللي يتركها ريرسون في منتصف الملعب ويدخل للداخل أكثر. لكن أمانة منتخب النرويجي عظيم جدا على مستوى الـ الـ الـ الـ الأمور التكتيكية، على مستوى الظهور الكبير. يمكن جزئيات كبيرة كنا نتكلم فيها على فكرة ألكسندر سارو تهديم الفرصة اللي حصلت كان ممكن يتم التعامل معه بشكل أفضل، أكثر من تسديد الأوديغارد كان ممكن يتعامل بشكل أفضل. لكن كل هذه الأمور أحمد كيف تشوفها؟
2: أنا أشوف أنه المنتخب النرويجي للأمانة متوفقين بالمدرب بشكل كبير جدا، واقعي ومنطقي لأبعد صورة ممكنة. لما يكون عندي هالند أنا أعرف كيف ألعب على هالند، لما يكون عندي أوديغارد أنا كيف أطلع أفضل ما في أوديغارد. ترى أنا كنت متوقع ترى من قبل كأس العالم أنه نواسي يكون لاعب أساسي، يعني أنا ما زلت أشوف أنه نواسي يمكن واحد من أفضل الأجنحة على مستوى العالم. فلما ما يكون هو الأساسي وتكون عنده طريقة لعب كيف أنه تخدم على اللاعبين اللي احنا ذكرناهم، هنا تعرف لا أنه المدرب واقعي حرفيا للأمانة. ويمكن من أكثر الأشياء توفقوا فيها النرويج نايلند الحارس اللي فاجأ الكل بمستويات كثيرة وقدم عطاءات كبيرة. النرويج للأمانة قدمت بطولة يعني للتاريخ، اصطدمت بمنتخب جل لاعبين ومروا بفترات خبرة أكثر منهم، يمتلكون نجوم أكبر تخل بالخبرة اللي موجودة معاه، وإحنا شاهدنا أنه النرويج كان بإمكاننا أن تقصيهم من الهدف الثاني، لكن ظروف المباراة والإصابة اللي تأثر فيها الظهير الأيمن وما آلت له هي اللي أثرت على النرويج بشكل كبير جدا. لكن مجمل منتخب جميل، منتخب قوي. تصريح المدرب حتى بعد المباراة أنه إحنا لن نقف عند هذه اللحظة، فالمنتخب النرويجي أنا أتوقع أنه ولد ليستمر في السنوات القادمة.
1: طيب أبغالي نفس الحديث، أتكلم على تركيبة خط الوسط في في في في في النرويج. ساندر بيرغ يمكن قدم عطاء رائع جدا في منتصف الملعب، كان حرفيا يعني مسمار توازن مهم جدا أمام كل هجمات الإنجليزية. بيرغ وعملية التحرك في كل أطراف الملعب. إيش سر اختلاف أوديغارد أرسنال عن أوديغارد النرويج؟ أوديغارد النرويج حيوي إيجابي موجود في كل أنحاء الملعب، قائد يتحكم برتم المباراة بالتيمبو اللي موجود في المباراة، يعلي الرتم يهدي الرتم مرة في اليمين مرة في اليسار، يمسك الكرة. يعني هو أساس استحواذ النرويج السلبي اللي كسر فيه رتم إنجلترا في عد. هل هذا هو أوديغارد اللي تشتمه جماهير أرسنال أسبوع بعد أسبوع؟
0: شوف أوديغارد لعبة مستوى أولى واحدة، لكن الأسلوب في فترة ما أوديغارد لما كان شكوى مثلثات مع شاكر ومع أحيانا ظهير سواء بن وايت أو تيمبر كان متألق لأنه ببساطة يجازف، لكن هذا مش أفضل نقطة. أوديغارد يعني لاعب الاستحواذ مميز في هذا الجانب بشكل كبير جدا، لا يخسر كرته، مستعد يركض بك يعني كل الملعب ولا تخلي ولا نخسر كرته بشرط ألا يمرر الأمام، وهذه أعتقد إنه جزء ناسب في هذا الأمر. أيضا ساندر بيرغ أعتقد إنه مقدم مونديال أو غير المطور النرويجي، قدم مونديال هائل جدا. هذا لاعب بالنسبة عند ريتي حتى قبل انتقاله للفولهام لاعب هند ومواصفات كما هو من الفئة، لكنه بالتأكيد يأتي خلفهم تماما، يستحق نادي أكبر، ثباته على الكرة، قراءته للعب، قدرته على إخراج الكرة كامل أوديغارد بشكل كبير جدا. وهناك باتريك بيرغ اللاعب اللي في كل مكان، لو في كاميرا تكتيكية يعني فين تشاهد أو يتابع مرة جديدة وشاهد ملخصات مطورة شاهد كيف تحركات باتريك بيرغ. باتريك بيرغ ينتقل من الظهير الأيمن إلى الجناح الأيمن بدون كرة إلى لاعب وسط ليحرر مساحة، وهذا الأمر جزء مهم جدا في إنه الاستحواذ السلبي مميز للنرويج طوال البطولة. النرويج العالم تتكلم عنه إنه كتعرف كروي يقول لك النرويج وانجلترا، لا النرويج في النسخه الحاليه ابتداء من التصفيات الى اليوم هذا فريق ثقيل، حتى لما لعب فرنسا هذه البطوله ذكرت هنا خساره 4-1 كانت خساره خادعه رغم انه النرويج كانت تلعب الاحتياط، صنعت فرص وكان لديها ضرب جزاء ضاعت، بالتالي كثير امور كانت اظهرت النتيجه 4-1 كانت بطريقه خادعه. لكن بالمجمل تخوين النرويجي يجب يكون فخور بالمجموعه الحاليه، اغلبهم في اعمار مناسبه 27 26 28 سنه، اغلبهم
1: كمان مونديال يعني
0: امام مونديال اخر اكيد يورو او جديد، وبالتالي تقدر تبني عليه وتخرج وتساعد الفريق. ايضا حتى لعيب الشباب شيلدروب اللي باعتقادي لما نزل مباراه البرازيل صنع فارق امس كان حيوي جدا، نوسا في لو بتعرف عن الاصابات بشكل عضلي اعتقد انه بيكون في مستوى عالي، اوسكار بوب بعد كسر صعب جدا في السيتي شوي شوي يستعيد مستوى اللي كان موجود قبل الاصابه ولما تجربه فلهم الاوروبي في هذه المساحه، يعني مجموعه من اللعيبه اللي ممكن تبني عليهم في قادم من الايام، وموجود طبعا ايرلينغ هالاند اللاعب خلينا نقول الايقوني بالنسبه للمنتخب النرويجي، واحد من افضل لاعبي كره القدم في عمر 26 سنه اظن لا زال امامه على الاقل 6-7 سنوات في الذروه ان ما كانت اكثر. يعني النرويج تستحق للسنه، ومدربهم ايضا فهم خطا لعيبته، النرويج يجب التعامل معها في ظل ما اكدت في التصفيات وفي كاس العالم ان احنا مش مجرد طفره، نحن راح نبقى في المستوى العالي لسنوات طويله، في حال لم يحدث انهيار مفاجئ اعتقد النرويج راح تكون رقم صعب للسنوات القادمة، مثل ما كنا نتعامل مع بلجيكا رغم أنه مشاكل بلجيكا التدريبية كثيرة جدا، لكن كان دائما ذات قيمة تنافسية عالية، أعتقد النرويج ينطبق عليه نفس الحال مع مدرب خلوه يتماهى أكثر مع المجموعة. والمجموعة يجب أنه فعلا إذا تأخذ خطوة إلى الأمام سوى بسنة كوديغارد وخلند يجب اللعيب الآخر وأريرسون ودورتون بقية يجب أن يأخذ خطوة للأمام، خطوة في اللعب في المستوى أعلى سواء لاعب هجومين أو لاعب دفاعين، جلب حارس يسد مكان نايلاند 35 سنة، كل أشياء أعتقد أن النرويج يجب أن تأخذ باعتبار إذا ما رأت وجود الاستدامة في أداء أهل البطولات الكبيرة.
1: بيرغ أحمد من اللعيبة اللي آي كيو عالي جدا، يبدأ لك مباراة دقيقة واحد دقيقة 90 نفس التركيز، أنا أتذكر في الدقائق الأولى مواجهة البرازيل توقع مسار الكرة وسجل هدف على طول اللي تم إلغاءه. اللاعب أحمد حتى مع بودو جليمت ترى واحد من الأسباب الرئيسية أن بودو جليمت يظهر بمستوى كبير جدا، تكلم على يعني عطاءات كبيرة جدا في كرة القدم النرويجية، خط الدفاع بالكامل يعني وولفي، وتكلم على ريرسون، وتكلم على هوغيم، وتتكلم على آير مع برينتفورد مواسم مميزة جدا، تركيبة خط الوسط أحمد وتركيبة خط الهجوم الفريق كله متناسق، حتى شيلدروب يمكن اللي تحدثت الصحافة قبل يومين من مواجهة إنجلترا يمكن يا أخبار يمكن تشتيت ذهن اللاعب عنه دخل ضمن اهتمامات تشافي ألونزو يعني، لكن تتكلم على موسم مميز جدا مع بنفيكا، اللاعب زي ما قال خليف هو جملة كبيرة جدا من اللاعبين، من المفترض أنه على المستوى الشخصي يأخذون مسيرتهم إلى مستوى أعلى.
2: بود جيمت لما احنا شاهدناه في دور الأبطال يمكن تكلمنا احنا بشكل كبير جدا وقلنا انه في تطور في الدوري النرويجي وانه في لاعبين
1: قبلها بسنة نصف نهائي اليوروبا ليج ما تتنام،
2: فالشخصية الكبيرة اللي هم اخذوها يعني يمكن لما انت تكلمت قلت انه لسه هو باقي في الدوري المحلي، لكن لو تيجي تطالع المشاركات الآن للأندية النرويجية صارت مرعبة للأمانة، حتى في الأبطال أمام الأندية الكبيرة انتصارات على جل الأندية الكبيرة، فشخصية اللاعب النرويجي تغيرت للأمانة، الأندية النرويجية صارت صعبة، فيمكن حتى أعيد وأقول المرة الثانية أنه ولدت النرويج لكي تكمل، لأنه واضح أنه في أسس مرتبة من سنوات أنه إحنا نوصل بدوري قوي بأندية قوية حتى تخدم على اللاعبين لغاية ما نوصل لمرحلة مثل ما صار مع البرتغال لما أتى كريستيانو رونالدو وجعل جميع اللاعبين البرتغاليين يطلعون من بعده، والآن نشاهد نفس الحالة مع هالند أنه بدوا الآن يسلطون الأضواء بشكل أكبر على اللاعبين النرويجيين، فالمنتخب النرويجي أنا ما زلت أقول أنه كان بإمكانه تجاوز المنتخب الإنجليزي، وكان ممكن نشاهده في نصف نهائي أمام منتخب الأرجنتين اللي ممكن يكون مهم نفس منتخب 22 وأنه ممكن يوصل للنهائي.
1: طيب أبغى لي أتكلم على هالند تحديدا، إيش السبب أمس اللي خلى هالند ما يظهر بالمستوى اللي ظهر فيه في بقية مواجهات البطولة، هل فعلا الأحوال الجوية اللي كانت موجودة في ملعب المباراة وحرارة الجو، أنت تشوف اللاعب نهاية الشوط الثاني اللاعب انتهى خلاص، تشعر أنه كمل الشوط الإضافي الأول مجاملة يعني خلاص مش قادر. حتى جاكوب ستراند لارسن، يمكن يورغن ستراند لارسن نزل في بداية الشوط الثاني الإضافي، ولكن يعني لارسن مش هالند يعني.
0: لا ما أعتقد أنه الجانب الجو، لأن الكل يلعب نفس الجو، وتأكيد مرة أخرى السلام كبير جدا على الأجواء في أمريكا، وهذا اختيار نعم مغطاة وكيفة في مباراة بذات هذا الأهمية، خاصة في الشوط الأول واضح جدا درجة الحرارة كانت طاغية على الملعب. لكن أعتقد أنه إيرلينغ هالاند طريقة اللعب المعتمدة من النرويج كان مستحوذ أكبر قدر ممكن من فروين. انتظر لحظة لحظة جت في دقيقة 33 رأسية، بعض اللحظات لاحقا أعتقد إنجلترا نجحت في عزل الفكرة دفاعيا، عطلت بشكل كامل الفكرة اللي تبنى في الأطراف، إنه الحين التمرير للجناح الظهير يعمل أوفرلاب أو أندرلاب على حسب الحركة، ثم انضمام لاعب من الوسط بسحب تفريق مساحة لعمل عرضية مناسبة للهدف. شوف ثاني حرفيا هناك عرضيات سلبية فقط للنرويج، فهذا أعتقد الفكرة تعطلت بشكل كبير جدا، وهذا تحدث أعتقد إنه التنظيم والهيكل الدفاعي بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. شفنا أيضا الأداء الثابت لبعض اللعيبة، وخلنا نقول المتميز لبعض اللعيبة الدفاعيين من إنجلترا، سواء كونسا الذي قدم بطولة كبيرة جدا، جيد سبينس بعد ما نزل التعاون مع روجرز عطلوا تلك الفكرة بشكل كبير جدا، خروجه إلى ريارسون اللاعب اللي ممكن تنتقده على شكله، لكن قدمه في العرضيات يعني مثالية لدرجة أنه أعتقد ثاني أكثر من صنع في أوروبا قاطرة بعد برونو فرناندز في الدوريات خمسة كبرى، يدللك على قيمة العرضية اللي يمرها ريارسون فقدت نوعا ما. بالتالي إيرلينغ هالاند عاش عزلة مع سيطرة الأمانة جون ستونز، رغم أيضا مرة أخرى منتهي بدنيا يعني بطيء، قراراته ليست أفضل شيء، لكن في الهواء أمس كان في حصار يعني على أعلى مستوى لإيرلينغ هالاند مع كونسا في خلق العمل الكفرين. بالتالي إنجلترا نجحت بشكل كبير جدا بعزل إيرلينغ هالاند، بالإضافة لأنه عطلت الفكرة اللي تلعب عليها النرويج، وبالتالي إيرلينغ هالاند كان فعليا معزول بدون أي تغيير في الفكرة من المدرب النرويج. فبالتالي أعتقد أنه المدرب النرويج أكيد مشتغل وفاهم الفكرة، لكنه ما حب يغير الهيكل لأنه يعني ممكن تفقد أفضلية خاصة في الشوط الثاني في عملية الاستحواذ والتدوير السلبي اللي هي نقطة رئيسية لتمنع أيضا إنجلترا مع عملية الارتفاع. بالتالي إيرلينغ هالاند تأثر في خلينا نقول مسار المباراة، تفوق إنجلترا في تعطيل فكرته، النرويج ما بحبت قامر عشان يحل هذه الفكرة التي تم تعطيلها، بالتالي إيرلينغ هالاند أصبح خارج الصورة معظم الوقت مع تفوق في اللحظات اللي للقرم من الدفاع الإنجليزي. أعتقد إنه هذه كلها مدن تعرف إيرلينغ هالاند خارج الصورة. هذه حتى ضد البرازيل فكرة كثيرة إيرلينغ هالاند ما كان موجود، لكنه انتظروا تلك اللحظة، اللحظة اللي كان موجود في البرازيل ما أتت مع إنجلترا، هذا هو فارق عدد بشكل كبير جدا، وجوزه أيضا من الإرهاق دائما فعل العلماء نفسه اللي يسوون علاقة دراسات دائما أنه جزء من الجانب المعنوي، جزء منه أيضا جانب بدني، فبالتالي ربما أعتقد وصلت لقرار كبير وبالتالي تأثر بدنيا بهذا الجانب.
1: خليني نغلق المباراة، بس قبل لا أغلق المباراة عندك أي إضافة؟
2: لا للأمانة، بس إنجلترا الآن ذهبت للمباراة الأصعب في تاريخ البطولة، وحتواجه منتخب الأرجنتيني وفي إرث قديم فيما بينهم، فالأشياء اللي قدمتها في أول نصف ساعة أمام المنتخب النرويجي مع منتخب بحجم المنتخب الأرجنتيني حتكون صعبة جدا.
1: طيب خلينا نتكلم على مواجهة الأرجنتين وسويسرا أبو غالية. لما نتكلم على مواجهة الأرجنتين وسويسرا كنا نعلم بأنه الأرجنتين تمتلك الأفضلية وبأن سويسرا منتخب صعب، لكن أبو غالية ما توقعنا بهذا الصعوبة. نتكلم على منتخب محترم جدا، راديا كين قدم أعطاء كبير، يمكن أنت ذكرت فترة وفترات الحديث لما تكلمنا قلنا ما هو أبرز عيب عند المنتخب السويسري، كنت تقول أنه مثلا غياب مانزامبي كان يعوض بشكل كبير غياب الرقم 9 الحقيقي، أنه إمبولو يعني مش المهاجم، مش أفضل خيار هجومي لكنه لاعب جيد يعني يبغى خيار جيد، سويسرا اللي جابت شابويزاد في نهاية التسعينات بداية الثمانينات لعب دورتموند، جابت ألكسندر فري كمان مع دورتموند، وإمبولو اللي راح للطرف الثاني في غليسن كيرشن راح لشالكا.

0: جاب العيد فيهم. لكن نتكلم على شكل محترم جدا. اندوي اللي مر بموسم سيء جدا مع نوتنغهام فورست قدم عطاء يعني حسسك انه اري روبن في المباراه حرفيا، يعني عارف الدخول الى الداخل، السرعه، المراوغات، الكرات المقوسه داخل المرمى، صعوبات كبيره عملها المنتخب الارجنتيني. لكن حاله الطرد اللي حصلت واللي انتقدها مرادي كينغ، يعني والطرد جاء بعد هدف التعدي دقيقتين، يعني بيلمح انه لما الارجنتين بدات تصعب عليها الامور جاء الطرد. يعني مع انه انا اشوف انه لقطه غريبه جدا من امبول في منتصف الملعب وانت عندك بطاقه صفراء، ما لدى سيميوليشن يعني.
1: حتى مع ذلك طرد، يعني اقلب الايه، ما بيقولوا اقلبها، خل نقول نتيجه 2-0 للارجنتين، هل الحكم راح يعود للفار يتخذ مثل هذا القرار؟
0: مو الغريب ليش ليش رجع للفار؟ يعني غريب، كان ممكن تلغي الكرت
1: خلاص. بالضبط، يعني في اشياء غير مفهومه. ايضا قضيه الانذار، يعني عرفا وقانونا حتى في انه الانذار الثاني لازم يكون اصعب من الانذار الاول قطعا، هذا امر ليس بالجديد على كرة القدم، لكن احيانا تشر. لكن جواو بينيرو بعد كارثة باريس وبايرن الرياض كل شيء مقبول منه امس، كمية القرارات ما بيكون متحيزة مرة اخرى المتشكية لصالح المنتخب الارجنتيني مرة اخرى، ما
0: عليه ضغط عشان البرتغالي ابو غالي، خاصة انه ميسي يعني في في في مباراة جاء تكلم معاه قال له تكلم معي زي الناس، يعني احترمني، انا احترمك تكلمني زي، يعني ماشي انت نجم بس مو كذا.
1: ممكن ايضا ممكن هذا مستوى تحكيمي، حكم سيء باختصار. يعني فأعتقد أنه دائما 55 طرح الأرجنتين في لقطات كثيرة لعيبة المنتخب الأرجنتين تستخدم بسلوب المعتاد اللاتيني، يعني أنه ذي استفزاز وكذا، هناك تجاهل. مجرد أن يكون هناك ردة فعل سويسرية تشاهد أنه صرامة انتقاد حديث مع اللاعب، هذا أمر للأمانة لم أفهمه. لكنه أيضا أصبح الشكل المعتاد، ما بيقول مع الأرجنتين لكن مع الفرق اللي خلنا نقول لديه حظوة أكثر، مرشحة أكثر. أنا قلت لك يعني لو النتيجة 2-0 للأرجنتين ما أعتقد أنه راح يجرأ ويطرد أمبولو، قرار كان حاسم تماما، ضيع مجهود كامل سويسرا. سويسرا اللي باعتقادي قدمت مباراة ممتازة، بلوك المنخفض مع كانجو الفائد اللي اثنين تفوق على موسمهم على وضعهم، اثنين كانوا في موسم جيد او اقل من جيد من بالنسبه لاكانجي. الفيدي ايضا موسم متواضع جدا مع جلادباخ، قدم مونديال هائل جدا، اكمل ذلك ضد الارجنتين، فرضوا رتم ممتاز. مره اخرى عمليه نقول الاستحواذ في عمق الملعب مع رباعي خط الوسط سو فرويلر ريدر وتشاكا كان ممتاز جدا. فكره انه جناح ومهاجم فقط انه يروح للقدام، ولكن احنا بنوصل الكره بشكل متدرج، يعني كان فكره ممتازه جدا، حيويه عاليه بين الخطوط، استقلت كثير من الثغرات الموجوده. مره اخرى الارجنتين تعاني تمام بالكره، سويسرا امس ضربتهم يمكن اكثر من 10 مرات لما تحفيز الضغط الارجنتيني في المرحله الاولى والمرحله الثانيه، كان لما يضغط خلايا الفريق تمسح وبالتالي يطلع لاعب خط وسط مباشره تكسر هذا الخط، بالتالي تكون سويسرا امام مساحات. للاسف لم يجدوا ذلك اللاعب اللي فعليا يحمل الكره يعطي اللمسه المختلفه، ما زال بكان فارق. اعتقد امس سويسرا ايضا فرقاس ربما لو دخل بتوقيت مبكر وكان هناك جناح اضافي ولعب اندوي مكان امبولو او نواه لعيبه خلينا نقول رانر وتركض اكثر في المساحه، اعتقد انه سويسرا كانت بتكون بمكان خلينا نقول او في وضعيه افضل فنيا، وتستغل افضليه في التدرج وكسر خطوط. ان الارجنتين دائما كانت لما تعدل الخط الثاني تبدا تصير بطيئه بدون خلينا نقول حاله ابداعيه في الثالث ومع قلة عددية في الأمام، بالتالي كنت حاجة إلى المهارات الفردية والسرعة. هذا الأمر للأسف كان غاي إلا بعض اللحظات من اندوي، لمحة من دينيس زكريا، شوية من أمبولو، ولو أن أمبولو يعني ضيع فرصة في الشوط الأول كانت يعني ممكن تقلب المباراة بشكل كامل تريح سويسرا. بالتالي عدد التفاصيل مع جودة فردية مع خلينا نقول مراد ياكين، أنا أقول أنه مدرب مميز إلا أنه مدرب هيكل بدرجة كبيرة جدا، الهيكل العام لازم نحافظ عليه، بالتالي ما كان هناك فيه الخدعة الافتراضية. الدفاع مو هل هل باعتقادي النظام حتى والله أمس يعني ساندرو مارتينيز درجة قال روميرو قدم مباراة ممتاز خاصة لساندرو مارتينيز، لكن دائما اواجه الخصم مره ومرتين وثلاث واربع من الخطوط، تعرف راح تخطئ اخطاء في التمركز، في المواجهات، في التمرير، في خساره ثنائيه، هذه كلها اشياء معرضه لها. تعرف الارجنتين ممتازه بالكره لكن لا تزال لديها مشاكل ضخمه جدا من الكره.
0: تتفق أحمد أنه أرجنتين عندها مشاكل كثير بدون كورة، وأنه أمام جودة أعلى أمام إنجلترا ممكن تعاني، وتقييمك لسويسرا عموما والأداء السويسري كنا تكلمنا قلنا أنه وهذا دائما نعيدها يعني من العبارات أنا فخور فيها ترى، أنه صفعة البداية أمام قطر راح تأخذ سويسرا نقطة بعيدة جدا.
2: خلنا نتفق أول شيء من ناحية سويسرا، ترى جل اللاعبين اللي بيلعبون ما هو في نفس مراكزهم لكن في أنديتهم طبعا، لكن هنا نعرف قيمة المدرب، تأثير الأمانة الكبير اللي قدمه للمنتخب، التناغم، الجدية، الانضباطية العالية عند المنتخب السويسري. المنتخب السويسري أعطى أمس لمحة عن الكورة الحديثة، الكورة السريعة، منتخب مرعب مرعب مرعب بما تعني الكلمة من معنى. حرفيا كان يستاهل الانتصار يوم أمس. من ناحية الضغوط، أنا اللي مستغربه شيء واحد، أنه دائما لما تكون في حملة ضغوط اتجاه منتخب فاز بانتصار مثلا غير شرعي أو أيا كان، أنه يكون الضغط على هذا المنتخب أنه خلاص لا تغلط، أنه لا تغلطوا قدامه، لا تجملونه أكثر. لكن اللي مخليني أنه أنا يعني أتراجع في كلامي أنه لا، الضغط كله صار على المنتخبات الأخرى، يعني صار المنتخب هذا لا تغلطوا قدامه. الطرد اللي صار أمس يمكن تدخل نعم، التمثيل نعم كله سليم، لكن أنا بتكلم أنه رجوع للفار، في كلام أنه رجوع للفار كان بسبب الكرت الأصفر لباريديس. لو ما أعطاه الكرت الأصفر لباريديس كان ما راح يستدعي الفار، فخذ وخل يعني بالكلام. لكن في النهاية وصل لمرحلة أنه هو للأمانة يغير مجرى مباراة كاملة بسبب هذا الطرد، لأنه اللي شاهد المنتخب الأرجنتيني ترى حرفيا سلم الكرة للمنتخب السويسري بعد ما أتى الطرد، تغير الوضع 180 درجة. ومع ذلك من دقيقة تقريبا 62 أو 68 لين 112 الفريق السويسري كان ند كبير جدا للأمانة للمنتخب الأرجنتيني، لغاية ما أتى الهدف للأمانة اللي أثر عليهم بشكل كبير جدا، والهدف أتى أيضا يعني مو من كرة منظمة، أتت يعني من تصرف من لاعب الكل كان يشوفه سيء في هذه البطولة. فجاء الحل الإبداعي هذا اللي خلى الأرجنتين للأمانة تتقدم بشكل مريح، والهدف الثالث أتى من هجمة مرتدة.
0: أبغالي إيش سر تميز الأرجنتين في الكرات الثابتة رغم أنه في لاعبين قصار قامة؟ يعني أنت تتكلم في لقطة كانت قبل الهدف أيضا لإلكس ماكليستر على القائمة الأول، ما انتبه لها المنتخب السويسري. يعني أنا مستغرب أنه الاثنين المدافعين بقوا في عمق الملعب وما في أحد فيهم طلع عمل بلوك على القائمة الأول، لأنه بعدها بعدة دقائق تكررت نفس الفكرة. في الشوط الثاني تكررت نفس الفكرة بس مع إنزو فرنانديز، يعني حتى إنزو فرنانديز وصل للكرة بس ما نفذها بشكل جيد. إيش السر رغم أن الاثنين قصار قامة؟ يعني
1: بس كانوا يبدو أنه فنيين تابع الدوري الإنجليزي بشكل جيد، لما قلت هذا اللعبة يلعبها مع ليفربول بشكل متكرر وسجل منها أهداف هذا الموسم. إنزو فرنانديز أيضا مع تشيلسي أكثر من لقطة متحركة تحديدا، هذه اللعبة بهذا يعني الشكل انه يروح للقائم الثاني غالبا بخلو كشادو سترايكر مهاجم ظل ويروح للقائم الثاني، فكره حاول استثمارها. وذات الارجنتين حرفيا هي عباره عن ميسي وكره ثابته هجوميه، ميسي حل فردي يراوغ مثل ما فعل في الشوط فيها حرفيا جسدها، انه يعني انطلق من الطرف دخل العمق سحب لاعبين اعطى شاكه تمويه مسدده، هذه فكرة. وفكرة ثانية كرة ثابتة خطير جدا، روميرو ساندرو مارتينيز واضح جدا وصل لمرحلة من التميز بإتقانه، وهذا أمر قريب جدا زي ما ذكرنا، يعني لعيبة مش طوال ولا واحد فيهم يعني متجاوز 190، والمجموعة البقية كلهم في منتصف الثمانينات أو حتى السبعينات يعني الأطوال، بالتالي يعني تتكلم عن فريق يعتبر قصير القامة مقارنة بالفرق الأوروبية أصحاب الأطوال العالية، ذلك يتميز هذه كريدت لسكالوني. وانه انا عندي مشاكل هجوميه اعمل على كل تفصيله ممكن تساعدني في هذا الجانب، اذا شفنا الجثير لما تسجل او تصنع هدف او تسبب او تحصل على فرصه بسبب كره ثابته، شفنا كابتيرتي سجل هدفين من كره ثابته ضد مصر اكثر مره، كانت خطورتهم الكبرى استثناء ميسي ايضا كرات ثابته. ثالث اعتقد انه الكريدت اللي عمل سكالوني وانه عاود على تفصيل وفساد تماما من ما يحدث في البريمير ليج بطريقه جيده جدا تعكس على على على اداء الفريق. بالاضافه لانه اعتقد انه توظيف ماكليستر مع انزو مع الدخول براديس حرر ماكليستر للعب في المنطقه المفضله له سواء مع برايتون او ليفربول انه يكون لاعب حر يهاجم مساحه يجيك مهاجم ثاني اكثر بكثير من دوره كلاعب سته مقيد في خلينا نقول حمايه المساحه تغطيتها التمرير في الخلف ادواره في الامام اصبحت فعاله بشكل اخر. خاصه ماكليستر ما جاء موسم جيد جدا من ناحيه فنيه وتقنيه لكنه تاكيفين كان حاضر واستلعت من كانت الفكره مستوحاه من ما حصل معه في ليفربول خاصه في القسم الثاني. هذا الامر شفنا في كثره استنجاده وكان انسان الفيديو رغم انه الحكم اعتبرته لاحقا كان ركله مرمى.
0: طيب احمد ما مدى تاثير استمرار كثير من المباريات الى الدقيقه 120 وشوط اضافيه في المستويات الفنيه والبدنيه في دور نصف النهائي، خصوصا ان انت تتكلم بعض التباين خلينا نتكلم بين الاجواء في كثير من مناطق البطوله، يعني تتكلم مثلا الاجواء في كندا غير الاجواء مثلا في بعض المناطق الموجوده في امريكا، وحتى امريكا نفسها التوقيت احيانا في فرق توقيت 7 ساعات بين الشرق والغرب احيانا. فما مدى التاثر مثلا على المستوى البدني السعر البيولوجيه بالنسبه للاعبين، تكلم على مستوى 120 دقيقه اللي قاعد تلعب، على مستوى مثلا الجهد البدني ممكن يكون موجود في نصف النهائي في المواجهتين.
2: شوف يمكن انا ذكرتها مع كولومبيا كان اكثر منتخب مرهق من ناحيه عدد الكيلومترات اللي قطعها ما بين مباراه الى مباراه، فهذا الشيء للامانه ذهنيا نفسيا راح يأثر على اللاعبين. يعني مو طبيعي انه انا مثلا عشان اطلع من مباراة اروح لمباراة اتنقل ممكن 7 إلى 10 إلى 9 ساعات ونفس الكلام لما نرجع.
0: هذا السؤال احمد، السؤال انا بتكلم جياني انفنتينو كيف يحضر كل المباريات؟
2: لا ما اعرف، لكن انا بتكلم انه فوق هذا كله الاجواء، يعني في ناس اصلا بتناسبهم الاجواء الباردة وفي ناس لا الاجواء الحارة، فما بالك انه انت بتلعب في الميكس هذا انه ما بين حار وما بين بارد، وانت ممكن تلعب اللي ما تفضل الجو الحار انت ممكن تلعب مع منتخب يفضل الجو الحار، فهذه نقطة اضافية له. فهذه كلها التفاصيل للامانة تأثر بشكل كبير جدا، لكن انا اتوقع انه الان بما انه وصلت الاربع منتخبات للنصف النهائي ما راح يكون في اي اعذار للكلام هذا كله، لانه حتكون يعني خلاص ابو اللي انا افوز واطلع للنهائي، فراح يلغون جميع الاعذار هذه. بالاضافة لانه المنتخب الوحيد اللي ما مر بكل الاشياء هذه انا من وجهة نظر شخصية اشوفه المنتخب الفرنسي، واللي 90 دقيقة خلص على المباراة ووصل معاك للنصف نهائي وما تطرق انه يذهب لأوقات إضافية مثل اسبانيا اتوقع راحت لمباراة واحدة، الارجنتين لمباراتين، الان انجلترا صعبتها بشكل كبير، فهذه كلها راح تأثر عليهم بدنيا، بالإضافة الى انه ممكن تصدر خلالها كروت صفراء ترهق اللاعبين ذهنيا لما تروح للبلنتيات زي المنتخب الارجنتيني. يمكن اتفق مع اخوي خلاف الامانة انه ركزوا على الكرات الثابتة، لكن المنتخب الارجنتيني في كل المباريات اللي احنا شاهدناها يعطيك انطباع انه هذا المنتخب كيف قاعد يفوز، ذكرني باليونان انه منتخب يعني ما عنده شيء لكنه قاعد يفوز، وتفاجئ المباراه الجايه تلقاه قاعد يفوز لين ما راح اخذ الكاس، وهو لين ما اخذ الكاس هو ابدا ما كان مرشح. نعم الارجنتين مرشح بحكم انه ميسي، لكن بتكلم عن الاداء اللي موجود ابدا ما يعطيك انطباع انه الارجنتين توصل الى النصف النهائي، لكن مع ذلك المنتخب الارجنتيني يوصل. فانا اتوقع انه المباريات متكافئه كليا، منتخب الارجنتيني مع انجلترا في زي ما ذكرنا مواقف سابقه، الاثنين ناتوا مشوار اضافيه في نديه كبيره، المنتخب الارجنتيني حرفيا لو تجاوز المنتخب الانجليزي حيكون المرشح رقم واحد لتحقيق البطوله.
0: كان احمد 2022 وما ادري ابغى لي اتفق ولا، الارجنتين كانت مرشح من ضمن المرشحين زي اي بطوله، سقف التوقعات بالنسبه للارجنتينيين ما كان عالي، لذلك قدمت الأرجنتين أداء أعلى من النسخة الحالية. اليوم يتم التعامل مع الأرجنتين كبطلة 22، وأنت بطل قدم لي أداء يليق فيك كبطل. أرجنتين أقل فنيا لكن أكثر من ناحية الواقعية، منتخب واقعي يتعامل مع كل مباراة على حدة، بكل مباراة فاز بطريقة مختلفة، عارف إما حلول فردية إما حلول كرات ثابتة إما يعني خلينا نتكلم توفيق، يعني هو جزء من لعبة كرة القدم. لكن ماذا بعد امام المنتخب الانجليزي؟ ماذا بعد ابو غالي امام المنتخب الانجليزي انجلترا والارجنتين بالنسبه للمنتخبين؟
1: انا راح اتكلم بس على جزئيه الجانب البدني. احمد ذكر جزئيه مهمه جدا، فرنسا الادفانتج انه لديها ايام استشفاء اكثر من البقيه. هذا اعتقد انه عامل مهم جدا. اليوم تحصل على يومين اضافيات عن انجلترا والارجنتين في النهائي، لو راحت

0: على إسبانيا تحصل على يوم إضافي على أيا كان خصم أرجنتينا وإنجلترا. هذا أدفانتج مهم جدا، بالإضافة زي ما ذكرنا إحنا إنه ما أخذوا خلينا نقول فترات كثيرة، حسم مبارياتهم بتوقيت مبكر مع إنه كثير، تالي هذا الأدفانتج مهم جدا. هذا الأمر اللي نقيسه على مثلا أمس الأرجنتين عانت بشكل كبير جدا بدنيا في اللحظات الأخيرة، ما كان شال رجوله حرفيا الأساسيين، تعطل في كورة طويل لعبة الإنزو ضربت في الأرض بالكاد يتحرك عشان يسيطر عليهم، يسيطر على السويسري، هذا يوضح لك المعاناة بدين. فبالك على إنجلترا اللي أساسا جت من مباراة أعتقد اللي هي الأكثر إرهاقا لمباراة المكسيك، وأمس أيضا ركض بشكل كبير جدا عشان كذا شفنا كونسا تشنج جي قبل المباراة ما كان جاهز، ريس جيمس جالسين يحاولون يساعدونه، رايس أيضا جود بن كان في المباراة الماضية وأمس يعني حرفيا وقف في نص المباراة، هاريكين أكثر مرة يمسك العضلات ويأخذ أرقوتهم، هذه كلها عوامل مهمة جدا، جزء منها الطقس، جزء منها كثافة المباريات، وزي ما ذكرنا في الدور الأول كان تسخين لما هو قادم، ثلاث مباريات رحلات طويلة، سويسرا جت يعني من فانكوفر إلى كانساس أمس يعني برحلة ممتدت تقريبا 5 ساعات و6 ساعات، هذا مسافة طويلة جدا. الآن الإنجلترا والأرجنتين راح يأخذوا الرحلة أقل شيء 3 ساعات إلى 4 ساعات إلى تكساس، تالي ثم العودة مرة أخرى إلى نيوجيرسي. لكن أعتقد أن الملعبين نصف نهائي مقطعات وكل مكيفة، فبالتالي الوضع كويس، لكن المجمل أنه حتى رحلات في وقت ضيق فترة استشفاء هذا الأمر كله مرهق، بالإضافة أنه إسبانيا وفرنسا لعبوا في ملعب متقاربة، رحلتهم إلى قادمة أعتقد إلى أتلانتا، بعدين أتلانتا نيوجيرسي أقل بكثير من تكساس إلى نيوجيرسي، فبالتالي هذا الأمر هذه التفاصيل أعتقد أنه يجب مراعاتها وأخذها في عملية الاستشفاء بالنسبة للعيبة إذا ما أرادوا الذهاب للنهائي بأفضل جاهزية. فرنسا تزال تمتلك أفضلية، لكن مرة أخرى أن راح توصل النهائي سواء إنجلترا والأرجنتين، لا يجب أنه يجب تضع كل السيناريوهات المحتملة في هذا السياق، لكن لا ينفتجها أيضا الظروف الأخرى اللي ما تقدر تتحكم فيها. بالنسبة للأرجنتين فرصتها أعتقد أنه مع انتقاد توخيل لإنجلترا، أعتقد إنجلترا راح تكون أكثر يقظة، أقل إهمالا، فترة استشفاء أكثر، لعيبة اللي ما كانوا جاهزين خاصة ريس جيمس وديكلان رايس، أعتقد أنه الأرجنتين يجب أن تكون حذرة، لأنه الحدة المفقودة من سويسرا بين الخطوط أمس ما راح تكون موجودة، لأن هناك جود بنكام خلينا نقول العبثي أو خلينا نقول الارتجالي راح يستغل، هاري كين اللي أيضا تشعر أنه في بعض اللحظات كان مش مرتاح لأنه ما حصل فرص كثيرة لأنه لعب أكثر بين الخطوط، بالتالي قادر يعاقبك بشكل كبير جدا. بالتالي أعتقد أن الأرجنتين يجب أن تكون حذرة، يجب أن تلعب المباراة على مراحل، النظام أني أضغط عالي وأنا عندي ميسي وعندي لعيبة أساسا عنده مشاكل في الضغط، أعتقد أنه مضيعة وقت. شوفنا إنجلترا في لحظات كثيرة ضد النرويج تكسب ضغط النرويج بشكل سلس، ضد خصوم أقل جودة من إنجلترا سواء كابيردي مصر أمس سويسرا كسروا ضغط الأرجنتين، فالأرجنتين أعتقد أنه يجب أن تقبل وضعها، تلعب في منطقة نوعا ما منخفضة، تحاول تسرغ إنجلترا في عملية التحولات، كسب الكرة الثانية في عمق الملعب واستغلال السرعات ومهارات ميسي في الأمام. إذا لعبت خلينا نقول بندية كبيرة جدا، أعتقد أنه راح تجد نفسها تكشف نفسها بشكل كبير جدا أمام إنجلترا، هذا الأمر راح يصعب المهام، يجب أن نغير استراتيجية سكالوني، دفاع منخفض أو متوسط، انتظار الكرة، الصبر، ثم انتظار اللحظة تكسون في تحول في كرة ثابتة في اللحظة الإبداعية. هذه هنا أعتقد أنه النقاط اللي يفترض أنه يبني عليها الأرجنتين، ويفترض أنه يركز على تغذية نقاط ضعفه أكثر من البحث عن خلينا نقول الحصول على تفوق في منطقة معينة في الأمام سواء بالضغط العالي والاستحواذ، لأنه زي ما ذكرت العقاب راح يكون عالي جدا. شفنا إنجلترا في هذه البطولة حتى أمس حصلت الهدف الملقى ضد هاري كين في لحظتها سجل هدف بعده بأقل من 5 دقائق أو 10 دقائق راح تسجل الثاني، الحالة الذهنية العالية في تكريس حالة تفوق موجودة عند إنجلترا، الأرجنتين ما واجهت خصم يفعل ذلك بشكل مستدام ويستغل نقاط ضعف، بالتالي الأرجنتين يجب أن تكون حذرة تماما في هذه المباراة لإدارة فتراتها الضعيفة وتفهم نقاط قوتها وضعفها بشكل أكثر بدون مكابرة بالنسبة لإسكالوني.
1: نتحدث عن سويسرا لما أرجنتين رجعت تلعب تحت الكرة وعطت سويسرا مجال.

0: المجال ان هي تقدم اكثر. سويسرا ما قدرت تعاقبها بسبب جودة الافراد. فكرة ان انت تطبق نفس الفكرة امام انجلترا مع هاري كين وجود بلينغهام اعتقد راح تكون انتحارية. بس خليني اسألك احمد على مواجهة اسبانيا فرنسا، قدرة الفرديات الموجودة في فرنسا ومتطابقة لإسبانيا. إسبانيا أول مرة راح تقابل فريق جودته عالية على الكرة، راح تعاني في موضوع الاستحواذ، ولا فرنسا راح تعطي أفضلية لإسبانيا إن هي خذ الكرة وأنا عاقبك في في في في التحولات؟
1: أو بالأصح مثل ما قال يمين لمال لما إنه إحنا المنتخبات كلها تلعب أيوة، فالآن لا تلعب أنت بحالة الدفاع أمام اللي أنت قاعد تشوف الأمانة من المنتخب الفرنسي في الخط الهجوم. أنا أتوقع أن المباراة هذه شوف إذا بتتكلم عن الإثارة بقول لك بتتكلم عن الإثارة، الإثارة والجدل والكروت والدنيا والكلام هذا كله وشد التيشيرتات هذا كله حيكون في الأرجنتين وإنجلترا. لكن بتتكلم عن
0: مبدئيا كذا حكم المباراة بيمشي الكرت في يده، يعني ما حد دخل الجيل.
1: إذا بتتكلم عن مباراة حتكون ممتعة، فيها حلول كثيرة، فيها مهارات كثيرة، فيها في يعني ممكن المنتخب الاسباني بيحاول انه يفرض الاستحواذ، الاسباني الفرنسي بيحاول هو اللي يفرض الاستحواذ، الفرنسي بيلعب الهجمات المرتده، في مهارات لاعبين من لمال هنا. فاتوقع ان المباراه هذه حتكون متعه اكثر. لكن في الاخير ترى نصف النهائي هذا هو مع المنتخبات الاربع ترى في التصنيف، المنتخب الفرنسي هو الاول، الثاني الارجنتيني، الثالث هو الاسباني، الرابع هو انجلترا. فهذه افضل اربع منتخبات على مستوى العالم، ففي تكافؤ كبير جدا. لكن انا اشوف النهائي ده حينظروا البرشلوني بصيغه مختلفه والمدريدي بصيغه مختلفه. الان المدريدي او البرشلوني يتمنى جيل برشلوني اللي في اسبانيا مع النهائي مع ميسي حيكون حل بالنسبه لهم، يمين لما مع ميسي، والمدريدي حيقول لك لا امبابي مع بلينغهام، واللي انا متاكد كمان انه خليف معايا هاري كين ضد اوليسي في النهائي. فهذه كلها حتكون عبر الناس اللي بتفكر عن طريق انديتهم. لكن في النهايه
0: انت توماس توخيل كبره في نهائي كاس العالم، يعني ذيك الليله ابغى لي لن ينام.
1: فانا اقول لك بمنظور الانديه اكيد ناس كثير حتفكر بهذا المنظر، لكن ماذا لو بالفعل فرنسا فعلتها واتت للمره الثالثه؟ حنتكلم فيها كثير، لانه مو طبيعي ان ياتي منتخب في ثلاث سنوات متتاليه، في ثلاث بطولات نسخ متتاليه، انه يكون هو الطرف الثابت في النهائي.
0: يعني حصلت مع البرازيل 94 98 2002، نجحت البرازيل في تحقيق لقبين، وزي فرنسا هو في لقب، اللقب اللي في النص واللي طار. فرنسا لو عملتها راح تكرر انجاز البرازيل اللي حصل 94 98 و2002.
1: بس لا تنسى انه كمان انه لو جبنا خذها لفتره اطول ترى كانوا في نهائي 2006، ترى كانوا ابطال في 98. يعني بالعربي اللي احنا شفناه انا وانت وخليف انه فرنسا ثابته في كل البطولات، يمكن بطوله بطولتين اللي ما توفقت فيها، لكن ما عدا ذلك هي المنتخب اللي يذهب للنهائي.
0: طيب عموما بكرة بعد بكرة إن شاء الله راح يكون الزميل أسامة الغريبي موجود معكم الأهل الاثنين والثلاث. إحنا إن شاء الله راح نكون يوم الأربعاء والخميس بحول الله. أبغى لي شكرا جزيلا لك تواجدك من هذا المساء. شكرا لك أحمد.
1: على عفو لك والكرم يا عمر. نبدو خلاف.
0: أيضا الشكر موصول لكم الأحبة في كل مكان. ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
2: سوبر بيرفكتو. يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
0: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة.

0: لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: كأس العالم
3: في السويد عام 1958 شهدت نسخة كأس العالم تلك ولادة أسطورة الأساطير بعمر 17 عام فقط، حين شارك الفتى البرازيلي بيليه في التشكيلة الأساسية لنهائي المونديال، وقاد السامبا لانتزاع لقبهم العالمي الأول ليدشن حقبة كروية جديدة غيرت مفهوم كرة القدم للأبد.
2: كأس العالم
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. بتتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: من المونديال.
1: في عالم المونديال الوقت يتوقف عند أعتاب المربع الذهبي، والأنفاس تتسارع مع كل صافرة تعلن اقترابنا من المواجهات الفاصلة. الخريطة باتت تضيق وتشتد إثارة، المربع الذهبي اكتملت ملامحه، فرنسا في مواجهة إسبانيا، وقمة تاريخية مرتقبة تجمع إنجلترا براقصي التانجو بقيادة ميسي. هي ليست مجرد مباريات، بل هي صراع كبرياء بين مدارس كروية مختلفة. وبعيداً عن المهارات الفردية، المونديال الحالي هو مونديال المدارس التدريبية، فالمعركة في نصف النهائي ليست مجرد أقدام تسجل، بل هي صدام تكتيكي بين دهاء ديشامب وصلابة دي لافوينتي وحنكة توخيل وذكاء سكالوني. كل مدرب يعيش في صراع مع التفاصيل لفك شفرة الخصم. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، مونديال 2026 يكتب تاريخه الخاص، أول نسخة ب48 منتخباً وأغزر حصيلة تهديفية في التاريخ، ومهرجان جماهيري كسر حاجز 50 مليون متفرج. وسط هذا الصخب يواصل ليونيل ميسي تحدي قوانين الفيزياء ب63% من تحركاته ماشياً، ليثبت أن العقل يسبق القدم، بينما يسجل جود بيلينغهام اسمه بحروف من ذهب كأول لاعب وسط يحاكي أرقام الأساطير في أدوار الحسم. خارج الخطوط لا تزال الحكاية مستمرة، العامل الحاسم في الأيام المقبلة لن يكون الموهبة فقط، بل هو مخزون اللياقة، فبعد ماراثونات ربع النهائي والتمديد لأشواط إضافية في أكثر من مواجهة، باتت جاهزية اللاعبين البدنية هي السلاح الأقوى في يد المدربين. وفي الوقت الذي ذرف فيه سولباكن مدرب النرويج دموع الفخر وأعلن فيه كورتوا انتهاء حقبة الجيل الذهبي البلجيكي، تظل الروح الرياضية بطلة حقيقية حتى في لحظات الوداع القاسية، كما شهدنا في اعتراضات سويسرا على قرار طرد إمبولو. وعلى صعيد التحكيم يظل المشهد مونديالياً بامتياز، حيث أثبتت الصافرة العربية أنها الرقم الصعب في معادلة

0: ألمانيا، إنجلترا والأرجنتين 4 عمالقة وبطل واحد ينتظره التاريخ. كونوا معنا حيث ما زال في جعبتنا الكثير
1: من المونديال.
2: صيفنا أحلى الآن على جدة FM.
3: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء أثير إذاعتكم جدة FM وبرنامجكم صيفنا أحلى.
4: يا مساء السعادة، يا مساء المحبة، يا مساء بداية أسبوع جديد، والصيف مستمر وحلاوته مستمرة وفعالياته ومهرجاناته وبرامج الترفيهية أكيد مستمرة، وكل هذا راح تلاقونا عندنا في برنامج صيفنا أحلى.
3: صيفنا وصيفكم إن شاء الله أحلى وأجمل بإذن الله تعالى. أجمل التحية لكم من داخل الاستوديو، أختي العزيزة لولو عبد الله دكتورة، وأنا خالد مستور والإخراج
4: سلطان المحية. وأكيد
3: نعم.
4: لحظة، سؤال، إيش القربعة اللي عملتها في البداية؟
3: أي قربعة؟
4: حطيت الاسم، بعدين جبت اللقب، بعدين دخلت على خالد مستور، بعدين
3: اعتبري نفسك في زحمة الصيف عادي تغير مسارات.
4: في زحمة الناس صعبة حالتي،
3: الله.
4: فجأة اختلف لوني وتاهت خطوتي، قالها بنورة
3: الله. شغل لوكيشن انت توصلين بالسلامة. طيب
4: لا شوف، انا اقول لك دائما يلا. الصيف لو تهت فيه في الشوارع اعرف انك حتاخذ كمان فيها ساعة لين ما ترجع لدربك الصحيح.
3: إذا كان في شارع رئيسي نعم. أيه. تدرين أكثر الناس يعني علما بهالتوصيف والحالة هذه أهل الرياض
4: أكيد.
3: دائما أسمعهم يقولون والله تعدينا المخرج الفلاني فراحت عليك، الله يعينكم.
4: لو راح مخرج 7 أنت
3: بعيد يعني ها؟
4: خد لك ما يعني أنت عموما إذا ضيعت بالرياض أريد الزحمة صارت تخليك في ساعة وساعة ونص بالطريق، فما بالك تكون مضيع وتضطر تأخذ.
3: أتوقع أنك في زحمة حتى في نفس الحي يعني نفس بيتك يعني. ما بالك يعني بالشوارع الرئيسية. والله حتى جدة ما هي بعيدة عنها يعني، في الإجازة عندنا أكيد. كم طريق رئيسي، طريق الملك، طريق المدينة، الحرمين. هذه الشوارع دائما تكون مزدحمة كذلك يعني، تعتبر شوارع رئيسية.
4: صاري، طريق الأمير سلطان.
3: أي
4: أوه.
3: هذه عاد الله يعين، وتلقى الناس فيها يعني في المستأجل وفي الرايق اللي ماشي على مهله وإلى آخره. فعاد كل واحد رايح في وجهته، منهم ناس أكيد في الصيف مصيفة مستانسة، وأهل المدينة نفسها في أي مدينة كانت يعني. ويعني دائما في الصيف وفي جازاتنا يعني بالحديث عن موضوعنا اللولوة، في أماكن إحنا نحرص على زيارتها.
4: صحيح.
3: كل مرة ندخل في مدينة جديدة ونسافر المنطقة أول مرة نروحها، تلقين في حرص دائما إحنا نزور هذه الأماكن. طبعا هذه الأماكن وتنوعها ووفرتها تختلف حسب يعني المكان اللي بنروحها، الثقافة الموجودة فيه، التضاريس المكان، إذا هي منطقة ساحلية أو منطقة جبلية. فهذه كلها يعني تعتمد على الأماكن اللي أنت ممكن تختارها في الصيف وتزورها وتستانس فيها. زي مثلا بالطائف، أتوقع الهدى والشفا هذه نمبر 1
4: أكيد،
3: لازم أنت تزورها وتجلس وتستانس، تأخذ لك الذرة المشوية والشاي على الحطب.
4: الله.
3: إيه، هذه أماكن لازم وفعاليات لازم تسويها.
4: شوف أنت وانت بتحكي أصلاً تعرف يمكن أحد الأماكن السرية اللي ما أدري هو مين اللي ذكرها من المتصلين يوماً ما في الطائف لما قلت جبل لبنان.
3: أي نعم.
4: هل تحلم أن أنا مرة طلعت إلى جبل لبنان وشربت هناك شاي على الحطب؟ عارف من كتر روعة المكان والمنظر والأجواء، تخيل أنه أرد الهدى باردة، فما بالك أنك أنت تطلع لقمة القمة يعني في جبل فعلا. لبنان حيكون الأجواء جميلة، وهذيك المرة كانت الأجواء ماطرة.
3: الله.
4: فلك أن تتخيل أنه نكهة الشاي اللي أنا شربتها ذاك اليوم لا تضاهيها أي نكهة أخرى. ليه؟ لأنها ارتبطت بالزمان والطقس والمكان بكل شيء في ذاك اليوم.
3: الله.
4: فأنت حتى لو أنك رحت اشتريت أفخر فنجان قهوة أو كاسة قهوة في مكان معين وما كانت الأجواء اللي حولك حلوة، ما رح تستطعم الشيء اللي ذكته أو اللي شربته. والحاجة مهما كانت عادية، شاي على الحطب وشربته، ولكن إيش اللي فرق معاك؟ الجو، الطبيعة، المكان اللي أنت فيه.

0: الناس الطيبة اللي انت تقابلهم. نعم. لما تلاقي اصلا اللي قاعد يعمل الشاي احد الشباب شباب المنطقة نفسهم، فتحس انه بشيء غريب بصراحة.
1: يتستمتع وتنبسط يعني، والفكرة في اجواء المكان وذاكرته. كمان يعني يمكن في اماكن احنا نحرص على زيارتها، مثلا في ناس تحرص دائما لما تروح مكان جديد انها تزور كافيهات هذا المكان.
0: صح،
1: عنده اهتمام كبير بالكافي الموجود، القهوة المقدمة، الاكلات. في ناس لا تستهدف المولات مثلا.
0: صح، الشوبينج.
1: اي في ناس تسافر لها مخصوص. قد سافرتي عشان تشترين؟
0: لا،
1: بما انك من الاثرياء يعني احسب اني سويت الحركة.
0: لا انا اسافر لاهداف معينة، بس ممكن ضمن رحلتي أخصص مثلا يومين في مكان معين أو في مدينة، بحيث أنه فيها كل مثلا البراندات اللي أنا ممكن أبغى أشتري.
1: ممكن.
0: أما أسافر عشان أعمل شوبينج لا،
1: تكون جزء من الرحلة بس يعني جزء. تعتبر من الأماكن اللي تحرصين على زيارتها. في ناس لا تحرص مثلا أنها تزور الأماكن التراثية والأثرية،
0: هذا أنا رقم واحد.
1: أي اللي فيها تاريخ. أذكر مرة تكلمنا في الموضوع أو في هالجانب بالأصح، وتكلمتي عن المتاحف.
0: المتاحف
1: اللي دائما تزورين.
0: أحب أروح المتاحف، بيوت تعود لي مثلا مئات السنين.
1: الله.
0: أحب أروح أزورها. يعني الآن من مستهدفاتي المحلية اللي هي رجال المع. عارف البيوت الأثرية اللي هناك موجودة عشان أبغى أشوفها، بلس أنه عارف المناطق أو مدن مناطق الجنوب عندنا تدمج ما بين اثنين، ما بين الطبيعة واللي دائما الواحد يبحث عنها، خصوصا الهاربين مثلي من الحر وما يحبون الحر.
1: الله الله.
0: أوكي. بلس أنك أنت حتشوف طبيعة، تشوف أجواء ماطرة حلوة، درجات حرارة منخفضة، راح تروح تاكل أكل يعني سياحة الطعام اللي يحبون، ما يعني أكل الجنوب ما شاء الله تبارك الله.
1: أكيد ما يعلى عليه.
0: أنت ما تفكر تروح الجنوب وما تفطر برا بصراحة.
1: صح.
0: عاد الأكلات الشعبية عندهم تجنن. بلس انك انت حتروح تشوف مواقع تراثية وبيوت يعني اثرية، فانت حتجمع ما بين كل شيء في الصيف.
1: يعني المنطقة هذه ما تناسب اهل الدايت. اي فانت تروح فعلا تاكل مطبخ العسيري، مطبخ جازان. المناطق الجنوبية عموما يعني فيها مطابخ صراحة مميزة باكلات مستحيل تلقاها في اي مكان ثاني.
0: هي تخيل انك بجازان وعلى شط البحر وتاكل سمك ميفا. الله
1: الله. في الخبز المحمر على كده.
0: ايه
1: يا سلام سم.
0: وتقوم الصباح تاكل لك تضرب في هالعريكة.
1: حياة جميلة
0: والله. جدا حياة في جميلة. رفاهية.
1: تعرف انه فينا في ناس تسافر مخصوص عشان تاكل.
0: ايه سياحة الطعام.
1: ايه فما عنده مشكلة والله، شاف مقطع فيديو في مكان ما ويروح يقطع عشان مسافات. في ناس يعني تسافر بلدان وبلدان عشان تجرب أكل. فعموما هذا موضوع اليوم، إذا جيت تسافر وش الأماكن اللي تحرص على زيارتها؟ أنت من الناس اللي يحرص على زيارة المطاعم، والله ما أروح مكان إلا فيه الأكل الفلاني، أو من الناس اللي تحب الأماكن اللي تقدم لك لمحة من التاريخ، تحب الأرياف، تبتعد عن ضباء المدينة.
0: صحيح.
1: لا والله أنت إنسان تحب السواحل، تجي جدة تحب البحر، تحب أجواءها، الأكتف أو الفعاليات البحرية. بعد اليوم نشوف أصدقائنا إيش ممكن يشاركون في موضوعنا اليوم.
0: فعلا يعني في نقطة أنا أضيفها، ترى اتخاذك لقرار السفر هو ما يعتبر شيء سهل، لأنه أنت هو مترتب عليه أشياء كثيرة، والهدف الأساسي هو الاستمتاع، انك انت تستمتع. فانت حدد اول شيء انت بتسافر ليش.
1: فعلا
0: يعني مثلا انت تبغى تروح والله سياحة الطعام بصراحة، يعني في انت بتتوجه مثلا تبغى سياحة الطعام بصراحة، يا زين الجنوب عندك كمان يا زين المطاعم بالرياض.
1: يا الله،
0: كل واحد احلى من الثاني.
1: فايف ستار.
0: حتى للمعلومية ترى احيانا تلاقي نفس البراند في جدة وبالرياض وفي مناطق ثانية، إلى أنه سبحان الله ما أعرف هو ارتباط نفسي يعود الأمر، تجد أنه يعني البرانش اللي موجود بالرياض تقول طعمه ألد، طعمه ألد. يعني الرياض أيه. حقيقة في مطاعم جميلة جدا، يعني سياحة الطعام في الوسطى شيء يجنن.
1: أنا أتوقع أنه يعني السوق في الرياض عموما ما يرحب.
0: أكيد.
1: إذا أنت مو مميز وعلى أعلى مقاييس الجودة مالك مكان.
0: مع السلامة.
1: أي نعم، فالتنافسية صعبة هنا جدا.
0: مثلا أنت والله تبغى تحب الطبيعة، يعني ما حتيجي تقول والله أنا أبغى أروح جدة ولكن أنا نفسي أروح أتفرج على طبيعة، ما راح تلاقي طبيعة، راح تلاقي بحر، سواحل.

0: اوكي مطاعم مماشي حدايق اتس اوكي، بس تبغى انت اعرف انت ايش تبي. تبي تروح عشان تشوف طبيعه واجواء بارده، مالك الا الجنوب. والله ودك انك انت تروح مثلا عشان بحر وشواطئ، عندك بحر الاحمر امتدادا من جازان الى الشمال، عندك الشواطئ وكمان المنطقة الشرقية يعني نعم. تقدر انك تروح وتستمتع. اكل عندك بصراحة عسير، وعندك الرياض بصراحة
1: استمتع ومبسط.
0: اي فانت حدد في البداية ايش تبغى عشان تقول ايش المكان اللي انت تحرص على زيارته. اذا طبيعي يقولك والله مرتفعات، طبيعة، جبال، حدائق، مزارع. والله حبيبي تبغى تشوف مناطق معينة أو مثلا متاحف، حتقول والله حكون في المدن حشوف قصور تاريخية. يعني تخيل تكون في الرياض تروح المتحف الوطني، وتروح تشوف مثلا تروح قصر المصمك هناك، تروح الدرعية، فحتروح وتستمتع لأنه هذا جوك زي ما الناس تقول.
1: صح صح،
0: جوك متاحف، حتروح هناك وتنبسط، وفوقها تجد تعمل بلس سياحة الطعام زائد 10 كيلو بعد شهر انتهى.
1: يعني راحت عليك.
0: راحت عليك
1: والله في السفر استمتع وانبسط. طيب خلونا نستقبل اتصالاتكم ونذكركم بأرقامنا وكيفية الاستماع لنا أكيد من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، أيضا ترددات الإذاعية، حسابنا على إكس تقدروا تشوفونه سواء على التطبيق أو على حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي صوت وصورة، والاتصال على 012-64-7715 واتساب 80-2-4-4-2-8-2-8.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله معنا من جديد، نواصل معكم صيفنا أحلى، ونتمنى أوقاتكم إن شاء الله فعلا جميلة وتقضون صيف رهيب وممتع بحول الله تعالى. تكلمنا في سالفة الصيف قبل شوي لولو عن الأماكن اللي تحرص على زيارتها إذا جيت تسافر، فإيش هي ممكن تكون هذه الأماكن اللي تفضلها واللي تحبها واللي لازم تكون جزء من رحلتك. أيضا عندنا خمن المكان، واحدة الفقرات اللي موجودة معنا اليوم، في كذا معلومات احنا نعطيها للمستمع الكريم والمستمعة، واللي عليك تحاول تخمن هذا المكان، وفي نهاية الحلقة راح نعطي معلومات عنه ونتكلم يعني باسم هذا المكان ونشوف إذا تقدروا تعرفونه ولا لا. فمعلومات تحدي اليوم في خم المكان هي كتلة صخرية زين بارتفاع تقريبا 8 أمتار، منشطرة إلى نصفين متساويين تقريبا، واحدة من يعني الصخور المعروفة بالسعودية واللي شكلها غريب جدا، طبعا كأنها قطعت بأداء حادة متشوف صورتها، ويرتكز كل قسم منهما على قاعدة صخرية دقيقة، طبعا موجودة في منطقة تبوك، وتشكلت الصخرة بسبب التعرية بالرياح والعوامل الجوية، قدر عمرها بنحو 400 مليون عام، ويظهر عليها عدد من النقوش الأثرية الثمودية اللي يعود بعضها إلى 3000 عام. كتلة صخرية بارتفاع 8 أمتار منشطرة إلى نصفين، يعني متشوفين الصورة كأنها كذا مضروبة بآلة حادة، سبحان الله، بشكل دقيق وقريبا أنها تكون متساوية جدا، يعني بالصورة هي متساوية لكن وزنا وفي المقاييس يمكن في نوع من الاختلاف. فوش اسم هذه الصخرة؟
3: الله يا خالد،
2: يلا جيبوا لنا، موجودة في تبوك.
3: حابب أقول؟
2: لا ما تقولين أنت معي في أي تحدي تبغى تشارك فيه بابا. طيب أنا التحدي اللي عندك صملة إلى نهاية الساعة الثانية،
3: وبعدين قولي. تحدي مرة كبير بصراحة.
2: وأنت قولي شو اسم الصخرة.
3: أنت عارف إنه إذا صملت إلين آخر شيء معناه أنا حاخد كأس العالم.
2: لا تقدرين تقدرين بإذن

0: ان شاء الله. طيب نقول يا ترى نشوف مستمعين هل هم عرفوا المكان ولا لا. خلينا نذكر انه كمان ارقامنا للاتصال 012-649-5154 و 012-647-1154. خلينا نروح للاتصالات اللي وصلتنا. نقول الو مساء الخير.
1: مساء النور. هلا والله اختي.
0: هلا والله محمد.
1: اي نعم.
0: كيف حالك؟
1: بخير ابشرك حياك الله.
0: عسى دوم. من وين تكلمنا؟
1: من حيث ما انتهيتوا.
0: من تبوك. تبوك الورد. لا انت عدل لازم تجيب الإجابة على كذا.
1: ان شاء الله.
0: قل لنا كيف الأجواء عندكم؟
1: والله ما شاء الله تبارك الرحمن. أجواء في النهار يعني حر، لكن في الليل ما شاء الله تبارك الرحمن أجواء طيبة
2: ما شاء الله.
0: حلو. طيب ها قل لنا أكثر شيء أنت تبحث عنه لما تسافر.
1: والله ما شاء الله ما خليته انتم فعلا لا شك الاكل او الغذاء بشكل عام هو عنصر من عناصر الترتيب السفر. يعني اذكر رحت دولة شرق اسيا دول هناك عانيت والله عانيت في الاكل جدا. فالاكل جزء من من من من اجزاء متعة وترفيه السفر، كذلك الامان والامان من الله سبحانه وتعالى، كذلك وسائل الترفيه وسائل التنقل، هذه من ضمن الأشياء اللي تجلبك السعادة. وش الفائدة أروح الدولة كلها خضار بخضار وأشياء حلوة لا فيها من ضمن الأشياء اللي احنا ذكرناها؟
0: صحيح
2: فعلا.
0: طيب لو احنا جينا قلنا لك والله في يعني حتسافر لمدينة في المملكة داخل المملكة، وش راح تختار؟
1: أكيد عروس المصايف، الطايف، الجنوب بشكل عام. معني أنت دوبني جيت منها ما شاء الله تبارك الله
0: ما ينشبع منها أصلا.
1: جدا جدا. وأهلها أهل كرام للأمانة. صحيح. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. وبعدين فيهم سياحة الأكل الشعبي الجنوبي.
0: الله.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن صراحة جدا جدا كل سنة أفضل من سنة.
2: الله. تبارك الرحمن.
0: يعني الحمد لله استمتعت بهالرحلة
1: جدا جدا. أي. جدا. وحتى الأسعار يعني أنا كنت أخشى أنه الأسعار أسعار المصايف أضف إلى ذلك الفنادق والشقق المفروشة فيها تكون غالية مثل ما نسمع. والله الذي لا إله إلا هو بدون مبالغة إنها فرقت معي 50%.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: ما شاء الله مع توفرها يعني كل سنة. صحيح. يصير في مرافق أكثر. أي جميل.
0: يعني خلينا نقول إنه أنت لما تبحث في السياحة تبحث أكثر شيء عن الأجواء وعن الطبيعة.
1: صحيح. أجواء. أي. طبيعة. صحيح.
2: والضرب الخمس أهم شيء يعني.
1: صح.
0: والله هو مرة مهم بصراحة.
2: تتهنى إن شاء الله طال عمرك.
0: طيب محمد عرفت الكتلة الصخرية وشي؟
1: أكيد أكيد أكيد. هذه الصفرة تكون أو متمركزة حاليا في محافظة تيماء تابعة لمنطقة تبوك اسمها صخرة النصلة.
2: طيب جميل.
0: صخرة النصلة. يعطيك العافية محمد أسعدتنا باتصالك.
1: الله الله يعطيك. الله
0: شكرا يعطيك. لك هلا ومرحبا.
1: بالتركيز أختي معليش إضافة معلومة.
0: تفضل.
1: تيماء مسجلة حاليا في التصنيف العالمي للآثار والتراث في المملكة العربية والسعودية، وأيضا لها مسلة اسمها مسلة تيماء موجودة في فرنسا.
0: الله
1: موجودة في فرنسا هي. لكن هذا من تاريخنا وحضارتنا كمملكة عربية السعودية اللي نعتز بهويتنا وطبعنا الحمد لله وشكرا.
0: أكيد. عارف لما يقول لك الواحد سفير بلده ومدينته أنت كذلك يا محمد. الله يسعدك. شكرا على المشاركة الجميلة والرائعة دي.
1: شكرا لكم على حسن استماعكم.
2: الله
0: يحييك. هلا ومرحبا. في أمان الله.
2: شكرا لمحمد رهيب وإن شاء الله تستمتع دائما وابدا أنت وجميع المستمعين الكرام.
0: أنت لاحظت شيء على محمد؟
2: إيش؟
0: عارف انعكاس الطاقة الإيجابية ما شاء الله عليه نتيجة الرحلة عارف هو بيحكي يعني واضح على كلامه.
2: صحيح.
0: الاستمتاع بالأجواء ورحلة اللي كانت لجنوب المملكة
2: إن شاء الله دائم يا رب في حلة وترحالة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب.
2: كمان معنا اتصال نقول ألو.
3: يا مساء الخير الأمطار.
2: يا
0: الله أمطار. مع السلامة خالد.
2: كلنا مع السلامة.
3: طيبين.
2: الحمد لله. شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
2: حدد موقعك يا راعي الأمطار.
3: من جازان.
2: ونعم والله أمطار اليوم.
3: البارحة وقبل البارحة.
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: وش تسوي أكثر شيء في المطر؟
3: شلون؟
0: إيش تسوي لما ينزل المطر؟
3: والله قاعد استمتع بالأجواء الحلوة كذا لازم أخذ رشة منه

0: كذا يعني لازم شوي.
1: اي هذا ضروري.
2: حلو.
1: اي خضرا المشي تحت زخات المطر هذا مره مهم.
0: نعم وتطلع برضه كذا اذا شفت كذا بعد الجو لما ما شاء الله يكون الجو يصفى يكون الجو ما شاء الله حلو استمتع كذا ممكن تاخذ انت والشباب كذا رحله كذا حلوه
2: استمتع. تطلع تاخذ لك شاي وكذا وتقعدوا تلفون بالسياره
0: اكيد اكيد ممكن بعد يصير فيها عشاء حلو كذا.
1: الله هذا كله سوى المطر اليوم
2: كله من المطر يجي احلى مضغوط انا
0: أكيد نعم
2: هاني هاني إن شاء الله حبيبنا.
1: طيب
2: تفضل لولو
1: اسأله.
2: لا لا اسألي
1: اسأل.
2: طيب إذا جيت سافر عشان ما أحس أن تعازم عليه إذا جيت سافر وش الأماكن اللي يعني تحرص على زيارتها؟
0: والله الأماكن الحلوة يعني ما شاء الله تشدك يعني دائما كذا.
2: وش يشدك طيب؟
0: يشدك يعني الطبيعة الحلوة والمكان الجميل هي. والمياه الجارية مثلا اللي حولك.
1: اه اوكي يعني ممكن تروح بحيرات يكون في مثلا شلالات اشياء زي كذا نعم. مع الطبيعه
0: اي نعم إيه صحيح
2: أي. يعني حلو. تقريبا هو يستهدف المناطق الجبليه
1: ايوه الطبيعيه
2: ايوه اي أي جميل الله.
0: ايوه هذه غير طبعا الباحه وغير ابها وغير يعني كلها ما شاء الله المناطق الجنوبيه هذه الايام يعني ما شاء الله بكثره المصطافين والزوار ما شاء الله
2: اي نعم طيب نعم. خمن المكان عرفت اليوم ايش المكان نتكلم عنه ايش اسم هذه الكتلة الصخرية؟
0: والله ما انا عارف الصراحة اول مرة اسمع فيها صراحة.
2: طيب خلاص اذا عرفت شاركنا الواتساب عندنا 8024-2-4-2-8-2-8 زين؟
0: يلا يلا زين
2: شكرا لك يا يحيى اهلا وسهلا فيك حياك الله. حس في خاطرك كلام
1: في خاطر كلام شوف اللي يكون معتاد يعني شوف هو بجازان اعتاد على رؤية البحر طول الموسم
2: نعم
1: لانه عايش في المدينة
2: صحيح.
1: فدائما لما يبحث يبحث عن التغيير
2: اي فعلا
1: فسبحان الله تلاقي انه هو في مدينه ساحليه يعني يفكر انه هو يروح اماكن جبليه اماكن فيها طبيعه اماكن فيها ممكن شلالات وبحيرات واشياء زي كذا.
2: شوف اللي عايش في منطقه عسير او جازان ها جمع كل المحاسن
1: اي والله.
2: وين تبغى انت هواك يعني بحري وساحلي ولا هواك جبلي وطبيعه واجواء بارده فتقدر صراحه انه تستمتع في من احلى الاماكن اللي ممكن يعني تعطيك تنوع في التضاريس في الاجواء والمناخ فهنيئا لمن يعيش هناك
1: فعلا. وفي ناس ترى العكس يعني حتى لو انه في مدينة ساحلية يبغى يجرب شواطئ هذا عشق ومجنون للبحر نعم. فتلاقي يقول انا جربت مثلا شواطئ جدة ودي اجرب شواطئ املج.
2: كان في واحد والله انا يعني ما يحضرني اسمه ولكن من الشباب السعودي اللي عنده دائما استكشاف للشواطئ هو فكرته ينزل ويصطاد يعني في أوكي. في شواطئنا ومناطق الساحليه فهو ماخذها جده ليث القنفذه يطلع احيانا شمال وقاعد يعرف الناس هو هوايه الصيد ويعرف الناس على اماكن كذا جميله ممكن انت تسبح فيها او تصيد يفترض انها امنه ففعلا في عندنا مناطق جميله وزي ما تفضلتي بعض الناس خلاص عشق ساحلي
1: صحيح
2: ابغى الساحل ابغى انبسط ابغى الاجواء الحلوه والبحريه والله هنيكم جميعا دائما باختياراتكم وتكونوا في أتم الصحة والعافية. راح نكمل معكم إن شاء الله صيفنا أحلى ورحب فيكم دائما على 012-64-771-54

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة.

0: FM مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: صيفنا احلى على جدة اف ام.
4: رجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على سمع برأثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. وطبعا وين نروح، اخبارنا كثيرة وفعالياتنا كثيرة، وبما انه قبل الفاصل كنا نتكلم عن الاجواء الحلوة والاجواء الرائعة في جنوب المملكة، خبرنا حنروح فيه معاكم للباحة برعاية أمير المنطقة، أمير منطقة الباحة، نائب أمير المنطقة يطلق موسم صيف الباحة 2026 تحت رعاية صاحب السمو الملك الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة. أطلق صاحب السمو أمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة الباحة اليوم موسم صيف الباحة 2026 اللي يتضمن باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج السياحية والثقافية والترفيهية، وذلك بهدف تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية جاذبة على مستوى المملكة. واستمع سموه من خلال استقبال أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان الدكتور علي بن محمد الصواط لشرح عام عن الموسم، ويتضمن تنفيذ أكثر من 500 فعالية وبرنامج في مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة في قطاع السرى، منها 60 فعالية نوعية تتنوع ما بين البرامج السياحية والثقافية والتراثية والرياضية والترفيهية وتفعيل القرى التراثية والمزارع الريفية، فيما يستهدف المهرجان استقطاب أكثر من 2 مليون زائر ومصطاف من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار وتعزيز الحراك السياسي والاقتصادي في المنطقة. وأكد سمو أمير نائب أمير منطقة الباحة أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية وفق توجيهات سمو أمير المنطقة لإنجاح موسم الصيف هذا العام. الله، تخيل أجواء على فعاليات على موسم متكامل، الباحة بمحافظاتها كلها فيها فعاليات بلس أجواء تجنن.
5: ومن الباحة إلى عسير. اكتشف عسير يحقق تصنيفا عالميا ضمن أفضل 10 مواقع لمحبي السفر وتجارب الطعام. في التفاصيل، حقق موقع اكتشف عسير الإلكتروني المنصة السياحية الرسمية لمنطقة عسير إنجازا عالميا جديدا بتصنيفه ضمن قائمة أفضل 10 مواقع عالميا لمحبي السفر وتجارب الطعام لعام 2026، هذا وفق تصنيف المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة، وذلك بدعم من هيئة تطوير منطقة عسير وبمساهمة جامعة الملك خالد وهيئة فنون الطهي. طبعا استند التصنيف إلى تقييم لجنة دولية متخصصة وفق معايير محددة، حيث جاء اختيار موقع اكتشف عسير لما يقدم من محتوى متكامل يستعرض تجارب منطقة عسير بأسلوب منظم سهل التصفح مدعوم بمحتوى بصري ثري، ويبرز المطبخ العسيري ضمن تجارب متنوعة يمكن استعراضها وحجزها عبر صفحة المطبخ العسيري في موقع اكتشف عسير، بما يعكس ارتباطها بالبيئة والثقافة المحلية. شوفي منافسين مين
4: الله.
5: يعد اكتشف عسير الموقع العربي السعودي الوحيد ضمن القائمة اللي تضم مواقع من فرنسا، اسبانيا والإكوادور، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والعالمية، بما يعكس مكانة التنافسية على المستوى الدولي. يذكر أن اكتشف عسير هو المنصة السياحية الرسمية لمنطقة عسير التابعة لهيئة تطوير المنطقة، وأطلقت عام 2024 بالتزامن مع إطلاق الهوية السياحية للمنطقة، وتوفر للزوار معلومات متكاملة عن الوجهات والمعالم وإمكانية حجز التجارب والفعاليات السياحية، إلى جانب صفحات مخصصة للمطاعم والفنادق وخريطة تفاعلية للمنطقة وخدمة التواصل مع المرشدين السياحيين وغيرها من الخدمات اللي تسهم في إثراء تجربة الزائر. فاكتشف عسير واحدة من المواقع اللي يعني لما نذكرها نتكلم عن جهود كبيرة فيها، وهذه الجائزة دلالة يعني على جودة العمل على مثل هذه المواقع الإلكترونية، وكيف أنها يعني يمكن الاستفادة منها وتسهل تجربة الزائر وتوفر له يعني تجربة متكاملة، تبغاها ثقافية، تبغاها يعني ترفيهية، أو يعني من ناحية تجارب الطعام. أي اليوم لا أدخلوا على اكتشف عسير تكتشف شيء صراحة يخليك الآن تحجز تذكرة تروح
4: فعلا، واللي أوريدي مقرر أن هو يروح وده أن هو

0: يعمل لنفسه خطة سياحية أوكي وبرنامج سياحي، ترى كل اللي عليك أنك تدخل على اكتشف عسير وراح تقدر تعمل لك برنامج سياحي خاص فيك وبهواياتك وبالمغامرات اللي تحبها بالبرامج بالفعاليات كلها من خلال هالموقع. في موقع واحد حتعمل أحلى برنامج سياحي وراح تعرف كيف توصل للمكان وكل التفاصيل الخاصة بهذا المكان. بصراحة احنا محظوظين بكل شيء قاعد يصير في مملكتنا الحبيبة، وكل شيء يوم عن يوم قاعد يصير أسهل، حتى انك تروح وتستمتع وتوصل للأماكن الترفيهية صار أسهل وأجمل وأحلى. وش تنتظر؟ أكيد تقدر تروح عسير طالما عندك اكتشف عسير، هالموقع اللي حيسهل لك روح.
1: صح فعلا. شوفي ايش الايش يعني بشكل سريع الخدمات اللي موجوده فيه، مثلا انت تقدر تصفح الفعاليات والمواسم، تشوف التجارب اللي ممكن تعيشها، الوجهات الرئيسيه، الاقامه في عسير، المطبخ العسيري، المعالم السياحيه. في نفس يعني حتى على الموقع هذا تاخذ اشياء، مثلا تقدر تجرب كيف تسوي طبق الحنين،
0: الله،
1: معك المرشد ومعك الشيف. ايضا تقدر تزور مزارع البن العسيري في رجال المع، تشوف اليه الحصاد والتحميص وما الى ذلك. ففي تجارب وفي ماكولات توصلنا بس احنا مو عارفين طريقتها
0: حقيقي،
1: كيف
0: صح.
1: كيف تمت زراعتها، ايش انواعها وما الى ذلك. فما هي بس يعني زياره عاديه، الزياره اللي كنا نعرفها سابقا اطلع مثلا السوده واتمشى هناك، لا اليوم السياحه اختلفت
0: فعلاً.
1: فيها تجارب ثريه ولا تنسى.
0: الله، يعني بصراحة أنا أقول كل يوم شغف العسير يزيد أكثر. فإذا أنت متجه إلى عسير لا تفوت أنك تدخل على موقع اكتشف عسير حقيقة وتشوف إيش ممكن من التجارب اللي ممكن تلفت نظرك أنك تجربها، وأكثر الفعاليات والبرامج اللي أنت ممكن أنك تزورها وتستمتع فيها. إن شاء الله بإذن الله تعالى حنكون معاكم في برنامج صيفنا أحلى، لكن حنطلع لفاصل ونرجع نكمل مشوارنا في برنامجكم الصيفي صيفا أحلى.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: أهلا وسهلا من جديد بكل الأصدقاء الكرام اللي استمعوا لنا عبر أثير إذاعتكم جدة FM وبرنامجكم صيفنا أحلى، كذلك من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس. نجدد لكم التحية من داخل الاستوديو لولو عبد الله، وأنا خالد مستور، في الإخراج سلطان المحياوي. نذكر بفقرتنا لولو اليوم، موضوعنا بسالفة الصيف، إذا جيت سافر وش الأماكن اللي تحرص على زيارتها. أيضا عندنا في تحدي خمن المكان، بنشوف كذلك الرسائل اللي تجينا ونكتب الأسماء الأصدقاء اللي ممكن يتحدونا في هالفقرة. أعطينا المعلومات التالية وانت عليك تجيب الاسم الصحيح لهذا المكان اللي نتكلم عنه. هي كتلة صخرية بارتفاع 8 أمتار، منشطرة إلى نصفين متساويين تقريبا، كأنها قطعت بأداة حادة حسب صورها وشكلها، ويرتكز كل قسم منها على قاعدة صخرية دقيقة في منطقة تبوك. تشكلت الصخرة بسبب التعرية بالرياح والعوامل الجوية، عمرها يقدر بنحو 400 مليون عام، ويظهر عليها عدد من النقوش الأثرية الثمودية اللي يعود بعضها إلى 3000 عام. يلا هذا تحدينا اليوم، في خمن المكان جيب اسم هذه الصخرة.
4: والله صخورك مب سهل اللي تجيبها.
3: لا لا مرت علينا أتوقع كلنا، بس ممكن صحيح. ما نعرف اسمها بالضبط إيش هو.
4: فعلاً، وممكن لو شافوا صورها ترى حيفتكرونها أكيد.
3: مشهورة إيه فعلاً. فنروح للاتصالات في ساعتنا الثانية.
4: يعني. أنا صاملة إلا لما قلت.
3: لا إنجاز صراحة. ببلغ الإدارة. لولو يعني محافظة على ثباتها.
4: طيب خلينا نشوف المتصل اللي معانا ونقول ألو مرحبا.
5: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
3: بالرضا.
4: بالرضا والسرور. هلا مرحبا عاصم، كيف حالك؟
5: والله بخير الله يسلمك، اخباركم انتم طيبين ان شاء الله؟
4: الحمد لله بخير الله يسلمك. من وين تكلمنا يا عاصم؟
5: من جدة.
4: هلا ومرحبا فيك، ها قول لنا كيف الصيف معك في جدة؟
5: والله جدة يا اخي سبحان الله، الصيف السنة هذه كأن الجو افضل، ما ادري انا يتورالي ما يمكن عشان جاي من المدينة. أنا متردد بين مدينة وجدة، فرق يمكن 10 درجات بدون مبالغة.
4: أوكي.
5: يعني الآن قدامي في السيارة 36، في المدينة 46.
3: والله.
5: صراحة. والله بدون مبالغة في المدينة 46. وفي براد يا أخي، في براد، رحت البحر أمس، في براد، في جو طيب يعني، ما ذيك الكتمة.
3: أي صح.
4: فعلًا أنا بشوف إنه نسبة الرطوبة يعني مو زي الأعوام السابقة.
3: نعم.
4: يعني إحنا لما ندخل شهر يوليو وعلى نهايته أو انتصاف يوليو معناته رطوبة عالية، هالسنة حقيقي لا.
5: يعني ما يتهيأ لي يعني.
4: لا لا, لا, لا. أنا إنسان عايش في قلب الرطوبة. ملاحظ الموضوع ده.
3: في مرحلة اسمها مرحلة الذوبان.
5: مرحلة الانصهار.
3: اي طالما وصلنا الامور طيبه يعني الحمد لله.
4: انا سبحان الله قيسها بالرطوبه.
3: اي برضه الرطوبه أيه. لها دور، بس يعني رطوبه وتلقينها وين اكثر؟ في الشرقيه مثلا. أيه. هناك عاد الرطوبه غير.
5: فعلا انا عايش في الشرقيه فتره، رطوبه الشرقيه ما تقارن برطوبه جده.
3: اي فعلا. لا احنا في رفاهية هنا مقارنة برطوبة الشرقية.
4: احنا قاعدين نطحن خواطر اللي في الشرقية. حرام عليكم.
5: الشرقية يعني عندهم من قوة الرطوبة يجيهم ضباب عجيب يعني. صح. حتى فرامكو على نظام الدوام عندهم يقول لك اذا جاء ضباب معاك ساعة يا حبيبي تأخر ما في مشكلة.
3: صح صح.
5: نظام موجود في تكة رامكو. من قوة الرطوبة الضباب يسبب حوادث.
3: اي فعلا. صحيح. في شوارع هناك فعلا لما تمشي فيها يجيك الضباب ما عاد تقدر تشوف، تضطر انك توقف يعني. اي اي شرقاوي سابق وعليك عارف. عارف الازمه. طيب حبيبنا محمد اذا جيت عاصم عفوا اذا جيت تسافر طال عمرك شو الاماكن اللي تحرص على زيارتها اختيارك؟
5: والله انا احب البلد المتنوع صراحه. انا احب التنوع، طبيعه، واحب كمان كذا الشغل المدن كذا، الشوارع المرتبه والكافيهات هذه برضو كمان لازم تكون جزء يعني من تجربه الرحله كامله.
3: يا سلام.
5: بعدين انا احب لما يكون البلد كله مهيئ للسياحه. البلد كله مهيئ للسياحه، يعني مثلا انا رحت موسم الرياض مثلا جيت سجرت سياره لقيت كذا كشك موجود فيه كذا شباب قالوا تعال احنا عندنا الان هنا انت سيارة قتيوة ورينا العقد، وريتهم الرسالة قالوا خلاص احنا عندنا الان قسيمة بمية ريال مجموعة من الرعاة كافيات ومطاعم.
3: السلام.
5: وهذه المبلغ رمزي لكن اول شيء هم سووا اعلان وفيه رعاة، هذا ترى ما يجي الا تنسيق حكومي
3: خدمة.
5: صحيح. مع شركات ورعاة معناته البلد مهيئ للسياحة.
4: صحيح. نعم.
5: كل في تكامل، انا احب البلد متكامل زي كذا. صراحة انا لما رحت ماليزيا شفت الحاجة هذه، لمست الحاجة هذه، ماليزيا بلد متنوع بشكل عجيب.
3: يا سلام. اجل هدفك دائما البنية التحتية والخدمات، يعني هذه رقم واحد. أيوة. عندك. أيوة.
4: الله عليك.
5: بلد يكون مهيئ للسياحة، حتى ترى متهيئ للسياحة برضو ان الناس حتى سواق التاكسي مستقبلك استقبال طيب. وهذا. صحيح. هذا برضو كمان جزء من الشغلة يدخل تجربة الرحلة يعني كاملة.
4: الله عليك يا عاصم. طيب الآن لو قلنا لك وجهة في المملكة حتروحها، وين راح تروح؟
5: والله شوفي الآن طبعاً إحنا الحين ندور براد، إحنا ندور المكان.
3: وين البارد ودي؟
4: يبغى يهرب من الانصهار اللي قال عنه.
5: نعم نبغى نخرج من الانصهار، لا نحاول لو نتجمد. إيش اسمه يعني أبها صراحة. رقم واحد في الأجواء السودة، أنا رحت السودة كذا مرة، 3 أو 4 مرات، ما في منطقة في برودة السودة في المملكة.
4: أكيد صراحة. طبعاً.
3: صحيح فعلا.
5: ما في أبدا. الله. ورحت النماص، وحتى النماص مناطق مرتفعة جدا.
4: الله.
5: بس لكن ما في زي برودة السودة في عز الصيف ما شفت. أبدا.
4: الله.
3: صح صح.
4: يلا إن شاء الله بإذن الله رحلتك القادمة تستمتع فيها بإذن الله. وعارف وانت في أبها تروح هناك شارع الفن، هناك مطاعم وكافيهات لليل وخدمات لا ما توصف بصراحة.
5: في نقلة نوعية حاصلة أبدا.
4: أكيد طبعا.
5: انتم عندكم لغز اظن او شيء دوبكم تتكلمون عنه.
4: اللي هو وين المكان؟ احنا تكلمنا ودينا
3: هي اكيد. لا لا اكيد احنا نستند.
5: هي هذا صخرة الفير اللي في العلا.
4: شوف انت حتعرف الاجابه نهايه الحلقه. انا ترى على الطرف واقول الاجابه بس خالد يلا مروض الموضوع ترى. فاخر الحلقه حتسمع الاجابه. يعطيك العافيه. شكرا لك.
5: الله يعافيك.
3: شرفتنا يا حبيبنا. حياك الله.
4: والله انك كنت حجاوب لما
3: انا عارف والله.
4: بس طلعت كنت شفتك قلت
3: المشكله دائما نقول نفس الاشكاليه كل ما نحط فقره فيها تحدي. لولو تسبق بالاجابه من الساعه الاولى لكن لا والله انا
4: كويس
3: يعني الصامله هذه ممتازه امانه.
4: طيب
3: ولو كملتي يعني حيطلع لك
4: برافو صح
3: حيطلع لك اجازه
4: انت وصلت حيطلع لي ايه
3: اجازه
4: يوم
3: جمعه وسبت.
4: لا هذا الويكند الطبيعي. لا يا خالد
3: إلا
4: لا حيكون في جائزة منك أنت وسلطان.
3: هالبرنامج كم مدته؟
4: ساعتين.
3: لا لا كم يوم؟
4: 5.
3: لا مو 5 أيام 7 أيام.
4: لا أوكي يس
3: 7 أيام.
4: أوكي
3: أي فصملة تخليك تأخذين أوف يومين. صدقيني. طيب نأخذ معنا اتصال إن شاء الله.

0: شارع.
1: طب ميلا مساء الورد.
2: الو مرحبا. السلام
1: يا
2: عليكم.
1: يا هلا ويا مرحبا وعليكم السلام.
2: يا اهلا ومساء الخير استاذ لولو استاذ خالد.
1: يا هلا والله. السعاده والهنا، كيف حالك؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
1: قولي لنا يا ميلا، يعني انتوا في تبوك صح؟
2: اي
1: عشان كده حبدا فيك من حيث انتهى الاخرين، والمشكله اللي بيني وبين خالد اني بجاوب. ابغاك انت تجاوب، هل عرفت الصخره ولا لا؟
2: والله انا بقول انها النصله بس مو
1: متاكده،
2: ما بعرف.
1: اوكي انت تقول النصله. طيب يا قولي لي يا ميلا، الاماكن لما بتسافري ايش الاماكن اللي تحرصي انك انت تزوريها، او تسافري الاماكن ايش نوعها؟ متاحف مثلا، مطاعم، ولا زي ما قالوا خدمه؟
2: في انا احب اللي دائما تكون اجواها دائما امطار وشوي تكون بارده، يعني ما تكون حاره وتكون فيها امطار.
1: الله
0: يا سلام،
2: هذه الاجواء اللي انا احبها، يعني مثل اجواء الجنوب.
1: هاي. الله
0: اجواءكم الحين اجواءكم حاره ولا معتدله في تبوك؟
2: والله في النهار جدا حار بس في الليل الجو لطيف.
1: حلو، جميل جدا. يلا ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام تتصل علينا وتقول انا اكلمكم من عسير ومن ابها، عارفه تدينا الاجواء الحلوه ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: شكرا لك يا ميلا، تحياتي لك، في امان الله. مستعجلين يقفلوا
0: وراهم شغل.
1: اي الجزء من الاتصال سماع صوت القطار.
0: اي طبعا اكيد هذا لازم تعود عليه عزيزي المذيع. طيب نكمل معكم إن شاء الله، ورحب فيكم دائما على 012-64-771-54.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمعة بالأثير جدة اف ام، وصيفنا احلى.
1: حياكم الله أصدقائنا، رحب فيكم من جديد. ما زلنا مواصلين ناخذ اتصالات إن شاء الله جديدة في هذا الجزء من البرنامج. نسأل عن الأماكن اللي تحرص على زيارتها تجي تسافر. اليوم سمعنا الكثير من الاهتمامات، يعني آخر الاهتمامات كانت مثلا الخدمات اللي تكون مقدمة، الأماكن الباردة، المطاعم، ممكن أتوقع من الأشياء الرئيسية. ولكن يعني حسب ما وصلنا من الآن من الرسائل السابقة والاتصالات، إلا أما حد قال الأكل الفلاني.
0: إيه،
1: أهم شيء يعني المكان ككل أن يكون أنا استمتع فيه وغير جو. هذه برضو أيضا من الأشياء اللي الواحد يحرص عليها، لأنه الفكرة من السفر كله أن تغير جو.
0: والله أكيد أيه. طبعا
1: أيوة، تستمتع بمكان يترك ذكرى جميلة. أيضا في خمن المكان، إلى الآن ننتظر إذا عرفتم المكان اللي تكلم عنه، عن هذه الصخرة اللي منشطرة نصفين متساويين، ويعني ارتفاعها يوصل 8 أمتار. أي نعم، وعمرها حوالي 400 عام، وعليها نقوش أثرية ثمودية تعود إلى 3000 عام مضت. فخلينا أجل نستقبل اتصالات على 012-64-77154، والفقرة الجاية كمان رسائل.
0: ايه صح؟ متحمسه للاجابات اصلا.
1: اي تجي فيها اجابات
0: فعلا. اي وراح نقول كمان الاجابه الصحيحه اللي خلاص قلب على نار باقي لي. عارف لما يبدا يصفر العداد عندك
1: طفح الكيس،
0: لازم تعبي بنزين. نفس الفكره،
1: خلاص هانت يلا ناخذ
0: معك. تعرف ان انا في صبر.
1: ايوه كيف جهود تذكر فتشكر.
0: طيب خلينا نرجع كمان للمشاركات اللي وصلتنا. خلينا نروح للاتصال اللي معنا، نقول الو. عمار مساء الخير.
2: هلا مساء الورد.
0: هلا مرحبا، كيف حالك؟
2: والله بخير، كيفك انت، اخبارك؟
0: الحمد لله. لا اليوم نشيط زي العصر، زي الامور طيبه.
2: لا انا ذاك اليوم ما حبيت ارد عليك لان انت بتدي صوتك نشيط، بالعكس العصر ذاك الشمس تخبنده فاصواتنا تكون هاديه.
0: اوكي بس كان جميل والله.
2: ما ادري بس تعرف الشمس هنا شمس جدا.
0: يعني قصدك الكوبلين اللي عطيته يوم الخميس كان اليوم حيكون احلى؟
2: اوه لو كان فنجان كان احلى. ايش بك؟ انا تعرف انا بالضايق لما تقول انت صيف انا احلى. حتى كل المتصلين ما حد قال يبغى يجي جده، ما حد قال يبغى يجي الحر.
0: لا شوف كلنا نبغى نهرب من الحر للجنوب بصراحه.

0: حرارة بالأجواء.
1: طيب أنت بالنسبة لك الصيف المكان اللي مواصفات المكان اللي تحب تروح له إيش يكون؟
0: أنا المكان مواصفات المكان اللي أروح له تكون في كثافة سكانية مكتظة بالناس عايشة ليل نهار.
1: أوكي.
0: هذه المدينة اللي أحبها أنا.
2: حياة المدينة يعني.
0: أي حياة المدينة تكون ليل نهار شيء موجودين. مو آخر الليل خلاص يعني يختفوا الناس تهدى الأجواء لا.
1: أوكي.
2: تناسبك جدا الرياض
1: جدا الرياض إيه عد الرياض مناسبة جدا
0: لا الرياض الرياض يمكنك الرياض
1: أنا
0: جبت جدا الحسا
1: أوكي يعني ما تبغى الزحمة اللي مرة زي الرياض قصدك
0: إيه في شعبية في ضوضاء في ناس في كذا آخر الليل أنا الرياض قعدت فيها فترة كرهتها
1: لا الرياض ما تنكره يا عمار حرام عليك بس قول أنت
0: ما جازت لي
1: طيب اوكي طيب ايش المدينه اللي تروحها وتحب تاكل يعني اكلهم
0: المدينه اللي
1: يعني تحب اكلهم يعني تروح عشان جيزان تاكل اكلات
0: الله
1: عليك
0: مرسى وحنين
1: دخل في المود
2: هنهم صح هنهم بالعافيه
1: طيب عمار عرفت الصخره ولا لا
0: هو الصخره بحق خليني اول شيء اقول لك انت يا اجمل واحلى مذيعه واحلى دكتوره أقول النصر زيهم ولا لا؟
2: قول لي تقول
0: أحسينك من خالد أنا داري أضغط عليك هو
1: طب قول مع الخيل يا شقر أقول
0: يلا والله أقول النصر يعني خلاص النصر خالد أضغط عليك لأنه عارف عشان كذا قاعد
1: أنا يلا أعرف وأنا صبرة يعطيك العافية يا عمار شكرا لك وشكرا على مشاركتك هلا ومرحبا باي باي ما قلت شيء أنا
2: لا أنا ولا أحد قال شيء إلا لا بالعكس طيب كمان اتصال يا اهلا وسهلا نوال حياك الله
3: السلام عليكم
2: وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
3: يلا تولي يا لولا طلعي مال اليومين
1: حبيبتي يا نوال كيف حالك
3: الله يديم ان شاء الله الضحكة
1: يدومنا بقلبك حبيبتي
3: الروح الجميلة ان شاء الله يا رب
1: الله يسعدك يا رب وياك
3: الحمد لله انا بخير اخباركم انتون
1: الحمد لله
3: اخبارك خالد
2: سعدك الحمد لله زينين
3: كده النساء يا خالد ها
2: ايه لا لا ما في
1: لا عادي من نوال انا اتقبل منه اي شيء عادي انت تقول لا نوال تقول ايه
2: والله ما قلت شيء الله يقويكم
3: ان شاء الله يقويك ان شاء الله
2: قولي لنا نوال ترى عيد سفر وترحال
3: عندنا ثلج احنا بالشرقيه
2: اي
1: زينا سبحان الله
2: عندهم ذوبان ثلوج بلا صح
1: اي صح
3: مره حتى لا في شتوي
1: ايه زين سبحان الله بس احنا يمكن اخف شويه ثلوج برد احنا
3: الحمد لله يا ربي يديم ان شاء الله من نعمه
1: امين يا رب العالمين
3: وين اروح يعني قصدك تبغى يعني والله شو
2: يعني اذا جيتي تسافرين انت تحرصين على ايش في السفر الاماكن اللي تكون ضمن جدولك
3: احب الارياف
2: ارياف
1: اوكي حلو
3: يعني احب الهدوء يعني كده مخك يكون ما في ازعاج ما في فوضى يعني كم يوم كده يعني استرخاء عن البشرية يعني مو ايام يومين بالكثير يعني
1: الله يعني حتى كل شيء عندها موزون يعني بصراحة عارف اللي تذهبي من ضجيج الحياة
3: ايه على الاقل يومين اسوي انجلت للمخ شوي للذاكرة عشان ترجعين فرش من جديد
1: الله عليكي طبعا احنا ما حنقول يعني شو بالنسبه لفقره وين المكان اوكي او خمن المكان انا حسب لك كل شيء وبعدها حقول كده تمام يا
2: خالد لا لسه عندنا وقت يعني
1: طيب اوكي يلا قولي لنا الاجابه
3: اعتقد هي النصله طبعا ليش سموها بالنصله
1: ليه
3: لانها نصلت او قسمت الى قسمين تقريبا شبه متساويين
2: طيب جميل
3: في كيما في تبوك
2: نشوف ان شاء الله شوي ونقول كل المعلومات
3: ان شاء الله ما في بعد واحد من تبوك قال ان شاء الله المعلومات يا اخوي اتصل لو الواحد يكون صحيح يعني ايد على كلامي اذا صح ولا غلط والله اذا ما صح معلمه اذا ما هي اذا مو صح
2: لا ونعم فيك بالعكس
3: بعتذر وانا اعتذر في التعليم
1: حبيبتي الله يسعدك يا نوال وشكرا لك على مشاركاتك المميزه تحياتي لك هلا ومرحبا باي باي لا والله صح كلامك في وقت
2: لا لسه في وقت
1: إيه؟
2: بس استعجلتي
1: انا ما قلت شيء يا خالد
2: لا
1: قلت
2: لا كنتي
1: كنت
2: اي
1: على وشك انا قلت على شفا حفره
2: خلاص لا مو زينه اكيد يبقى عندنا وقت وفي مشاركات كمان كثير راح توصلنا على

ووصلتنا يعني. وما يمنع نذكركم بالرقم على 8024-2888 في الجزء الأخير من برنامج صيفنا أحلى، راح نعطي إن شاء الله كل المعلومات عن خمن المكان ونقرأ كل الرسائل اللي توصلنا على وسائل التواصل الاجتماعي. فاصل نرجع لكم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم. صيفنا أحلى على جدة أف أم.
1: يلا حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. في عندنا مجموعة من الرسائل اللي راح نتكلم فيها إن شاء الله نقرأها لكم، فكل الشكر والتقدير لكل من شاركنا. أبدأ ولا تبدين يا دكتورة؟ أوكي. السلام عليكم، مساء الخير. منظر من محافظة بدر، محمد الحربي ونعم. شكرا يا محمد. بسم الله، أطيب أمنياتي إليكم في صيفكم أحلى، مع خالد سلطان ولولو وخلود. تقول إجابة صخرة النصلة.
2: حلو.
1: وتعليقا على موضوعنا أمواج تقول أهم شيء هو الأكل يعني، وأنه نحصل يعني الأكل جيد وخدمة سريعة تكون. عبد الله بركات يقول مساء الخير خالد، دكتور لولو وسلطان. يقول أنا أحب الأماكن الجبلية والطبيعية. سلام عليك. أيضا مازن يقول هلا والله أبو فيصل الدكتور لولو والليدر سلطان. يقول أنا أحدد وجهة سفري للمتعة طول الاستمتاع، بالنسبة لي استمتع أكثر في الأجواء الهادئة وفي البحر أكثر شيء. ويقول ما قصرت يا لولو، حلقتين جميلة، يقول برنامج في الزحمة.
2: يسعدك يا مازن.
1: ويقول أتوقع حوطة بني تميم. شكرا لك يا مازن. طيب نشوف شوي إن شاء الله نقول لكم المعلومة كاملة. تفضل لولو.
2: طيب هذه رسالة من محمد يقول مساء الخير خالد ولولو، يقول صخرة النصلة ويقول شكلها جميل وتفرجت عليها بالصور والله روعة، وأتوقع هي الإجابة الصحيحة، لا تتعب نفسك إحنا نقول عنك.
1: من يقول؟
2: محمد.
1: شكرا يا محمد.
2: طيب ويقول بصراحة أنا لما أسافر أهم حاجة عندي المكان يكون نظيف ومرتب والأكل يكون عندهم زين. أوكي حلو يا محمد، تحياتي لك.
1: أهلا وسهلا.
2: طيب كمان خلينا أروح لرسالة عبد العزيز اللي يقول تحية لخالد مستور ولولو. يومين تنفس الرجال ورجع انكتم على صدره يوم الأحد، قال صخرة النصلة. يقول عارفة الكلام لمن يا دكتورة؟ لا ماني عارفة. طيب
1: مع سويها مع رفعة الحاجب
2: لا طبعا ماني عارفة.
1: الله.
2: يقول بس والله أنا ما أتخيل البرنامج بدون خلافاتكم، هي جزء من البرنامج وجزء من جماله. ترى أنا أسمع لكم من أيام مساكم أحلى، ولكن أنا أقول الصيف ما يحلى إلا لما تروح لأجواء باردة وتبرد على قلبك. أنا أتوقع غير الجنوب والطائف لا تروح.
1: ممكن.
2: أوكي وجهة نظر يا عبد العزيز، شكرا لك.
1: شكرا بالعزة.
2: طيب كمان هذه رسالة من حقر آخر رسالتين على السريع عشان الوقت. رسالة من خالد يقول هلا بالسمي ويقول هلا بعودة الدكتورة. يقول رجعتي وعادت وعاد الروح للبرنامج والجمال، ولكن الروح تكمن في وجود خالد، فلا روح بدون خالد مستور لهذا البرنامج. يعني أنا رجعت وعادت الروح. دحين خلينا نفك المعادلة الشرسة اللي عملها خالد، يقول إنه أنا عدت وعد بالروح ولا روح إلا في البرنامج إلا بوجود خالد مستور. يعني معناته الروح لي روح البرنامج خالد مستور والعبد الله. طبيعي انت ليه عمل لها لفة؟ يعني خالد حتزعل لو قال انه الروح في تواجدكما معا.
1: يبغانا نختمها بأغنية أصالة روح وروح،
2: روح وروح لو في والله حطها يا سلطان.
1: الله.
2: روح وروح بعد بدنيك. بلاش خلينا نكمل آخر رسالة قبل ما نقول الإجابة. رسالة من سهيل يقول هلا بخالد ولولو وبرنامجكم الجميل. يقول طبعا صخرة النصلة وهي موجودة في تيماء في تبوك. يقول أنا رحت للمكان وجميل جدا جدا، وترى لا يغركم ترى الصخرة ضخمة جدا، ولكن المتعة أنك تشوف التاريخ والنقوش اللي عليها، وأنا متأكد من الإجابة. يقول خالد خلي لولو تتنفس حتى لو قاتها بعد نص ساعة، أنت لملم الأمور. أو غير الفقرة بموضوع لا هكذا معناته حيعد هو طول ما هو قاعد يقدم قاعد يعد لو أنك المرة حقول. يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا على تواصلك مع البرنامج.
1: حبيبنا يا سهيل شكرا لك. وبالعكس إذا عرفت أن هذا شيء جميل يعني ولاهي بمعلومة صعبة
2: أكيد
1: وأصدقائنا جابوها حتى من البداية يمكن من أول اتصال
2: اتصال صحيح.
1: أي نروح المعلومات ولا طيب. باقي في رسائل
2: طيب نروح نقول المعلومات عن وين المكان وحقيقة هي صحيح كل من جاوب صخرة النصلة وهي كتلة صخرية مخروطية بارتفاع 8 أمتار منشطرة إلى نصفين متساويين تقريبا كأنها قطعت بأداة حادة ويرتكز كل قسم منها على قاعدة صخرية دقيقة وتقع الصخرة في جبل النصلة جنوب غربي محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية. وتشكلت صخرة النصلة بسبب التعرية بالرياح والعوامل الجوية ويقدر عمرها بنحو 400 مليون عام ويظهر عليها عدد من النقوش الأثرية الثامودية التي يعود بعضها إلى 3000 عام إلى جانب رسوم الحيوانات متنوعة. ويتسمى صخرة النصلة محليا بحصى النصلة وسميت بهذا الاسم لنصولها أو انفرادها عن الجبال القريبة منها. وتشترك صخرة النصلة في تسميتها المحلية حصى النصلة مع صخرة عنترة
1: نعم تاريخ
2: فعلا المرتبطة في الثقافة العربية بالشاعر العربي عنترة ابن شداد الموجودة في محافظة عيون الجوى في القصيم. الله يعني جميل. تاريخ
1: نعم طبعا بالإضافة للمعلومات اللي ذكرتيها دكتورة تعد صخرة النصلة معلم تاريخي وطبيعي لما تحتوي يعني تكويناتها من انقسام دقيق نتج عن انشطار الصخرة إلى نصفين ويعد يعني سبب الانشطار بهذه الدقة محط جدل وله تفسيرات عدة ولكن من التفسيرات اللي وردت التفسير العلمي يذهب إلى أنه زحزحة الجانب الأيسر للصخرة تسبب الانشطار حيث يعد الجانب الأيسر هو الأضعف والأصغر مقارنة بالقاعدة اليمنى وهي الأقوى والأكبر. طبعا زي ما تفضلتي هي تقع في محافظة تيمة اللي تضم مواقع أثرية وسياحية مثل ما أتكلم معنا أخونا محمد من هناك وتراثية عدة وتعد الصخرة من المواقع السياحية البارزة في مسار المحافظة السياحي ويقصدها الزوار لمشاهدة جمال الطبيعة والنقوش الأثرية على أسطحها. وكانت المحافظة قديما تيمة مركز تجاري واقتصادي حيث مرت بها القوافل التجارية القديمة تعاقبت عليها الحضارات لما تتمتع به من وفرة الماء خصوبة التربة واعتدال المناخ. اليوم جاوبنا صح كان أول الواصلين معنا محمد من تبوك كل التحية له أيضا ميلة أبو عمار نوال أمواج محمد عبد العزيز وآخرهم كان سهيل ولو سقط اسما سهوا يعني فاعذرونا وسامحونا. هي الفكرة بس أن احنا نذكر بعض المعلومات والأماكن اللي احنا نفخر بها وجزء من هويتنا ومن تاريخنا ونشوف مستمعينا ونختبر معلوماتهم
2: صحيح فيها. والأماكن اللي تستحق الزيارة حقيقة. وإن شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم من برنامج صيفا أحلى. إحنا كده وصلنا معكم إلى الختام. كل الحب لكم من فريق العمل من داخل الاستوديو زميلي خالد مستور يعطيك العافية خالد.
1: الله يعافيك دكتورة لولو.
2: وشكرا أيضا لمخرجنا الرائع سلطان المحياوي. غدا لنا لقاء آخر نشوفكم على خير وباي باي.
1: فمان الله.

0: في 60 ثانية.
1: عسير تخطف الأنظار بتدشين ثاني أطول نافورة في الشرق الأوسط بمعلم سياحي ضخم يضخ الملايين من لترات المياه بارتفاع شاهق. المقاتلة السعودية هتان السيف تصنع التاريخ بحسم أول نزال احترافي لها بالضربة القاضية ضمن بطولة رابطة المقاتلين المحترفين. استثمار يتجاوز 1 مليار ريال يثمر عن اكتمال بوليفارد بيزنس بارك، أول وجهة تجمع بين الفخامة الترفيهية وبيئة الأعمال في المملكة. متحف البحر الأحمر يرفع اسم المملكة في المحافل الدولية مستعرضاً إرثنا البحري العريق كأحد أهم الممرات الحضارية أمام 23 دولة في بكين. ختاماً، دراسة علمية حديثة تحذر من أن فقدان ساعة واحدة من النوم يومياً قد يكون سبباً خفي لزيادة الوزن وتراجع النشاط البدني.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. يا هلا وسهلا بالجميع، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طبعا الإبداع والجمال أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا وكل من يتواصل معنا الان. اذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28، ايضا حساب اذاعه جده على منصه اكس @jeddah_radio. هلا وسهلا بكل اصدقائنا، شكرا لكل الامسيات الجميله والتحايا الحلوه، شكرا للتفاعل الاكثر من رائع وجميل، شكرا مازن الغانمي، شكرا ابو عماد، شكرا فؤاد قطان، شكرا للجميع حقيقي، شكرا اصدقائي الموجودين ايضا على سناب شات، اميره وساره وعبد الله وايمن، شكرا للجميع حقيقي، شكرا لكل التواصل الحلو هذا. خليني أروح لافتتاحية اليوم. قبل افتتاحيتي يعني خليني أروح لافتتاحيتكم. أبو عماد يقول كسرة من الخبز تؤكل في هدوء خير من وليمة تحضرها وأنت قلق. طيب كمان فؤاد قطان يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان، يا هلا وسهلا. يقول البشاشة والابتسامة والضحك المتزن وروح الدعابة من المهارات الاجتماعية الضرورية لتسهيل الحياة والاستمتاع بها ونبل القبول والعيش بسلام مع الأنام. وقسوتك وعبوسك مكلفة بحق نفسك، فأنت تساهم برسم صورة قائمة لنفسك وتضيع فرص الود والتفاعل مع الناس وخاصة المقربين. صح، أتفق معك يا فؤاد. هلا ومرحبا بالنجمة الرائعة المميزة دائما مريم، والأغلى سلطان مازن الغانمي، شكرا لك يا مازن. طيب كمان صالحة، يا هلا وسهلا، مساءاتك حلوة ومساءاتك سعيدة. صالحة عندها مشكلة وفي شيء مؤرقها، يعني فتقول في مشاركتها اليوم تقول أبغى شارك في إذاعة جدة. أهلا وسهلا، أكيد إذاعة جدة وكل برامج إذاعة جدة ترحب فيكم. تقول أبغى أطرح سؤال، عندي صديقة تختفي وترجع، هذه صديقة ولا ما هي صديقة؟ يعني تحضرني وبعدين ترجع وتقول أن عندها أعذار، كيف أتعامل مع هذه الإنسانة؟ وهل تعتبر صديقة أو لا؟ وهل أعطيها أسراري أو لا؟ وإيش تقترحون علي لأنها دائما تختفي وتسحب علي؟ صالحة إيش رأيك؟ إيش رأيك سلطان؟ صديقة؟ كيف؟ اوكي، بتحضرها بدون سبب، اوكي تسحب عليها، اوكي يقول يمكن، اوكي هذا صحيح، اتفق معك يا سلطان. طيب سلطان يقول طيب يعني السؤال اللي سأله فعلا في مكانه صح يا صالحة، طب انت ليش متمسكة فيها؟ ليش انت متمسكة فيها؟ اكتبي لنا يا صالحة، وأكيد هذا الموضوع نطرحه اليوم كمان لكل مستمعين اللي يبغى يساعد صالحة ويعطينا رأي.

وأكيد راح نكون معك يا صالحة، وكمان راح أعطيك رأيي بإذن الله. لكن فعلا أنت ليش متمسكة فيها؟ وأعطونا أراءكم حول مثل هذه الشخصيات وهؤلاء الأصدقاء. كثير في أصدقاء ممكن يكونوا زي كده، وشخصيات في حياتنا بتكون زي كده. أوكي، بس في شغلة خليني أقول على شغلة مهمة، إنه ترى مو بكثرة الاتصالات صح ولا بكثرة التواصل. أحيانا الإنسان ممكن كل يوم يتصل فيك وكل يوم يزعجك وموجود ومش عارف إيه، بس لما تحتاجه ما راح تلاقي، فجأة يختفي. وممكن شخص ما بتتواصل معه على طول، لكن يوم ما تحتاجه تلاقي سند. فصح تبوا تضيفوا إضافات أعطونا رأيكم في هذا الموضوع الشيق. تمام، إيش رأيكم نروح نغني؟ يلا يا سلطان. أوكي.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800 244 28 28 رقم الواتساب. كمان تقدروا تشاركوا عبر تطبيق سعودي راديو بلاس أو تسمعونا كمان، وكمان أكيد سناب شات الخاص بي في دايركت مسج، تقدروا تشاركوا في كل وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد تقدروا تشاركوا. طيب يعني إحنا قبل نروح لموضوعنا اليوم، وقبل يعني في بداية حلقتنا، كانت صالحة أرسلت أو طرحت سؤال، يعني كده فاجأتنا بالسؤال. قالت عندي صديقة تختفي وترجع، هذه صديقة ولا ما هي صديقة؟ يعني تحضرني وبعدين ترجع وتقول إنه عندها أعذار، كيف أتعامل مع هذه الإنسانة؟ وهل تعتبر صديقة ولا لا؟ وهل أعطيها أسراري أو لا؟ وإيش تقترحوا عليا؟ لأنه دائما تختفي وتسحب عليا. صالحة، صالحة قلت لك إنه هذه صديقة سؤالك، بس أنت ما جاوبتينا، جاوبي علينا إنه طب أنت ليش متمسكة فيها؟ هذا هو سؤال. وتحت الهواء إحنا في أثناء هذه استماعنا للأغنية الحلوة، صراحة تناقشنا أنا وسلطان في هذا الموضوع وفي هذه المشكلة، وطرحنا المشكلة على طاولة الحوار، وسلطان أعطاني كذا محاور وأسئلة، وفعلا أنا أتفق فيها معاه. إيش قال سلطان؟ قال ترى على فكرة مو شرط أنك أنت تكوني الصديقة الوحيدة في حياة صديقتك، لأن صديقتك أكيد راح يكون في عندها علاقات كثير، في عندها أسرتها، في عندها عائلتها، في عندها جيرانها، في عندها صحباتها، في عندها جروبات، في كذا في كذا إلى آخره. يعني حكاية أنك أنت صديقي بس فقط أنا لوحدي والباقي ألغي كل الحياة الاجتماعية، هذه ما راح تستمر وصعبة كثير. إذن هذا هو السؤال الأول أو الاحتمال الأول أو التفسير الأول من سلطان. ثاني تفسير قال طيب لما ترجع بعد ما تحضرك وتروح ومش عارف أي وكذا وترجع مرة ثانية، هل بترجع إنه مثلا تقدم عذر ولا تشرح سبب اختفائها ولا سبب إنه أعطتك بلوك مثلا أو حضرتك أوكي، ولا تطمن عليك، ولا راجعة تبغى حاجة معينة؟ جاوبي على هذه الأسئلة كلها يا صالحة. كمان في سؤال تاني، هل أنت سألتيها عن الأعذار اللي غابت عشان هذه الأعذار؟ هل هي مقنعة؟ تمام، إنه ما قدرت تتواصل معك، هل العذر مقنع؟ يعني إيش هي الأسباب؟ لازم يكون في تفاصيل. هذا رأي سلطان. سلطان في شيء تمام أنا كذا؟ أوكي نقلت رأيك بالحرف. هذا رأي سلطان حقيقي واتفق جدا معاه، ودينا رأيك يا صالحة، يعني حكي لنا عن الموضوع، يعني ما نقدر نعطيك يعني رؤية كاملة إذا ما عرفنا إيش التفاصيل. عفوا. طيب علي الطميحي هلا وسهلا، يقول على الطموح، يقول تتعدد أسباب ظاهرة الاختفاء والعودة، التواصل المتقطع. أوكي والله أنت صعدت المواضيع يا علي. علي يقول يعني إذا خدناه من ناحية أخرى، يعني يقول ممكن يكون في تلاعب نفسي، يعني الخوف من الالتزام أو حتى الاضطرابات العاطفية، ضرورة فهم هذه الدوافع يساعدك على حماية طاقتك، اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع هذا النمط من العلاقات. ربما هناك مبررات مقنعة خارج عن الإرادة، ربما هناك مبررات عكس ذلك، فدراسة أسباب هذه العلاقة ضرورية لفهمها عشان تسنى لنا اتخاذ ما يلزم، إما احتواء العلاقة وتخلص منها نهائيا. أتفق معك إنه في علاقات في الحياة، في الحياة الاجتماعية بشكل عام، في زي كده، يعني إحنا بنتكلم على بالذات، يعني أحيانا يكون بين الرجل والمرأة على فكرة، التلاعب النفسي، الشخصية التجنبية، الاختفاء والعودة، الصمت العقابي، مش عارف مين، شغلات كثير معروف يعني ليش هي بتصير كده. تلاعب النفسي فعلا، خوف من الالتزام، أنا أبغى بس كلام، ما فيش التزام، ما في احترام، ممكن شخص يكون عنده اضطرابات عاطفية، في دوافع كثير، يعني هذا موضوع مرة شائك
كبير جدا لو احنا نتكلم عنه. اليوم احنا في مشكلة كذا ان شاء الله تكون بسيطة صارت بين صالحة وصديقتها، اوكي؟ انه صديقتها بتروح وما بتسأل عليها وبتعمل لها حظر، اوكي؟ احيانا ممكن صالحة يكون في ظروف اجتماعية او اسرية معينة مثلا تمنع صديقتك انها هي تكون على طول متواصلة معك، يعني التمس الأعذار، شوفي يعني وين المشكلة في الموضوع يعني. وفي النهاية أنت سألتي سؤال مرة مهم يا صالحة، سألتي وقلتي هل أعطيها أسراري؟ خليني أقول لك لا هي ولا غيرها تعطي لأحد أسرارك. أسرارك اسمها سر، يعني شيء خاص فيكي أنت، يعني لو الناس عرفوا أسرارك إيش راح تستفيدي؟ فأسرارنا نحافظ عليها. وفعلا مازن قبل أهو، مازن الآن بيقول لا تعطي أسرارها، ويقول مازن اللي بيحط الحظر ويرجع يشيله هذا أشوفه مريض نفسيا. والله خلينا نلتمس للناس أعذارها، ما نعرف شو هو العذر، شو صاير في الحياة ما نعرف، يعني لازم نحاول أننا نعرف القصة كاملة. طيب مين كمان معانا؟ أبو ناصر، يا هلا وسهلا. طيب أبو ناصر يقول السلام عليكم مساء الخير، يقول أقول لمن يذكرني فقط حسب مزاجه، أقول له أنه حبل الصداقة معاك لم يوجد حتى ينقطع، وأجمل ما تتعلمه من الحياة أن تستغني عمن استغنى عنك. أتفق جدا، أتفق جدا، أجمل فعلا شيء تسويه أنك تستغني عن شخص مستغني عنك، يعني كده منطقيا بديهيا فيزيائيا كيميائيا مش عارف مين، شخص مستغني عنك شيء طبيعي الأكيد أنه نستغني عنه. مع السلامة، مع السلامة فعلا. بليز يعني لابد أنكم أنتوا كده يعني تتروا وتتمهلوا، يا ولا تندفعوا، لا تندفعوا، خليكم كده جامدين ثابتين في مكانكم. اللي يجي أهلا وسهلا، واللي يروح أهلا ميت أهلا وسهلا كمان. طيب عموما احنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع.

طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكم. اكيد مضى من الوقت نصف ساعه ودقيقه. هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الان، ونرحب بكل اللي كانوا معنا في بدايه مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري، والاخراج اللي اكيد نستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وأيضا تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وأيضا حساباتي في في سناب شات، أكيد تقدروا تشاركوا كمان هناك. طيب اليوم في سؤال صعب كذا، يعني كتبته صالحة. مش صعب إنه ما يصير، هو بيصير كل يوم، بس أنا حاسة بمدى حيرتها ومدى قلقها وصعوبة هذا الموضوع على صالحة. قالت إنه أنا أبغى أشارك في إذاعة جدة، أطرح سؤال، وقلنا لا أهلا وسهلا. قالت عندي صديقة تختفي وترجع، هذه صديقة ولا ما هي صديقة؟ يعني تحضرني وبعدين ترجع وتقول إنه عندها أعذار، كيف أتعامل مع هذه الإنسانة؟ هل تعتبر صديقة ولا لا؟ يعني بتسأل أسئلة، هل أعطيها أسراري ولا لا؟ إيش تقترحوا علي؟ لأنها دائما تختفي وتسحب علي صالحة. والله يا صالحة أنا كان عندي موضوع مجهزته للحلقة اليوم، بس سؤالك هذا يعني أخذ معايا مكان بعيد يعني واستوقفني، فحبيت إن إحنا فعلا نساعدك، وكل مستمعي الحرف 29 أكيد يعني بيساعدوكي. عبد الله بركات له رأي في هذا الموضوع وقال مساء الخير، يا هلا وسهلا يا عبد الله بركات. يقول إذا تكرر هذا التصرف فمن الطبيعي أن يترك لديك حيرة أو شعور بعدم الارتياح. الانشغال قد يكون سبب حقيقي، لكن الحظر ثم العودة دون أي توضيح يختلف عن مجرد قلة التواصل، لأنه يقطع العلاقة بطريقة مفاجئة ويترك الطرف الآخر يتساءل. نعم احنا في هذه النقطة اللي احنا وقفنا عندها، انه من شيء طبيعي انه الانسان ينشغل ويكون عنده انشغالات، والانشغال فعلا قد يكون سبب حقيقي، لكن الحظر حظر وارجع افتح الحظر واعمل لك بلوك وارجع، يعني هذا موضوع يبغى له توضيح. طيب يكمل عبد الله ويقول الصديق الحقيقي لا يقاس بعدد مرات حضوره بل بطريقة غيابه. قد ينشغل الإنسان وتفرض عليه ظروفه والابتعاد، لكن الاحترام يبقى حاضر في التوضيح والصدق. أما الاختفاء المتكرر أو الحظر دون سبب ثم العودة وكأن شيئا لم يكن، فهو يضعف الثقة ويجعل العلاقة مليئة بالشكوك. والنصيحة أن لا ترهق نفسك بالبحث عن أعذار لا تقال لك، ولا تطلب تفسيرا ممن لا يريد أن يوضح. فالعلاقات الصحية تبنى على الوضوح والاحترام، لا على الغموض والتبريرات المتكررة. عبد الله بركات، وانت قفلت ملف الحلقة اليوم كلها. اتفق معك يا عبد الله بركات، اتفق 100%. نعم صحيح. عمار يا هلا وسهلا، يقول اهلين مساء الورد، يا هلا وسهلا بك يا عمار. يقول اي اختفاء قبل العذر هذا اهمال وعدم احترام. اللي يجيه ظرف يعتذر لأقرب الناس له وبعدين يختفي. نعم عندك ظرف اعتذر وروح اختفي بعدين براحتك. نعم اتفق معك يا عمار.

طيب مازن يكون خلاص، خلي موضوع اليوم لبكرة. يس أوكي تمام. كمان مين معانا؟ عاشق الزعيم، يا هلا وسهلا. طيب عاشق الزعيم يقول: جمال الحياة أن نعيشها على ما هي عليه، إن أحسست يوما بأنك مرهق من ركض السنين، وأن ابتساماتك تختفي خلف تجاعيد الأيام، وأن الحياة أصبحت لا تطاق، إن شعرت أن الدنيا أصبحت سجنا لأنفاسك، وأن الساعات لا تعني إلا مزيدا من الألم، ارسم على وجهك ابتسامة الأمل والجأ إلى الله أولا وأخيرا. نعم صح. طيب خليني أقول إنه سؤالك هل تعتبر صديقة ولا لا؟ طب خلينا نقول كده، نحاول نحلل المشكلة شوية. يعني أحيانا في شخصيات بحياتنا تكون شخصية متقلبة عاطفيا، أحيانا تمر بضغوط ومشاكل تخليها تنسحب عن كل شيء في الحياة، أوكي، لما تتوتر، وبعد كده لما تشعر بالوحدة ترجع مرة تانية. أحيانا يكون في حياتنا أشخاص عندهم علاقات غير متزنة، يعني في أشخاص يبغوا وجودك لما يحتاجوك فقط، لكن لو انتهت حاجتهم ابتعدوا عنك وكأنهم ما عرفوك في يوم من الأيام، هم بس يحتاجوا دعمك. أحيانا يعني سؤال هنا: هل تعتبر صديقة؟ هل الصداقة تقاس بالمشاعر؟ هل الصداقة تقاس بالاستمرارية؟ هل الصداقة تقاس بكثرة الاتصالات؟ أنتوا ادونا رأيكم في هذا الموضوع. خليني أقول قبل ما نطلع فاصل، أحيانا الصديق الحقيقي قد يغيب لظرف، لكنه لا ما يخليك تعيش دائما في حيرة وفي قلق وفي انتظار على أمل الانتظار. إحنا نروح نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. عشرين على جدة أفهم. هلا وسهلا ومرحبا كل اللي انضم إلينا الآن. اليوم والله موضوعنا يعني كنا مجهزين موضوع للحلقة. أنا جيت لقيت صالحة بتسألنا أسئلة، سألت سؤال حقيقي خلتنا نتوقف عنده، خلتني أأجل حلقة اليوم أو موضوع اليوم عشان نتكلم عن موضوعها. هي قالت أنه في عندها صديقة وتحبها أكيد يعني وغالية عليها، فهذه الصديقة صارت تختفي وتروح وترجع وتبلكها وتحضرها وترجع مرة ثانية وإلى آخره. فهي بتسأل أسئلة بريئة وبتقول يعني هل هذه تعتبر صديقة؟ هل هذه يعني إيه؟ طب هي ليش بتسوي كده؟ أوكي؟ طيب هل أعطيها أسراري ولا لا؟ وطبعاً هل من ناحية من خلينا أبدأ معك من آخر سؤال. أسرار؟ أسرارك هي لك لنفسك، تمام؟ طبعا طرحنا الموضوع على كل يعني أصدقائنا، أكيد على مستمعي 29، وكلهم أكيد ما قصروا كالعادة، كلهم من خلال خبرتهم آرائهم وجهة نظرهم في الحياة أعطونا آراء كثير صراحة، وإن شاء الله تساعد صالحة. أبو ناصر يقول أخت مريم اسمحي لي أقول شيء. أكيد أشياء يا أبو ناصر. يقول لو كان صادقا لبقي، ولو كان مشتاقا لأتى، ولو كان غاضبا لاشتكى، ولو كان محبا لبكى، لكن الحياة هكذا، كل من اكتفى اختفى. تحياتي لكم صديق البرنامج أبو ناصر. أكيد أتفق معك يا أبو ناصر. طيب خلينا نروح لأصدقائي على سناب شات. تمام. طيب على سناب شات أم محمد من جدة، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريومة سلطان، مستمتعين معاكم. هلا وسهلا بك يا أم محمد. تقول أنا أسامح مرة ومرتين، لكن إذا صار الاختفاء عادة أعرف أنه وجود هذا الإنسان ما عاد مريح بحياتي. الصديق دايما راحة ما هو قلق. نعم أتفق معك يا أم محمد. خالد من مكة، يا هلا وسهلا، يقول يمكن يكون عندها ظروف نفسية أو اكتئاب، قبل الحكم لازم نسأل ونفهم، لكن من حق أيضا الطرف الثاني أنه يحافظ على كرامته. وهذا الشيء قلناه في بداية الحلقة لما حللنا أنا وسلطان، قال لابد أنه نعرف الأسباب قبل إحنا ما نحكم. طيب مازن كمان يقول على الواتساب مريم صديق الوفي الحقيقي ما يعمل كذا، يكون قلبه عليك دائما ورفيق دربك، ما يكون كذا أبدا. صح. طيب نورة من الرياض تقول مساء الخير مريومة، مستمتعين معاكم. هلا وسهلا يا نورة. تقول أكثر شيء يزعجني في أي شيء هو موضوع الحظر، إذا وصلنا للحظر كل شوي فالعلاقة بين أي شخصين فقدت الاحترام. نعم موضوع الحظر والبلوك ما هو سهل. أنا متى ألجأ للحظر؟ أنا ألجأ للحظر خلاص لما أستنفذ كل الحلول، أحط بلوك وتأكد تماما أنه عندما أضع البلوك مستحيل ينشال، مستحيل من أول وآخر المستحيلات. فأنا موضوع أني أنا ما أكيد أنا نتكلم عن نفس الشخصين مستحيل أحط بلوك، لكن لما أحط البلوك عمره ما حينشال، فعشان كذا يعني الواحد يتروى. أرجوان تقول مساء السعادة، يا هلا وسهلا بك يا أرجوان. تقول والله اللي يروح عني أروح عنه، واللي بيرجع بمزاجه مع السلامة. مع السلامتين كمان. مع ألف سلامة. صح أتفق معك يا أرجوان. طيب أيوة ريم من المدينة، يا هلا وسهلا يا ريم. ريم تقول هي دحين بتتكلم عن نقطة مرة مهمة، تقول أنا كنت أعطي أسراري للصديقة، لصديقة زي كده زي قصدها زي صديقة صالحة. تقول كل مرة نختلف أخاف من الأسرار أكثر من الخلاف نفسه. والله صح، والله صادقة فعلا، ممكن تفشي أسرارك فعشان كده أسرارك لك أنت. والله الموضوع شيق وأنا شايفة فيه حماس مرة كبير منكم أنكم تحلوا مشكلة صالحة، لكن إحنا الوقت قاعد يخلص وينتهي. خليني أقول شيء أخير، هل المشكلة في الشخص اللي بيختفي أم في الشخص اللي يستقبله كل مرة وكأن شيئا لم يحدث؟ نغني أغنية سريعة مع سلطان ونرجع لإحساس كلمة لا تروح بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أيجدي فيك وجدي عليك وكوني بعيدا عن وجنتيك، أنام حزينا وحيدا كثيرا وكل دوائي على راحتيك. أيجدي فيك وجدي عليك وكوني بعيدا عن وجنتيك، أنام حزينا وحيدا كثيرا وكل دوائي على راحتيك. أم يجدي فيك قدومي إليك بروحي وكلي أسيرا لديك. أم يجدي فيك قدومي إليك بروحي وكلي أسيرا لديك، أما زال حبي عظيما رقيقا يطال النجوم في ناظريك. أما زال حبي عظيما رقيقا يطال النجوم في ناظريك، سواء ترحل أم أنت باق فإني أحبك في حالتيك.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تشكيل لجنة الانتخابات للدورة الانتخابية الجديدة. اتحاد القدم يلزم الأندية بالمدربين السعوديين ويطلق منظومة متكاملة لاعتماد الأجهزة الفنية. القدسي يطوي صفحة رزيزة ويكلف رامي التركي بقيادة المرحلة المقبلة. ماركوس ليوناردو يودع الهلال بعد 82 مباراة ويفتتح محطة أوروبية جديدة بقميص أياكس.

حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاد ومنصة الأولى. مقبلين على حملة انتخابية لرئاسة الاتحاد السعودي ممكن تكون الأقوى من فترة طويلة. أسماء كبيرة ستدخل على رأس الأستاذ عبد البدر الزيزة رئيس النادي القادسية، الأستاذ والدكتور خالد الغامدي رئيس نادي الأهلي، عبد الله حماد رئيس أكاديمية مهد، وممكن لما لا نشاهد حاتم خيمي أيضا، والأستاذ سلمان المالك. من 3 إلى 5 أسماء، وصراع على أشدة، وصراع بيكون فيها انتخابات للأفضل كخطة عمل، في الأفضل كخارطة طريق للمستقبل، والأهم هي مصلحة كرة القدم السعودية متمثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وما يعمل فيها. انتهت مرحلة الأخطاء اللي كانت في الماضي المفروض لا تتكرر، وكعادة المملكة الانتخابات ولله الحمد واضحة وصريحة ومنظمة.

0: ايجابي بصراحه. انا اليوم اشوف لما تشوف اكثر من اسم يدخل الصراع الانتخابي، وزي ما ذكرت الاستراتيجيه والاهداف لكل منتخب ولكل متقدم، هذه يعطيك تصور ايجابي. واكيد اكيد المنتخبين عندهم اهداف، عندهم استراتيجيات، فالاستراتيجيه اللي ان شاء الله ان تودينا المرحله احنا نحتاجها، ومرحله
1: كل واحد عنده خارطه عمله واستراتيجيه الاربع سنوات.
0: هذا شيء ايجابي. اليوم انت
1: خطه انتخابيه
0: السعودي تقيم الاستراتيجيات، وتعرف وين المصلحة العامة اللي
2: المصلحة اللي بيختاروا اللي بيصوتون 49 مصوت ما له دخل.
0: اي بس انا اقول لك يعني هي تحت مظلة الاتحاد السعودي، تحت مظلة الوزارة، فهي اكيد المصلحة العامة، والمصوتين ان شاء الله يبحثون اكيد للمصلحة العامة، يبحثون لتطور وليس لاشخاص ودعم اشخاص، هي المصلحة العامة للكرة السعودية.
2: ايضا اليوم التشكيل لجنة الانتخابات لاتحاد لجنة الانتخابات اشارت الى نقاد الجمعية العمومية الغير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 8 يوليو 2026، وبناء على احكام النظام الاساسي ولائحة الانتخابات واستنادا لاحكام المادة 5 الفقرتين 1 و4 من لائحة الانتخابات بشان تشكيل لجنة الانتخابات، يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل اللجنة على النحو الاتي: الاستاذ احمد عبد الله القنيعان رئيس لجنة الانتخابات بيستضيف صفته رئيس لجنة الاستئناف، الاستاذ بندر بن عبد الهاد الحميداني عضو لجنة الانتخابات بصفته رئيس لجنة الانضباط والاخلاق، الدكتور احمد بن محمد بانعمة عضو لجنة الانتخابات بصفته عضو لجنة الاستئناف، الدكتور عبد العزيز بن محمد الفضلي عضو لجنة الانتخابات بصفته نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، الأستاذ عيسى بن ربيع الرئيس أمين سر الانتخابات بصفته ممثل الإدارة القانونية.
0: أعتقد كل شيء واضح، كل شيء واضح من المسؤولين عن الانتخابات، المسؤولين عن الحمل التنظيم الانتخابي، فأعتقد هذا شيء إيجابي. وزي ما ذكرت في البداية، المملكة العربية السعودية على مستوى الانتخابات فيها الوضوح، فيها دائما المصداقية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للفائز بإذن الله.
2: مناف ينضم لدينا الآن. مناف بوشقير مساء الخير.
3: مساء النور ابو الوليد، امسي عليك وعلى الكابتن احمد، اعطيت جميع المشاهدين.
2: بدا الصراع الانتخابات بين رؤساء انديه سابقين على راسهم الاستاذ بدر الرزيزه اليوم استقال من رئاسه نادي القادسيه في التوجه الى الانتخابات، الاستاذ خالد الغامدي رئيس نادي الاهلي نفس الوضع سيدخل، الاستاذ ايضا عبد الله حماد رئيس اكاديميه مهد، قلنا في اسمين سلمان المالك وحاتم خيمي احتمال ايضا يدخلون. تفضل مناف.
3: والله شوف ابو الوليد، انت عارف خاصه انه يعني تكلم الاسماء اللي حتكون مرشحه عليها حمل كبير، خاصه انه يمكن كثيرين ما كان يمكن يعني عاطوا اللوم بشكل كبير على الاستاذ ياسر المسح، قدم كثير من الاشياء، لكن تعرف الحمل اكبر للقادم، فاكيد كل المتواجدين احنا متواجد عندنا الشفافيه في الامور هذه، لكن باذن الله كل الاشخاص فيهم الخير والبركه، بإذن الله راح يقدموا الشيء المأمول، الشيء اللي تطمح له الحقيقة الكرة السعودية، اللي تعطي التطور الكبير للكرة السعودية وتظهر لنا بإذن الله بشكل أجمل وأجمل.
2: يعني عند بين الثلاث أسماء أحمد اللي شاهدناها، في واحد عمل 3 سنوات اللي هو الأستاذ خالد العيسى، دكتور خالد العيسى في النادي الأهلي، بدر رزيزة في نادي القادسية أعتقد موسمين اللي بتخلي الذاكرة، الأستاذ عبد الله حماد له خبرات رياضية موجودة كانت في أكاديمية سباير وثم أكاديمية مهد لكن بعيدة عن الأندية، وقبلها تذكر في أكاديمية النادي الأهلي عمل معنا ويصيب الخير.
0: صحيح. والعمل انك اليوم تكون منتخب ورئيس الاتحاد السعودي مختلف عن الانديه، انت اليوم منظومه مختلفه، منظومه كبيره، منظومه متوسعه، فرق عن النادي في منظومه محدوده او انك انت تعرف النطاق، لكن اليوم انت تتحكم في منظومه رياضيه كامله على جميع المستويات، فالعمل بيكون زي ما ذكر مناف، العمل بيكون كبير وتحت حتى تحديات كبيره خاصه مع الاخفاقات اللي واجهها المنتخب السعودي.
2: أكبر تحدي بيواجه أي رئيس اتحاد؟
0: أنا أعتقد أكبر تحدي إن إيجاد المواهب من اول وجديد اللي كان في عليه المملكه العربيه السعوديه بانتاج مواهب على جميع السنوات. التحديات انه المنافسات على مستوى المنتخب، انك اليوم تحقق الانجازات اللي غاب عنها المنتخب السعودي فترات طويله.

0: فأعتقد هذه التحديات يمكن هي من أهم التحديات اليوم، أنك أنت تصنع منتخب في كل الفئات على مستوى عالي.
1: عبد المناف عبد الله جبل في أشياء يورينا غير منصة إكس يقول إذا كل قائمة تيجي وتحوس بالاتحاد السعودي لكرة القدم وتغادر دون محاسبة معناه تكرار الأخطاء.
2: لا هذا يعني يمكن هذا تشاؤم أبو الوليد، إحنا لابد يكون لنا عندنا نظرة تفاؤلية، يكون لنا نظرة مستقبلية. يعني ما هو غلط انه يعني اي شخص يستفيد برضه من افكار يعني شفناها على مستوى العالم، هذا مو غلط، بالعكس الواحد يستفيد ابدا، او كل شخص عارف الان ايش اللي بيصير او ايش اللي صار في الفترات او السنوات الماضيه، لابد انه يكون في تطور برضه افضل لافضل. يعني كثير من المجالات ممكن السنه هذه كنادي السنه القادمه لابد انه يتطور، هذا الشيء طبيعي في كل مكان في العالم، لكن انه يكون الفكر او النظره التشاؤميه دي اعتقد المفروض انها ما تكون حاصله، لابد ان احنا ننظر بنظره تفاؤل انه باذن الله القادمين يكون برضو لهم افكار ايجابيه باذن الله تعطي التطور المنتظر يعني في الكره السعوديه او الرياضه السعوديه.
0: خاصه مناف ما في شخص اليوم بيتقدم كرئيس اتحاد وعليه مسؤوليه وخدمه البلد انه بي بي بي بيكرر الاخطاء، لا يسعى لنجاح البلد ويسعى لنجاح اسمه كاسم هو في هذه الخارطه. يعني ياسر المسح العمل بكل ما يملك في مهما كان من الاخطاء، لكن انه هذا كان يجتهد ويعمل لمصلحه الرياضه السعوديه.
1: للتذكير هذا التسلسل الزمني بالنسبه لانتخابات الاتحاد السعودي لكره القدم، بدايه يوليو اللي هي الان استكمال الاجراءات النظاميه ومخاطبه الفيفا عند الاقتضاء، تمت اعتقد المخاطبه بعد اجتماع الجمعيه، اعتماد البرنامج الزمني للانتخابات، فتح باب الترشيح في منتصف يوليو لمده 7 ايام مفروض خلال الايام القادمه،
0: ثلاث ايام اربع ايام
1: اواخر يوليو واول اغسطس فحص طلبات المرشحين والقوائم استبعاد وما استبعاد، بدايه اغسطس اعلان القائمه الاوليه للمرشحين، منتصف اغسطس استقبال الطعون والاعتراضات لمده 3 ايام، اواخر اغسطس الفصل في الطعون لمده 4 ايام، اواخر اغسطس فتره الانسحاب ان وجدت لمده 2، بدايه سبتمبر اعلان القائمه النهائيه للمرشحين، بدايه سبتمبر اضين الحملات الانتخابيه لمده 6 ايام اللي تورينا وش خطه عمل كرئيس اتحاد، منتصف سبتمبر انعقاد الجمعيه العموميه والتصويت. الزبده هي في منتصف سبتمبر. يبدا التربيط الان ولا الان كل المصوت على حسب عمل الـ على خارطه الطريق بالنسبه لي؟
0: شوف الاستراتيجيه مهمه، هي الاستراتيجيه هي اللي انت كمنتخب بتقوي اسمك، بتعطي حتى ابجديات ووضوح للحمله الانتخابيه حقك، بتعطي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاهداف اللي مرسومه. اعتقد ان الـ الـ الاستراتيجيه اهم لكل منتخب، اتمنى لهم كلهم التوفيق والبرنامج الزمني واضح.
1: ممتاز مناف.
2: كلام صحيح ابو اللي قال الكابتن احمد، انا اتفق معاه تماما، كل واحد لابد يكون عنده استراتيجيه معينه. شوف يمكن تكلمت انت في حاجه ابو الوليد، يعني حاجه مهمه، يعني ايش اللي ممكن يعني يكون فيه تغير؟ صدقني لو تحققت بطوله خاصه المنتخب السعودي والكره السعوديه يعني متعطش البطولات حقيقه قاريه بطوله دوليه، لما تحقق بطوله يعتبر هذا نجاح. يعني الاستاذ ياسر المسح الشهاده لله، حاول واجتهد وقدم يعني كثير من الامور، ما توفق في كثير من الجوانب وهذا شيء طبيعي. فكل اللي حاضرين المفروض يبنوا على هذا الشيء، انه لابد يكون في اهداف معينه، لابد يكون تجاوز يعني كثير من الاخطاء اللي ممكن كانت حاصله، فننتظر منهم حقيقه. انت يمكن تكلمت بدايه سبتمبر او في نص سبتمبر، يعني هنا الزبده، هنا اللي راح يبين اصلا كل
1: بس مناف ممكن يجي لك رئيس اتحاد ويفكر في تحقيق بطولة وينسى الملفات الأهم. البطولة ترى ممكن تجي بالصدفة، ممكن تجي بالصدفة
2: كلام.
1: أي بس في ملفات أهم.
2: كلامك صحيح أبو الوليد، هذا شيء التركيز مو بس على كرة القدم، يمكن إحنا دائما النظرة اللي بنشوفها هنا دائما إنها تتمثل في تحقيق المنتخب لبطولة، هذا اللي بنشوفه الآن. لكن هي طبعا خاصة الأسماء المتقدمة، إدارة نادي ما هي زي إدارة اتحاد سعودي، أنت عندك أمور كثيرة مختلفة، جوانب كثيرة لابد أنك أنت تطور فيها. هنا زي ما يقولوا هنا مربط الفرس اللي أنت ممكن الآن يعني تعطي انطباع جيد أو تعطي نجاح لمنظومتك.
1: طيب بصراحة

0: ممكن انتم قريبين من الانديه وتعرفون الانديه، التصويت بالعلاقات ولا باستراتيجيه المنتخب او استراتيجيه المنتخبين او خارطه عمل المنتخبين او خطه عمل المنتخبين لاربع سنوات؟
1: انا اتمنى من كل المصوتين اليوم
0: ايه؟
1: انت شايف الوضع العام للكره السعوديه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى
0: ليست علاقات.
1: انا اتمنى ان ما تكون هذا الشكل. انت تتمنى ان النجاح، يعني ما اتمنى انك انت تاخذك العاطفه لشخص انت تنتمي له او شخص انك مقرب لك، لا انا اتمنى انك انت تروح للاهداف وانك تتمنى للنجاح للمنتخب السعودي وللكره السعوديه.
0: طيب طيب خلينا نقفل الملف هذا. اليوم الاستاذ بدر الرزيزه رئيس نادي القادسيه يقول ابو عبد العزيز يعطيك العافيه، موسمين خياليه مع القادسيه، قدم استقالته من نادي القادسيه. من رئيس مجلس إدارة القادسية قدم استقالته، وتعيين رامي التركي رئيسا جديدا مكلفا لمجلس الإدارة هي خطوة زي ما تكلمنا، خطوة للترشح لاتحاد كرة القدم. شكرا أبو عبد العزيز على ما قدمت، ونعم الرجل ونعم الكفاءة، وموفق إن شاء الله بحول الله أينما كنت. ليوناردو إلى أياكس، وبيع يقولون بيع طيبة يا مناف.
2: المفروض انه بيع طيب، المفروض ابو الوليد
0: ترى 30 25 20 بيع طيبه ترى بالنسبه للسوق.
2: والله شوف يعني المهم انه يستفيد نادي يعني الهلال من الصفقه هذه. ليوناردو يمكن حقيقه خلينا نكون واقعيين كان اضافه في كثير من المباريات للفريق الهلال، يمكن كاس العالم للانديه الماضي قدم شيء الكثير، يمكن الان توجه مختلف في النادي، لكن الأهم فعلا أنه يستفيد، والأهم يعني إحنا نأخذ منها كاعتبار كل الأندية أنه أنا لما نجيب لاعب ما أصرفه مثلا التصريف اللي أنا أخسر فيه المبلغ الكبير، بالعكس المفروض أني أنا أستفيد من اللاعب اللي يكون عندي وأستثمر فيه بالشكل الأفضل، خاصة لما نطلبه نادي كبير زي نادي أجاكس. هذا يعطيك برضو انطباع أنه الأعين الخارجية دائما على كثير من النجوم المتواجدين في الدوري السعودي.
0: قبله كان لاعب القادسية اعتقد اخذوه بان لم تخن الذاكره 15 و20 وباعوه ب 30 و50
1: الدوري الالماني. نشوف اليوم في بعض الانديه عندنا ممتازه على مستوى تسويق لاعبين او تصريف لاعبين، حتى لو جاك لاعب وقيمه عاليه يعرف كيف يصرفه، وهذا شيء ايجابي. اتمنى من الانديه اللي تعاني على مستوى تسويق اللاعبين اللي تحاول تعمل اكثر، او ان يعني تشوف سبيل طريق للهلال مثل والقادسيه مثل على مستوى التسويق، سواء في اللاعب المحلي حتى ولا اللاعب الاجنبي. نشوف الهلال والقادسيه من اكثر اللاعبين اللي يعرفون يصرفون اللعيبه المتبقيه عقودهم.
0: طيب احمد ترينكاو في حديث انه تقريبا الاهلي خلص معه. ترينكاو انا سؤالي، ترينكاو والسيبرستيان نفس المركز تقريبا، كلهم يلعبون 10، نفس المواصفات مو نفس المركز إيه؟ عشان ما تؤخذ من ها.
1: شوف انا ما
0: كيف يوظفه
1: اي هذا انا ما ادري وش، لان شوف الان المسؤوليه الاهم اللي هي على المدرب. انت اخترت ترينكاو وسبستيان في في في في صح،
0: تعرف الاثنين
1: زين يعرفهم، خاصه إيه؟ ترينكاو كان في برشلونه وراح رجع
0: هو 10 اكثر من
1: يلعب 10 ويلعب طرف،
0: وافضل وين؟
1: افضل طرف وحتى في المنتخب البرتغالي عانى ما ياخذ مكانه في طرف لانه في وجود لاعبين. لكن على مستوى صفقه انا اشوفها صفقه ايجابيه جدا، لاعب ممتاز جدا، اعتقد ان الاهلي اذا عرف يوظفه راح يستفيد بشكل ايجابي، وهذه مسؤوليه على
0: اي طرف مواصفات جايين ولا طرف للداخل؟
1: لا اقل يعني للداخل، دائما يلعب للداخل، يحب يدخل للداخل، مواصفاته غير جليل ومو دائما على الطرف، لكن لاعب ميزه ايجابه، والميزه انه صغير في السن برضه.
0: فرق بينه وبين محرز؟
1: اعتقد لا، محرز كامكانيات اعلى، بس العمر وفارق ان العمر محرز ما عاد يقدر يعطيك اكثر، وهذا شيء ايجابي في الاهلي اليوم، انه ما رحت للاسم، انه محرز هو على مستوى الاسم وعلى مستوى الانجازات اعلى من ترينكاو، لكن اليوم انا ابغى الفائده الفنيه، فهذه نقطه ايجابيه. اليوم نشوف كيف بيتعامل معها يا يسلم مع اللاعبين هذولي بالشكل، لكن انا اعتقد انه من افضل الانديه اللي قاعد تعمل في السوق الاهلي بشكل جيد، وقاعد يختار لعيبه على احتياجه الفني.
0: احتياجه الفني يعني ترينكاو يقال تقريبا خلص مع الاهلي، ننتظر الاعلان. مناف هذا شكل الناس تحبك. احمد السرحاني يقول استاذ خالد

0: واحد يجي اي واحد بس يجيب لنا بطوله قويه يحوس اللي يحوس، احنا محتاجين بطوله، والله تعبنا نبكي على الاطلال. هذه دور اي شيء.
1: هذا ابو الوليد، انت عارف كل بطوله نشارك فيها ما نحقق مثلا اي نتائج او انجاز دائما يقول لك المنتخب السعودي مبتعد كم عن البطولات، تشعر ان الشارع حقيقه او المشجع السعودي حقيقه مشتاق، وهذا من حقه، خاصه انه فريق المنتخب السعودي فريق بطولات انجازات حقق شيء، فمتعطش انه حقق بطوله.
2: بس ما نبغى ناخذ بطوله ندق الريوس 10 سنوات ورا مره ثانيه. احنا نبغى نسمع منتخبات على مستوى عالي. شوف في ممكن تاخذ عندك بطوله الخليج، هذه ممكن تاخذها زي ما قال ابو الوليد، ممكن تاخذها باي ظرف من الظروف، لكن مو معناته هذا يعد انجاز. اليوم يعد انجاز انك صناعه منتخبات ولاعبين محليين على مستوى عالي، تقدر تنافس في كاس العالم للشباب للناشئين في الاولمبياد في كاس العالم المنتخب الاول، كاس اسيا موجود في في في
0: يكون لك اهداف في البطولات العالميه.
2: اي اكيد.
0: اما منافسة على بطولة أو على أقل تقدير، أتكلم في الفئات السنية أو في المنتخب الأول، وصول لدور الثمانية.
2: صحيح.
0: هذا أهداف.
2: وصناعة منتخبات وصناعة منتخب على مستوى عالي اليوم يعطيك قيمة فنية سواء على المستوى المنتخب أو حتى على مستوى الدوري.
0: طيب، كل تأكيد نقفل ملف الاتحاد السعودي وملف الأهلي وملف ملف ليوناردو لاعب الهلال وانتقاله إلى موضوع آخر. ما هو الفيفا جالس يعطيك تلميحات، مي تلميحات، هي التلميحة معني حتصير. أول قرار 64 فريق سيكونون في كأس، 48 فريق عفوا سيكونون في كأس العالم، وليس 64، 48 فريق سيكون في كأس العالم للأندية 29، الذي لم يحدد حتى الآن مكان إقامته. معنا الأستاذ بدر أبو العبيد المختص في الشؤون الآسيوية. بدر، مساء الخير.
3: مساء الخير لك أبو الوليد، ومشتاقين لك والله، وأيضا مسي على الكابتن أحمد والكابتن مياه والسيدة الأستاذ المشاهدين.
0: طيب، 48 فريق اعتمدت في 2029 كأس العالم للأندية.
3: نعم، حتى الآن لم يتم الاعتماد بشكل رسمي، ولكن حسب مصدر رسمي في الفيفا تواصلت معه يمكن خلال الساعات الماضية، أكد لي بأن الملف تحت الدراسة حاليا، يدرس عملية زيادة عدد الأندية إلى 48 بدلا من 32. كانت في إشكالية سابقا مع الاتحاد الأوروبي في عملية التوقيت، كانت المشاكل أيام ما كانت النسخة اللي هي كل سنة، أما الآن بعد ما صارت 4 سنوات فصار فيه قبول، بل صار فيه دعم كبير من الاتحاد الأوروبي لعملية الزيادة العددية لعدد الأندية والمقاعد القارات، بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة أبو الوليد، تتكلم عن مليار دولار اللي هي جوائز هذه البطولة كأس العالم للأندية اللي تقام كل 4 سنوات. أنت تتكلم عن أرقام كبيرة جدا، يعني لمجرد مشاركات فقط تتكلم عن على مستوى مثلا الأندية الآسيوية تأخذ 9 مليون دولار فقط للمشاركات، بالاضافه الى اوروبا.
0: عشان بدر بدر بدر بجيل ابجيلك واحده واحده عشان ما ابغى معلومه عشان للمستمع ولي انا بالتحديد ابغى افهمها. المكافآت الماليه كم كانت في البطوله لما كانت 32، اذا عندك معلومه؟
3: نعم نعم، 32 كانت بشكل عام. طبعا المبلغ هو مليار، 525 مليون دولار هي مخصصات المشاركة، و 475 مليون دولار هي جوائز الأداء الرياضي.
0: هذه في لما هذه في النسخة حقت النسخة الماضية
3: 32.
0: اي
3: نعم.
0: والنسخة حقت 29 نفس المبلغ مليار ولا حيزيد؟
3: هي نفس المبلغ. نعم، هي حتكون نفس المبلغ، لكن إذا زادت عدد الأندية بالتأكيد حيكون فيها يعني حتكون فيها إعادة تفصيل في الموضوع الأمور المالية، لكن لن تقل عن المليار، يعني لن تقل عن المليار. طيب، مصروفات اذا ما زادت لن تقل عن هذا. طيب، عن هذا الرقم.
0: سؤال ثاني، الأندية الآسيوية الان 4 مقاعد ولا لا؟
3: صحيح.
0: كيف حتكون في لما تكون 48؟ حتكون نفس كأس العالم، حناخذ 8 مقاعد او 7.5، كيف حتكون؟
3: شوف،
0: كأس العالم المنتخبات انا اقول.
3: نعم. احنا نتكلم عن الأندية الحين.
0: اي
3: طبعا اسيا الان تاخذ 4 مقاعد، نفس الشيء افريقيا، هي اوروبا اللي تاخذ 12 مقعد. اسيا لو تعدلت الاعداد وزادوها الى 48 بالتاكيد حتاخذ، ما انا اتوقع الى 6 مقاعد

0: قاعد يعني تقريبا إلى هذا الرقم، لأنه عندك أمريكا الجنوبية وعندك الشمالية وعندك يعني أوقيانوسيا وأفريقيا وأوروبا، بالتأكيد لازم تزيد أيضا الأعداد. فبالتالي أنا أعتقد أنها لو زادت إلى هذا الرقم أتوقع أن آسيا تحصل على من 5 إلى 6 مقاعد رسمية، 4 بيكونوا الأندية أبطال النسخ الأربع، وناديين بيكونوا عن مسار التصنيف.
1: 4 عفوا على مين؟ عشان هذا السؤال اللي بسألك فيه رحت له على طول. النسخة 2029 4 للأبطال؟
0: النسخة 20 حتى الآن رسميا هي فقط 4 مقاعد لآسيا، اللي هم 4 أبطال النسخ.
1: طيب
0: الآن الأهلي يتكرر، فبالتالي بيروح رسميا أحد الأندية الآسيوية عن مسار التصنيف. التصنيف حاليا هو الهلال السعودي، ولكن زي ما قلنا يمكن ذكرنا مرارا وتكرارا مع برنامج ابو الوليد في في في بنهايه 27 حيكون في تقييم، لانه 28 هو اللي يكون فيه التقييم النهائي. اذا استمر الهلال في هذا التصنيف هو اللي بيروح عن طريق مسار التصنيف بحال لم يحقق الهلال او لم يحقق اي نادي سعودي.
1: طيب
0: دوري ابطال اسيا النخبه
1: احنا جالسين نتكلم اذا هي 4 انديه، اذا اكثر من 4 انديه يعني بعد الاربع الابطال حيروح
0: نعم.
1: عفوا للاعلى تصنيف. في سؤالك لك من حيدر ابو طالب على هذا الجانب، بيقول ما هي معايير احتساب النقاط في التصنيف الاسيوي، ولماذا لا يتصدر الاهلي التصنيف بعد تحقيق بطولتي النخبه؟
0: الاهلي اولا متصدر التصنيف، ولكن الاهلي يستبعد عن مسار التصنيف لانه بطل اوريدي متاهل الى
1: الاهلي متصدر التصنيف الحالي
0: مكرر، فبالتالي لا يحسب لانه هو المعتل التصنيف، لكن لن يخدم التصنيف في هذه النسخه 29.
1: لحظه الاهلي هو متصدر التصنيف.
0: نعم.
1: طيب ليش لم يعلن؟
0: كيف
1: ليش لم يعلن؟
0: هو لم يعلن لانه اوريدي يعني ما ذكر الاتحاد الاسيوي لن يضع التصنيف النهائي الا في 28، على اساس انه خلاص انت الان خلصت الـ النسخ الأربع، وبالتالي يظهر جميع الفرق التي شاركت سواء خلال الفترات السابقة اللي هي من 25 إلى 28، ففي فرق ما شاركت ربما تشارك في السنوات القادمة، وبالتالي التصنيف يظهر للكل بشكل عام وتراكمي. طبعا المواسم ويطلع لك من هو الفريق المتصدر، ولكن حسب ما قلنا الآن متصدر للتصنيف هو نادي الهلال السعودي.
1: طيب نادي الهلال السعودي متصدر على بعد استبعاد الأهلي.
0: نعم، اذا ما استبعدنا الاهلي طيب. بطل اوريدي يعني متاهل للمونديال، احنا نتكلم مسار التصنيف للتاهل للمونديال 29.
1: طيب
0: طبعا احنا ذكرنا شرطين ابو الوليد عشان الناس لا تغلط فيه، الشرطين اللي هو لا يحققها نادي سعودي خلال النسختين القادمه غير النسخه الحاليه ايضا الثلاث نسخ، بالاضافه الى ان الهلال ايضا لا يحققها، لان لو حققها الهلال تروح للتصنيف اللي بعد الهلال مباشره.
1: اوكي واضح، هسه باقي نسختين اساس، النسخه القادمه والنسخه اللي بعدها بكل تنكي. طيب اذا عندك تصنيف الانديه السعوديه عارف وين مراكزهم، الهلال النصر الاهلي الاتحاد ممكن الشباب بعد لانه ما لعب من زمان والله بطوله اسيويه الشباب، بس اعطيني الاربع انديه اذا عندك تصنيفات كم اذا في بالك او تتذكر.
0: طيب بالبدايه بس عشان الجزئيه الاخيره يمكن انا نسيت ارد عليك فيها ضيفك في كيفيه حسبه التصنيف، التصنيف طبعا يحسب نقطيا اول شيء مو بالاتحاد الاسيوي، هو الفيفا اللي اتفق مع الاتحادات القاريه على عمليه واليه ومنهجيه للتصنيف، فاخذوا على في الاعتبار انه يكون فيها اول شيء البطولات التي يتم تقييم التصنيف من خلالها هي البطولات الاولى للقارات الأندية، يعني دوري أبطال آسيا، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا وهكذا. طبعا تختلف القارات عن أوروبا، نتكلم عن آسيا مثلا عندك الفوز 3 نقاط والتعادل نقطة والانتقال من دور إلى دور 3 نقاط، بهذه الطريقة تحسب.
1: عطنا الزبدة يا بدر.
0: هذا التصنيف. نعم
1: بالنسبة للتصنيف الأندية
0: للأندية الأندية
1: الأهلي هو رقم واحد، اللي بعده
0: الأهلي رقم واحد، اللي بعد الهلال نعم، ثم النصر
1: كم مركز النصر،
0: ثم الاتحاد يمكن يجي في ما بين يمكن ما بين التاسع والعاشر.
1: التاسع
0: انا ما تحضرني والله الارقام دقيقه،
1: يعني تقريبا ما بين التاسع والعاشر النصر، يعني بعيد نعم. عن الترشح اذا للدخول في كمرشح
0: مسار التصنيف لا بعيد جدا،
1: بعيد
0: مسار التصنيف الا اذا كان في شيء على المستوى القادم يعني على النسخ القادمه يعني
1: بيتكلم على الان.
0: لا في في في في انديه يابانيه يعني قريبه بعد الهلال.
1: طيب تبي تقفل الملف ده في معلومه ولا اروح الملف ثاني بدر؟
0: ابدا هذه اللي عندي

0: طيب شيء تفضل.
1: طيب وما دامك موجود معنا وعارفك انت متابع للفيفا، الفيفا جالسه تشاهد تلميحات 64 منتخب على 20 30، هذه مو تلميحه، هذا ابراق بلكة.
0: نعم شوف الفيفا، الفيفا اليوم ابو الوليد فانتينيو استطاع انه يتجاوز اوروبا للامانه يعني، واصوات الاوروبيه اللي كانت دائما ما تنادي يعني بانها هي الصوت الاعلى في الفيفا استطاع ان يتجاوزها بزياده عدد المنتخبات. اليوم لما نشوف 48 منتخب عن السابق، كيف اعطى الفرصه لعدد كبير من الدول والمنتخبات، استطاع
1: كثير 64 كم الاعضاء الموجودين في الاتحاد الدولي؟ اعتقد 126 او 100 ان لم تخني الذاكره ولا لا؟
0: هي في الميتين، لا هي 200 و
1: عفوا اي 200 وشيء
0: ايه 202 ايه، لكن الامر اللي صاير الان ان فانتينيو وقت استطاع ان يكسب من خلال الزياده هذه، بالاضافه الى انه ايضا خلينا نقول يعني دعاوي على مستوى دولي يعني كافه الدول اللي موجوده وتحديدا امريكا يعني في الفترات الاخيره يعني عندهم شغف وعمليه تسويق ايضا واستثمار في الرياضه، وبالتالي وهم اعتقد انهم استطاعوا انهم يوصلون الى الافكار اللي خلينا نقول ساعدت في عمليه التوسعه، بالاضافه الى انه استفاد منها فانتينيو. اليوم لديه اصوات عدد كبير جدا غير اوروبا، اوروبا لن ولن تصير يعني بعد اليوم مؤثره في القرار فيما يخص الفيفا، فانا اعتقد انه يتجه الى هذا الامر الى 64
1: يعني 20 30 64 منتخب. هم قلت لك ما عندهم تلميح الفيفا يرميها وحتصير،
0: لا هو يرميها على اساس الرياكشن يكون من يعني ياخذون الفيدباك ويشوفون ايش الاشياء اللي تصلح وما تصلح، لكن عمليا ترى في توجه يعني في توجه للزياده وفي توجه الى اعطاء الفرصه للجميع. لن يكون احتكار كره القدم لاوروبا ولا الانجليز.
1: طيب اضافه اخيره استاذ بدر ابو العبيد.
0: ابدا تحياتي وسعيد والله بتواجدي معكم الوليد.
1: معلومه جديده شيء ما تخلى انت عارفك.
0: خليها في وقت ان شاء الله ابو الوليد ان شاء الله تعالى.
1: شكرا استاذ بدر ابو العبيد المختص في الشؤون كره القدم الاسيويه، شكرا لك ونقول بعد الفاصل. الموسم الجديد ينطلق بملامح فنيه مختلفه بعد تغييرات واسعه على مقاعد المدربين.

0: جاكم التورنيدو وخر عن طريقه كلير للرجال
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
7: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى، اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي وبدأ العمل فيها في عملية المدربين وما المدربين وبعض الضوابط الموجودة. أحمد، إحدى هذه الضوابط الموجودة آلية اعتماد الأجهزة الفنية، رفع البيانات الجهاز الفني عبر منصة مايساف، دراسة الطلب وتأكد من استيفاء المعايير، إصدار بطاقة مزاولة المهنة، اعتماد الجهاز الفني للمشاركة. الهدف من التنظيم تنظيم عملية الأجهزة الفنية، تمكين الكوادر الوطنية وضمان تواجدهم ضمن الأجهزة الفنية، تطوير بيئة العمل الفني. أبرز الضوابط التنظيمية هذه اللي ركز عليها، إذا تسمع يا مناف، لا يحق لأي مدرب العمل بدون بطاقة مزاولة المهنة. صلاحية البطاقة تمتد لموسم واحد رياضي واحد. لا يحق للمدرب غير السعودي تدريب فريقين خلال موسم رياضي واحد. يشترط أن يكون مساعد المدرب سعودي الجنسية مع إمكانية إضافة مساعد مدرب آخر. يجب أن يكون المدرب ومساعد المدرب في درجتين الثالثة والرابعة سعوديين بالكامل. واضحة؟
8: هي واضحة. شوفوا نقطة إيجابية ويشكر عليها الاتحاد السعودي في إعطاء الفرصة، لكن إلى متى مساعد؟ يعني أنا يعني أنا يعني بتكون الصورة، أنا بالنسبة لي الصورة
7: خلوا الثانية سعودي والثالثة سعودي والرابعة سعودي.
8: إيه بس أنا في دور روشن عشان تبرز الأسماء السعودية اليوم، أوكي كمساعد، لكن هل المدرب الأجنبي اللي لما يجي بيعطيه الدور أو بيخليه متفرج؟
7: طيب أنت يا حبيبي تعالى خذ لك نادي ويجيب لك مدرب وطني.
8: أيوه أنا
7: كل الأندية بيجيب لك مدرب وطني.
8: إيه هو خطوة إيجابية. أي. خطوة إيجابية إنك اليوم تعطي مساحة للمدرب السعودي، لكن الإشكالية في أن المدرب الأجنبي ما راح يعطي الدور أو يعطي أقل شيء. يعني في مدربين تشوفوا كيف يتعامل مع مساعدة من بلده، مساعدة من بلده بيعطيه حصص تدريبية، بيعطيه يمسك أي أيام تدريبية وليس حصص حتى على مستوى. على مستوى، ياخذ منه التوجيهات، ياخذ منه بعض الاراء، لكن المدربين الاجانب ما ياخذ بالمدرب الوطني السعودي. فاعتقد انها هي خطوه ايجابيه، لكن انه يحتاج الى جهد اكبر من المدرب السعودي، وان شاء الله ان المدرب السعودي يثبت نفسه في هذه الحاله. لكن هو في الاخير بيجي
9: احمد اسمعني، يعني انت عارف وشو حطوا نظام تقول مو عاجبك، وش العجب؟
8: انا مو ما اتكلم على الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي بالعكس يعني كويس. بس انا
9: وش النظام اللي اللي يمكن المدرب على السعودي على
8: لا انا ما
9: انا اسالك انت وش النظام اللي يمكن المدرب
8: اليوم السعودي. اليوم لا وهي في افكار الانديه، ما هي في افكار الاتحاد السعودي، ما لها دخل الاتحاد السعودي. بالعكس الاتحاد السعودي قاعد يضغط على الانديه انه تكون في كوادر، لكن الأفكار والعقليات في الاتحاد السعودي صعب. اليوم نجاحات مدربين وطنيين الموسم الثاني ما تشوفه، عكس ان مدربين اجانب يخفق موسم يدور على كل الانديه. لكن الاشكاليه ابو الوليد ترى ما هو من الاتحاد السعودي، الاشكاليه مع الانديه. اليوم انت انا
9: تلوم الانديه انت؟
8: لا انا ما، كل واحد تفكيره ومصلحته، لكن الوم الانديه اذا كان مدرب يدور عندي 3 مرات في في في, في 6 7 شهور
9: ما ممنوع يدرب ناديين في
8: هذا الموسم. لكن
9: لا من اول قرار موسمين ذا تقريبا 4 ولا 5
8: اي بس مواسم. هو بنفس يقول لك ما يدور، هو نفس المدرب يروح نادي ثاني، بس
9: كل سنة في نادي
8: يعني. إيه يجيبون مدرب كل 6 شهور، يجيبون مدرب كان يقول لك يعرف الدوري السعودي، فهمت شلون؟ والمشكلة طيب. ترى المدرب الأجنبي ما يعطي الأدوار، ما يعطي الصلاحية لمساعد المدرب كسعودي.
9: طيب أنا في آلية العمل ومحطين المدرب والفئات الموجودة، طبعا المدرب الرئيسي الأسيوي برو معيد

0: حسب اتفاقية التعليم الآسيوية، مساعد المدرب السعودي الآسيوية A أو ما يعادلها حسب اتفاقية التعليم الآسيوية، مساعد المدرب الآسيوية الثاني طبعا أو ما يعادلها حسب الاتفاقية A آسيوية A، مدرب اللياقة المستوى الأول B1، مدرب الحراس شهادة الحراس B، محلل فني طبعا هذا اتكلم في دور روشن، محلل فني تخصصية في التحليل الفني عشان ما يجينا بعض الأندية نفس العام كانوا مشغلين حاطين مترجم هو مساعد مدرب صحيح. في بعض الأندية يسوونها ترى
1: صحيح، في بعضهم جابوا انه نسمع انه يعني مجالهم غير وخلوهم مستشارين ولا خلوهم في لجنة فنية ولا، لكن حقيقة يشكر عليها يعني. يمكن احنا لو نلاحظ حتى في الأكاديميات الخاصة على مستوى المملكة صار يطلب انه يكون عندهم شهادات تدريبية على مستوى، اعتقد ما هي تبدا من السي او البي، بس اهم شيء انه يكون عندهم شهادات. بالعكس هذه تحسب لهم وشيء ممتاز انه يكون، وتعطي بالعكس انه يعني المتواجدين انه يجتهد ويحصل على الشهادات ذا ليكون له حقيقه مكانه ويكون له يعني منصب ومكان في احد الالندي. لكن خلينا برجع على نقطه ابو الوليد يعني يمكن اتكلم فيها احمد، ترى نقطه مهمه جدا. يمكن كثير من المدربين السعوديين كمساعد مدرب هو يشعر المدرب الرئيسي انه انا مجبر ان المدرب هذا السعودي متواجد عندي تمام ولا لا، لكن هل المدرب ذا يكون له مثلا ما بقول صلاحيه، هل يكون له مشاركه في كثير مثلا من القرارات او يكون له اراء؟ يعني اللي بنشوفه من خلال الشاشه مثلا نادرا ما اشوف مدرب رئيسي تلاقيه استشار مدرب سعودي، انا ما شفت حقيقه. يمكن كانت متواجده في الشاشه انا ما انتبهت لها، انا ما شفت. فلما نعطي، انت تكلمت يمكن على نقطه انه درجه ثالثه او ثانيه المهم او ثالثه او رابعه يكون لابد مدرب
0: ثانيه وثالثه ورابعه لازم سعودي، والثالثه والرابعه لازم سعودي والمساعد سعودي.
1: طيب ليش ما يكون مثلا خلينا نتكلم في درجه مثلا فيلو، ليش ما يكون اعطاء مثلا امكانيه للمدرب السعودي انه يكون متواجد؟ يعني انا حقيقه فرحان لسبب من الاسباب، مثلا انه ابو فهد قدم كذا مباراه مع الدرعيه وتاهل، وشفناه الموسم ده مع الفتح حقيقه شيء يضيف لنا الشيء الكثير انه نشوف مدرب وطني يعني اثبت. ساعد الشهري من خلال السنوات الماضيه، انا بالنسبه لي رغم الامكانيات المتواجده كانت في الاتفاق انا اشوف انه قدم حقيقه مستوى كبير واعطى يعني
2: عشان كذا مناف المدرب الاجنبي تحصله يدعم بني جلدته. يعني انا في مثلا في مدربين مروا علي عطوا مساعدينهم ومساعد ثالث ادوار في التمرين لين صنع منه مدرب، هل هذا المدرب الاجنبي يسوي مع المدرب السعودي كذا؟ مستحيل.
0: تلومه طيب؟
2: ما الومه، انا ما الوم، بس
0: تلوم المدرب لما على كلامك وكلام مناف المدرب السعودي على كلامك انه مجبر عليه
2: ما راح يعطي ادوار، ما راح يعطي. طيب كيف انا المدرب الاجنبي كيف اعطى ادوار بني جلدته كمساعد وكمساعد؟ انا كان في مدرب كان يعطي يومين في الاسبوع للمساعد الثالث تمارين، الى بعد ثلاث سنوات اصبح مدرب.
0: مين هذا؟
2: بردوم.
0: من المدرب؟
2: يانيك اللي راح الفتح وراح
0: مدرب البلجيكي.
2: البلجيكي كان مساعد وكان يعطيه حصتين في الاسبوع وكان ياخذ ادواره وياخذ على مستوى تحليل المباريات وياخذ ادواره. هل يقدر تعطيه؟ انا ما عندي مشكله يكون مساعد، بس هل تعطيه هذه الحصص اللي انت كمدرب اجنبي اليوم تعطيه هذه الحصص؟ من هنا يقدر حتى
0: بس ترى تكفي المعايشه، وعندنا اسماء كبيره هذا الموسم.
2: صحيح.
1: المعايشه جيده
2: بس المزاوله اكثر. ايه. افضل.
0: تفضل
1: ابو الوليد. من متى المعايشه؟ يمكن انا تعبنا احنا نتعايش ابو الوليد، كثيرين من الاسماء.
0: حسن خليفه ما شاء الله، حسن خليفه له 20 سنه هو عايش. يصير خير ولا يزعل ابو علي. ها والله
1: والنعم ابو فهد زي ما تفضلت صحيح. يعني انا والله العظيم ابو الوليد قسما بالله اني لما اشوف مثلا محمد مسعد يعني لاعب معايا في المنتخب وكنا سوا تزامنا سوا، لما نشوفه مثلا مع ياسلا مع النادي الاهلي ومحقق مثلا مع مدرب ومحقق بطوله، انا افرح مثلا لمحمد مسعد انه يكون اسم متواجد في الشاشه سواء في النادي الاهلي او في نادي ثاني او اللي يكون اي واحد في اي نادي ثاني تمام ولا لا. لما نشوف اسماء مثلا سعد الشهري، اشوف مثلا ابو فهد المحمدي، كثير من الاسماء، حسن خليفه، يعني اتمنى انه يكون مثلا ما هو كمساعد مدرب. يعني احنا نطمح بصراحه انه نشوف اسماء مثلا خلينا نقول في الدرجه الاولى على الاقل خليها. طبعا هي زي ما قال احمد هي ما لها صلاح في الاتحاد السعودي قد ما هي افكار وثقة دائما تنحط على المدرب الأجنبي.

0: أكثر من المدرب السعودي حتى لو حقق إنجازات يعني كثير. مثلا خلينا نتكلم يعني مثلا سعد، أنا بالنسبة لي يعني قدم، أنا بالنسبة لي سعد بالأدوات اللي عنده قدم موسمين أنا بالنسبة لي كانت ممتازة بالنسبة لسعد. فأنا هذه وجهة نظر يعني.
1: هذا سالم يا شاكر من غير منصة تريكس يقول كثير مدربين في أوروبا كانوا مساعدين لجوارديولا
2: وأصبحوا مدربين واصبحوا مدربين وشركوا
1: لانه المساعد مو عيب ترى
2: مو عيب، بس انك انت تعطيني مساحه. انا ما اقول لك اني ما مو بالعكس، خلني اتعايش واتعلم واشوف وادخل تعرف الضغط غير المختلف غير انك انت متفرج او درست على الشهاده مختلف، شيء طبيعي الممارسه والتعايش وهذا ايجابي.
1: احمد يمكن انت اخذت الدورات انت ومناف ترى العمل بين الجهاز الفني
2: مختلف
1: لما يكون ضمن الجهاز لازم في ثقة.
2: أنا ما عندي مشكلة، أنا خلني نتعايش سنة سنتين ما عندي مشكلة.
1: يقدر النادي يجبر المدرب؟
2: ما أعتقد أن
1: إذا يكون مو نادي يكون في مدير رياضي يجبر المدرب لا أعطي صلاحية يا أمل.
2: إيه وبالعكس أنت اليوم المساعد المدرب السعودي إذا لما يكون بيفيد المدرب الأجنبي أكثر من كمساعد ثاني غير الأفكار الموجودة عنده غير الأشياء. طيب
1: خلينا صريحين، ومناف يمكن قريب جدا من هذا الواقع وعاشرتوهم أنتم المدربين السعوديين وليس تقليلا منهم، والله العظيم أتمناهم في جميع الأندية وفي أعلى المناصب. دورهم إداري ولا فني يا مناف في الأندية في الأيام اللي فاتت؟
0: الأيام اللي فاتت
1: السنوات اللي فاتت مش الأيام سميها الأيام السنوات
0: يعني خلينا نقول يمكن في جانب إداري بسيط وفي جانب فني، لكن كثيرين ترى من المدربين عشان تعرف يا أبو الوليد
1: أي.
0: بدون ما أذكر أسماء طبعا، أنا أسمع طبعا وأحاول أن أشوف في كذا نادي، ترى كثيرين من المدربين اللي يكونوا متواجدين في النادي ترى شغلته يشوف التمرين، ساعد في المدرب جاب له كون، والمدرب ساعد في عمليات البسيطه في
1: يعني ما في انت يعني دوره اداري وديتها مو دور اداري وديتها يجيب كور انت.
0: لا ما اقول يجيب كور
2: لا بس
0: انت ضيعتني
2: لا شوف بس منافس في هذه النقطه صادق، بس شوف بقول لك شيء للامانه ترجع لشخصيه المدرب المساعد المدرب السعودي برضو انت كشخصيه، مو بانك انت انا بجي كمساعد اوكي برضى لو لا اذا ما ناسبني العمل بالشكل اللي انا ابغاه ما اعطيتني انت صلاحيه انا ما راح اقعد، معناته انت بتظل على نفس شخصيتك الى حتى ما تصلح مدرب مع احترامي. اذا انت رضيت
1: انك انت عملتوا كنتوا عاشرتوا بصراحه بلا ذكر اسماء منافها، الدور إداري ولا فني؟ لا يدخل يتداخل مع المدرب، يتشاور مع المدرب أثناء المباريات، في التمارين يدخل لا حصص يقدر يعطيها، ولا زي ما تفضلت واقف برا ها ومتفرغ؟
0: لا حصص إنه يعطيه
1: أي؟
0: لا حصص إنه يعطيها اللي أنا أعرفه أبو الوليد لا، يعني معظمهم كمساعد في التمرين صح متواجد كمساعد في التمرين ياخذ بآراءه المدرب الرئيسي ياخذ بآراءه طبعا هذه متواجده بشكل كبير، لكن ما هو اللي تتكلم الدور الايجابي اللي ممكن يكون مؤثر مثلا في راي المدرب
2: صحيح يصبح المساعد المدرب متلقي اكثر منه يعمل، يعني تحصله يسمع توجيهات المدرب يشوف كيف يتعامل مع اللعيبه اوكي هذه شيء نقطه ايجابيه، لكن انت كيف تقود الدفه ما عشان كذا لما يجي المدرب السعودي يصير كمدرب اول يعاني لانه هو ما دخل في هذه الامور كيف القياده كيف يوصل لمرحله الانتاجيه من اللاعب لانه ما دخل.
1: طيب كيف المكنه هذا السؤال
2: هي ترجع انا قلت لك شوف ترجع ان اول شيء
1: شخصية
2: المدرب انه ما يرضى على نفسه اني انا
1: انت على ضرب المثال انت مدرب الان مساعد مدرب في نقول نادي الشباب، اذا ما اعطاك المدرب حصه تدريبيه ايش حتسوي؟
2: امشي اذا ما برضه اذا ما يعني ما سمع لي يعني انا لو اجي اليوم بوجهه كتوجيه او مثلا شفت راي ما اسمع لي اجل وش معناته انا زي الكرسي معليش اللي موجود اتفرج زياده عدد لا اقل ولا اكثر، لكن لما تجي بتعطيني مساحه او تعطيني حتى مثلا تجي تاخذ براي في اثناء مباراه او في اثناء التدريب او في اختيار اللاعبين ممكن ما تاخذ براي بس انا اقول لك تشاركني واشاركك اوكي، لكن انك انت مجرد بتخليني بس اتفرج واوصل لمرحله اني اجمع الكور
1: احنا

0: موجودين ترى في غرف الملابس ولا موجودين في الدكة مناف أحمد نسمع ايش اللي قاعد يدور بين المدرب ومساعدينه.
1: صحيح.
0: هل المدرب السعودي يستشار ولا مبعد على حسب معلوماتكم مناف؟
2: يعني أنا حسب معلوماتي اللي بعرفها أنا دائما ما قبل المباراة دائما بيكون في استشارات لكثير من المدربين في اجتماعات إنه من تفضل يعني أبغى رأيك أسمع رأيك، خاصة لما يكون في مثلا آراء مجتمع مثلا على تشكيلة معينة أو لاعبين معينين يمكن يكون أكيد حيكون من ضمن المشاركين، لكن أنا من خلال الشاشة في كثير من المباريات أنا ما أذكر إني شفت مدرب يعني أجنبي مثلا أو كان على رأس الفريق شفته استشار أحد من المدربين ومساعدين المدربين اللي كانوا متواجدين السعوديين.
0: لا وما فيه أنا ما شفت تعقل الحق فيه،
2: أنا والله ما شفت حقيقة، يمكن موجودة لكن أنا حقيقة ما شفت، أنا أتكلم بشكل اللي أنا عام بالشيء اللي أنا شفته. طيب. لكن ما قبل المباراة أنا متأكد تماما
1: يمكن يأخذون رأيك المدربين الأجانب في بداية الموسم لما يجي جديد ويبغى يتعرف على اللعيبه علمني وعلمني
0: أحمد. بس شوف احمد
2: لا حتى قبل المباراه يا احمد حتى قبل المباراه انا عندنا
0: انت عارفين النظام اللي يتم في الانديه والعمل اللي فيه ولا لا؟
1: صحيح.
0: ها
1: صحيح.
0: قبل كل تمرين في اجتماع فني للمدربين ولا لا؟
1: صحيح.
0: وتوزيع مهام ونقاش في عن التمرين ولا لا يا مناف؟
2: صحيح.
0: ها اذا في معلومه خطا صح صحوها
1: لا صحيح.
0: قبل المحاضرة الفنية بثلاثة أيام يتم اجتماع فني ودراسة الفريق الآخر. صحيح. في محلل الأداء وفي اجتماع ويحدد المساعدين. صحيح. هذا ترى في كل نادي معمولة فيها. صحيح. يصير في اجتماع ثاني، في اجتماع يومي وفي اجتماع قبل المحاضرة. صحيح. المدرب السعودي ما له دور في هذا كله؟
1: أنا ما أدري لكن أنا اللي أشوفه يعني في الغرف ما تدري، لكن اللي اشوفه ما اعتقد ان اساسا لو انك انت تبغى تاخذ بدور المدرب كان انت اعطيتها مساحه في التمرين. بعض المدربين واقفين على الخط برا، مساعدين المدربين يوقف برا او في الدائره، يعني عطني مساحه، خلي حتى اللاعب يا ابو الوليد خله يثق فيني. هي هذه الاشكاليه، حتى اللاعب ما يصير يثق في اللاعب، لكن عكس تحصل المدربين يعطي المساعد المدرب الأجنبي فرصة يمكن يعطي ثلاثة أيام تمرين، وهذه إشكالية إذا اليوم ما أعطيتني الثقة.
2: أبو الوليد في نقطة مهمة، يمكن أنت تكلمت عن حاجة مهمة، أنا بالنسبة لي واللي يعرفه أنه لا يكونوا متواجدين من ضمن الناس المستشارين ومشاركين في التشكيلة وفي الاجتماعات الفنية.
0: طيب له رأي
2: المباراة ممتاز، لكن شوف في جزئيه مهمه، انت لما تتشارك معي في وسط المباراه ترى لا واخذ برايك ترى هذا شيء يعني شيء مهم. وشيء ثاني زي ما تكلم احمد، يعني لما انت تعطيني برضو في التمارين شيء فعلي، تعطيني قيمتي في التمارين ان انا ادرب ولا امسك حصه معينه في التمرين او جزئيه معينه من التمرين، ترى هذه تفرق بشكل كبير. يعني انا بتكلم على جزئيه مثلا عالمي، خلينا نشوف مثلا على مانشستر سيتي السنة هذه من معاهم حبيب توريه كمساعد، دحين كان متواجد في الستاف حق غوارديولا. اللي مع غوارديولا كان مع يورغن كلوب، لكن دائما ما يروح لحبيب توريه ويستشيره وياخذ برايه، وتشوف دائما واقف حتى حبيب توريه يوجه. ترى هذه اضافات يعني
0: إيه، لانه هذا يعني هو اللي مختاره ابن الحلال، هو اللي جايبه.
2: يعني انت الحين جيت نقطة ثانية،
0: هو اللي جايبه. انا قاعد جالسين نتكلم على موضوع المدرب السعودي، هذا المدرب هو اللي مختاره، ما اختاره الا بعد اجتماعات وبعد جلوس مع المدرب اللي تكلم غوارديولا مع حبيب توريه.
2: يعني انت تتكلم في جزئية يا ابو الوليد كأنه المدرب الرئيسي يشعر انه المدرب السعودي مفروض عليه عشان كذا انا ما اخذ براده، صح؟
0: طيب انا كيف المدرب السعودي يقنع الاجنبي انه انا كفاءه؟
1: شخصيا اقول لك
0: بس شخصيه
1: لا يعني انه هو يحاول يعني ياخذ مساحه، هو يحاول يناقش مدرب. انت ما جبتك انا معك في الصف الحين.
0: طيب أحمد.
1: انت تكلمت مع الاول ومع الثاني ومع الثالث وما تجي تتكلم معي؟ لا انا اكون موجود.
0: نعم المدرب ترى معه تقريبا ثلاث مساعدين.
2: ابو الوليد
0: مساعدين غير محلل الاداء، غير مدرب الحراس، غير اثنين مدرب اللياقه، ثلاث هو الرابع الثالث.
1: ولو رجع لك في الاخير لو دار عليهم كلهم وما ما ما وصل للفائده بيرجع بيدور لك.
0: الاستشارات تؤخذ ام تعطى مناف؟
2: نعم.

0: الاستشارات، اتكلم على المدرب السعودي، اتكلم اللي اثناء المباراه تؤخذ ام تعطى؟
1: لا لا تؤخذ طبعا.
0: كيف ياخذها؟
1: من المدرب المفروض انه يسأله، المفروض حتى ممكن يمكن
0: من اللي يسأله؟ اتكلم من المدرب السعودي انا كيف ياخذها؟
2: انا بعطيك مثلا الحين على شخصيه، يعني على شخصيه، يعني انا لو مثلا جيت اليوم مباراه وانا كنت مساعد بين الشوطين دخلت، جيت انا كمساعد اجي المدرب، ترى انا اشوف كذا، انا اشوف ترى في شيء خلل هنا، انا اشوف في نقطه ايجابيه هنا، انا اعطي راي، احاول اني اعطي راي، احاول اروح اتكلم اعطيه، يكون عندي جراءه في في في في رايي، ما انتظر اقعد انتظر على الكرسي لين زي المدرسه اني انتظر المدرس يسالني. فهذه نقطة تحسب للمدرب السعودي، لابد أن يكون عنده هذه الشخصية.
0: طيب تعليق أخير مناف على هذا الموضوع؟
1: والله التعليق اللي بتكلم فيه، لابد أبو الوليد أن تعطى الثقة للمدربين الوطنيين. يعني دائما إحنا بصراحة نشوف كثير من المدربين اللي حضروا مدربين أجانب بس عشان إنه أجنبي نعطيه الثقة الكاملة، وبنشوف حقيقة نتائج طيب مخيبة، وممكن كذا مباراة بتكون ماشي. بس نقطة بسيطة أبو الوليد،
0: تفضل.
1: يمكن على مستوى منتخبات كأس العالم، خلينا ننظر مصر، ننظر الرأس الأخضر، ننظر للمغرب، ننظر لليابان مثلا، مدربات يعني كثير من المدربين ذكر كل مدربين المنتخبات دي كل مدربين وطنيين. أنا أتكلم وشوف أدائهم كيف طيب، كيف النتائج الإيجابية. لما تعطى الثقة للمدرب بكل يعني الادوات المتاحه اللي تعطي النجاح، انا اعتقد ممكن ينجح باذن الله.
0: لو انا اقول بعد الفاصل الاشواط الاضافيه تبتسم للارجنتين تمتين وتمنحها بطاقه المربع الذهبي بعد اسقاط سويسرا

0: خليك كول مع ريكسونا ثيرموكول. منذ فجر التاريخ سعى الإنسان إلى اكتشاف أسرار عالمه وتطوير علاقته بالبيئة التي يعيش فيها.
1: تاريخ العلا يعود إلى فترات العصور الحجرية القديمة.
0: إن الثقافات والحضارات جزء لا يتجزأ من التاريخ اللي لا يمكن أن نستبدله أو ننساه.
2: ميناء العقير هو من أهم الموانئ المهمة على ساحل الخليج العربي.
0: تعالوا معنا ننطلق في رحلة ثقافية عبر ناسلوجيا. ناسلوجيا الموسم الثالث الثلاثاء 9:00 مساء على قناة السعودية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة في منصة شاهد ومنصة رول. نتائج آخر مباراة دور الثمانية، نروج إنجلترا 2-1 إنجلترا، الأرجنتين وسويسرا 3-1 الأرجنتين. أحمد، على مباراة الأرجنتين وسويسرا،
2: أعتقد أنها ممكن الأرجنتين تصحيحتها، لكن المستوى غير جيد. الأرجنتين يلعب على جزئيات بسيطة، لكن منتخب السويسري كان أفضل في مجريات المباراة على مستوى المباراة، رغم حالة الطرد اللي حاول، والطرد يمكن أنا أعتقد هي الحالة اللي أثرت في المباراة. لكن على مستوى الأداء الفني لسويسرا كان أفضل على مستوى في على مستوى التنظيم، على مستوى الفرص قبل الطرد. أعتقد الأرجنتين نجا بحالة الطرد.
1: أروح لك على طول إلى حالة الطرد. مناف، سؤال، لو حدثت لاعب أرجنتيني سيطرده؟
3: سيطرد إيه، هذا نظام الفيفا الجديد يا ابو الوليد. انت عارف ايش المشكله اللي حاصله الان؟ يعني اللي احنا بنشوفه في السوشيال ميديا انه كانه الامور كلها ممهده لميسي. ترى للمعلوميه اللي يرجع للمباراه ويشوف المباراه في جزئيات مثلا معينه، ترى كان ممكن ياخذ كرت اصفر، والله ناسي بالجهه اليمنى هناك في الظهير اليمين لسويسرا، كان ممكن ياخذ كرت اصفر ثاني لو رجعوا للفار وينطرد. لكن الحركه اللي مثل فيها التمثيل اللي اخذ عليه كرت اصفر ثاني هي صارت في مباراه امريكا والباراغواي لالميرون اللي كان لاعب نيوكاسل، مثل ورجع للفار بعد ما حسب فاول للباراغواي ورجع له للفار وشاف انه في تمثيل فاعطاه كرت اصفر ولغى الكرت الاصفر لاعب امريكا. فهذا واقع، صدقني راح يسوي
2: هو مشكله ميسي ما هم في بعض الاصوات ان ميسي يحتاج ميسي ما يحتاج انك انت تدف ولا مباريات
3: او احمد الراس الاخضر كان بيطلعهم يا احمد
2: سام،
3: الراس الاخضر كان بيهزمهم ويطلعهم، ليش ما دعمهم؟
2: ولا في كان اخطاء تحكيميه ولا كان في
1: يعني كاجل. شلون جالس يفوز الارجنتين؟
2: انا اعتقد ان اذا فتح ميسي فاز،
1: واذا
2: غمض ميسي ينهزم الارجنتين. في جزئيات مباريات في المباراه نفسها حتى لعيبه الارجنتين يعطون كره ميسي يتصرف، وهذا هذا الواقع.
3: بعد ما يتوهقوا يا احمد يقوم يتصرف يعطون ميسي يتصرف انت. حقيقه ابو الوليد يعني احنا ما انا بالنسبه لي يعني ما اشوف انه الارجنتين بمستواها اللي قدمته كل المباريات السابقه انك تقول ممكن يوصلوا للدور الاربعه، مستواهم جدا اقل من عادي، لكن عندهم شخص ياثر في الفريق.
1: كل تاكيد ميسي بعد مباراه سويسرا ماذا قال؟
4: Sí, la verdad que sí, que siempre empecé a jugar contra las selecciones grandes, no me pasó nunca contra Inglaterra, es la primera vez, así que va a ser un partido especial, semifinal de la Copa del Mundo, así que pues bueno, ahora descansaremos y nos prepararemos para eso, venimos de mucho gaste, de jugar una larga más otra vez y bueno, a veces se nota. No, creo que este equipo, como dije la otra vez, siempre compite, siempre va en búsqueda de resultado y bueno, a veces yo que ellos quedaron con un hombre menos ya en el final y ahí empezamos a encontrar un hombre libre, a tener más posición de...

0: لا مباراة الرأس الأخضر أقل من دور المجموعات، ومباراة مصر أقل من مباراة الرأس الأخضر، ومباراة أمس أقل من مباراة مصر ومباراة الرأس الأخضر. كل مباراة وشاهدة حالته البدنية
1: بدنية ايه؟ طبيعي 39 العمر، لكن أنا أقول لك يعني وش اللي يفرق في ميسي غير اللاعبين غير البدنية؟ التمريره او اللمس او جزئيات بسيطه ممكن يخلص. يعني انا اشوف مباراه اي صحيح، لكن لما ترجع مباراه مثلا مصر صنع سجل الهدف الثاني، صنع الهدف الاول، يعني في جزئيات بسيطه. هذه هنا الميزه اللي تفوق ميسي عن بعض اللاعبين، جزئيات بسيطه هي اللي ممكن يغير لك مجرى المباراه.
0: مناف، هل هدف الفريز هو افضل هدف في كاس العالم حاليا 2026؟
2: تقريب يعني هو هدف مشابه لهدف اعتقد التعادل للراس الاخضر امام الارجنتين، اعتقد ما خان ظن تقريبا مشابه، بس انا بالنسبه لي يعتبر حقيقه هو الاجمل الى الان بصراحه. هدف جميل جدا من لاعب الى الان يعني انتظر منه الكثير من مشجعين الارجنتين، وما قدم، لكن قدم هدف من اجمل اهداف البطوله.
0: الفارس مهاجم المنتخب الارجنتيني ولاعب برشلونه القادم ولا لا؟ ها
1: نقول ان شاء الله
0: لا، ممكن احمد يقول لاعب برشلونه القادم بعد المباراه ماذا قال.
3: Sí, obviamente hay que sufrir, hay que saber sufrir. Por momento el partido se da así. Las selecciones que hemos enfrentado lo han hecho muy bien también. Nosotros también hay cosas que podemos mejorar, pero en un mundial las cosas se dan como se dan. Los equipos son muy fuertes y nada, son partidos así de mata-mata que todos dejan todo. Así que tenemos que seguir por este camino intentando mejorar esas cosas, pero este equipo, como decís vos, lo dejamos todo hasta el final y bueno, en todos los partidos hemos hecho muchos goles, han llegado algunos sobre el final, pero el equipo siempre está.
0: هذه حديث الفارس مهاجم المنتخب الارجنتيني. خلوا نروح من كانت كانساس امس، نروح لبوينس ايرس مع الجماهير الارجنتينيه المجنونه اثناء وبعد المباراه.
4: Otro piso adentro con Alexis, deja la pelota para Tania
5: Pino. Que no le pierdan de vista a Zacarías.
0: هذا فاحتفال المنتخب الأرجنتيني واحتفالتهم بعد البطولة بكل تأكيد بعد التأهل إلى دور الأربعة. على طول التفكير ها دور الأربعة
1: الله يسمع منك إن شاء الله البطولة الله يسمع
0: دور الأربعة ممكن ليلة، لكن فرنسا ما أقوام الله رب العالمين. المناف، الحديث على طول من صافرة الحكم بدأ الحديث عن مباراة الأرجنتين وانجلترا في دور الأربعة، وبدأ الحديث في يد مارادونا وجاب الحروب ورجعوا الحروب، بدأ الحديث عن هذه المباراة. حياة ثانية في هذه المباراة ستكون؟
2: ايه
0: خارج الملعب اتكلم.
2: ايوه ما فيها شك، انت عارف لو بنعيد الذكريات عن الهدف اللي بيد مارادونا وكيف انحسب امام انجلترا، ويعني ترجع ولا تنسى ترى يعني يمكن في التصريح الاخير نتكلم يمكن ميسي يتكلم انه ترى هذه اول مباراه يلعبها ضد منتخب انجلترا، يقول لعبت ضد كل المنتخبات تقريبا الا منتخب انجلترا، فتكون حسبه مختلفه، حتكون يعني حاله شد مع الجماهير، يمكن حنشوف مباراه مختلفه غير المباراه اللي بنشوفها في ارضيه الميدان، مباراه مشحونه جدا من الجماهير برا، لكن اعتقد راح تكون باذن الله راح تكون مباراه كبيره جدا.
0: خمس مباريات في كاس العالم، ثلاث انتصارات لانجلترا، انتصارين للارجنتين في ترتيب مباريات كاس العالم
1: الرقم
0: بلا اي تعادل، اهداف مسجله 11 لانجلترا، 3-9 للارجنتين. هذه مباراة يمكن سألت مناف، مباراة برا الملعب وليست داخل الملعب، بدأ الحديث الإعلامي ترى فيها والتعبئة الإعلامية فيها.
1: أكيد أول شيء هذه ميزة كرة القدم، بعض المباريات قبل المباراة بأيام تكون في أحاديث وفي تحديات خارج الملعب وذكريات تسرد لك من أول وجديد، وأكيد في يصير في شحن وتحدي، ولكن أنا أتمنى أن ما توصل المباراة إلا نستمتع، لأن منتخبين على مستوى

0: مستوى عالي نستمتع بطولة كأس عالم بغض النظر عن الشحن والتحديات من جماهير المنتخبين وذكريات في السابق، لكن نتمنى أن نستمتع بكرة قدم جميلة في مباراة نصف النهائي.
1: بالتأكيد جماهير السويسرية أثناء وبعد مباراة الأرجنتين واللوغان السويسرية.
2: Creduto a un certo punto pensavano di portarlo almeno in rigore, poi dopo purtroppo ha fatto, come detto Alvarez, ha fatto questa gran giocata, un tiro all'incrocio dei pali imparabile, da un portiere una difesa incredibile, purtroppo è andata così.
3: Argentina is really good, they did a crazy goal and nothing, Switzerland gave everything and I'm proud.
4: They played a good match. They demonstrated that they can be better as Argentina. But every time we miss something, and if you miss something, you can't go too long.
1: طيب هذا الغضب وغضب الجماهير السويسرية، هذا صرح شامخ مناف واحمد. وش يقول كابتن خالد حلقة اليوم احس الكابتن كباتنا مناف ابو شقيره واحمد الطيف مشجعين ما هم محللين، العالم كله يتكلم عن محاباة التحكيم والفيفا للارجنتين، هم ما هم شايفين هذا الشيء.
0: يا اخي انا اشوف، انا بقول لك شيء، المحاباة كان انت، انا كان كاس العالم 22 كان اقرب للتحقيق للارجنتين، يعني اقرب للارجنتين، خطا في الدقيقه من الحكم بهدف فرنسا الثالث كان ممكن يحرم الارجنتين البطوله، وين المحاباه؟ مباراه هولندا الفاول اللي احتسب فيه هدف التعادل ما هو فاول وكان ممكن الارجنتين
1: طيب تطلع. اقول لك
0: هذه البطوله، طيب هذه البطوله
1: خليني بس بقول لك، انت جبت للتاريخ، انا ما ابغى التاريخ، انا جالس اكلمك على البطوله وخليك معنا يا مناف نستشهد فيها. الاحداث اللي موجوده امشرتها، واحد ميسي المفروض يطرد امام الجزائر ولم يطرد، يطرد ويوقف فيها مباراتين بعد ليست مباراه ولا لا؟
0: صحيح.
1: هدف النمسا الاول غير صحيح لان في فاول قبل، ترى هذه الاشياء اللي يتكلمون عليها. هدف على مصر الثالث يقال ان في ركله جزاء لمحمد صلاح لم تحتسب. طرد لاعب سويسرا يقال ان الطرد غير صحيح ككرت ثاني، ترى هذا الحديث اللي يقال.
0: شوف انا بالنسبه لي الحديث، شوف طرد الجزائر هو الوحيد الصحيح انا بالنسبه لي،
1: وهدف النمسا لا، الهدف
0: بالنسبه لي ما اعتقد ان في خطا، ذاك الخطا، لكن ان في جماهير عاطفيه تبحث عن العاطفيه، ان الكاس العالم موجه لليوم، اليوم لو لو لو وصل الارجنتين للنهائي امام فرنسا يعني 70% فرنسا هو البطل الى 80% لا نختلف، حتى اسبانيا لو وصلت النهائي هي الاقرب من الارجنتين وانجلترا، يعني مهما كانت الظروف انك انت توصل للنهائي ما هو الفريق اللي بيحقق لك البطوله، المحاباه ما اعتقد انها هي تيجي كذا، لكن القوانين واضحه.
1: سريع مناف اذا لك تعليق.
5: يعني يمكن تكلمت، يعني الحالات اللي تكلمت عليها ابو الوليد، يعني انا بالنسبه لي خاصه مباراه الجزائر هي اللي ممكن يحصل عليها على كرت احمر، لكن ترى هي في حاله مشابهه برضه حكيمي مع فينيسيوس، مباراتهم امام البرازيل كان ممكن يطرد فيها فينيسيوس ولا رجعوا للفار وطردوا حكيمي، فهم انا ما هم محاباه لميسي ولا للارجنتين، بالعكس انا متاكد زي ما قال احمد لو لعبوا ضد فرنسا ولا اسبانيا طيب. انا متاكد انه الارجنتين راح يخسروا حتى من انجلترا. يعني
1: اعطيني مناف مخرجنا، مناف على البليهي للاتحاد ولا ما تقول ما ادري كالعاده؟
5: والله يا ابو الوليد احنا نسمع كلام
1: اللي عندك، وقع ولا خلص ولا بيخلص بكره؟ بصراحه
5: انا اللي عارف انه ما وقع، لا
1: ما راح يروح،
5: لا. اللي عارف انه ما الى الان، اللي عارفه لا الى الان
1: ليس احد خيارات الاتحاد
5: الى الان، اللي عارفه لا.
1: على كلام مناف بشقير، علي البليهي ليس احد خيارات نادي الاتحاد للموسم القادم. بعد الفاصل. ثنية بلينغهام تقود انجلترا لقلب الطاولة على النرويج وبلوغ نصف النهائي.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم.
5: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. جالسين ننتظر مناف. ها مناف، تأكدت بالمعلومة؟
6: والله كلام كثير يا ابو الوليد.
5: انت يقال انه موجود في النادي اليوم.
6: لا لا، كلام مو صحيح.
5: غير صحيح،
6: كلام ما هو صحيح. اللي اعرفه انه ما هو صحيح. اللي اعرفه الى الان،
5: تفضل تفضل تفضل اسمع،
6: انه ما في كلام انه مثلا انه البلاهي من ضمن، يعني يمكن مقترح ممكن، لكن انه تفاوضوا معه وتكلموا معه ما اعتقد.
5: لم يتفاوض.
6: خاص انت شايف، خاص انت شايف ابو الوليد، يعني النادي الان الاتحاد ما في اي شيء واضح، يعني ما في اي شيء واضح بالنسبه للاتحاد. يمكن الشيء الوحيد اللي ظهر المدرب اللي هو وقع، لكن اسماء اجنبيه ولا شيء. يمكن الاسم الوحيد اللي ممكن فعلا يعني في تفاوض او بنسمع في تفاوض من بدايه الصيفيه اللي هو خالد الغنام، اما يمكن اسم ثاني ما الى الان ما اعتقد.
5: يعني على كلام مناف مشكير، للتاكيد الاتحاد حتى الان لم يتفاوض مع علي البليهي، وليست احد الاسماء، صحيح اللي فهمته منك، وليس احد الاسماء المطروحه للتعاقد معه لهذا الموسم، صحيح؟
6: هذا اللي اعرفه انا للان،
5: الى الان الى الساعه هذه. ممكن بعد ساعه ثانيه يتغير كل شيء.
6: كل شيء انت تعرفه ابو الوليد الامور.
5: انا اعرف كل ممكن يتغير كل شيء. طيب نقفل ملف البليهي الى الى الى الى انجلترا والنرويج سريعا. احمد،
7: انا اعتقد فوز صعب كان المنتخب الانجليزي. المنتخب النرويج

0: يقدم أفضل نسخة في كأس العالم، منتخب متوازن، منتخب يعرف كيف يسير المباراة. أنا أعتقد الشوط الأول كان ممكن ينهي المباراة بشكل كبير، خاصة في الكرة اللي سولت كان تعامل معها بأنانية مع هالاند، وكانت النتيجة
1: مفاجأة البطولة.
0: مفاجأة البطولة للأمان، لأنه قاعد يعني ما تقول إنه قاعد يفوز يعني بغير مستوى، يعني قاعد يقدم مستويات. حتى أمس إلى آخر لحظة عانى المنتخب الإنجليزي مع النرويج.
1: مناف وكلاعب وسط شاهد أكثر لاعب وسط سجل في نسخة واحدة في كأس العالم تاريخيا. بلينغهام 6 أهداف حتى الآن في 2026، رودريغيز 6 أهداف 2014، مارادونا 5 أهداف 86، شنايدر 5 أهداف 2010، كوبياس من البيرو 5 أهداف 1970. والحديث عن بلينغهام،
2: والله حقيقة أبو الوليد يعني أنا أعتبره القلب النابض. يعني احنا لو بنتكلم على مهاجمين يمكن افضل المهاجمين على مستوى العالم ممكن نتكلم مثلا كين، لكن بلينغهام هو المؤثر بشكل كبير، مو مؤثر بس بالتهديف، مؤثر حتى بالاداء وبالقتاليه وبالروح، وتشعر انه حقيقه يبغى يسوي شيء. للمعلوميه ترى في تصريح يمكن قبل اكثر من 6 شهور ابو الوليد كانت عنده اصابه مع مدريد، مدرب توخيل كان من لابد انه يخاف على نفسه على المركز بلينغهام وبالمر، يمكن ما حينضموا حتكون ضمن الاسماء، يمكن روجر اللي نزل كبديل في الشوط الثاني يمكن يكون هو الاساسي، لكن بيلينغهام فعلا الان اثبت بادائه الكبير انه بيلينغهام في وسط انجلترا هو حقيقه القلب النابض للمنتخب الانجليزي.
1: جود بيلينغهام لاعب انجلترا بعد مباراه النرويج ماذا قال؟
3: It's the game split into loads of different kind of facets, you know. Some of it's technical, tactical, and for me the biggest one is psychological and how you can manage setbacks, how you can manage adversity. And this team showed yet again that they can do it, and that's a really valuable skill and trait to have going into this stage of the tournament. Maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusash, Sorloth. You know, that's not an easy team to play against. So you know, I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
1: هذا حديث بلينغهام لاعب منتخب انجلترا، 6 أهداف 6 مباريات، صناعه هدف واحد، من احد افضل 3 لاعبين، لم يكن 5 لاعبين في كاس العالم الحالي. طيب نرجع للأمور التحكيمية. في لغط كبير على الهدف الأول لإنجلترا، الكرة لمست الحبل حق الكاميرا المعلقة، في حديث أنها لمست، وإذا لمست قانونيا يرجع الفار ويلغى الهدف. في كلام يقول لك بطلعوا الفيفا حق الاستشعار انها ما لمست، بس اللي في العين المجرده من ضربها للحبل وسقوطها العمودي لا لمست. اذا حد له كلام ثاني، بالنسبه لي لمست كره رايحه كذا ونزلت هنا.
0: صحيح يمكن اعتمدوا على الاستشعار، بس العين المجرده تشوف انه في تغيير في الاتجاه، في الاتجاه، يعني مستحيل ان الكوره بتنزل بشكل عمودي بهذا الشكل الا في في في في, في لمس او في ضرب في في في في
1: شاهدت الكوره.
0: اي شفت اللي جاء منها الهدف. لكن يمكن اصبح الفيفا يروح للاستشعار، يعني هل هنا الحين يقول لك القانون عندنا استشعار زي اللي حدث مباراه البرتغال وكرواتيا، يقول لك انها ما لمست ويقول لك انها لمست، الاستشعار يقول انها لمست. فهنا هنا هنا المعايير، هل هي
1: انسى مباراه كرواتيا والبرتغال اللي امام عينك.
0: اي انا اقول لك، يعني انا اقول لك هي لمست بس هو راح للاستشعار اللي موجود في الكره، فيقول لك الحكم والنظام يروح للاستشعار اللي في الكره على القانون. يعني
1: والعين المجرده
0: ما ادري، يمكن ما حكموا عليها او عندهم شك انه ممكن لمست ما لمست. هذا شيء غريب صراحه، يعني يمكن مدلل بلينغهام.
1: ها منهم
2: والله هذا ابو الوليد لو سجلها الارجنتين كان وقالوا حتى الخطوط حق الكاميرا.
1: طيب ابو رايك انا
2: انا رايي انا اشوف انا زيك بصراحه، انا اشوف انا لمست. انا عن نفسي العين المجرده تعطي انطباع انها بصراحه يعني فيها لمس، فيها لمس يعني، حتى يعني

0: نظرة نص نص بس شاف
1: انا من اول من
0: اساس شاف ان المسد
1: من العين كذا ايش نزلها
0: اي واضح ان المسد بس انا اقول
1: ليش احمد في كوره مسارها رايح كذا فجاه سقوطها عمود صحيح ما تسقط عمود الا في احد لمسها
0: اي عشان كذا انا اقول لك الغريب انه بالعين المجرده واضح ان المسد ليش راحوا لمساله الاستشعار يعني يعني
1: لا نشكك لا نشكك في احد ولا نشكك ولا نجاحد لكن اللي قاعد يصير غريب جدا. هالاند لاعب منتخب النرويجي بعد المباراه ماذا قال؟
2: How we put Norway on the map I think is maybe one thing that touches me the most. I think with the role with how good people we are, I think we are good people. I think that really touches me. And we put Norway on the map. And hopefully now we can establish something when it comes to Euros, World Cups and everything, because our generation is amazing. And I also hope this gives motivation to young people back in Norway that it's possible. It's possible to play at the biggest stage in the world with a Norway t-shirt on.
1: هذا حديث هالاند عن المباراة وعن الوضع العام وسبعة أهداف من خمسة مباريات أرقام ترى تاريخية لم تحدث لأي مهاجم مع منتخب بلاده نهائيا. طيب خلينا نروح لمباراة الدور الأربعة وممكن سألت يمكن أمس الدعيع والسلطان فيتول وأعطوني الآراء النهائي قالوا له كذا وكذا والبطل كذا خلاص يوم الثلاثاء فرنسا إسبانيا الساعة 10 مساء يوم الأربعاء إنجلترا الأرجنتين فرنسا إسبانيا أحمد
0: إسبانيا
1: إسبانيا وإنجلترا الأرجنتين
0: الأرجنتين
1: الأرجنتين وإسبانيا الأرجنتين
0: إسبانيا
1: إسبانيا إسبانيا بطل كأس العالم ها تتمنى ولا تتوقع
0: لا أتوقع
1: تتوقع مناف فرنسا إسبانيا
3: فرنسا
1: انجلترا الارجنتين
3: انجلترا
1: فرنسا انجلترا
3: فرنسا
1: فرنسا فرنسا مناف شوف كلها يومين وتبان الدنيا كلها الجماهير النرويجيه في اوسلو اثناء وبعد المباراه وللاسف تجديف توقف
4: We felt through the game that we should have won that corner should have been ours but we made it to a quarter final so we're happy also a little bit of both
5: I didn't expect that we would come as far as we've come so it was very exciting it was very exciting that The final game against England was not as it was as level as it was.
6: Always gonna suck losing, obviously, but this summer has been filled with so much football, and it has united the nation. So grateful for the games that we have won, and even though we lost, we played a great match, and we lost at 120 minutes. I think that's something to be proud of.
1: والله ودعنا جمهور كان مسوي جو في كاس العالم مناف احمد عطيف شكرا لكم يعطيكم العافيه ونقول اسبوعنا على خير موعدنا غدا بحول الله

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطائف بيسلم عليك.

0: وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

بنسافك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراء لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه

الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. يا هلا وسهلا بكم، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الان. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مره اخرى 800-244-28-28. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل اصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا الافتتاحيات ويرسلوا أيضا المساءات الحلوة. طيب خلينا نروح لأمسياتكم الجميلة. عبد الله بركات يقول مساءك يمطر وردا عودا حميدا مريم، وتحية السلطان. عبد الله بركات هلا وسهلا بك يا عبد الله، شكرا لك ومساءاتكم تمطر وردا وأخبارا سعيدة ومفاجآت سارة يا رب. طيب كمان فؤاد قطان، يا هلا وسهلا يا فؤاد. فؤاد يقول مساء الخير مريومة المايسترو سلطان. يقول الفراغ المؤلم لا يؤلمنا لأنه فارغ، بل لأنه لا يتركنا أمام أشياء داخلنا لم ننتبه لها بعد، مشاعر مؤجلة، احتياجات لم نعترف بها، حزن لم نستطيع التعبير عنه أو رغبة لا نعرف نفهمها. أما الفراغ الصحي فهو مساحة للهدوء والراحة والتفكير، لا يشعر فيه الإنسان بأنه مضطر إلى ملء كل لحظة. طيب هاي تعود مرة أخرى. شكرا لك يا مازن الغانمي، يقول صاحبة التقديم الممتع مريم، شكرا لك، أنتوا أحلى مستمعين. طيب تقريبا هذه بداية الأمسيات، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن مصطلح يعني يمكن أول مرة يعني البعض يسمع فيه، أو إنه إحنا عارفينه أو إحنا قاعدين نشوفه بس مش عارفين نسميه إيش، أو ما نعرف إيش المصطلحات أو المصطلح الصحيح لهذا الشيء. اليوم إحنا بنتكلم عن المراهقة المهنية. نعم، المراهقة المهنية يمكن يلامس شريحة كبيرة من الموظفين والشباب. هو مفهوم بدأ ينتشر في علم النفس التنظيمي وإدارة الموارد البشرية، شيء اسمه المراهقة المهنية. يعني فكرة إنه الإنسان ممكن يكون ناضج جدا في حياته الشخصية لكن ما زال مراهق مهنيا في طريقة تعامله مع العمل. طيب كلنا نعرف أنه سن المراهقة إحنا بنعيشه بحياتنا في سن صغيرة، معروف سن المراهقة من متى لمتى، لكن أحياناً في مراهقة ممكن الإنسان يعيشها داخل بيئة العمل، هي مش مرتبطة بالعمر بل مرتبطة بطريقة التفكير، بطريقة التعامل مع النجاح أو التعامل مع الفشل، بطريقة التعامل مع النقد، مع الزملاء، مع الإدارة. ممكن يبلغ الإنسان يعني عمر كبير يعني وما زال يتصرف مهنيا بعقلية المراهق. وأحياناً كثير ما بتكون المشكلة في بيئة العمل ولا في الزملاء ولا في الوظيفة نفسها، أحياناً الأشخاص يبغوا ينجحوا بسرعة، يعني المشكلة في من يريد النجاح بسرعة، من يغضب من أي ملاحظة، من يعتقد إنه التقدير هو حق فوري، من يقارن نفسه بالجميع. هذه كلها علامات إنه الإنسان لم يصل بعد إلى مرحلة النضج المهني. خليني أكد أقول إنه المراهقة المهنية ما هي تشخيص طبي وليست مرض نفسي، هو مصطلح أصبح يستخدم لوصف المرحلة اللي بيكون فيها الموظف بينتقل فيها من ردود الفعل العاطفية إلى التفكير المهني الناضج. هي المرحلة اللي بيتعلم فيها الإنسان إنه النجاح في العمل لا يعتمد فقط على المهارة،

ممكن يكون إنسان ماهر جدا وشي مرة واو، بس ما في عنده نضج، وممكن يكون العكس، وممكن يجمع بين الاثنين. هذا هو موضوعنا اليوم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. اليوم بنتكلم عن المراهقة المهنية. المراهقة المهنية قلنا أنه ما هي تشخيص طبي ولا مرض نفسي، هو مصطلح يستخدم لوصف مرحلة ينتقل فيها الإنسان من ردود الفعل العاطفية إلى التفكير المهني الناضج. طيب في علامات للمراهقة المهنية؟ نعم، توجد هناك الكثير من العلامات في للمراهقة المهنية. أول علامة خلينا نتكلم عنها إنه الحساسية المفرطة للنقد. يعني أي ملاحظة من بيئة العمل أو من الأشخاص المسؤولين يشعر إنه هو هجوم شخصي، يشخص كل الملاحظات، بينما الإنسان اللي بيكون ناضج مهنيا يفرق بين النقد للعمل أو النقد للشخص. أيضا المراهقة المهنية من علاماتها البحث المستمر عن الاعتراف بالاعتراف من أي شخص، كان يريد أن يشكر في كل صغيرة وكبيرة، يريد أن يشكر على كل إنجاز، أن يلاحظه الجميع، أن تتم مثلا ترقياته بسرعة. المقارنة المستمرة بينه وبين الآخرين، ليش هذا زميلي مثلا، ليش هو، ليش مو أنا، ليش أنا مش هو، مش عارف إلى آخره. يعيش طاقة مقارنات، في مقارنة نفسه مع الآخرين بدل من إنه يطور نفسه. حقيقي إنسان المراهق مهنيا قاعد يدمر نفسه وما يعرف، يعني بدل ما إنك أنت تطور نفسك تشوف كيف تنجح، لا أنا قاعد أراقب الناس خلاص، يعني ما عندي أكثر من كده أقول. يعني كمان في شيء من العلامات استعجال النتائج. يعني هو يبغى ترقية بسرعة، يريد منصب بسرعة، يريد نجاح دون خبرة وأحيانا دون تعب، أيضا يريد قيادة قبل أن حتى يتعلم ما هي المتابعة. طبعا في دراسات كثير تكلمت عن هذا الموضوع. طيب في دراسة من مؤسسة جلوب وجدوا أنه أكثر الموظفين نجاحا ليس الأكثر ذكاء فقط، بل الأكثر قدرة على التحكم في مشاعرهم وتقبل الملاحظات وبناء علاقات صحية داخل العالم.

أيضا تشير أبحاث الذكاء العاطفي إلى أن الذكاء العاطفي قد يكون عامل أقوى من الذكاء العقلي في النجاح المهني، لأنه بيشمل ضبط الانفعالات والتعاطف وأيضا إدارة العلاقات. كمان في دراسة من هارفارد بزنس قالوا إنه الموظفين الذين يتعاملون مع التغذية الراجعة كفرصة للتعلم يتطورون مهنيا أسرع من اللي بيعتبرونها تهديد. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. مازن الغانمي يقول المراهقة المهنية هي حب العمل، أتوقع الشخص العملي دائم قلبه على العمل. لا، هذا الإنسان الناضج مهنيا، المراهقة المهنية العكس تماما يا مازن. طيب نروح لسناب شات. عبد الله من جدة يقول مساء الخير مريومة، مساء الخير سلطان، يعطيكم العافية على هذا البرنامج الرائع. شكرا لك يا عبد الله. يقول في أول ما بدأت أو التحقت بعملي كنت أعتبر أنه أي ملاحظة توجه لي أنه هذا تقليل مني وأنه مقصودة. اليوم تخيلوا أني أنا أطلب الملاحظات لأنها تختصر علي سنوات طويلة من التعلم. برافو برافو، هذا ما يعني أنت وصلت لمرحلة النضج بدري، وهذا شيء فعلا يختصر عليك الكثير من المتاعب ومن السنوات. الآن بالعكس، يعني إذا وجدت ملاحظة جيدة تفيدني، ليش أنا ما يعني أستفيد منها؟ برافو عليك يا عبد الله. عموما إحنا مكملين معاكم في 29، نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. وعشرين على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. مضى من الوقت نصف ساعة عدا دقيقة واحدة. رحب كل اللي انضم معانا الان، وايضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الاولى. تحياتنا لكم من الاعداد وتقديم، انا مريم العمري، والاخراج اكيد السلطان المحياوي. 800-244-28-28 رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن المراهقة المهنية، هذا المصطلح اللي احنا قاعدين نشوفه في المجتمع وفي بيئات العمل، أو أحيانا بنشوف تصرفات ومش عارفين كيف نسميها أو كيف نفسرها. مصطلح المراهقة المهنية موجود لأنه فعلا تشبه المراهقة الحقيقية. ليش سموها مراهقة مهنية؟ ليش؟ لأنه في سن المراهقة الإنسان، في سن مراهقة الإنسان يعني، يبحث عن إثبات نفسه، عن الاعتراف به، الاستقلال، المقارنة بالآخرين، التمرد، الخوف من الرفض إلى آخره، والشيء نفسه أيضا يحدث داخل بيئة العمل. الموظف الجديد ما يبحث فقط عن راتب، هو يبحث عن مكانة، يبغى يسمع من أول يوم أنك أنت ممتاز ومفضل وإلى آخره وإلى آخره. إذا ما ومشكلة لو حط هذه الأمور في بداية حياته، أنه هي المقياس، لأنه ممكن ما تنقال له هذه الكلمات في البداية، أوكي؟ لأنه بعد كده ممكن يصاب بالإحباط سريعا. طيب، أحيانا بعض الأشخاص بيربطوا كرامتهم بالأداء، أوكي؟ وهذا الموضوع خطير جدا. يعني مثلا كل إنسان وارد أنه يخطئ، ما في أحد ما بيخطئ يعني، أو يقل مستواه، فهو يشوف إذا هو أخطأ حتى لو كان شيء بسيط، يشعر على طول أنه شخص محبط وأنه فاشل وأنه ما ينفع للعمل وإلى آخره، أو أنه إنسان غير محبوب إذا أحد وجه له أي شيء. هذا يسمى في علم النفس دمج الهوية بالأداء. أنت لا تدمج هويتك بأدائك ولا بكرامتك. الإنسان الفاهم الناضج يفصل بين الاثنين. كلنا ممكن نرتكب أخطاء، شيء طبيعي. فخلينا نروح أيضا لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. عبد الله بركاتي يقول: المراهقة المهنية هي المرحلة التي يندفع فيها الشخص لإثبات نفسه بسرعة. نعم، يبحث عن الإنجازات، عن الاعتراف أكثر من بحثه عن التعلم وعن المعرفة والنضج. يمكن يقارن نفسه، يتعجل النتائج، يشعر بالإحباط إذا لم يحقق ما يطمح إليه في وقت قصير. يقول: النصيحة في ذلك أن تتذكر أن النجاح المهني يبنى بالتراكم لا بالاستعجال. نعم، بالخبرات، بالتراكم، بالمعرفة، مش بالاستعجال. ما في شيء بيجي بين يوم وليلة. كلنا تعبنا وكان عندنا طريق طويل وصعب عشان احنا نثبت نفسنا ونمشي. يقول: كل تجربة مهما بدت بسيطة تضيف إلى خبرتك، ومن يصبر على التعلم اليوم يقود بثقة غدا. الله، يعني أعطانا حكمة وجملة أساسية نتفق جميعا معك فيها يا عبد الله. من يصبر على التعلم اليوم يقود بثقة غدا. أتفق جدا، شكرا لك يا عبد الله بركات. طيب خلينا نروح كمان لسناب شات نشوف مشاركاتكم على سناب شات. طيب، أميرة من مكة، يا هلا وسهلا يا أميرة. تقول: مساء الخير مريومة، اشتقنا لك. يا هلا وسهلا بك يا أميرة، وأنا كمان اشتقت لكم. تقول أيضا: تحياتي لمايسترو الإخراج سلطان، وكمان سلطان يبادلك التحية. تقول: بالنسبة لي أنا كانت أكبر نقلة في حياتي المهنية لما اتوقفت عن البحث عن
التقدير الدائم من المسؤولين. بدأت أركز على جودة عملي، وعملي بدأ هو يتحدث عني. برافو، هذا اللي احنا قاعدين نقوله فعلا يا أميرة، إنه أنت ركز على نفسك، ركز على تطوير نفسك، على مهاراتك، على نجاحك، على عملك. لا تقارن نفسك بالآخرين، لا تبحث عن التقدير اللي ممكن ما يجي، ممكن ما يجي. مو معناته إذا ما جات كلمة شكر إنك أنت إنسان فاشل أو تحبط، لا، خلي عملك هو اللي فعلا قاعد يتحدث عنك. هذا اللي احنا بنقوله فعلا. عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. اكيد انتم معنا في الحرف 29. اليوم احنا بنتكلم عن المراهقه المهنيه. هل سبق ان اعتبرت اي ملاحظه لك هي تعدي على كرامتك؟ ما اهم درس ممكن تعلمته في حياتك المهنيه؟ طيب لو مثلا عاد بك الزمن الى اول يوم في عملك، ايش النصيحه التي تستخدمها لنفسك؟ هذا هو موضوعنا اليوم. بتكلم عن النضج المهني. لا يعني انك انت تعرف كل شيء، هو ان تبقى مستعد للتعلم لتعرف كل شيء بكل بساطة. وقلنا انه المراهقة المهنية لا تشخص كمرض نفسي ولا كمصطلح طبي، هي في بيئات العمل او الإدارة بشكل عام. هي نظرية، يعني حتى مش نظرية علمية مستقلة، هو تعبير يستخدم في التدريب وإلى آخره. هو وصف لمرحلة التي ينتقل فيها الإنسان من التفكير العاطفي إلى التفكير المهني الناضج. هذا هو موضوعنا اليوم. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، وأيضا عندكم الدايركت مسج في الحسابات الخاصة. اوكي، عبد الله بارشيد، هلا وسهلا، يقول كل عام وانتم بألف خير، وانتم حق الحرف 29. اوكي، شكرا لك يا عبد الله، سلمي لي، تسلمي مريومة، شكرا لك، هلا وسهلا بك يا عبد الله. اكيد تظل اذاعة جدة معكم وبيتكم وعائلتكم، شكرا لك، وكما تحنون لها ايضا هي تحبكم وتحن لكم. وأيضا نسعد بمشاركاتكم في كافة برامجنا. طيب خلينا نكمل في الموضوع. طيب نكمل في الموضوع. في أيضا دراسة نفسية، من ناحية نفسية هناك دراسة شهيرة لكارول دوك تكلم فيها عن عقلية النمو. قال وجدوا أن الأشخاص اللي بيعتقدوا أن المهارة تكتسب بالتعلم يتطورون أسرع بكثير، أما الذين يعتقدون أن الذكاء وحده يكفي فيخافون من الخطأ، لأن الخطأ بالنسبة لهم يهدد صورتهم. هذه دراسة شهيرة عن عقلية النمو. طيب كمان من علامات النضج المهني أنه تفرح لما يكون هناك إنجاز في بيئة العمل، لأنه إنجاز الآخرين بالتأكيد لا يهددك ولا يهدد إنجازاتك. لو أنت حسيت أنه يهددك، فأحب أقول لك أنك أنت تعاني من مشكلة في الثقة في النفس. أيضا تعرف متى تتكلم، متى تستمع، متى تنصت. أيضا من أصعب مراحل النضج المهني أن تكتشف أن الاجتهاد مو بس كفاية، هو مهم طبعا، لكن النجاح المهني يحتاج لمهارات تواصل، لذكاء عاطفي، لمرونة، لتعاون، لإدارة للخلاف، والقدرة على استقبال النقد. مش الاجتهاد لوحده يعني، هذا مش مهم الاجتهاد، بالإضافة لهذه العوامل أيضا. طيب كمان مين معانا؟ اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة بليز، يعني في مشاركة بس مش عارفة من مين. أوكي، عموما راح أقراها. أسعد الله مساءك يا مريومة، يا هلا وسهلا بكم، يسعد الله مساءكم وأوقاتكم وأيامكم. يقول عفوا، إذا أردت الإقناع أنك الأفضل في مهنتك أو عملك، فيجب عليك أن تناشد الاهتمام وليس الفكر. كيف؟ والله الاثنين مهمين، بس اشرح لي كيف. مش عارفة مين اللي كتب المشاركة. عموما احنا مكملين، نغني معاكم ونرجع لترحب بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: جاء المساء فليت طيفك زارني، والقلب يسأل ما الذي قد أخرك؟ أولست تذكر أنت حين وعدتني وجعلتني أنسى الجميع وأذكرك؟ جاء المساء فليت طيفك زارني، والقلب يسأل ما الذي قد أخرك؟ أولست تذكر أنت حين وعدتني وجعلتني أنسى الجميع وأذكرك؟ ما لي أراك هجرتني ونسيتني، قل يا حبيبي ما الذي قد غيرك؟ ما لي أراك هجرتني ونسيتني، قل يا حبيبي ما الذي قد غيرك؟ عيني بكت من طول هجرك واكتوى قلبي، فقل يا هاجري من صبرك؟ عيني بكت من طول هجرك واكتوى قلبي، فقل يا هاجري من صبرك؟ ونسيت إحساسي، نسيت صبابتي، ونسيت قلبا ذاب فيك وقدرك. قلبي دعاك فما أجبت نداءه، ولكم نهاك عن الجفاء وحذرك. ونسيت قلبا ذاب فيك وقدرك، قلبي دعاك فما أجبت نداءه، ولكم نهاك عن الجفاء وحذرك. لو كنت أملك للوصال وسيلة وطريقة، ما كنت يوما أخسر.